كان الأوان بقى نبقى أحرار بجد، وناس ولاد ناس بجد، وولاد بلد جمالها مالهش حد وجميلها على كل حد، ولاد حلال لأغلى والد وجد. خلاص بقى خلصنا من اللي استبد، ولسه حنقطع ديوله والحقوق تسترد، ونظرنا بقى أقوى وأشد وأحد، شفنا بعين الحلم والعلم الزمان اللي جد، وآن الأوان بقى

سقط القناع وبرقع الحياة شالوه، وتعرت السوقات وشاهت الوجوه. رفعنا هامتنا بكرامة وانكسر سم الأفاعي والطباع، وبان لنا اللهو الخفي واللي يخافوه، وعرفنا مين اللي بمزاجهم يظهروه أو يصرفوه، وبان لنا الجبان اللي اشترى فينا وباع واللي الجميع بيعرفوه، وعرفنا مين قتلنا وافترى وأدمن الخداع، وشوفنا مين عشق الحقيقة وشمسها، ومين سعى لطمسها، ومين تجاهل دمنا وضميره ضاع. طالعين وطالبين الشهادة، ومين طلب حق الشهيد يجرموه أو يحرموه في سجنه من ابنه الوليد، ويباركوا للي يصاب نشانه عين أخوه. تسلم إيديك يا باشا صبته في النخاع، لا فضة فوق وعار على اللي يخلفوه. أرنب على الأعداء علينا احنا شجاع، عار على اللي ضربه بإيده والعار على المشاع، عار على البيادة والقيادة من اللي شار واللي طرح للي اقترح واللي شرح واللي انشرح واللي أمر واللي أطاع. وكله على المكشوف، وكله على المكشوف، وشوف المستخبي زاع وشاع. يا فارس الحلم النبيل، يا حلم جيل من بعد جيل، دلوقت لا شيء مستحيل وياك تتوب. يا شعبنا الحر الحسيس، يا ولاد حريس، ادي الهويس وحتفتحوه. يا أمة قومي فتحي عينيك الوساع، شوف الغنى البكرة بيعلى في الميدان، يملى الودان والفجر بان، بس الأذان بيخنقوه. بكرة اللي جاي بالضي وبحق الشهيد الحي، مدوله الدراع استعجلوه واستقبلوه، وكله في الإمكان وكله مستطاع، وأي حلم بتحلموه من حقنا وبعقلنا الشاب النور هتحققوه. أحسن وسيلة للدفاع هي الهجوم على عش بوم غشوم مشوم، وعلى البتاع اللي سقط عنه القناع هننطلق من الدفاع للاندفاع، وأكيد حنقدر كلنا ونور قلوبنا يدلنا، ده احنا في ايدينا الدفة والريح في الشراع. يا بيعين الكذب، يا بيعين الكذب، بطلنا شرة بضاعتكم بايرة، كان زمان قوي وجبر. السر في الايام دي مش في البير، ده طير بيطير وكل الدنيا شافت الخبر، بس انتوا ما بتاخدوش عبر، بتكرروا نفس الكلام والاتهام والشوشرة والانتقام والافتراء. الثورة مش تهمة، الثورة مش تهمة، انما الجريمة واضحة لمن يرى. بتقتلونا من بعيد وتطلعوا تحيوا الشهيد، وتضحكوا في كمامكو وانتوا في الدرة، وتهقهقوا بضمير بليد، وربما تستهزئوا باللي اتسحل واللي اتعور واللي اتقبر. يا رباية الزمن القديم، يا رباية الزمن القديم المستجد المستديم المستبد، ابن اليهودية اللئيمة، ابن الزنيم اللي إذا تمكن غضب. كان ألف لعنة عليه غباء ألمعي، حفظها صم ولم يعي عقله اللي قد الترترة.
كبرت معاه ان الخيانة والعمالة ضمانة للسلطة، وان السلطة لذة مسكرة. فطموا العيال على اللي سبق، سف وسرق كل النبأ، ويا بخت مين لغ وهبر. يا ريتنا نفهمها، يا ريتنا نفهمها، ما نمشيش في الغلط، ونقول مصالحة وعفو ونظام مختلط، يجمع ما بين ماضي غبر بوشوش قديمة بسبغة، ما تخبيش كبر على حبتين إصلاح وكلمة مؤثرة عن هدم دولة، ويترمى جيل الشباب للمجزرة. يا خلقه شوفوا الحقيقة السافرة، احنا بقينا في بكرة والنور اتبدر، ياللي انتوا لسه مكلبشين في ظلام سنين غبرة، ياللي انتوا لسه مكلبشين في ظلام سنين غبرة وليالي غابرة. لا الامريكان ولا الصهاينة ولا عرب متصهينين لازقين على عروش خاينة بشوية غيرة، ولا فلوس في ايدين فلول متآمرة حينجدوكوا. امتى كانوا الغرقانين بيمدوا ايد لغرقانين في شبر مية في مختبر، وحق دمنا اللسان بايدين وحوش متجبرة، والدم غالي وعمره ما بيروح حضر، اللي انكسر ما يتجبر، واللي خرج من أمه مارد محال تلجمه أو ينجبر. والناس دي لا هي للركوب ولا للكره، لا شوف كمان الناس طوفان، أفواج ورا أفواج، أمواج هادرة، ومن النهاردة لا بالعصا ولا بالجزر. واسمعني يا بتاع يا اسمكي، حسب لنا بكرة احنا ادرى واولى بيه، وتنذكر فتنشكر وتعتبر، يا ننكسك ونكنسك ونتوهك تهت الغجر. عالم جديد حر وسعيد ما بقاش بعيد، فجر الوليد حر وعفي، مصر الضمير والحق دينه ومذهبه، وعالم الظلمة القديم ظلمه الغشيم لا بينسحب ولا يختفي، لكن أكيد حيختفي وحينكفي اللهو الخفي، ونار شعاره تنطفي. النور لا ظلمة ترعبه أو تحجبه، والحق ظاهر وشه طاهر، لا البداوة ولا العداوة ولا الغباوة ولا الحماوة تغصبه، ولا فيش فتاوي تحجبه، والمصري مش حيلين ليوم، والمصري مش حيلين لمين يوم غلبه أو أرهبه، لا من سلالة أجنبي ولا من حسالة دون غبي، لا مفتري ولا عسكري ولا مشتري ولا أشعري ولا مذهبي ولا طائفي. طول ما العقول متنورة إرادتنا مش متزورة، نقدر ننقي ونصطفي، ويا ويله مين هان شعبنا الحر الأمين أو أغضبه. فين الضمير؟ هو أنتوا مش بتتعبوا؟ فين القصاص بالحق والناس تقتنع وتكتفي؟ الناس دي لزنازين تسعها ولا الجيوش تقدر على إخضاعها؟ ولا تنخلع من الجذور وتتنفي؟ وطريق سلامة، امشوا بكرامة وارحلوا عنا بسلام، أو جربوا نار شعبنا الحر الوفي. الوقت بيضيق اهربوا، ده لو لحقتوا تهربوا. احنا يا هم، قوم يا أمة اهتفي، حينتصر دم الشهيد، ونمد ايد للجنة ويا الشيخ عماد، والنور يقيد وندور مع الحور اللي زفين موكبه مع موكب الفجر الجليل. ارحل يا ليل.

يا خي روحي يا روح حرة يا كروان زماني مع مين حفضفض وبوح إذا زماني رماني حتروح وأغيب ونوح عليك أنا والأغاني وإزاي يا صاحبي تروح ونعيش وما شوفكش تاني جان النهاردة يا صاحبي أول حفيد وإزاي حغني وإنت عني بعيد وأم الولاد حبلة بعالم جديد ما تخافش يا صاحبي على أم الولاد الليل بخيل بس الميلاد في الميعاد خطوة كمان والنرض تصبح رماد روح انت وارتاح سيبنا عافر وحيد مع الدموع والشموع حنقيم سبوع الوليد ما بقيتش عارف هغني ازاي ولا مع مين وانا كنت غمغم ساعات في سري تسمعني والكلمة تنده على النغمة تقول مع مين ويشبعوا بعض وانت تقول تشبعني يا ربي عطشان يا عمار يا ربي بصحبي تجمعني في حضن اخوك الكبير رجتني احزاني بركفة القلب عزيته وعزاني في ايامك الاخرانية كنا نتهاتف اكتر ما نتلاقى كده زي ما تقول هتف لي هاتف انا خايف من فقده وفي عقل بالي نور الطاقه كده عشان قلبي يتعود على غيابه وهو غاب وقلبي مل بالرحابه وشفته لسه مع النغمات بيتشاقى وماشي يتساقى نشوتها مع اصحابه انا قلت عمار ده حلم بنام وبصحابه فاكر يا صاحبي بنت ريم صاحبتك غنت لها وهي نونو بصوت عفاف راب كبرت على محبتك اهي بقت ام شمس وشمسه قصادي وشايفه يمكن يغنيلي كلام فاضي اقول لامك دي اذا ربتك على اللي غنيناهولها في الماضي تبقى الحياه حبتك الاعمى مش اعمى حين يدي العمى حقه بيشوف بودنه وايده تشق له الظلمات ينور الله بصيرته يعشقوه خلقه ويعيش معاه ويعيش معاهم ويبقى مات كانه ما مات لا تخاف على ام الولاد ولا على الولاد وارتاح ما حد يقدر يوقف بكره في السكه ام الولاد ماسكه مفتاح الحياه والساح فيه بعض غربان عشانهم ينهشوا التركه جتني في منام من ليالي وقلت تعالالي وناداني شمس ابن بنتي وايده شايلالي وردايه حمرا وجمره طهره بتلالي احتار خيالي وتاه في جبالي وتلالي ده غالي وده غالي ندبت مين هتحلالي من يوم ما شفتك بشوف زي انت ما بتسمع وانت بتسمع كأنك شفت بعينيا ألاقي للدهشة في شفايفك عيون تلمع ويشقشق اللحن صافي القلب والنية تقولش أسراب حمام كانت في بنية ورفرفت رشرشت على الأرض حنية ولا حد يقدر يرجع بكرة لامبارح شبابنا رايح لبكرة هيحشوه ازاي دمخاخ قديمة في زناختها العفن سارح وام الولاد شابة شايفة بعد بكرة الجاي غنينا للدنيا احلامك واوجاعي
وبنينا في الريح سفينة تجري بشراع. عشان كده كنت أشوف اللحم ده بتاعي والشعر ده بتاعك وقلبي ساعك، وكنا إن دع الداعي بنلاقي روحنا في إيقاعي وإبداعك. أنا كنت أشوفك تلحن أقول عليك رسام، الفرشة في إيديك بتلمسها في ألوان صوت، وتكون اللون بروح حرة ومشاعر خام، وتدور بخفة على لوحة السكوت بخطوط، تسكننا دهشة وشوق ونشوة وشوق شهي وأحلام. النور يفحفح تفتح وردة الملكوت وتنتصر فينا الحياة عالموت. الدنيا ماشية في طريقها، واللي بيعودوا لزمن ما فهموش سماحة حكمته وروحه هيروحوا فين من شبابنا اللي صلب عوده، وما خافش من ليل شتاه ببروقه ورعوده، ووقف يغني وصاحبي صاحبه على عوده. ربعنا راجع يداوي جروحنا وجروحه، والظلم تهوي صروحه وينكفي جنوده، والظلمة تنزاح ونسلب جهش حيروحه. الناس نيام وزماته فاقوا وانتبهوا، الناس نيام وزماته فاقوا وانتبهوا. يعني انتبه لي يا صاحبي، شوف بقى احنا مين، روحين شقايق وعصفور نور لقى شبهه، طولنا العلالي برغم ان السنين غايلين. وانا بحضن ابنك مراد انحاش وضاع صوتي، خايف يا صاحبي بموتك يبتدي يموتي. ما هي ناس توصل في ناس وكلنا مروحين، وكل حي في معاده حين يحين الحين، بس احنا حتى رحلنا برضو مش رايحين. هنعيش في ريم وفي مراد وفي دندنات الولاد، بغلوة فرشة على ممشى الشقة رايحين.

الكابة يا عين الكن، بطلنا شرع، بضاعت كبارت، كان زمان قوي وجبر. السر في الأيام دي مش في البير، ده طير بيطير حلق، وكل الدنيا شافت الخبر. بس انتوا ما بتاخدوش عبر، نفس الكلام والاتهام، نفس النظام والشوشرة والامتهان والافتراء. الثورة مش تهمة، الثورة مش تهمة، الجريمة الكاملة واضحة لمن يرى. بتقتلونا من بعيد وتطلعوا تحيوا الشهيد، وتكركعوا في كمامكو وانتوا في الدرع، وتهقهقوا وتستهزئوا بضمير بليد باللي اتسحل واللي اتعور واللي اتقبر. يا رباية الزمن القديم، المستجد المستديم، المستبد ابن اليهودية اللئيم، ابن الزنيم اللي إذا في مكة غدر كان ألف لعنة عليه غباءه المعي، حفظها صم ولم يعي عقله اللي قد التفترة. كبرت معاه ظن الخيانة والعمالة والاستكانة للمهانة، ضمانة للسلطة لأن السلطة لذة مسكرة ومخدرة. رب العيال على مال حرام، وبقى النظام اللي سبق سف وسرق، ويا بخت من لغ وهبر. يا ريت ما نصحى للكلام بقى وما نمشيش في الغلط، ونقول مصالحة وعفو ونظام مختلط، يجمع ما بين ماضي غبر بوشوش قديمة بسبغة ما تخبيش كبر، على حبتين إصلاح وكلمة مؤثرة عن هدم دولة، ويترمي الجيل الجديد للمجزرة. الدنيا مش سرقة ونهيبة، الكذب خيبة، الحقيقة السافرة. احنا بقينا بكرة والنور في بدر، وانتوا يا بعدة مكلبشين في ظلام سنين غبرة وايام غابرة. ولا امريكان ولا صهاينة ولا عرب متصهينين، لازقين على عروش خاينة بشوية غيرة.

قوموكوا، امتى كانوا الغرقانين بيمدوا ايد للموقولين في شبر ميه في منقدر. الحق حق وحقنا وحق الشباب اللي اتغدر، اللي انكسر ما يتجبر، الدم غالي وعمره ما حيروح حضر، واللي خرج من أمه مارد محال تلجمه أو يتجبر. ومن النهاردة لا بالعصا ولا بالجزر، والناس دي لاهي للركوب ولا للكره، لا شوف كمان الناس طوفان غضبان وهيجان وخطر. واسمعني يا بتاع يا سمكيه، حسب لنا بكره احنا اولى باللي فيه وادرى بيه، وتنذكر فتنشكر وتحترم وتعتبر، يا نكسك ونكنسك ونجردك ونشردك في الريح تتوه تهت الغير تهت الغجر. عالم جديد حر وسعيد ما بقاش بعيد، فجر الوليد طاهر عفي، مصر الضمير والحق دينه ومذهبه، وعالم الظلمة القديم ظلمه الغشيم تحت الهشيم لابد ولازم يختفي، وينكفي اللهو الخفي ونار سعار وتنطفي، والحق ظاهر وشه طاهر، لا البداوة ولا العداوة ولا الغباوة تحجبه أو ترعبه، ولا فتاوى من أبو جهل أو ابن آوى تحجبه. والمصري مش حيلوق مش حيلين لمين يوم أرهبه، لا من سلالة أجنبي ولا من حسالة دون غبي، لا عسكري ولا مفتري ولا أشعري ولا مذهبي ولا لولبي ولا طائفي. طول ما العقول متنورة إرادتنا حر مش متزورة، نقدر ننقي ونصطفي، ويا ويله من هان شعبنا أو أغضبه. فين الضمير؟ هو انتوا مش بتفهموا وتستوعبوا، ولا انتوا مش بتتعبوا؟ عايزين قصاص بالحق والناس تكتفي، الناس دي لا الزنازين تسعها ولا الجيوش تقدر على اخضاعها، ولا من جذورها تنخلع ولا من بلادها تتنفي. اشارتكوا خضره طريق سلامه، ارحلوا عنا بسلام او جربوا غضب الحليم نار الجحيم من شعبنا الحر الوفي. الوقت بيضيق اهربوا، ده لو لحقتوا تهربوا. قومي يا امه واهتفي، ومصدقك من غير يا امي ما تحلفي، اكيد اكيد هينتصر دم الشهيد، ونمد ايد مع مينا دانيال العنيد، للجنة نلقى الشيخ عماد والنور يقيد، ندور مع حور عين محوطين موكبه وموكب الفجر الجليل. انزاح يا ليل ارحل يا ليل، ينبع طرق شزر مزر، ولم تعبينك يا ليل ولم وطويتك يا ليل، وارحل عن الريف والحضر، وشوف يا ليل كل الظلام ده شمعة واحدة تغلبه، وإن كنت يا ليل وحش غابة نحش نابه ومخلبه، وإن كنت بخت أغبر إيدينا السمرة قادرة تقلبه، وإن كنت موت إحنا اللي علينا الهرم هرم الخلود حجر حجر، وإن كنت باب مقفول إيدينا الحرة دقات القدر، مين اللي يقدر على القدر إذا

اتركي أهلك وأرضك وملابسك القديمة واتبعين، انظرين أبني لموتنا الحامد الصغير بيتا صغيرا، وقولي هذا سيدي الصغير الذي ينبغي أن أتعرى له كل ليلة. قبلي يدي المضطربتين وراء آخر ثيابك، وقولي بصوتك المصقول بالعبادة والانكسار المغتبط: خذ جسدي العاري. يا امرأة الأفكار الكسيحة والجسد المتعاقب على الغزو، هذا أنا بعد الآهة المتقطعة الطالعة من بئر الصدر، حاضر دائما للنظر الطويل إلى عينيك. افتحيهما على مهل ومدي جسور النوم الطويل، إنني أتصيد النوم.

خبزنا واحد آخر الليل، خوفنا واحد آخر الليل، آخر الليل حين نلملم أشياءنا، آخر الليل حين يسد منافذه الليل، آخر الليل حين ينتظر الليل شيئا، آخر الليل حين يودعنا آخر الأصدقاء. إن همسا يعود إلى ألف عام مضى سيجعلك خبز قلبي، ويحشرني الوقت فلا تسأليني، سأنحل ضوءا على مهل ويكشفني الضوء، خوضي بعيني حتى دمي، أقيمي عمرات زهوك بين عظامي، كلي وجعي حبة حبة، اسأليني أتأخذني سيدي؟

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد روائع الأشعار
0: وعذب الألحان.
2: وقلبي يسافر مثل الحمامة فوق مياه يديك.

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد.
2: مصلحة الدراما للإذاعة التونسية تقدم.
3: جربتهم كهروني، عشرتهم بالباهية خلوني، عزيتهم بالخسف من باعوني.
4: بشير غرياني، سلاح مصدق، نجيب بن عامر، نبيل الشيخ، ولأول مرة في الإذاعة نضال السعدي في
2: باي الشعب علي بن غذاب.
5: مين جاتهم القوة هذه؟ كيفاه قاموا فرد مرة؟
2: باي الشعب، تأليف جلال الدين بن ميلود التيلي، إخراج محمد علي بالحارث.

0: جود لي هذيك البقعة يا باش حامد.
1: إيه نعم يا خير الدين، هذيك البقعة اللي وريتها لك هي بيدها. هذيك يا سيدي يهرب منها العسكر بالواحد بالواحد ويتلقاه وسط الشجار من غادي، ومن بعد يتسرسبوا ويرجعوا لعروشاتهم.
0: يا وزير الحربية جايت مايل.
2: اش فما يا جماعة؟
0: مرحبا يا سيدي، تفضل.
1: مرحبا مرحبا. تي وينك يا بشاغة؟ تي شنو ولا غاطس وسط العسكر؟
0: تي هو مازال عسكر. مادام عسكر الساحل ما نجموش يقلطوا الحاضرة، وعسكر القروان كيف كيف، وقياد الكاف متحلفين فيه كان يجيهم يقتلوه.
1: يزي بالحق
0: دي نايب العربي قياس بعث له مكتوب يحذر فيه من جيان وشيرة الكاف وباجة. انا متأكد اذا القايد امير لواء فرحات اللي هو توا ساقيه الغادي باش يتقتل.
2: ما عنده وين يهر، هذه اوامر سيدنا، قال له تمشي يعني تمشي.
1: حتى سيدنا ما عندوش خيار اخر يا اخي باش يقعد يخو في راي العربان. هو
0: سيدنا معمل اللي العربان باش يترخفوا ويملوا مع الوقت. انا ما نصورش، خصوصي اللي قايدهم علي بن غداهم نعرف راسه صحيح ومعاندي برشا.
2: ايه وبسموه بي الشعب.
1: اي بي الشعب، قال شنو الشعب يحب يعمل بي من وسطه واحد منهم يحكم مملكة تونس.
2: يستحيل، هذه مستحيلة باش تكون، ما هو سهل بي من العربان.
1: دي خليهم بركة يحلمون هايرين ولا ثلاثة. هاكا يصيحوا في جرته باي الشعب باي الشعب باي الشعب، ومن بعد تلفتوا يلقاو سيدنا محمد الصادق بايك احرلهم وعسكر التركز واوا والمخزنية مسركلين بيهم.
2: لا ويكملوا يضيفوهم في كراكة حلق الويد.
0: شوف يا جماعة ما تستهنوش بالحكاية المرة هذه، ينجم يكون باي الشعب بالحق. تراهي تونس كاملة تحركت، نسيت واش صار في سوسة وبر الساحل وفي صفاقس، والقايد أمير اللواء مراد وعثمان هربوا بالروح. نسيت واش صار لحمد زروق مع الهمامة وبر الجريدة. نسيتوا واش صار للقايد رشيد في القروان؟

0: بشوي دب شوية همن وببيت الحس. وقيل هذه هي العشة اللي دلون عليها السراح.
1: زعما
0: حاسسها غادي. أما أنت اتسحب وقطع انفس.
1: باهي باهي يا ذابي الكبر.
2: واش بيكي ما كليتيش غداك؟ راهو برد بنيت عمي.
3: مانيش واكل. خليني لاش حياتي نايا عايشة. عيشت الهانة ورقود الجبانة من صدمة لصدمة. قداش مني نايا؟ قداش نتحمل وجايع وضربان رزام على ظهري؟ يرخص الحرير وتتحك به اتناشر وما يهبط في برياب ستير مهاجر.
1: سمعت الذهبي صوت فنذر.
0: سمعت غير اسكت برك باش تفضحنا. كيف نعطيك الإشارة نظموا على العشة ونهي حسب ما سمعت فضم كتفة وسعيد وحده قاعد يحكي معاه. فهمت منوبي؟ ننبه عليك رد بالك تعمل حاجة زيد. هو نكتفوه وبعد نحلو فضه وبعد نستنطقوه. تمشيش دوقت لك بل ما نعرفه الحقيقة. راني نعرفك مسطن.
1: باهي يا الذهبي اللي تقول عليه انت النفذة غير نا يا ربي صبرني بعد.
0: هاي نهدو عليه توكل فيه. اقعد سمي ابن الكل.
1: فضة وغيتي ولا لذي بتوحشتك يا فضة وغيتي. بالحرام تتحلك ولا حرام اللي بنرعش عليه بالبقالة. تخطف لي هنا يا اختي. تخطف لي هنا يا اختي. فضة
0: ضم فمك من غير ما تتقل. لاش مش فسر لين
3: حليلي وخي منوبي والذهبي. الحمد لله ربي حني. الحمد لله
0: نحي لها الأحبال اللي انت
1: منها.
0: هنا يا هاني شبت المقحل على هالواطي. نوض عليها على البلاصة.
3: الحمد لله كي جيتوا في الوقت. الحمد لله والشكر ربي حني كي تفكيت من الأحبال. ذهبي ما تقتلاش خليه يقر. هو قال لي حاجات ونايا مانيش مصدقته.
1: وش قال ليك الواطي؟ وش قلنا لك؟
0: اتكلم المقحل فوق راسك. وانت منوبي وصل فضل للدوار وخليني معاه راس راس الكل.
3: رد بالك تقتل هالذهبي.
0: تهني يا فضل فجعان الذيب ولا قتلانه. هاي اقصدوا ربي في الامان يا جماعه.
1: الحمد لله لو خير. هاي
0: ما تحشمني
2: ايش قدام السيد علي بن غنام يرحم اللي مات لك. يا بخوي
0: تو اللي تعرف الحشمه على الليله. فز فز وقف وامشي قدامي.

0: دورة في أسواق الحاضرة يلي لفتونا. قديش أنا فرحانة الحق خرجت مك الحصرة متاع السرايا.
1: كريتينا والجاه والبخاري من القعدة في السرايا حتى من سقايا عكشت. يا ضيف اللطف يا ربي، كيف العصيف رتلي في القفص، ما صدقوا ربي يطيروا.
2: يا منا استناوني ما تبعدوش عليا.
0: بيه يا زنيخة أخلت أخلت. للا
1: نعم
0: شفتك الحذبة غاديكا؟
1: اي
0: زعما فيش قاعدين يبيعوا؟
1: ايجا ايجا نخضروا، كان عجبتك حوايجة نشريها لك.
0: ايش لا ينحيك عليا يا للا، ربي فضلك ربي فضلك. يا شو محلي هكا الخاتم يا للا، يقتل يهبل.
1: بيهي بيهي كان عجبك تونيخ دهولك.
0: يعيشك يعيشك.
2: للا يا للا
1: شبيك شبيك قلي
0: يا للا، رأيتوا محليهم لحويج في الأسويقة؟ إيما اللطف برشا عسكر مرشقي، زعما تبعين لسيدنا ولا القنصل؟
1: القنصل عنده جواسيس يوصلوا أول بول.
0: يا لطيف
1: بالطبيعة يا للا كل شيء يوصلوا في الحاضرة مال. أما هنا اللي غايرني عليه توصلوا كل المعلومة الخايبة.
0: رأيت بالله يا للا. الله لي يبارك لهم، على خاطر شوية الريالات مش يبيعوا بلادهم برك، يبيعوا حتى كبادهم، يعطيهم ليعة وهما كيما العلة بلز الريحة. كي مش هذا بارك
1: اش فما زادة؟
0: قال لك للا اطلب من سيدنا باش يخلي سلسلة البغاز في حلق الويد محلولة في الليل باش العسكر ينجم يهبط للحاضرة. رايت بالله رايت.
3: واه يا شومي، معناها احنا نبديو راقدين وعسكر الفرنسيس ماشي جاي في الحاضرة؟ هذي قلت لهم اسكتوا.
0: رايت الغالبة بالله يا
1: مالا، القنصل توا بدا يفرض في شروطه بعد اللي المملكة التونسية بدأت تضعف. يا ربي قدر الخير يا ربي، ربي جريها على السلاح.

0: فيهاش آغا. أنا أعطيت أمري الأهل الحاضرة باش ياخذوا احتياطاتهم اللازمة لحراسة بيوتهم وحوانتهم بالليل.
1: وزوامع والديار القناصل سيدنا هما برشا والعينين عليهم برشا برشا زاد.
0: أعوان الضبطية يتكفلوا بالعسى على الجوامع والطريق العام وبطحة باب بحر وين الديار القناصل والتجار الفرنسيس.
1: أين عم سيدنا؟ العسى في الليل صعيبة، أما احنا زاد ردينا بيننا وحكينا مع برشا عقلاء في الحاضرة باش يكلموا الأولاد ويفهموهم اللي قنصل الفرنسيس طلب حلان سلسلة البغاس في حلق الواد في الليل باش يسهل هبطان العسكر.
0: تلواه يعمل هكا؟ البلاد سايبة هي، تي ما فماش حتى سبب باش يهبط العسكر الفرنساوي في الحاضرة، وهذا ما يصير كان ما يتقتل واحد من رعايتهم ولا يتضرب. على هذاك يلزمكم تصبروا، تعسوا على الحاضرة من غير ما تضروا بها، راهي المضرة ترجع على الناس الكل.
1: سيدنا العسكر وسباي حية في الخدمة ليل ونهار، ما همش مقصرين بكل.
0: زيد كمل هبط شواش يا أغا.
1: الله يبارك سيدنا، الله يبارك، هاي في الأمان.
0: شكون؟
2: سيدنا، سيدنا.
0: شهيرة العروسة الحنينة، هيا تفضل تفضل، إجا بحذايا، هيا تفضل.
2: أي نعم شهيرة سيدنا.
0: اسمعني، أنا توا نحبك تختار لي لعبة صغيرات، واعتبرني من توا عمري 10 سنين. باهي
2: باهي سيدنا.
0: اي الساعة شنية اللعبة اللي باش تختاريها لي؟ باهية مش باهية، نحفل باها ما نحفلش، هيا قل لي عاد.
2: اسمها لعبة تعطيني فلوسي.
0: شنية أعطيني فلوسي؟
2: اي
0: هيا فسر لي كيفاش تتلعب هذي. اي
2: يا سيدنا هي لعبة ما بين فلاح وعامل.
0: هاي الياسر، أنا فهمت على الحكاية ذي، معناها أنا الفلاح.
2: أي وأنا العامل اللي يخدم عندك، وانتي تمعت الفيا وما خلصتنيش. وتوا نرميو المخدد على القاعة هكا في كل بقعة.
0: باي هاي ومن بعد
2: وهذوكم زعمة زعمة بطيخات نايين في فلاحتكم.
0: شي يعمل الكيف، مزرعة بطيخ في بيتي، هاي ياسر هذي.
2: وتوا سيدنا نمشيو بالدير عليهم، ساعة نزربو ساعة بشوية بشوية. أنا نقول لك سيدي يعطيني فلوسي، وانت تقول لي حتى يطيب البطيخ.
0: نبداو
2: سيدي يعطيني فلوسي.
0: فلوسك؟ اسمعني يا طفلة، ما هو حتى يطيب البطيخ.
2: سيدي يعطيني فلوسي.
0: ايش هو فلوسك؟ حتى يطيب البطيخ.
2: سيدي اعطيني فلوسي.
0: اسمعني، طاب البطيخ، طاب البطيخ.

0: ضحكتني بالضوء يا شهيرة ووجهك يرتوج حتى لحتى. قتلك أنا أعمل على كيفي، ألبس أحلى ما عندك وأغلى ما عندك بنيت من الفرفريق.
1: شنو هالضحك هذا؟ وكان يسمع بكم سيدنا تضحكوا هكا لما يعاقبكم وما عادش تخرجوا الجملة.
0: بالطبيعة مادام الجارية اللي أقدم هوني هي اللي تحكم بحكمها.
1: يزي من البلادة وتمقعير متاعك يلا شهيرة. لا يا للا، ما هيش حكاية شكون اللي جات للسرايا الأولى نيا. أما الحكاية حكاية رزانة يا ديني. راهي سرايا ديما عليها المشي والجاي، لوزارة والعين والقناصر من فرنسيس لانجليز وطاليان. للا ماشي في بالك أمالة؟ صحيح نضحكو ونعملو جو، أما نردو بينا. سيدنا كان يتغشش يتقلب علينا. راو
0: عندك الحق يا شافية، كلامك صحيح.
1: تي وينك يا زبيدة؟ ملي دفنوه ما زاروه؟ من هاك الليلة اللي تعاركت فيها انتي وزنيخة حرمت تخرج من بيتك؟
0: لوي خارجة، ما عندي ما نعمل.
1: يا غلبة، شنو لوي خارجة؟ اتنفس يا ديني، يزيك من الحسرة.
0: انا هكيك كي نتبخس ما عادش نتيق روحي.
1: بسم الله عليك واللطف عليك، ما تاخذش عليها زنيخة، تعرفها لسانها ماضي شوية، أما وجه وجه والبخاري يلي قلبها أصفى من الحليب.
0: سمعتوا بالجديد؟
1: إن شاء الله خير.
0: إن شاء الله خير. قالك فما ثورة في البلاد، الدنيا داخلة بعضها وربي يستر، يقود فيها واحد يقولوا علي بن غذيهم.
2: واه ثورة؟
1: أي كمل يا شهيرة، اش حكيلك سيدنا قبيلة في بيته؟
0: قولكم يا جماعة، قال شنوا أملق بينه بي الشعب
2: بالحق؟ عندهم صوتي على صوت سيدنا هالعربانة؟
0: صبروا عملوها يقوى عليهم ربي. جي حتى العسكر برشا هربوا منه ورجعوا لعروشاتهم.
3: كنتم مع بي الشعب علي بن غذاهم، بطولة حداد بوعلاج، محمد السعيد، عزيزة بولابيار، زينب أمين، زهير الرايس، أميمة المحرزي، شهاب شبيل، جمال المداني، لحبيب بالحارث، خالد ناصف، وسحر الورغي. ضيوف الشرف فتحي المسلماني، فاطمة الحسناوي، حمدي حدة، وعبد الرزاق جاب الله. تمثيل كمال بن جيمة، سونيا أبو عمراني، يسرى ترابلسي، منصف المعروفي، منصف بالعربية، وليد الغربي، ومجدي المحجوبي. هندسة الصوت لسعد الدريدي، توظيف إدريس الشريف، ساعد في الإخراج توفيق البحري. باي الشعب علي بن غذاهم، تأليف جلال الدين بن ميلود التليدي. مع تحيات المخرج محمد علي بالحارث.

0: نرفع لحضراتكم سيدتي سادتي أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس ومجاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

المؤمن شكور على النعمة، يعطى فيشكر، يسدد فيشكر، يفتح عليه فيشكر، يأكل ويلبس فيشكر، ينام ويصحو فيشكر، يمرض فيشكر، يعافى ويبتلى فيشكر، يغتني فيشكر، يفتقر فيشكر. وسنة

سعدون شفيق. تقديم منى محسن. إخراج محمد حميد. بأجمل كلمات الحب نلتقي مجددا ومع حلقة هذا اليوم من برنامج قطرات ندى. قطرات ندى.

رحلتي حب ذات يوم، وكان عند إخفاءة فوق رمال ذكرياتهما معا، كانا سوية عند أحلامهما الوردية يتقاسمان أمانيهما بكل هدوء. كانا يصليان صلواتهما خلف تلال من الضوء، وحينما يجيء الصدى يرسو شراء غربتهما بعيدا، ولكن عند تلك الرحلة من الحب وعند سقف أحلامهما الرخوة والهش، كانت في عينيهما لهفتان وفي عينيهما حرقتان وحسرتان. أيتما ذلك الحب، ولكن هيهات، لأن رحلة الحب قد انتهت عند تلال الغربة وخلف أسهجة الريح، أسيجة الريح.

الساعة المتأخرة من الليل زلقت كلماتها بصمت عند فوهة البوح، ولترسم حكاية حب أخرى، لكنها في هذه المرة جاءت كلمات

لكنه كان يعلم أن حبها له لم يكن سوى حب نازف ومن مداد قلب كثير. بهذا كان عليه أن يعترف له بأن تعود

أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. رب اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتممنا في لقائنا الماضي تفسير الآيتين 82 و83 بعد 200 من سورة البقرة، ونواصل اليوم إن شاء الله تعالى تفسير الآية الموالية، وقد وصلنا بها إلى خواتم البقرة وهي 3 آيات. في الآية الأولى منها تذكير بوحدانية الله تعالى وبيوم البعث والحساب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. هذه الآية متممة لآخر كل من الآيتين السابقتين، وهما والله بكل شيء عليم، والله بما تعملون عليم، وهي دليل على إحاطة علم الله تعالى بالأشياء، لأن من ملك شيئا وخلقه لابد من أن يعلمه، كقوله تعالى في سورة الملك: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وكذلك من ملك شيئا فله حسابه على أفعاله وما يخفيه صدره، وله الإرادة المطلقة في العفو والعقاب، فإن شاء عفى عمن أجرم، وإن شاء عاقبه، وهو القدير على كل شيء دون سواه. وللآية أمثال كثيرة في القرآن الكريم، نحو ما جاء في سورة آل عمران: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله على كل شيء قدير. وما ورد في سورة طه: فإنه يعلم السر وأخفى. وفي سورة غافر: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إذن يخبر الله تعالى في هذه الآية أن له ملك السماوات والأرض وما فيهن وما بينهن، فيقول: لله ما في السماوات وما في الأرض. حرف الجر في كلمة لله يدل على الملكية، أي أن كل ما في السماوات وما في الأرض من كائنات حية وجمادات ملك له وحده، ولا يشاركه غيره في شيء منها. وما يتصرف فيه الإنسان إنما هو أمانة بين يديه، فالله تعالى هو مالك الوجود كله، وهو سيد الموجودات كلها، فهو خالقها، وهو المتصرف فيها بحكمته وعدله وإحسانه، وهو تعالى الذي يدبر مصالح خلقه بأمره وقدرته، وهو الذي يحيي، وهو الذي يميت، فعباده ملك له، لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، وهو ربهم الذي يجب أن لا يعبد سواه، ولا يعصى فيما يأمر وينهى، وله تعالى أن يلزم من شاء بما شاء من التكاليف، فعلى الإنسان أن يطيع ربه لينال رضاه وثوابه، وينجو من غضبه وعقابه.

فمن أدرك ذلك واعترف به كان عبدا مؤمنا، ومن أنكر الحقيقة الواضحة البينة الجلية كان كافرا. وفي اللغة الكفر هو ستر الحقيقة وإنكارها وعدم الاعتراف بها عنادا واستكبارا، فهو يعلمها ولا يعلنها. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، أي وإن تظهروا ما في قلوبكم من السوء والعزم عليه بالقول أو بالفعل، أو تكتموه عن الناس ولا تظهروه، يجازيكم الله به يوم القيامة، فهو يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فمن أراد النجاة فليخلص نواياه لربه وليكن صادقا في قوله وعمله. وظاهر الآية أن الإنسان يحاسب على كل شيء، حتى على خطرات النفس وحركاتها وسكناتها، ولا ريب أن هذا الأمر لا يطيقه الإنسان، فهو فوق طاقته ولا يستطيع أن يحبس فكره وحركات القلب والواردات التي ترد عليه، فهو دائم التحرك بالأفكار والخواطر. فمعنى الآية إنكم إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه فإن الله يحاسبكم على ما يدخل في طوقكم، أما خطرات النفوس فإن الله لا يؤاخذ بها لأنها ليست في طاقة الإنسان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي عما وسوست أو حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تكلم. فالمراد بقوله تعالى ما في أنفسكم تلك الأشياء التي تستقر في أنفسكم وتؤثر في أعمالكم كالحقد والحسد ونحوهما. لابد إذن أن يعلم الإنسان أن الخواطر والهواجس التي تأتي بغير إرادة الإنسان ولا تستقر بالنفس وتمر مرورا ولا يكون لها أثر في نفسه ولا ينتج عنها فعل يكون مترتبا عليها، هذه لا يعاقب عليها، لكنه إذا استرسل معها حسبت عليه عملا يجازى به، لأنه اتبعها باختياره وقد كان يستطيع إبعادها والتخلص منها. فمثلا المظلوم يتذكر الظلم والظالم وتمر بنفسه خواطر الانتقام، فمرورها لا إثم فيه، لكنه إذا استرسل مع خواطره إلى مقابلة الظلم بما هو شر منه فيكون مؤاخذا عليه أبداه أو أخفاه. وصفة الحسد إذا استقرت في النفس تبعث فيها خواطر الانتقام من المحسود والسعي في إزالة نعمته وحرمانه منها، وهذه الخواطر التي تمركزت في النفس وأدت إلى فعل تكون مما يحاسب الحاسد عليها أبداها أو أخفاها. وهكذا يقال في كل ما يستقر في القلب وتنشأ عنه أعمال هي آثار له. فقول الله تعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله يؤكد أنه عز وجل لا تخفى عليه الظواهر والسرائر والضمائر وإن دقت وخفيت، وأنه سيحاسب عباده على ما فعلوه وما أخفوه في صدورهم. قال ابن كثير فلله ما في السماوات وما في الأرض ملكا وخلقا وتصريفا وعلما، وهو العليم بكل شيء، فإن تظهروا ما في قلوبكم من السوء والعزم عليه أو تكتموه عن الناس وتخفوه فالله يحاسبكم عليه ويجازيكم به، إن خيرا فخير وإن شرا فشر.

0: مستمعي الكرام، تتضمن الآية إنذارا وتخويفا شديدا من الحساب الإلهي لكون الإنسان مملوكا لله، والله مطلع على كل أفعاله، محاسب له على جليل الأعمال وحقيرها. ولما علم الصحابة ذلك وقعت في نفوسهم الرهبة من شدة العذاب. أخرج أحمد ومسلم عن أبي هريرة أنه لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير، اشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بركوا على الركب فقالوا: أي رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقترأها القوم ذلت، أي لانت، ذلت بها ألسنتهم، فأنزل الله في إثرها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. وقد قال الصحابة ما قالوا لأنهم قد دخلوا في الإسلام، وكثير منهم قد تربوا في مجتمع الجاهلية وانطبعت في نفوسهم أخلاقها وأثرت في قلوبهم عاداتها، وكانوا يتخلصون منها بالتدريج بهدى الرسول صلى الله عليه وسلم ونور القرآن. فلما نزلت هذه الآية خافوا أن يؤاخذوا على ما كان باقيا في أنفسهم من العادات الأولى، وكانوا يحاسبون أنفسهم خوفا من الله عز وجل، حتى أثر عن عمر بن الخطاب أنه كان يسأل حذيفة بن اليمان هل يجد فيه شيئا من علامات النفاق، فأخبرهم الله تعالى بأنه لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولا يؤاخذها إلا على ما كلفها، وهم مكلفون بتزكية أنفسهم ومجاهدتها بقدر الطاقة وطلب العفو عما لا طاقة لهم به. وقد يكون بعضهم خاف أن يكون ما يخطر بالنفس مما تشمله الآية ويعاقب عليه العباد، حتى لو لم يستقر في نفوسهم ولم يؤثر في أعمالهم، فكان ما بعدها في السورة مبينا لغلطهم في ذلك. فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، قرأ حفص فيغفر ويعذب بالرفع على الاستئناف وتقديره فهو يغفر، وقرأ قالون بالجزم على أنها معطوفة على يحاسبكم التي جاءت مجزومة. ومعنى الآية أنه تعالى عند المحاسبة يغفر بفضله لمن يشاء من عباده ويعاقب من يشاء عقابه، يغفر لمن يشاء فضلا ويعذب من يشاء عدلا. يغفر سبحانه لمن علم أنه صادق في نواياه وأفعاله، ولمن قدم من الخير ما يكون سببا في المغفرة، ويعذب عز وجل من يستحق العقاب. ولمعنى الآية وجه ثان، هو أنه تعالى يغفر لمن تاب من عباده ودعا ربه أن يغفر له، فهو الذي اختار وشاء أن يغفر له ربه. أما من شاء أن يواصل في المعصية ولم يتب ولم يندم ولم يستغفر، فهذا يعذبه الله، لأنه شاء لنفسه أن يسلك الطريق التي تؤدي للعذاب. وما ربك بظلام للعبيد. وهو سبحانه وتعالى صاحب المشيئة المطلقة، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، لا يعجزه شيء، بل كل الخلق طوع مشيئته، فليس لأحد مشيئة دونه، فهو سبحانه وتعالى الفعال لما يريد. والله على كل شيء قدير، أي إن الله عظيم القدرة على أي شيء، ومن ذلك قدرته على المحاسبة والجزاء. قال أبو حيان لما ذكر المغفرة والتعذيب لمن يشاء عقب ذلك بذكر القدرة، إذ ما ذكر جزء من متعلقات القدرة، فهذه الجملة من الآية تثبت قدرة الله الذي خلق السماوات والأرض ويتصرف فيهما وفي كل ما فيهما ولا يعجزه شيء. هذا تفسير الآية، والله أعلم.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

صدق الله العظيم. اللهم يا مالك السماوات والأرض، يا عالما بالسر والنجوى، يا كاشفا ما في الصدور، يا غفور يا رحيم، يا قوي يا قدير، اللهم قنا شر أنفسنا وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. مستمعي الكرام، هكذا ينتهي لقاؤنا اليوم. نلتقي في موعد قادم إن شاء الله تعالى لنتم تفسير الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة. نسأل الله لنا ولكم القبول، وأن يختم لنا ولكم بخير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نظر في كتاب الله وتأمل في دلالات آياته. النبأ العظيم، يدعوكم إليه الأستاذ نجيب قدر.

0: الحياء من ثلاثة أوجه: حياء من الله سبحانه وتعالى، وحياء من الناس، وحياء المرء من نفسه. فإنه من استحيا من الله ولم يستحي من الناس فقد استهان بالناس، ومن استحيا من الناس ولم يستحي من الله تعالى فقد استهان بالله، ومن استحيا من الناس ولم يستحي من نفسه فليس لنفسه عنده قدر.
1: أطلق في المديح لساني. الله.

محمد صلى الله عليه وسلم اسم على مسمى، علم على رمز، ووصف على إمام. جمع المحامد وحاز المكارم، واستولى على القيم، وتفرد بالمثل. محمد مبارك أينما كان، حمدت طبائعه لأنها هذبت بالوحي، وشرفت طباعه لأنها سقلت بالنبوة. فالله محمود ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. سيدي يا رسول الله، زمانك بستان وعهدك أخضر، وذكراك عصفور من القلب ينقر. وكنت فكانت في الحقول سنابل، وكانت عصافير، وكان صنوبر. سيدي يا رسول الله، أنت لمست أمانينا فصارت جداولا، وأمطرتنا حبا ولا زلت تمطر. تعاودني ذكراك كل عشية، ويورق فكري حين فيك أفكر. وتأبى جراحي أن تضم شفاهها، كأن جرح الحب لا يتخثر. أحبك لا تفسير عندي لصبوتي، أفسر ماذا والهوى لا يفسر. ذلك هو محمد عليه الصلاة والسلام، النبي الأمي الذي تفوق على كل القارئين والكاتبين، والشريف الذي قال عنه ربه: وإنك لعلى خلق عظيم.

0: الوطن.
1: مستمعين الأفاضل، أسعد الله صباحكم وبارك سعيكم. على بركة الله تستهل إذاعة صفاقس برامجها لنهار اليوم، وخير ما نبدأ به بثنا آيات بينات من القرآن الكريم.

احسن النفس واحملها على ما يزينها، تعش سالما والقول فيك جميل، ولا ترين الناس إلا تجملا، نبى بك دهر أو جفاك خليل. وإن ضاق رزق اليوم فاصبر إلى غد، عسى نكبات الدهر عنك تزول. يعز غني النفس إن قل ماله، ويغنى غني المال وهو ذليل. ولا خير في ود امرئ متلون، إذا الريح مالت مال حيث تميل. جواد إذا استغنيت عن أخذ ماله، وعند احتمال الفقر عنك بخيل. فما أكثر الإخوان حين تعدهم، ولكنهم

كنت أتساءل لماذا لم تدخل المدينة المنورة ضمن مواقيت الإحرام، ولما بلغتها وجدتها غارقة في طيب الحبيب، والإحرام لا يستقيم مع الطيب. سيدي يا رسول الله، يا خير من دفنت بالقاع أعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم، نفس الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الطهر والكرم.

0: صباحا.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: ضيوف الرحمن يقضون يوم التروية على صعيد من استعدادا للوقوف غدا بعرفة منسك الحج الأعظم. إقبال متزايد على اقتناء اللحوم الحمراء بعد عزوف العديد من المواطنين على شراء الأضاحي بسبب ارتفاع أسعارها. اليوم يوم عمل بسوق الجملة للأسماك بصفاقس على أن يستأنف نشاطه يوم الثاني من جوان القادم. في العالم غموض يلف تفاصيل اتفاق واشنطن وطهران، وترامب يحذر مفاوضيها من التسرع في إبرامه. غارات دامية على جنوب لبنان وإنذار 6 قرى بالإخلاء ومقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخر بجروح خطيرة في معارك مع حزب الله. تفاصيل هذه العناوين وأخبار أخرى تتابعونها بإذن الله في مواعيدنا الإخبارية اللاحقة لهذا الصباح. أحلى صباح بعد قليل مع مهدي قاسم وطارق بكور. متابعة طيبة ويومكم سعيد.
3: إذاعة صفاقس
4: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
3: عشرة ديمة.

0: صباحكم أحلى صباح مع مهدي قاسم.
1: يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، هذا يوم جديد إن شاء الله، يوم الخير، يوم السعد، يوم الفرحة، يوم النجاح للجميع. اليوم الاثنين 25 ماي 2026 ميلادي، الموافق للثامن من ذو الحجة 1447 للهجرة. اليوم 87 يوم من فصل الجمال، فصل الربيع. يلا نتوكل على الله ونقولوا يا فتاح يا عليم إن شاء الله يوم نجاح لكل تلاميذنا، اللي طبعا فما برشا اللي أنهاو امتحانات آخر السنة، امتحانات الثلاثي الثالث. نحكي على تلمذتنا، على صغارنا في المدارس الإعدادية، في المعهد الثانوي. إن شاء الله زينا لتلاميذ البكالوريا، تلاميذ النوفيام، تلاميذ السوزيام، صغيراتنا في التعليم الأساسي، أيضا أبنائنا في الكليات وفي مختلف الجامعات. الانهض وسر في سبيل الحياة، فمن نام لم تنتظره الحياة. تحية خاصة جدا لكل السواعد الكادحة الناشطة هذا الصباح، ربي يعطيكم الخير، ربي يعطيكم القوة. تحية لحجيجنا الميامين المتواجدين في البقاع المقدسة، اليوم يوم التربية التروية، وغدوة اليوم المشهود يوم عرفة بإذن الله، وبعض لحظات إن شاء الله ينضم لنا شيخنا محمد حيتانة. تحية لولاد بلادي، بنات بلادي في كل أصقاع العالم، في كل قارات العالم، دول العالم، عواصم العالم، بنات بلادي، ولاد بلادي، أمهاتنا، أبائنا اللي هما الدنيا وما فيها، نصب عليكم. يلا صبحية حلوة للناس الكل. طارق بكور على مستوى الإخراج الفني، ومهدي قاسم يتمنى لكم الخير والفرحة والنجاح هذا الصباح.

0: يا ربي اكتبنا الحجة وان شاء الله سويسيا العام الجاي ان شاء الله لقيت هذا يكونوا في البقاع المقدسة. 10 دقائق بعد 6 متاع الصباح. لبيك اللهم لبيك
1: لبيك الله
0: لبيك لا شريك لك لبيك
1: لبيك لا شريك لك لبيك
0: إن الحمد
1: إن الحمد
0: والنعمة
1: لك والملك لا شريك لك.
0: بهذه الحناجر وهذه الكلمات تصدح الحناجر الآن في البقاع المقدسة شيخنا محمد حيتان. اليوم حصة استثنائية إن شاء الله مشكون على جميع الوجهات، مشكون فيها التلبية، مش نعيشوا الأجواء الموجودة في البقاع المقدسة. صباح النور شيخ.
2: بركاته، صباح الخير، صباح البركة، صباح العز، صباح النصر، صباح الحج، صباح التروية، صباح زمزم، صباح عرفات. ربي إن شاء الله
0: بسم الله عليك
2: ربي إن شاء الله ينورنا وينوركم خويا مهدي ويجعل إن شاء الله هالأيام المباركات وهالأيام المعلومات إن شاء الله مباركة علينا وعليكم، وينعاد علينا الصحة العيد الأضحى إن شاء الله بالبركة وبالرضا والرضوان ورحمة على الوالدين الذين توفاهم الأجل والأحياء. ربي بارك في عمارهم وإن شاء الله الفرحة تعلو كل دار وكل منزل وكل صغير وكبير، كل من يتبع العصير إن شاء الله
0: نقعد مع الأجواء هذه مش نزك مباشرة البقاء المقدسة.

0: له الأجواء هذه اللي تلزم مباشرة للبقاع المقدسة. شيخنا اليوم هو يوم
1: التروية.
0: التروية
1: وما أدراك ما يوم التروية. يوم التروية هي الحجاج يترواو بما زمزم استعدادا ليوم الحج الأكبر اللي هو يوم عرفة
0: اللي هو غدوة بإذن الله إن شاء الله مش يكونوا فيه صايمين.
1: نحكيوا
0: بعد شوية.
1: ويوم التروية فيها إشارة إلى أن سيدنا إبراهيم عليه السلام كان يتروى في معناها إعلان ابنه على لله محمد رسول الله على إعلامه بالذبح. فهذه الرؤية هذه يعني رؤية إن شاء الله تكون خير ورؤية مباركة ورؤية إن شاء الله رؤية إن شاء الله طيبة ورؤية إن شاء الله جميلة جدا. فالحمد لله رب العالمين. سيدنا إبراهيم كان يتروى في إبشار ابنه بالذبح والحمد لله رب العالمين. معناها فلما أسلم وتله للجبين ناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤية وفديناه بذبح عظيم. الله. والحمد لله رب العالمين. جاء الكبش المبارك من عند الله تبارك وتعالى والحمد لله. سيدنا إبراهيم ابتلي ابتلاء عظيما وهذا إن شاء الله مش نحكيه عليه في صلاة العيد للسادة الأجلاء الأكارم يوم العيد الأكبر إن شاء الله وربي يتقبل منا ومنكم. ما لحجاجنا أخويا مهدي الباهي حجاجنا استعدادا بالروحانيات واستعدادا يعني بالباجاج متاعهم يهزوا زادهم وزوادهم دبيب سماء وشوية زهر وشوية عطرشية خوفا معناها من
0: توا نحضروا احنا للصحيح.
1: نعم نهزوا شوية ماء وشوية زهر وشوية عطرشية باش الانسان ما تضربوش هكي ضربة الشمس. يسمعوا فينا هم توا يعني قاعدين في الخيام متاعهم وقاعدين يعني توا صلاة الصبح وقاعدين
0: توا في مكة المكرمة بالضبط 8:15 دقيقة.
1: نعم توا مش يبدأوا يخرجوا ان شاء الله وفد الله.
0: ممكن حاسس اللي مشى الحج توا الحم نتاعه
1: ما شاء الله ما ثمش توا لا ثم نوم لا نوم لا حتى شيء يبدا فرحان هكا وقتاش مش نخرجوا والمرشدين الدينيين ربي يبارك فيهم يعني اي حضر واحكم استعداد روحاني كبير جدا وجو رباني عظيم جدا واهزيج تعلو الحاج ان هذه كل انسان عنده فرحه وهذه فرحه الحاج.
0: اللهم صل على النبي.
1: نعم إيه؟ عرس الحاج عرس نعم عرس كبير جدا معناها فرحة كبيرة. الحمد لله اللي ربي جملنا بالإسلام وجملنا بهالعبادات الروحانية الجميلة جدا واللي تشوق واللي ذاق وعاش هالأيام المباركات يقول يا ربي يرزقني العودات ويا ربي يرزقني الزيارات
0: يدعيوا يا جماعة يا مستمعين
1: الفرحة هذه الفرحة اللي تعلو كل راجل وكل امرأة وكل إنسان يعني في هيك البقاع المقدسة وانت عاد ما شاء الله زادك وزوادك وخرجت يعني من مكة وقصدين ربي الميناء حتى ربي يبلغنا ويبلغكم المناء يعني كلهم هكا بلباس واحد وبزين واحد
0: بلباس
1: الإحرام وكلهم يلبون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك والناس كل تعاون لبيك الله
0: طارق عايشنا جو التلبية لبيك اللهم لبيك نعيش الأجواء هذية
1: ما شاء الله أشواق وأنوار وأسرار عظيمة جدا.
0: نعم
1: اللهم صلي على النبي ربي بارك فيه إن شاء الله. فأخويا مهدي يعني لله محمد رسول الله يخرجوا ساداتنا الحجاج يعني من النزل متاعهم قصدين ميناء انتظارا يصلي وغديك الظهر ويصلي والعصر ويصلي والمغرب ما شاء الله والعشاء ويعملوا دروس في هذا الموضوع هذايا ثم بعد ذلك انتظارا وفرحا بقدوم يعني يوم عرفة يوم المشهود يوم الحج الأكبر اللي هو هاليوم هذايا العظيم العظيم الأعظم أعظم يوم على في أيام الدنيا
0: وكما قال الرسول الأكرم عليه الصلاة والسلام
1: الحج عرفة أعظم يوم. فهذا اليوم المبارك العظيم
0: اللي هو غدوة يا جماعة
1: إن شاء الله الناصح والمنصوح به كنا نصومها اليوم هذايا تأسيا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من صام عرفة غفر له سنة مضت وسنة قادمة. فرب إن شاء الله يغفر لنا فيها ذنوبنا.
0: يعني سنة مضت والسنة قادمة أنت توما عشتها.
1: أي نعم.
0: وربي سبحانه وتعالى يغفر لك الذنوب،
1: يغفر لك فيها أخويا مهدي كل الذنوب
0: ما عدا
1: الإشراك بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله وعقوق الوالدين، كل هيك الكبائر هذه كان إنسان ماذا به يتجنبها ويبعد عليها، لأن الله تبارك وتعالى ما بينك وبين الله يغفره، ولكن ما بينك وبين عبده لابد أن تطلب منه المعذرة وتطلب منه الاعتذار والسماح وتقول له يا أخويا سامحني. فهكذا يكون الإنسان قد يعني أتى على المغفرة إن شاء الله وعلى الصفح وعلى اللين وعلى معرفة ربي تبارك وتعالى. نكون كملنا من يوم عرفات. الحاج يستعد يا سيدي مهدي، نحبوا سؤال ويجاوبونا عليه السادة المستمعين
0: اللي سمعوا ساعة أغنية عادل سلطان.
1: أيوة.
0: أعطاهم كل كبيرة وصغيرة.
1: احنا تحدثنا والحمد لله توا منذ أسبوعين أو ثلاثة أسابيع على الحج، وفسرنا الحج والحج بالتمتع والحج بالإفراد والحج بالقران. والحاج يا سيدي يا بن سيد، نهار 11 ونهار 12 ونهار 13 ايش يسمى هالأيام هذه؟
0: هي
1: هذه فيها التسمية
0: أكيد جدا.
1: والحاج يا سيدي بعد أيام نهار العيد قدم الهدي متاعه والحمد لله رب العالمين، ماذا سيقوم؟ عنده رجم هنا. شنية الرجم هذه؟ شن مش تسمى هذه الرجمة الأولى؟ هذه رمي جمرة ماذا؟
0: هي
1: جاوبونا يا سيدي يا مستمعين، رمي جمرة الع، يجاوبون عليها.
0: ايه
1: وقديش يرجم الحاج؟
0: جوايز ولا ايش؟
1: لا عندنا جوايز، عندنا جوايز.
0: الجوايز
1: يا سيدي انه الدعاء نتاعنا
0: اللهم صل على
1: اعظم حاجه.
0: حاجه
1: انا
0: اليوم غلبتني يا اي سيدي نسهلوا له الامور.
1: لا يا سيدي، عندنا اليوم الحاج يوم العيد عنده رمي جمره العقبه اللي هي سبع حصيات.
0: اي
1: هكا به. اليوم الثاني واليوم الثالث واليوم الرابع، يوم يعني 11 و12 و13 نعم، عند الحاج المتعجل سيرمي 49 حصية. يعني الرمي جمرة العقة جمرة الصغرى والوسطى والكبرى، 7 × 3 21 هذا اليوم الأول، واليوم الثاني 21 22 42، ويزيدهم الصبعة متاع رمي جمرة العقبة هذاكم 49 للحاج المتعجل. يعني اللي عنده مش يحج مش يقعد نهار العيد والثاني عيد ومش يقصد ربي يروح على روحه، هذايا يرمي 49 حصية. أما الحاج اللي ما هوش متعجل
0: كما
1: حجاجنا الميامين عادي عادي مش يقعد يوم العيد، هذاك مش يرمي رمي جمرة العقبة نهار العيد من طلوع الفجر إلى معناها الغروب الشمس، هذاك يرمي في عقله يرمي 7 حصيات به. واليوم 11 و12 و13 مش يرمي 7 × 7 × 7 هذوما 49، ويزيد نهار 12 ونهار 13 جملة وتفصيلا 63 ويزيدهم 7 يجيوا 70. هذم هما رمي جمرات للحاج أيام التشريق اللي هي تتسمى عندنا سادات من العلماء وأعطوها مصطلح كذلك يوم القر.
0: إيه.
1: فهذه المصطلحات حبينا نور بها ساداتنا الحجاج ونور بها ساداتنا المستمعين
0: اللي إن شاء الله يكونوا حجاج الحجاج إن شاء الله،
1: ويلمدوا الحصيات. هي الحصيات كما حبت معناها كما كعبات البندق ولا أكبر شوية، يعني حصيات من الحجر تلقاهم غديك موجودين، يلمدوهم ساداتنا الحجاج ويحطوهم في قارورة وينطلقوا بعد ما يكملوا معناها من نفرة ويخرجوا من عرفات ويمشيوا معناها غدوة العشية معناها بعد صلاة المغرب 20 دقيقة ثم وقوف الركن، هذا ما نغفلوش عليه وما نرقدوش.
0: هو اكيد راهو المرافقين ما شاء الله قاعدين
1: الحمد لله
0: كل شيء.
1: نعم الحمد لله رب العالمين. غديك يعني ثم الدعاء باذن الله تبارك وتعالى مستجاب بينك وبين الله تبارك وتعالى، الناس كلها تدعي والناس كلها تطلب في ربي باش ربي يغفر لنا باش ربي يسر لنا أمورنا إن شاء الله.
0: احنا غدوة إن شاء الله يوم مشهود، هو يوم عظيم جدا عند الله سبحانه وتعالى. الحج هو عرفة كما يقول سيدنا الرسول الأكرم عليه الصلاة والسلام، غدوة الناس أكثرها الكل صايمين.
1: نعم نعم.
0: والإنسان بطبيعة الحال حتى الليلة معناها فما استعداد خاص لهذا اليوم.
1: نعم.
0: هكا
1: نعم.
0: ولا
1: نعم. نعم.
0: الدعاء
1: وما أدرك ما الدعاء لله الله محمد
0: وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد.
1: وهو ساجد
0: أولا من الدعاء.
1: نعم. المحافظة على الصلوات الجماعة، احنا دائما وأبدا نوصي بالصلاة الجماعة، ودائما وأبدا خويا مهدي تذكرني أنت وتقول لي أن صلاة
0: الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة كما قال الرسول
1: بارك فيك. فالحمد لله نحاول نصلي ظهرنا مع في الجامع، نصلي عصرنا في الجامع، نصلي مغربنا في الجامع، نصلي عشانا في الجامع، إلا لأصحاب الأعذار اللي يخدموا اللي ما عندوش وقت ولا كذا. المهم حفاظك على صلاتك، فربحك في صلاتك وغناك في صلاتك وتاجك في صلاتك. كذلك المستحسن اليوم هو يوم اثنين، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يصوم الاثنين
0: والخميس،
1: واحنا الحمد لله اليوم يصادف يوم التروية، ماذا بينا نصومه، وغدا ان شاء الله نصومه يوم عرفات باش ربي يغفرنا ذنوبنا. وننصح خويا مهدي ان الانسان في هذه الايام المباركات كفانا جدالا، كفانا صداما، كفانا يعني خصومة وتفاجر، كفانا يعني اقتتال وتناحر
0: وهدك للأعراض
1: وغيبة ونميمة. ماذا بين الإنسان يعمر أوقاته بالذكر بالصلاة على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وسلم وبارك على سيدنا محمد. فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هالأيام هذية يعني نصلي عليه، نكثف من الصلاة، نزور الأقارب، نزور الأرحام، لله محمد رسول الله. نوصي والحمد لله ذكرت أنه أخيان يا سادة يا مستمعين، راهو زيارة المقابر ليس يوم العيد، راهو يوم العيد يوم فرحة. هذا تعلمناه على مشايخنا ربي يبارك فيهم ويسمعوا فيها وربي يطول في عمارهم، أمثال السيد الشيخ أنور الكشاور ربي يطول في عمره، أمثال الشيخ الحبيب القلان، أمثال الشيخ الله يرحمه الشيخ التوفيق الكراي. هذو مدماد من العلماء الأبطال الفطاحل اللي ينصحونا أنه يوم العيد هو يوم الرحمة، يوم التزاور، يوم العيد نفرحه،
0: يوم الفرحة.
1: تحب تزور وتحب يعني تمشي للمقبرة وتزور أبوك ولا تزور أمك ولا تزور أخوك اللي ربي يرحمه وربي نعمه بالجنة قبل يوم العيد، أو كعندك اليوم وعندك غدوة إن شاء الله تزورهم وترحم عليهم وتقرأ لهم ما تيسر من القرآن الكريم. ويوم العيد هو يوم ذكر وأكل وشرب وفرحة،
0: وإحنا نهار العيد هذا في المساجد كل عام.
1: نعم، نهار العيد الحمد لله تكبيرات العيد إن شاء الله نكثروا من التكبير.
0: صلاة العيد إن شاء الله 5:30 الصباح،
1: صلاة العيد الساعة 5:30 الإمام التونسي، معناها إن شاء الله نكونوا متواجدين في المحراب لله محمد رسول الله. قبلها ونأكد ونزيد نأكد على صلاة الصبح
0: الـ4:30
1: متاع الصباح، ماذا بينا نخرج بكري ونصلي صلاة الفرض، هذيك الواجب علينا.
0: محليها من الـ4:30 تقعد في الجامع كلها تكبيرات عيد الـ5:30 متاع الصباح،
1: هذيك
0: ساعة كاملة والحناجر تصدح.
1: الله صلي على النبي. فإن شاء الله هالعيد اليوم هذي إن شاء الله نلبس لباس جديد، إن شاء الله نسلم على بعضنا، نعيد ونكبر ونهلل
0: نهزو صغارنا معانا.
1: نعم نعم،
0: علموا صغار
1: صحيح. كذلك لا ننسى أنه يوم العيد الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأكل وكان يدخر وكان يتصدق، فلا ننسى الادخار ولا ننسى الصدقة على الفقراء والمحتاجين والمساكين. ونسوق حاجة يقول لي يا أخي راي الأضحية والله ما شريناها، كان صدقني بالريق الناشف والغلاء، وكيفاش مش نصدق وكيفاش مش نعطي. أنا نقول لك أنفق وربي سبحانه وعز
0: يكرمك
1: وجل يكرمك، مش يزيدك أجر، مش يزيدك ثواب. وبهكي دعوتك العائلة اللي تفرحها واللي تدخل عليها البهجة والفرحة يقول لك ربي طول في عمرك وربي يزيدك وربي ينورك، وإن شاء الله نعيد الناس الكل بلادنا تونس معناها كلها فرحانة وبكلها إن شاء الله في أمن وأمان.
0: يرحم والديك شيخنا. مش ترجع بعد 7:05، مش نعملوا 5 دقائق إن شاء الله بعد شوية في تكبيرات العيد، ونعيد نحكيه بطبيعة الحال على ما يجب نقوم به في الساعات القادمة. مش بقى مع تكبيرات العيد، نعيشكم الأجواء الخاصة.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير. يبدأ حجاج بيت الله الحرام اليوم التوجه إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية أولى محطات مناسك الحج استعدادا للوقوف غدا على صعيد عرفات الطيب. وكانت السلطات السعودية قد أعلنت في وقت سابق وصول أكثر من 1.5 مليون حاج من مختلف دول العالم. في ظل الإقبال الملحوظ على محلات بيع اللحوم، أكد المدير الجهوي للتجارة بصفاقس محمد جابر حريز للأخبار تواصل الحملات الرقابية المكثفة على هذه المحلات إلى غاية يوم الغد، وذلك لتطبيق القانون ضد المتعمدين في الترفيع المشط في الأسعار. بمناسبة عيد الأضحى يكون اليوم يوم عمل بسوق الجملة للأسماك بصفاقس، وغدا يوم راحة على أن يستأنف نشاطه بصفة عادية يوم الثاني من جوان القادم وفق ما ورد في الصفحة الرسمية على بلدية صفاقس. ونظرا لتزامنه مع ثاني أيام عيد الأضحى، قررت بلدية الشيحية تقديم موعد يوم السوق الأسبوعي بالمنطقة إلى غد بدلا عن يوم الخميس القادم. تحتفل تونس اليوم مع سائر الدول الإفريقية بيوم إفريقيا الذي يوافق هذه السنة الذكرى 63 لإنشاء منظمة الوحدة الإفريقية التي تحولت إلى الاتحاد الإفريقي سنة 2002. في أخبار العالم، ما زال الجانبان الأمريكي والإيراني على خلاف بشأن العديد من القضايا الشائكة مثل طموحات إيران النووية ومطالبتها برفع العقوبات والإفراج عن ملايين الدولارات من إيرادات النفط المجمدة

0: إذاعة صفاقس.
1: تسمعونا في صفاقس على 105.2 و 106.6.
0: عشرة ديمة.

0: مع شادية بن عياد.
1: اليوم الثامن من ذي الحجة، الحج. حثت الأيام المباركة خطاها، الأيام التي رفع الله عز وجل شأنها واشتباها، وجعل ثواب العمل فيها غير ثوابه فيما سواها. الأيام التي توافق الحج، الركن الخامس من أركان الإسلام والفريضة الخامسة من فرائضه العظام، والحج من أعظم الأعمال الصالحة لمن استطاع إليه سبيلا. حج مبرور لا يخالطه إثم، مؤدى على الوجه المشروع بإخلاص لله واتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، واجتناب للمحظورات وأداء للواجبات. حج يسمو فيه العبد نفسا وحسا وقلبا وروحا وعاطفة وطموحا، متشبعا بهذه النفحات، مقبلا نحو الله يسعى بكل القربات. ففي مواسم الطاعات يتنافس المتنافسون ويتسابق المتسابقون، والفائز من أقبل نحوه الله جل جلاله وتنزلت ذاته وتقدست صفاته وتباركت أسماؤه، لا إله غيره، لا إله إلا الله. اليوم الثامن من ذي الحجة يوم التروية، يوم التزود بالماء والاستعداد الروحي لنيل الرضا، بداية مناسك الحج الفعلية، حيث يتوجه حجاج بيت الله إلى مشعر منى محرمين، يلهجون بالتلبية والدعاء. والحج رحلة مباركة فيها طواف ورمي جمار ووقوف عرفات، فيها زمزم ونحر، وفي كل مشعر ذكرى ورحمة وتجليات، في كل موقف عبرة وعظات. الحج فرصة ربانية للمسلم لمراجعة أفعاله والتوبة إلى الله. الحج عمل وافق موسم الطاعات وأيام العبادات، والسعيد من اغتنم الفرصة وفاز بالعطاءات، والسعيد أيضا صاحب القلب الملهوف المتشوق الذي لم ينل شرف الحج ولكنه أكثر من الطاعات. صلاة، صيام، وذكر، وقرآن، صلة أرحام من أجل نيل الرضا بعد المجهودات. فأيام العشر أيام اتصال وثيق بالله، يتشبه فيها المسلم بالحاج طيلة حجه ويقوم بالأعمال الصالحات. اللهم في يوم التروية اروي قلوبنا بالإيمان، واملأ صدورنا بالطمأنينة، واغفر لنا ذنوبنا، ويسر لنا حج بيتك الحرام، وارزقنا فيه القبول والغفران.

0: النبي ومشالة يا سعد منزار النبي ومشالة. 42 دقيقة بعد الستة متاع الصباح، نصبحكم بالخير، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في يوم التروية. غدوة إن شاء الله اليوم المشهود يوم عرفة بإذن الله. نذكركم الناس الكل 25 مايو 2026 ميلادي الموافق للثامن من ذو الحجة 1447 للهجرة. تحية المستمعين اللي تواصلوا معنا. طقسنا اليوم حسب الميتيو على www.meteo.in طقس عامة صافي إلى قليل السحب إلى سحب عابرة، الريح تكون من القطاع الشمالي بالشمال والوسط، من القطاع الشرقي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة، ثم تتقوى نسبيا آخر النهار بالجنوب. البحر قليل اضطراب، الحرارة في استقرار وتتراوح القصوى بين 23-27 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وبين 28-33 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 36 درجة بالجنوب. وقيت الآن نستقبل زحمد أحمد فهمي بوجلبين. زحمد صباح النور.
1: صباح الخير مهدي، تحية صباحية ليك ولكافة مستمعي إذاعة صفاقس.
0: شنو أحوال الصحة؟ الأمور لباس
1: الحمد لله.
0: شيخ الأمور
1: والله الحمد
0: حاضر
1: لله.
0: للعيد
1: لا لباس إن شاء الله، إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير، وإن شاء الله عيد مبارك لكافة المستمعي ومستمعات لكافة المواطنين التوانسة داخل وخارج أرض الوطن.
0: يا سيدي اليوم بطبيعة الحال الناس كل تستنى في الفلوس، يظهر لي أخذوا شهرية تثبت.
1: هو تقريبا أغلبية المواطنين قبضوا الشهري مداحم هنا، معناتها هو شنو باش نرجعوا عليهم احنا هذيا شو اسمه الشهري، لانه الدوله التونسيه حاولت معناتها في العيد هذيا تسبق، معناتها تسبق الجرايات التقاعد بالنسبه للحيطه الاجتماعيه وبالنسبه للضمان الاجتماعي، كذلك الاعانات الاجتماعيه زاد نتاع ما فما في الاعانات الاجتماعيه لازم العباد تفهم فما زوز انواع، فما العائلات المعوزه اللي كل شهر تاخذ الشهريه مداحه، وفما عباد منخرطه في برنامج الضمان الامان اجتماعي، معناتها كاني الابيض وكاني الاصفر اللي هما زاد عطاهم العانت مداح. زاد فما عباد نهار العادة مستنسين نهار 29 من كل شهر ياخذوا هذيك الماند نتاع الكنام هذيك اللي زاكسيدون دو ترافاي زاد سبقوا لهم، دونك فما صارت عمليه تسبيق نتاع جرايات الكبيره الكل، وكذلك الوظيفه العموميه والقطاع العمومي زاد سبقوا الشهري صبوهم على بوكي، حتى اللي كان مستنسين صبوا لهم 25 و26 صبوا لهم نهار 20 21. الفلوس هذه الكل كانت بزيادات، معناتها الزيادات اللي اقرتها الدوله التونسيه، كان زاد كذلك بما مفعول رجعي، معناتها صبوا لهم ربي نتاع جونفي فيفي ومارس وافريل، دونك كان فما برشا فلوس معناتها الدوله في الاسبوع الفايت. كذلك معناتها زاد لازم نكونوا واضحين، زاد هو كي حكينا الساعه اللي قعدت نحكي عليه تقريبا فما مليون ونصف تونسي بين عائلات معوزه وبين الامن الاجتماعي وبين سي ان بي اس وبين سي ان اس اس وتدوم الوظيفه العموميه الى اخره، معناتها تصور انت نقولوا احنا 3 ملايين و500 عباد تخدم، نقولوا احنا 3 ملايين اللي هما خذوا الشهري مداحهم وتصبط لهم في الكونت، تصور انت 3 ملايين تونسي اللي كانوا قبل ياخذوا الشهري مداحهم من نهار 17 حتى نهار 31 ولا 1/2 في الشهر اللي فات اللي جايين بعده، معناتها في على الاقل 15 يوم هذوما كلهم يهبطوا في 3 ايام على على على البنوك التونسيه وعلى الديوان الوطني للبريد، دونك بطبيعه باش يصير فما اكتظاظ، باش يصير فما طلب كبير برشا على الفلوس، باش يكون طلب كبير برشا على الموزعات الاليه. هنا ديما نرجعوا نفس الاشكال، معناتها لو كان بدينا من بين الشهري من نهار 14 ولا 15 حتى لنهار 23 24 25 كان يكون افضل. وهنا ساعات ديما نقول الحكومه حبت تعمل هكا جيست للمواطنين نتاعها تسبق لهم الفلوس، لكن سبق لهم الفلوس الكل في 3 ايام، معناتها نقولوا 20 21 22 مي، هذاك اللي حال عمل حاله كبيره برشا نتاع اكتظاظ نتاع صوف المواطن التونسي في الاخر ما يضرش الحاجه اللي تسبقت له، لكن يضله في الحاجه اللي تقدمت له. ديما نقول يعني نجم انا نجيك نضيفك نمدلك نعطيك نودك بحاجه باهية، لكن ما مديتولك في بلاتو سميح طريقة التقديم وهذاك السيرفيس كيفاش قدمته لك، كيما
0: قدمت حاجه باهيه
1: ما قدملكش باهيه. نجم انسان تقدم له حاجه انت باهيه ممتازه كيما نقولوها نظيفه، لكن طريقه التقديم تكون ماهيش باهيه، هذيك تقلل من قيمه الحاجه.
0: تصبوا الكل ما مشاتش؟
1: لا هي مشات، مش ما مشاتش، اما اللي شفناه احنا في ثنيه قدام البنوك معناتها صفوف
0: اكتظاظ ولا قبال كبير
1: مثلا بعض مكاتب بريد قدام لي ديستريبيتور، وتشوف هذاك الاكتظاظ وهذيك الكذاب، هذه فما ديكو العباد ممكن ما تشوفهمش، انا نشوفهم، انا نشوف نقولوا كان تصبوا من هاي 15 حال ما فماش هالاكتظاظ، او فما اكتظاظ، او فما ايسونس قاعد تصف الكذاب، او فما تلوث، هذه الحوايج لازمنا ننتبهوا لهم، هذو حوايج عندهم كلفه على الاقتصاد الوطني، هذاك انسان يقعد يستنى ويتقلق ويمرض وبعد يمشي لمستشفى عمومي باش يداوي، هذيك زاد خساره للدوله، خساره اللي هو، خساره للمجتمع، خساره للاقتصاد الوطني كله. ما عادش ننظروا اللي انت قضيت القضيه نتاعك، القضيه اللي قضيت نتاعك قداش استهلكت فيها ايسونس، قداش لوثت المحيط، انت قديش تعبت، اسكو انت ضيبتك الشمس ولا ما ضيبتكش، مرضت ولا مرضتش، قعدت لصق للشخص اللي قدامك هو مثلا مريض بقريب ولا تفما عدوى. دونك اش حبيت نقول هنا، كان النجم تكون الصورة افضل، كان النجم يكون زيادة
0: طريقة تكون طريقة أي اخرى.
1: أي الحكومة كانت نجم تعطي كما قلوها بلاغات وتقول وتقول له العباد هو باش نصبوا ويلزمكم الى خير، لكن فما زيادة حتى دراسات ما قامتش فما عباد. وانا نقول انا كي نحكي انا مانيش نحكي من الفراغ، يعني عندي 20 سنة خدمة تقريبا في القطاع المالي، يعني اللي نقول فيه انا نقول فيه راهو ممكن يختلف على باش عباد خطني اللوطة في التراء، معناتها هنا قاعد نشوف ونعطيك نعطي الدراسات اللي قاعدة تخرج ونعطيك المزيد اللي قاعد تصير في التراء. هو انسان ساعات تلقاه 8 متاع الصباح ولا 8 و4 تحل البنكة ولا تحل البوستة، هو ساعات تلقاه متقاعد راهو 3 سوايع قبل الوقت يستنى هكاك، لو حاجة نفسية حاجة اجتماعية. هو ساعات إنسان عنده البطاقة الإلكترونية عنده كارتة ويحب يدخل ويحب يزيد يقعد ساعتين ثلاثة في البوسطة، يحب هيك
0: الخمسة
1: ستة، يعني هو هذيك الانكمبرمون، مش فما فشل فراق منها، مش يعني هو ما عندوش بطاقة إلكترونية، مش هو ما عندوش صغار ما يحبوش يمشوا يجدولوا بالبطاقة، مش هو ما يعرفش يستعمل التليفون،
0: هو يحب هكا،
1: هو يحب هكاك. معناتها فما واحد لوجيك تقول له أنت لو كانت تجي 9 هكا اليوم ماكس 9:30 10 تخرج من هذيك المؤسسة، هو يجي 4 أو 5 متاع الصباح، هو هذيك يقول لك نتلفت نتفقد اصحابي، شكون جاء شكون ما جاء، هذه فما فاريابل كبيره باش العباد ماهمش فايقين بها، وهذه حاجه حاجه حاجه مؤثره، مش باش نبداو نستغلوها او فما صفوف وهو فما اكتظاظ. الاكتظاظ هو نجمو نجيريوه، فما وسائل دفع، فما طول الاكتظاظ سبت واحد الاكتظاظ على الموزعات الاليه، معناتها في تونس كل البنكه كل موزع اللي توقف تلقى 6-7 من الناس تبزو في الشارع مديح. دونك فما عقليه لازم تبدل، وكذلك زاد لازم الدوله والحكومه خاصه الحكومه كي تعطي اجراءات لازم تنسق بين جميع الوزارات وتنسق بين جميع المؤسسات الماليه وتنسق بين البنوك، باش على الاقل كي تقدموا المنتوج هذيك وتقدم الخدمه للمواطن تقدمها في في في طبق به وفي حجبه. هذه نقطه من النقاط اللي كانت موجوده. هل الصبين نتاع الشيزه اثر على السوق؟ لانه العباد ولات عندها فلوس، مش كون كان يخسر 400-500 باش يشري العلوش، دونك باش يمشي يقضي، باش يمشي يقضي حتى ما قضيش العلوش، باش يمشي يقضي خضره، باش يمشي ياخذ غله، دونك فما طلب، الطلب هذايا قابلوا ارتفاع في الاسعار لانه العباد ولات عندها الفلوس باش تشري، والبيع يقول هذو مقابضين جدد. دونك شفتوا في نومين كيفاش يدخل يرفعوا في الاسعار، اما زاد في الاسواق كان ارتفاع في اسعار الغلال في الخضار زاده، كذلك حتى في الاسواق معناتها السوق نتاع العلوش العلوش ما كانش ما طاحش السوم بتاعو، هذه اللي شهدته انا وتابعته تقريبا الكل، لانه البيع اللي باش يبيع يقول لك العباد قابضين، العباد عندهم فلوس فما سيوله، دونك انا نشد في هذاك السوم وزيد رفع. هنا كالعاده الدوله غايبه في احتواء الفينومين هذايا، الدوله ما قينيش كاليه رقابه كبيره برشا اللي تحاول باش تفرض القانون وتفرض كما نقولوا المارج نتاع الربح. للاسف كما قلت سنا معناتها عام للنسيان، لانه رغم المجهودات، انا شو نقول ديما رغم المجهودات تعمل فيها الحكومه، وهنا يعني كنقول مجهودات مش يعني كما نقولوا نحاول نلمع الصوره ولا لا ديما خاطر نحسها الحكومه حتى كي تعمل حاجه باهيه ما تعرفش تسوق لها. ماني انا مش مع الراي اللي يقول لك خلي خدمتي تحكي معايا، احنا في الوقت نتاع الديجيتال وعبيت شد الفيسبوك وعبيت شد لي باج، يعني ساعات تخدم انت خدمه باهيه ويجوك العباد اللي ما حاجتهمش بيك ولا ما يحبوكش يشموك لاصه في العجل ويطيحوك في الخدمه، لازم الخدمه نتاعك انت زادت تحكي عليها. كيفيه
0: التسويق العمل نتاعك
1: مش تخليها تحكي، انا خدمت خدمه باهيه لكن ممكن فما عباد ماهمش ريكونيسون يشوفوا لي 1% اللي ماهوش باهي، لكن 99% اللي خدمته انا باهي، يعني لازمني انا زاد نقول شوف كانت وضعي هكا رجعت هكا، شوف انا اللي خدمته. هذه حاجه مهمه جدا زاد تو في الاقتصاد، حاجه مهمه جدا انك مؤسسه زاد تقدم في خدمات جيده وقعدت تبذل المقصار جهده وقاعده تعمل، واللي هي مثلا ما تخلش بيان ولا تعطي كومينيكي ولا تقول شوف انا اللي خدمت وعملت وعملت، كيف زاد الحكومه كيف اي وزاد. لكن اثناء التحكم في اسعار العلوش والتحكم في التجار وفي القشارة ما كانش به، انا ديما نعاود نقول العلوش اللي تبيع بزوز ملايين والتاجر ربح في 500 دينار، انا كنت نخيرك 500 دينار نعطيها للفلاح افضل. علاش؟ لأن كي تعطيها للفلاح يا العام الجاي الفلاح ما عادش يلقى عنده مشكله منين يمشي يجيب الفلوس باش يشري
0: القطيع. كل عام نقولوا الكلام هذا يا زيد احمد، كل عام نعاودوا الكلام هذا،
1: لكن
0: يعني علاش ما فماش اتعاظ من الدروس السابقه؟
1: ما هي مش حكايه اتعاظ، هي ما فماش طريقه من خدمه وما فماش اراده باش نوصلوا للاوبجيكتيف. حطينا احنا عملناه الاوبجيكتيف، قلنا العام الجاي نحبوا سوم العلوش اللي يوزن كذا يكون بكذا، ما تحطوش. احنا هنا ما حناش, احنا هنا نجو ونقول لهم يا وزارة يا حكومة بربي شدوا قليم واحد, شدوا حاجة برك, شدوا حاجة برك, شدوا مثلا نقولوا نعملوا اوبجيكتيف ننساو يا ودي كل شيء العام الجاي, الاوبجيكتيف التحكم في سعر العلوش ولا التحكم في سعر اللحوم الحمراء. نقولوا احنا عام الجاي سنة قد سنة في عيد 2026 كيلو لحم العلوش ب 58 و 59 خليناه, اي نعملوا اوبجيكتيف ونعملوا قصار جهدنا نستورد ونشوف الدراسة اش نعملوا عام الجاي لقيت هذي نحكيو على 55 دينار, اي ما نقصوش باشا وما نطيحوش باشا, عام الجاي ب 55 السوم اللي تباع بيه سنة العلوش عام الجاي ما يزيد 300 400 دينار. هذه هنا السياسة, يعني خديك 500 دينار اللي مشيت انا كالتاجر, لو كان مشيت الفلاح كيما قلت لك يعاود يستثمر ويعاود يشري ويعاود يعلف ويحافظ على القطع, لكن 500 دينار اللي يخذيها القشار اللي ما تدفعش فيها امبول الدولة ما عندوش سنسس. التاجر هذه ما نعرفوهاش شكون هو شكون وراه, هذه سوق موازي, سوق موازي راهي دمت الاقتصاد الوطني التونسي, هو فلوس قاعدة تمشي. ونقول لك زاد التدمير نتاعها, مش التدمير نتاعها زاد فقط اللي احنا العباد هذوما تاخذ الفلوس ما تخلاش عليهم قباضة وتعمل التهريب وتدي وتجيب منا, وهذا ارهاب بالحق انا بنشوفه ارهاب اقتصادي. لكن انا اعطيك لي زيفيم دياو, انا انسان منظم ونشوف السيد هذايا في العيد نلقاه شو اسمه انجين فما ماتش كويا يمشي يشري التيكيت ويبيع كل شيء, يبيع العلاش يبيع التيكيت ماشينوا يبيع الزبيب يبيع الزقوقو اي حاجه فيها مناسبه وحط مالح تلقاه الشخص هذه توجد في كل مناسبه وفي كل وقت, والدوله ما ايش قادره باش تحد من النشاط نتاعه وتخليه هو معاش يتدخل في القطاعات هذه. انا الانسان منظم اللي عندي الشركه نتاعي وانت كذا حتى انا اخويا ولا حتى موظف عمومي باش نقول انا شوف السيد هذا ولا لبس عليه والسيد هذا ولا ولا ولا ولا ولا ولا عنده برشا فلوس الى اخره, دونك حتى انا نحب نولي كيفه. دونك اللي كان يخدم في القطاع المهم واللي يحب يفصل من الخدمه نتاعو باش يدبر راسو, اللي كان يخدم في بلاصه اخرى ديك باش يلتحق بالشخص هذا ولا السباق من كان, مش شكون اللي يخدم خير شكون عنده فلوس كون, ولا السباق من كان الاسرع نحو امتلاك هذه الاموال ومن كان اسرع في تحطيم الاقتصاد الوطني. هذه حاجه مهمه. زيد شوف الدوله حتى تقنيه تكنولوجيا 2026 ما زدت يبيعوا تيكيت نتاع استاد نشد الصف وعباد مصيبة خدمتها ومصيبة قرايتها وشادين صافي. خي مجموعة عام 2009 نذكر فينال كوب 2009 خاصيت التيكي أديستانس تيكيت كان الفيناليوات متاع الكوب كانوا قبل يشجعوا في البيع. نحكوا 2009 2026 عباد شد الصف يوصل دورها باش تاخذ تيكي يقولوا ما فهمش تيكي وعباد بالكان
0: يتنافل في التيكيت. 2009 أديستانس و 2026 قيشي
1: وقشارة وعباد تيخو ماشينوا. دونك شنو هذا؟ هنا ما عندك ما تقول لي عندك التكنولوجيا لازمك تستعملها تو تنقص. اعطيتك حل انا يا خويا, ما تمشيش تراقب ما تستعملش الوسائل الادعيه كل شيء اديستونس يا خويا اديستونس يا ودي كل شيء براقبنا علاش وتفرضوا كيما انت فرضت عليا فيزي تكنيك اديستونس, كيما فرضت عليا التسجيل الابتدائي عن بعد, كيما فرضت عليا التسجيل الجامعي عن بعد, كيما البطاقه على الدفتره تقريبا عن بعد. يعني الدوله هي ساعات باش لازم تنبوزي تقول هيك الحاجه كان مشيت قصيت عن بعدك عملت عديت الفيزيت نتاع الكهرباء نتاعك ما عملت ايش عن بعد هاك مش تقص هاديسونس. دونك هذا هو الحاجه اللي انا حبيت نحكي عليها اليوم, هو مش يكفي اللي انت تاخذ قرارات كدوله لازم التنفيذ نتاعها وحسن تقديمها والتسويق لها خاصه في زمن اللي فيه باش شبكات التواصل الاجتماعي لا بدي كل على وسائل شبكات والفيسبوك واللي بلاتفورم الكل ما همش هيك اللي كل واحد يحكي كما يحب وكل واحد كان. دونك لازم كي تخدم خدمه تخدمها بالباهي, تقديم الخدمه لازم يكون جيد, لازم زاد تنسق بين جميع الوزارات وتتحكم زاد في العباد اللي داخل مؤسسات وخارج مؤسسات من اللي هما دخلوا, تخمم في التلوث, تخمم في الاكتظاظ, تخمم في ذاك عون المرور اللي انت عملته ضغط كبير باش مضاعف ليه مضاعف كرهب واللي يصعب عليه التحكم في هذه كله تبع الاقتصاد. هذه كله يكون في خسائر الاقتصاد واختصار وهذيك نخسوا حتى في الصحه نتاعنا ولا في التلوث وهذيك خسائر للبلاد نتاعنا. دونك هذه قوس وسكر وان شاء الله تكون المعلومه ولا المساج اللي قاعد نحكي فيه ان شاء الله يوصل اكثر عباد خاصه العباد اللي هما فعليا نجموا هما يبدلوا معناتها يبدلوا حاجه. قلت لك ناخذ اوبجيكتيف بايك شفتها تونس كامله نسيبوا الاقتصاد ونسيبوا الخدمات ناخذ اوبجيكتيف بايك نقولوا عام الجاي هالوقت يكون سوم الحمل علوش بالسوم هذيه. دونك هنا هذا هو المهم والاهم اللي احنا نتعلموا كيفاش نحطوا اوبجيكتيف نحطوا هدف ونقولوا زاد فما حاجه باهيه زاد ما نجمش ما نتعدى عليها اللي هو ارتفاع الصادرات التونسيه من الغلال. معناتها تشوف انت الغلال التونسيه هي حاجه باهيه باهيه ومش باهيه. باهيه بالنسبه للاقتصاد
0: كانك على الغله تو اللي نرى فيها في السوق الاسوام تكوي.
1: والله انا كي شفت الارقام اللي هبطت عرفت علاش الاسوام تكوي. قيت الغلال التونسيه قاعده يصدروا فيها في الخارج
0: معناها الخير نتاعنا البر.
1: اي ما تشوف الخوخ والعوينه والمش مش مش مش ماش يقودون عائدات المنتوجات. معناتها انت تشوف اكثر بلاد قاعده السوق الليبيه اكثر واحده تشي مع عند من تونس 1967 طن بقيمه ماليه بلغت 9.6 مليون دينار. السوق الامارات في المرتبه الثانيه من حيث الكميات معناتها 543 طن لكن فلوس اكثر معناتها 12.143 مليون دينار. السوق الفرنسيه كذلك وفما السوق الايطاليه ثم فما السوق جديده برشا اللي هي ولات تمشي للغلال التونسيه. الغلال التونسيه تتباع في الهند يعني 146 طرناطه في الـ في الـ في, في
0: والاسعار تكوي داخل الاسواق التونسيه
1: لانه هو علاش التكوي. انا تو فهمت معناتها هو فما ولينا نصدوا في الغلال نتاعنا دونك احنا صدينا قلنا الزيت زيتون علاش غلات قلنا نصدوا في زيت الزيتون قلنا طلبنا بالتونسي باش يكون عنده هو على الاقل سعر مش كيما الاسعار الاخرى. دونك هو تو محل زيت الزيتون راهين عاملين السنه سافا ب 10 وب 11 وب 12 مش ب 18 وب 19 و20 لكن الغلال التونسيه اللي قاعده تصدر في تونس في المقابل هنا التونسي يشوف الغله نتاع بلاده ويشوف الاسواق نتاعها اللي هي معناتها من 7 وب 8 وب 9 وب 10 معناتها هذه الغلاف في تونس ما حكيناش على الموز اللي يجي ويدخل القشاره الى اخره. دونك هنا زاد اذا احنا قينا السوق معناتها خارجيه باش تخرج لنا الغلال نتاعنا ليبيا وفرنسا والامارات واخيرا الهند ومعهم ايطاليا. دونك لازم على الاقل تشوفوا نكثروا في الـ في الـ في, الـ في النعمه اللي عطاها لنا ربي هذه الارض الطيبه اللي تجيب لنا في الغلال وتجيب لنا في الزيتون وتجيب لنا في التمور. على الاقل التونسي على ياخذ الاكتفاء الذاتي نتاعو باسعار يعني ما تبعديش باسعار عالميه. لازم يكون فما سعر محلي للمواطن التونسي اللي احنا الكل في الكل 12 مليون تونسي والبقيه سيدي خرجوا وزينوا وزوقوا كيما تحب لكن بليه ما تخليش الشعب التونسي مغير غلة على خطر مغير الحم ومغير خضرة ومغير غلة. اش خليت له الشعب التونسي لازم هنا يقلوا. احنا عندنا مثل شعبي يقول لك ما تخرج الصدقة
0: الا ما تشبع
1: ماليها. اخوي شبعوا المالي مداحة وخرجوا الصدقة وخليها الصدقة صدقة يجينا بالدفيزة محالة مهمة جدا للاقتصاد بتاعنا مهم باش الصدقة اللي خرجوها وتجيب لنا عملة صعبة لكن خلي المواطن التونسي يتمتع بخيرات بلاده حتى لا يضطر الى مغادرة هذه البلاد.
0: يعطيك الصحة أحمد فهمي بوجلبين 7 متاع الصباح شكرا ليك إن شاء الله عيدك مبروك كل عام تم خير العلو الشجرة وأموره مليك
1: إن شاء الله الحمد لله
0: ربي معاك تحياتي ليك سنين دايما كل عام أنتم حيين بخير
1: إن شاء الله
0: 7 متاع الصباح نوزها في عناوين نشطة مع الصباح نرجع لكم بعد شوية بإذن الله.

0: السابعة صباحا.
1: إذاعة صفاقس.

صباح الخير. ضيوف الرحمن يقضون يوم التروية على صعيد منى استعدادا للوقوف غدا بعرفة مسك الحج الأعظم. إقبال متزايد على اقتناء اللحوم الحمراء بعد عزوف العديد من المواطنين على شراء الأضاحي بسبب ارتفاع أسعارها. اليوم يوم عمل بسوق الجملة للأسماك بصفاقس على أن يستأنف نشاطه يوم 2 جوان القادم. في العالم غموض يلف تفاصيل اتفاق واشنطن وطهران، وترامب يحذر مفاوضيه من التسرع في إبرامه. غارة دامية على جنوب لبنان وإنذار ست قرى بالأخلاء ومقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخر بجروح خطيرة في معارك مع حزب الله. تفاصيل هذه العناوين وأخبار أخرى تتابعونها بإذن الله وكالمعتاد في تمام 7:30 ضمن نشرة أنباء الصباح. إلى اللقاء، يومكم سعيد.

0: إذاعة صفاقس.
1: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
0: عشرة ديمة.

0: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. بهذه الكلمات تصدح الحناجر الآن في مكة المكرمة، ملايين ما شاء الله حاضرين الآن في مكة المكرمة، غدوة اليوم المشهود بإذن الله يوم عرفة. تحية المستمعين الكرام، نذكركم أنه إرسالنا المباشر بدأ منذ السادسة صباحا، كنا معاكم بإيقاعات دينية نعيش من خلالها اليوم اللي هو يوم التروية، والله يروينا من مزمزم، تقولوا أمين، يروينا ويرويكم إن شاء الله. وأيضا كان معنا صديقنا أخونا الغالي أحمد فهمي بوجلبان، حكينا على الواقع الاقتصادي في بلادنا. شيخنا محمد حيتان، مش نرجع لك في خمسة دقائق، نصبح عليك من جديد. صباح الورد،
1: صباح النور، صباح الخير، صباح البركة والهناء والسعادة، وإن شاء الله ربي ينورنا وربي يزيدنا من فضل أخويا مهدي.
0: محلاها الكلمات هذية، تنجم أنت في دارك،
1: نعم
0: تنجم تعيش على إيقاع هذه الكلمات، نعم. تنجم وأنت في كل مكان تسبح وتذكر الله سبحانه وتعالى. وحبيت نرجع للناس اللي فقط طول، الناس اللي قاز ربي طول الخدمة متاعها، الناس اللي قاعدة تحضر روحها وهي خارجة، نستغلوا الأجر اليوم وخاصة يوم غد بإذن الله اليوم المشهود.
1: نعم نعم، احنا دائما وأبدا قرآن الكريم الطيب المبارك النفاع اللي يغذي الروح ويغذي الجسد ويغذي العقول، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، والحمد لله رب العالمين. الإنسان في هالأيام هذه، ألا إن في أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا إليها ولها. الحمد لله رب العالمين، أيامنا فيه كل نفحات، نفحة يوم الجمعة، نفحة ليلة القدر، نفحة ليلة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، شو اسمه هو يوم عاشوراء، نفحة العيد، نفحة شو اسمه الأيام المعلومات، هذه أيام المعلومات، وكذلك يوم العيد ما شاء الله. ففرصة الحمد لله رب العالمين، كما قلنا ونكرر ونعود، من صام يوم عرفة غفر له سنة مضت وسنة قادمة بإذن الله تبارك وتعالى.
0: تبيع صيام صيام
1: صح، صيام صيام، وهو صيام صيام على الجوارح،
0: صيام على الأكل،
1: صيام على
0: صيام على الأكل بعد في البيع والشراء ولا في الميزان
1: لا
0: ولا في نظرات العيون،
1: لا صيام صيام صيام، كما قلت صيام على الجوارح، صيام على العين، صيام على اللسان، صيام على كل شيء. والإنسان بإذن الله تبارك وتعالى يدعو الله تبارك وتعالى، صلاته، ذكره، محافظة على صلاة الجماعة، فعل الخير، التزاور،
0: الصدقة، الصدقة اللي حاجتي بها،
1: يعني نعم الصدقة، وما أدراك من الصدقة، الصدقة تطفئ غضب الرب، الصدقة تدفع ميتة السوء، الصدقة يعني داو مرضاكم بالصدقة. الإنسان عندك مريض في الدار ولا بعيد عليك ولا كذا،
0: وحنا مش يقول لك زاد الصدقة تدفع الأذية والبلية،
1: نعم نعم نعم،
0: راهو به تتصدق، راهو حتى حاجة تكون مش تصير،
1: نعم نعم نعم،
0: تصدق تصدق، وحن على الزوالي وحن على برشا،
1: وهذا العيد عيد راهو حتى مش باش تعطي طرف الحم ولا باش حتى يعني برفع المعنويات.
0: اي سيدي، انا مش نودك بكادو اليوم الصباح،
1: الله يبارك،
0: انا ايش حضرت لك، قلت هو الشيخ يجي هكا نسيبه. اسمع يا شيخ،
1: نعرف نعرف،
0: اسمع يا شيخ،
1: الله يبارك فيك.
2: محمد اشرف
0: العرب، صلي وسلم على النبي السامعين اليوم الصباح،
1: الله عليه وسلم.
2: محمد خير من يمشي على قدمي،
0: الله الله
1: صلى الله عليه وسلم،
0: اللهم صل وسلم.

0: أحلى اللحظات اللي يعيشها أي إنسان مشى للمدينة المنورة، أحلى اللحظات وأنت أمام قبر الرسول الأكرم عليه الصلاة والسلام، لأنه كل اللحظات فما قشعريرة في البدن، فما إحساس غريب جدا أنه أنت أمام قبر الرسول الأكرم، أنت قدام سيدنا، أنت قدام خير البرية، خير ما
1: خير الوجود صلى الله عليه وسلم، نرى في عيون مهدي الدمع
0: معناها
1: اللهم صل على النبي،
0: المكان والزمان والصورة، الله لا يحرمونا إن شاء الله. يلا لبيك اللهم لبيك، حبينا نعيشوكم الأجواء هذه من كل أغانينا اليوم باش نعيشوكم فيها من طول تسعة متاع الصباح.
1: هذا هو معكم، هذا يعني سبيسيال اليوم، يوم خاص.
0: محلاك تقول سبيسيال،
1: نعم يوم خاص، يوم
0: محلاك تقول لي سبيسيال،
1: هذا هو سبيسيال، هذا عيدنا احنا سبيسيال سبيسيال، حاجة خاصة هي عيدنا اليوم، تروية، واليوم غدوة فرحة يوم عرفة،
0: وبعد إن شاء الله نكونوا صايمين في يوم عرفة
1: إن شاء الله يوم العيد. فإن شاء الله دائما وأبدا إن شاء الله احنا فرحانين، وإن شاء الله احنا في دارنا، الدار الكبيرة اللي تجمعنا الكل، هي الإذاعة تفاق الصنوبة، دام ودام ألقها ودام نورها وإشعاعها في كامل العالم، الحمد لله رب العالمين. وإحنا ندلل على الأخوة والأخوات العاملين على هالصرح العظيم، ورب إن شاء الله يبارك فيهم، وإن شاء الله من أختنا نداء ربي يطول في عمرها،
0: إن
1: شاء الله كل عام هي بخير، وكافة الإطارات والأطر السهرين على هذا المشعر العظيم الكبير، ربي يحفظهم، وإن شاء الله كل عام هم حيين بخير، وإن شاء الله نحن وخويا مهدي السمح الباهي الغالي اللي عمل من حاجة طارق من عيد الكبير عملاول، العيد الكبير هذا هو عامل فيه ديما ربحني، وكان اليوم مش نربحه.
0: لا ديجا طارق يقول لي حنان هكا عن طريق الميسنجر، قالت بارك الله لي الشيخ اليوم ما شاء الله. يا سيدي لا تحن تنتقص، استنى الطقس، هاتي شو للمعاد وطن للرز الجوي، هات
1: يا سيدي
2: ميتيو.
0: الميتيو هذا الصباح مع المبتسم على الدوام عشيري وخويا الغالي سرحان الرحالي. سرحان صباح النور.
3: صباح النور خويا مهدي، مرحبا بيك،
0: نهارك عسل يا سرحان.
3: يعيشك.
0: قاعدين من الصباح بالتلبية بالأجواء نعيشوا مستمعين يعني الأجواء في البقاع المقدسة،
3: الحمد لله إن شاء الله موفقين في هذه الأيام المباركة، وإن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير، نعرف اللي هي أجواء عيد، وكل يتساءل عن حالة الطقس
0: يوم العيد، وين أتساءل زعم السرحان يقد روحه مع العلوش تذبح له سرحان.
3: في الحقيقة ما نذبحش، ولكن نحاول نتعلم
0: واحدة واحدة،
3: يعطيك صح، حاول
0: هاو كان نبدوها بسلفي مع العلوش وبعد يعمل ربي الدين. هيا سرحان، طقسنا اليوم غدوة ويصيرتو نهار العيد.
3: اليوم في الحقيقة يعني ما فماش حاجة كبيرة تتغير، نحافظوا على الاستقرار، المرتفع للضغط الجوي ما زال مهيمن على شمال إفريقيا، بالتالي الحرارة كل يوم نسجل فيها ارتفاع طفيف وتدريجي. اليوم نتوقع أرقام بين 21 و26 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وبين 27 و32 درجة ببقية الجهات، توصل حتى 34 بالجنوب الغربي تحديدا بكل من توزر وقبلي. توزر وقبلي كذلك معنيين اليوم بالدواوير الرملية المحلية، إضافة إلى ولاية تطاوين من الرياح تكون قوية نسبيا إلى محلين قوية. هذا هو يعني النجم يعني اللي لاحظوه اليوم، بحر هادئ إلى قليل الاضطراب. غدوة صباحا تقسم غيم جزئين، ولكن في الفترة المسائية أو بعد الظهر تظهر وتتشكل الخلايا الرعدية المصحوبة بأمطار بالمناطق الغربية، سواء كانت المناطق الغربية للشمال ولاية الكيف، الوسط القصرين، أو حتى الجنوب ولاية قفصة، هذه الخلايا الرعدية تكون مصحوبة بأمطار، ثم تتنقل أو تتفرع لتشمل محلين بعض الجهات الشرقية بطبيعة الحال بحكم اللي هي سخنة بالباهي، إمكانية تبقى واردة جدا لتساقط البرد بأماكن محدودة. نحافظوا على الرياح الشرقية، هذه الرياح الشرقية لولا لا حسينا يعني بحرارة مرتفعة أكثر، نعرفوا الرياح هذه تلطف الأجواء وتساهم في تخفيف في درجات الحرارة،
0: أيوة.
3: اللي في الحقيقة تتواصل في ارتفاع طفيف غدوة ثلاث ما بين 24 و28 قرب السواحل والمرتفعات، وبين 29 و34 درجة ببقية الجهات. أولى أيام عيد الأضحى المبارك يعني بداية من يوم الأربعاء يتواصل الطقس في استقرار، الحرارة في ارتفاع طفيف، كذلك ترتفع على يوم الأربعاء يوم الخميس ارتفاع طفيف وتدريجي. أجواء يعني مقبولة جدا لمحالة، ردوبين ما نعرضوش رواحنا لأشعة الشمس يعني ونحن يعني أولى أيام العيد، نحافظ على رواحنا قدر الإمكان، وإن شاء الله كل عام أنتم حيين بخير إن شاء الله، يوفقهم في هذه الأيام المباركة، وإن شاء الله في مواعيد أخرى أخويا ماتي.
0: نزيد ونعطيه فكرة المفيد تول المؤشرات الأولى، فما شوية سخانة هات العيد،
3: فما شوية سخانة الأيامات متاع سخونة شوية، نستحفظ على رواحنا.
0: أيوة
3: يعني إن شاء الله عيد يمر بسلام
0: بسلام وصحة وعافية للناس الكل،
3: صحة وعافية للناس الكل،
0: ومن تو عيدك مبروك يا سرحان، شكرا لك، يعيش خويا الغالي، يعيش عشيري سلمان على كل خيين في المعهد الوطني للرصد الجوي. 27 دقيقة أدى البارح وزير الشؤون الدينية ورئيس الوفد الرسمي الحجيج التوانسي السيد أحمد البوهيلي زيارتين تفقديتين إلى النزل الموجودة في مكة المكرمة، وزار الوفد التونسي لأمور لباس وحجيجنا الميمين عبروا عن ارتياحهم لأداء مكتب حجيج تونس وعن فخرهم أيضا بانتمائهم لوطنهم. ربي يسر الجميع وربي يحفظ الجميع. زاد رسالة كبيرة برشا لينا مع صغارنا، يلزمنا نعلموهم انه راهو العيد عيد الذبيحة هذية، راهو نرجعوا من قصة سيدنا ابراهيم وسيدنا اسماعيل، صحيح ولا؟
1: نعم نعم. للأمانة
0: وذكر
1: فإن الذكرى تنفع المؤمنين، والحمد لله رب العالمين. هذه تحية احترام وتقدير للسيدة المديرة الجهوية بصفاقس الأخت آيات الحامدي،
0: تحية لها السيدة آيات الحامدي مديرة الشؤون الدينية،
1: ربي يحفظها وربي يبارك فيها، ونقول لها عيدك مبروك إن شاء الله، وإن شاء الله كافة الإطارات الزملاء الأئمة والوعاظ العاملين على الشأن الديني، ربي إن شاء الله يحييهم بخير. الحمد لله عملنا دروس وطيلة الشهر هذا ونص على الأضحية وعلى سنة الأضحية وعلى كيفية الأضحية وكيفية شراء الأضحية وما يتوجب على الأضحية وكيفية يوم العيد الإنسان شنو يعمل وكيفاش يضحي والوقت متاحة، والحمد لله يعني دروس معمقة وحقيقة أخويا مهدي دروس معمقة معمقة جدا أثناء الخطبة وبعد الخطبة وقبل الخطبة، ويعني دروس في ما بين المغرب والعشاء، والحمد لله رب العالمين استفادوا الكثير من المصلين والمصليات ربي يحفظهم، والحمد لله رب العالمين، ومواصلين على هالدرب ومواصلين على هالسير هذا.
0: يلزمنا نعلموا صغارنا
1: صحيح،
0: وهو قاعدة معهم الليلة في الليل غدوة الليل،
1: قولوا
0: لهم اللي الحكية ولو أنهم قراوها.
1: نعم.
0: لكن ديما نقول رأي ثقافتنا الدينية محدودة جدا، يلزم ديما نمروا لهم المعلومة اللي فيها الإنسان استجابة لنداء المولى عز وجل، فيها قمة
1: قصة سيدنا إبراهيم،
0: قصة سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل، قمة الوفاء للوالدين وطاعة الوالدين.
1: نعم نعم نعم.
0: أما أنا مش أقول لك أنت عمني ولا وقيت نهار عرفة وين موجود
1: في البقاع المقدسة،
0: مش تغمض عينيك تاو.
1: نعم هاني
0: وكأنك تو لبيك اللهم لبيك. الإنسان هو على جبل عرفة والإنسان في ذاك المكان
1: ما شاء الله. نعطيك سيدي احنا عملناه ولا سيدي الحاج الوقيت هذا، شوف يا اخويا مهدي مش نعطيك بالضبط بالضبط، احنا دوب وصلنا لعرفات مسجد نمرة، وهالمسجد هذايا ما شاء الله هو بارد الداخل والبرة ما شاء الله يا سي مهدي، سخانة عالية جدا ما شاء الله، وزيد على ذلك يعني حجاج بيت الله الحرام راهو ما شاء الله ما شاء الله على مد البصر.
0: أي.
1: على مد البصر ترى إلا البياض، ربي كرمنا ما شاء الله، احنا دوب ما وصلنا والحمد لله رب العالمين، ودخلنا داخل المسجد. بعد ما دخلنا المسجد ثم طوق أمني كبير وأغلقوا المسجد ما شاء الله سيتعبأ.
0: أيه.
1: والحمد لله ودخلنا
0: ربي يكتب لكم مصليت،
1: دخلنا دخلنا الداخل في البرود والحمد لله رب العالمين، وأجواش تحكي ما شاء عارفة. الله ما شاء الله،
0: هذه الكلمة مصباح لبيك اللهم لبيك
1: ودعاء وذكر وتلاوة قرآن، والناس تقرأ في القرآن والناس تعطي وتهدي ويوكلوا في بعضها ويصد معناها وتهاد وتحاب وغادي ترى ترى قيم الحب، ترى قيم الهدية،
0: ناس كل بنفس اللباس،
1: ناس كلها بنفس اللباس، ناس
0: بمختلف
1: كلها
0: الجنسيات،
1: ناس كلها تدعو الله، ناس كلها تتذرع، والحمد لله يعني ما شاء الله.
0: هو الصور اللي تنقلهم دائما التلفزة السعودية معناها تقشعر لها الأبدان،
1: ما شاء الله ما شاء الله.
0: تلقى المرأة الكبيرة، تلقى الراجل اللي هزز أمه ولا أبوه في الأحضان متاعه،
1: نعم.
0: والدعاء،
1: نعم نعم، الحمد لله. الله لا يحرم مؤمن، الله لا يحرم مؤمن. إن شاء الله، إن شاء الله الناس الكل تيسر الأمور، والناس الكل يرزقها رب العودات، والناس كلها تمشي للبقاع المقدسة، لأنه راهو غاديك طار الخير، طار الكثير، طار الأمر النهي، طار المعروف، طار الرحمة والسعادة. كما تفضلت خويا مهدي على الأضحية، الأضحية والتضحية، نعم. فماذا بينا نوصلوا لصغيراتنا أنه راهي الأضحية فيها تضحية، فيها معاني عظام، فيها قيم كبيرة جدا، أنه الإنسان يوصل لصغيراته. شوفوا يا وليداتي كيفاش سيدنا إبراهيم، وكيفاش ابنه إسماعيل كان يسمع كلام بوه، وكيفاش سيدنا إسماعيل وضع على التراب، فلما أسلم وتله للجبين. يعني سيدنا إسماعيل وضع على التراب ومد عنقه ومعناها وجهه إلى التراب وأسلم، فلما أسلم وتله للجبين معناها ناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، وفديناه بذبح عظيم.
0: خذوا العبرة في طاعة الوالدين، ورد بالكم على والديكم، رد بالكم على الكنوز اللي كرمكم ربي بها في العيد، رد بالكم على أخياتكم، رد بالكم على عائلاتكم. عيد صلة الرحم يزيون منها تنرفيز، يزيون من الكره، من الحقد، من كل شيء. أنا مش أقول لكم استغلوا اللحظات هذية، استغلوها، استغلوها في طاعة ربي سبحانه وتعالى، وفي الصدقة على الفقير وعلى اليتيم، وخاصة على اليتيم.
1: نعم نعم.
0: أنا توا مش نختم معك، مش نهزك لنهارة العيد وتكبيرات العيد.
1: نعم.
0: نهارة العيد إن شاء الله كل واحد يهز صغيرات والعائلة متاعه لأربعة ونص متاع صباح، صلاة الصبح،
1: صلاة الصبح،
0: وبعد صلاة الصبح من الأربعة ونص للخمسة ونص
1: الصبح، صحيح،
0: نعيشوا على إيقاع
1: صلاة العيد.
0: أنا مش نهزك لنهار العيد على بكري،
1: تفضل. العيد عندي تحية، نكملوا ركن التحايا باش ما نقعدوش. عندنا سي مهدي، تعرفوا عاد،
0: ايوه
1: سي مهدي، يا سيدك يا بن سيد، قال الحمد لله دائما وابدا، تحصل الجواد جبل البرني على رحله سمحه طيبه. ان شاء الله مهدي، ان شاء الله مبارك عليكم هال الفوز الكريم. عندنا سي النوري المدنيني، تحيه لي، وان شاء الله اخويا مهدي عيدكم مبارك، وان شاء الله ونمشيوا للعيد.
0: اعطينا تكبيرات العيد هاي
1: سيدي،
0: تكبيرات العيد نمشيوا يا سي طارق.
1: الله اكبر،
0: ايه حطنا لنا.

0: من توا نقولكم ان شاء الله عيدكم مبروك باش تبقاو معنا كبيره العيد. من توا ان شاء الله الى الاخبار نشرة الاخبار 7:30 تاع الصباح. شكرا لك شيخ محمد حيتانا
1: كل عام وانتم بخير
0: ومعزكم اغلاك ان شاء الله عيدك مبروك كل عام وانتم حيين بخير
1: بالحق المستمعين.
0: استغلوا اللحظات هذه صدقوا حنوا على الزوالي حنوا على اليتيم. شكرا لكم جميعا
1: الله يجمع شملكم.

إشهار. القشرة مازال تقلقك؟ الحل القشرة مع هيد اند شولدرز بتقنية رغوة ماكس جديدة اللي تتغلغل في أعماق فروة الراس وتقضي نهائيا على القشرة من أول غسلة. الفرق يبان والبال مرتاح. هيد اند شولدرز، القشرة مش باش ترجع بالكل.

0: فاقس فاقس
1: الأخبار.
2: صباح الخير. ضيوف الرحمن يقضون يوم التروية بمشعر منى استعدادا للوقوف غدا بعرفة مسك الحج الأعظم. إقبال متزايد على اقتناء اللحوم الحمراء بعد عزوف العديد من المواطنين على شراء الأضاحي بسبب ارتفاع أسعارها. اليوم يوم عمل بسوق الجملة للأسماك بصفاقس على أن يستأنف نشاطه يوم 2 جوان القادم. غموض يلف تفاصيل اتفاق واشنطن وطهران، وترامب يحذر مفاوضيها من التسرع في إبرامه. غارة دامية على جنوب لبنان وإنذار 10 قرى بالإخلاء ومقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخر بجروح خطيرة في معارك مع حزب الله.

0: والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: تحت نداء التلبية بدأ حجاج بيت الله الحرام مع إشراقة صباح اليوم الثامن من ذي الحجة يتدفقون إلى مشعر منى إذانا بانطلاق مناسك الحج.
2: واقتداء بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقضي ضيوف الرحمن يوم التروية في منى ويؤدون الصلوات قصرا دون جمعة قبل التوجه إلى صعيد عرفات الطيب بعد طلوع شمس غدا التاسع من ذي الحجة.
1: سمي يوم التروية بذلك لأن الحجاج كانوا يرتوون فيه من الماء بمكة ويخرجون به إلى منى وعرفات

0: إلى أجواء العيد وما تشهده أسعار الأضاحي من ارتفاع غير مسبوق، إذا تشهد محلات القصابين أقبالا متزايدا لاقتناء لحوم الخرفان كحل بديل بعد أن أصبح شراء الأضاحي شبه مستحيل لدى عدد كبير من العائلات. ريبورتاج زهور الحبيب.
1: توا ولا الجزار ميسرة متاعو في عيد الأضحى قبل العيد،
2: العبيد ما عادش تلوج على الضحية، الشيء غلا اللي ما يخلطش حتى دجاج
3: وقت يمشي ولاو للسكالوب وللدند وبرا وقتهم
4: من الغلاء كل تشري في الحمى كل شيء.
1: قبل ما كانش فما قبال، توا فما قبال كبير، وكل عام السلعة تغلى، العبيد تاخذ السقايد،
2: الشيء غلا برشا، ما يشريوا اللحم باللي يقدروا زادا، مشكل عادة ياسر الدنيا غليت والحمد لله.
1: العلوش غلا، فما عباد ما يقدروش على العلوش،
4: توا العلوش اللي يشري حي تكلف له 120 دينار كيلو،
3: كان عنده الانسان حتى الكيلو يطلع لك ب 120 130 ما يسالش، اما هذا انسان ما عندوش الانسان.
2: اللحم زاد حتى هو ياسر غلا، مش كيما السنين اللي فاتت بالكل، معناتها وصل 60,000
1: ولا ما عادش فما صحية، ما عادش عيد الاضحى ولا مهرجان الشويان.
4: ما احنا قبل حتى كيف نقول وغالي ديما ما نقطعوش العادة، نحبوا العادة الذبيحة ونتاعك الحوسة نتاعه وكليك بجو.
5: وفي ظل الإقبال الملحوظ على محلات بيع اللحوم، أكد المدير الجهوي للتجارة بصفاقس محمد جابر حريز للأخبار، أكد تواصل الحملات الرقابية المكثفة على هذه المحلات إلى غاية يوم الغد، وذلك لتطبيق القانون ضد من يتعمدون الترفيع المشط في الأسعار.
6: الأيام الأخيرة لاحظنا هناك عملية ترفيع كبيرة في سعر اللحوم الحمراء كممارسة أخرى بالامتناع عن بيع اللحم بالكيلو. أعوان المرصدة بصفة يومية تصدر الممارسة هذه، مخالفين يتم في شأنها رفع مخالفات، سيتخذ فيهم قرارات حتى بالتنسيق مع المصالح المركزية للوزارة. اللي لاحظناه أنه صحيح الممارسة موجودة، لكن هناك كذلك بعض اللخين اللي ملتزمين على الأقل بأسعار بسقف أسعار مش مشتة، كذلك قاعدين نتحرروا حتى في كراسات الطلبيات اللي تثبت من عملية أسعار نوعنا، في حين أنها ما هيش الأسعار مطبقة، الأسعار أرفع بكثير. العمل اللي تواصل حتى يوم الثلاثاء بتكثيف تقريب تجديد كل أعوان المراقبة، ولنا نحب ننبه بالنسبة للتجار خاصة القصابين أو محلات شواء اللي يقوم بتجاوزه ستكون المخالفات معناها وتتبعات زجرية إلى بعض الحدود.
0: من جهته أقر رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي بعزوف المواطنين عن اقتناء الأضاحي لغلاء أسعارها، ووصف ما بلغته أسعار اللحوم الحمراء هذه هي السنة بالخيالية بعد أن تجاوز سعر الكيلوغرام الواحد منها 70 دينار في غياب تحديد السقف الأقصى لهامش الربح.
5: وفي ذات السياق حذر البيطري بالهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية سهيل بن محمد من مخاطر اقتناء أضاحي العيد عبر شبكات التواصل الاجتماعي، ودعا إلى ضرورة اتخاذ إجراءات رقابية جديدة داخل الفضاء الرقمي للحد من هذه الظاهرة.
7: أساليب جديدة أكيد مش نتخذوا معها إجراءات تكون إينوفونت، طبعا أنت تعاين مباشرة أنه إن شاء الله يكون الشراء بتاعك سليم، فما بالك إذا كان ثم عيوب اللي ما تظهرش، ده حاجة مخبية. المواطن مش يقوم بعملية تشخيص كطبيب بيطري، أما على الأقل اللي ظهر يقضي. إذا كان ثم الشراء رقمي ينجم الواحد ينصح بعدم الشراء بالوسيلة هذه. تبقينا المواطن إذا كان يلاحظ أي حاجة، الهيئة عندها رقم أخضر 10 69 77.
0: وبمناسبة عيد الأضحى المبارك يكون اليوم يوم عمل بسوق الجملة للأسماك بصفاقس، وغدا يوم راحة على أن يستأنف نشاطه بصفة عادية يوم 2 جوان القادم وفق ما أفادت به بلدية صفاقس.
5: بلدية صفاقس أفادت أيضا أن يوم الغد الثلاثاء سيكون يوم عمل بالنسبة لمجمع الأسواق سوق ليبيا، على أن تكون الراحة أيام الأربعاء والخميس والجمعة والسبت.
0: بلدية الشيحية بدورها قررت تقديم موعد يوم السوق الأسبوعي بالمنطقة إلى يوم الغد بدلا من يوم الخميس القادم، نظرا لتزامنه مع ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.
5: من أخبار صفاقس أيضا، ينقطع التيار الكهربائي اليوم من 6 صباحا إلى 8 بطريق تونس من كيلومتر 15 إلى كيلومتر 25.
0: في شأن تربوي، يجري اليوم وغدا تلاميذ السنوات الأولى والثانية من التعليم الابتدائي اختبارات الثلاثي الثالث للسنة الدراسية 2025-2026 لتستأنف الاختبارات يوم الجمعة القادم بعد راحة عيد الأضحى.
5: وبمناسبة عيد الأضحى المبارك

0: تمتع أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بيومي راحة، وذلك يومي الأربعاء والخميس القادمين.
1: وفي إطار الاحتياطات الأمنية الخاصة بتأمين عطلة عيد الأضحى المبارك وما قد تشهده طرقات من حركية مرورية مكثفة، دعت وزارة الداخلية مستعملي الطريق لاتخاذ الاحتياطات اللازمة أثناء السياقة والالتزام المطلق بقواعد الجولان، وأوصت مستعملي الطريق بعدم الإفراط في السرعة واحترام علامات المرور والالتزام بالسياقة المتزنة. تحتفل تونس اليوم مع سائر الدول الإفريقية بيوم إفريقيا الذي يوافق هذه السنة الذكرى 63 لإنشاء منظمة الوحدة الإفريقية التي تحولت إلى الاتحاد الإفريقي سنة 2002.
0: وفي بيان أصدرته وزارة الشؤون الخارجية، أكدت تونس أن الاحتفال بيوم إفريقيا هو مناسبة لاستحضار نضالات وتضحيات الآباء المؤسسين لمنظمة الوحدة الإفريقية حتى تكون إفريقيا للأفارقة سيدة لقرارها ومتحكمة في مقدراتها وثرواتها الطبيعية. وعبرت تونس عن التزامها الثابت بتوثيق علاقات التعاون مع شقيقاتها في القارة على أسس الاحترام المتبادل والتضامن والمنفعة المتبادلة.
1: إفريقيا كذلك، وفي شأن اقتصادي، يجتمع اليوم في برازافيل بجمهورية الكونغو رؤساء دول وحكومات ووزراء مالية ومحافظو بنوك مركزية إلى جانب مسؤولين من القطاع الخاص والأوساط المالية والمجتمع المدني في إطار الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية لعام 2026 والتي تتواصل إلى غاية 29 من مايو الجاري.
0: هذه الاجتماعات تأتي في ظرف دولي يشهد تراجعا ملحوظا في المساعدات العمومية للتنمية، مما يدفع إفريقيا إلى الابتكار إضافة إلى تحديد واستغلال مواردها الذاتية من أجل تمويل تنميتها الذاتية. كما ستشكل هذه اللقاءات منتدا فريدا للحوار حول قضايا التنمية في إفريقيا، خاصة بالنسبة للقادة وصناع القرار والمساهمين في البنك وممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص ووسائل الإعلام.
1: في أخبار العالم، وفي ظل الغموض الذي يكتنف تفاصيل مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران لوقف الحرب مدة 60 يوما بهدف إفساح المجال للمفاوضات، أعطى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوامره لممثليه في المفاوضات بعدم التسرع في إبرام أي اتفاق، وعلى الطرفين أخذ المزيد من الوقت لإنجاز الأمر بشكل صحيح ودون أخطاء وفق تعبيره.
0: وحسب مسؤولين أمريكيين، لن يتم اليوم أو غدا توقيع اتفاق مع إيران التي وافقت مبدئيا على الإطار وتم إنجاز 95% منها دون الكشف رسميا عن بنوده، إلا أن الجانبين لا يزالان على خلاف بشأن العديد من القضايا الشائكة مثل طموحات إيران النووية ومطالباتها برفع العقوبات والإفراج عن ملايين الدولارات من إيرادات النفط المجمدة في حسابات بنوك أجنبية ووقف الحرب على لبنان.
1: في المقابل، وافقت إيران من حيث المبدأ على فتح مضيق هرمز مقابل رفع الولايات المتحدة الحصار البحري والتخلص من اليورانيوم عالي التخصيب. وفي هذا السياق، أكد ترامب أن الحصار الأمريكي على الموانئ والسفن الإيرانية في مضيق هرمز سيظل ساري المفعول وبكامل قوته حتى يتم التوصل إلى اتفاق واعتماد رسميا.
0: وفي علاقة بمضيق هرمز، نقلت وكالة أسوشيتد بريس عن مسؤولين أمريكيين ضمن تقرير عن استعداد بحارة بريطانيين للانتشار في مهمة لإزالة الألغام في المضيق، أكدت أن الولايات المتحدة لم تعثر على أي ألغام في المضيق ولم تدمر أي ألغام ولم تتعرض أي سفن لأضرار.
1: وضمن نشاط الملاحة في المضيق، ظهرت بيانات شحن أن ناقلة غاز طبيعي مسال كانت تغادر مضيق هرمز متجهة إلى باكستان اليوم، كما غادرت ناقلة عملاقة محملة بنفط خام عراقي الخليج متجهة إلى الصين بعد أن ظلت عالقة هناك ما يقارب 3 أشهر. وفي انتظار حل القضايا التي تؤخر توقيع الاتفاق الإيراني الأمريكي، تتواصل الغارات الإسرائيلية على بلدات في جنوب لبنان والبقاع، وأصدر جيش العدو صباح اليوم انذارا عاجلا بالإخلاء لسكان 10 بلدات في قضاء النبطية. ومن جهته، أعلن حزب الله اللبناني عن سلسلة عمليات استهدفت الجيش الإسرائيلي الذي أقر بمقتل جندي وإصابة آخر بجروح خطيرة.
0: وفي الأراضي الفلسطينية، استشهد شاب وأصيب آخر بجروح صباح اليوم في قصف طائرة الاحتلال الصهيوني على مواسي خان يونس ومخيم المغازي جنوب ووسط قطاع غزة.
1: نهاية نشرتنا، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. ضيوف الرحمن يقضون يوم التروية بمشعر منى استعدادا للوقوف غدا بعرفة مسك الحج الأعظم. إقبال متزايد على اقتناء اللحوم الحمراء بعد عزوف العديد من المواطنين على شراء الأضاحي بسبب ارتفاع أسعارها. اليوم يوم عمل بسوق الجملة للأسماك بصفاقس، وغدا يوم راحة على أن يستأنف نشاطه يوم 2 جوان القادم. في العالم غموض يلف تفاصيل اتفاق واشنطن وطهران، وترامب يحذر مفاوضيه من التسرع في إبرامه. غارة دامية على جنوب لبنان، ومقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخر بجروح خطيرة في جنوب لبنان.
2: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
1: نشاطاً بالصباح قدمناها لحضراتكم من إذاعة صفاقس، أجمل تحيات فاطمة زلوزي ونزهة الواتي. شكراً لكم على حسن المتابعة. الكلمة الآن لأنس الرباعي والأخبار الرياضية. يومكم سعيد.
3: إذاعة صفاقس
2: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و 106.6.
3: عشرة ديمة.

0: صباح النور، مرحبا بكم في سبور نيوز. الترجي الرياضي التونسي والترجي الجرجيسي في الدور النهائي لمسابقة كأس تونس لكرة القدم، بداية بمباراة ملعب الطيب المهيري بصفاقس، حيث نجح الترجي الرياضي الجرجيسي في إقصاء نادي صفاقسي بعد الفوز عليه بنتيجة هدف مقابل صفر، هدف أمضاه اللاعب خليل القصاب في دقيقة 38. وفي تصريحه للزميل فتح الصامت، أكد رائد البرهومي مساعد مدرب السيساس إنه الفريق تعرض لخيبة أمل كبيرة بالانسحاب من الكأس.
1: ونعتذر من الجماهير الكبيرة اللي كانت تساند فينا طيولة الموسم، على غالب خيبة أمل كبيرة تعرضنا لها احنا وجماهيرنا الناس الكل، ما كناش نستحقوا الانسحاب هذا، خاصة على الدوميناسيون اللي كانت بوندون ردهت المقابلة الكل، كنا مسيطرين على اللعب، جاء هدف على أثر خطأ جماعي تكلفنا هدف، والهدف هذا كان غالي وكلفنا الانسحاب بتاعنا. كما تعرف الناس الكل، النادي الرياضي صفاقس يعاني طيلة الموسم من نقص الرصيد البشري، لعبنا 120 دقيقة المقابلة اللي فاتت، عملنا ثلاثة تغييرات فقط، وثلاثة تغييرات معناها هذوما كانوا معطاوش الأكل متاعهم. المقابلة هذه لقينا ناس تلعب أكثر من الجهد متاعها، وهذا هو الموجود. دونك نعتذر مرة أخرى من الجماهير متاعنا، وإن شاء الله في الموسم القادم النادي الرياضي صفاقس يرجع للتتويجات ويرجع للبطولات إن شاء الله.
0: من جانب الترجي الجرجيسي، أيمن منافق مساعد مدرب الفريق قال إنه الترجي الجرجيسي كان عازم على الفوز والترشح وضمان مقعد في كأس الكاف الموسم القادم.
2: ترشح مستحق، عملنا مجهود كبير نستحق الانتصار اليوم، شفت الولاد كانوا بيان ابليكي، الناس كل عطات ما عندها من الأول حق، معناها كنا عازمين باش نروحوا بالترشح هذا. تشوف معناها التركيز الكبير نتاع الملاعبية قبل المقابلة، تشوفهم في اللي شوفمو، الحمد لله اليوم اللي فور هذا كل ما مشاش حرام، توجنا بالترشح النهائي وباش نشاركوا في كأس افريقيا ان شاء الله الموسم القادم. ان شاء الله مازال اسبوع اخر كيف كيف باش نحضروا فيه دور نهائي، بحول الله ان شاء الله نفرحوا جمهورنا كما فرحناهم اليوم، ان شاء الله نعاودوا نفرحوهم الجمعة الجاية.
0: وفي المواجهة الثانية يوم أمس، تأهل الترجي الرياضي التونسي بعد الفوز على مضيف وشبيبة العمران بملعب الشادلي زويتن بهدف مقابل صفر، هدف سجله المهاجم فلوريون دانو في دقيقة 31 من الشوط الأول. إذن ترجي جرجيس ترجي الرياضي التونسي في المباراة النهائية يوم الأحد القادم 31 ماي على أرضية ملعب حمادي العقربي برادس. ونذكر الترجي الجرجيسي رسمياً ضمن المشاركة في مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم الموسم القادم. من أخبار الأندية التونسية، أعلن رئيس الاتحاد الرياضي المونستيري مسلم سليمة خلال جلسة إخبارية مع الأحباء والمنخرطين بقصر الرباط في المونستير، أعلن أنه قرر رسميا الانسحاب من رئاسة النادي مع مواصلة مهامه إلى حين انعقاد جلسة خارقة للعادة تكون انتخابية. الجامعة التونسية لكرة القدم أعلنت يوم أمس أنه تقرر تعيين فيصل الخشناوي رئيس جديد للإطار الطبي للمنتخب الوطني التونسي، وذلك على أثر الوعكة الصحية اللي تعرض لها طبيب المنتخب سهيل الشملي. وأفادت الصفحة الرسمية للمنتخب التونسي على شبكة التواصل الاجتماعي أنه تقرر تعيين مورغان أنسيان في خطة محلل أداء خاص بالمنتخبات المنافسة. من جهة أخرى، المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم يواصل تحضيراته لنهائيات كأس العالم بإجراء تربص تحضيري في مدينة طبرقة، ووصل عدد اللاعبين المتواجدين حاليا في مقر تربص المنتخب إلى 19 لاعب، من المنتظر أن يكتمل النصاب خلال الساعات والأيام القليلة القادمة بوصول اللاعبين السبعة المتبقين، واللي هم علي العابدي، عمر الرقيق، حازم المستوري، معتز النفاتي، سيباستيان تونيكتي، حنب على المجبري، وريان اللومي. كما أعلنت الصفحة رسمية للمنتخب أنه تقرر فتح الحصة التدريبية ليوم الخميس 28 مايو الجاري أمام وسائل الإعلام المحلية والدولية لإجراء حوارات وتصريحات مع اللاعبين، وذلك انطلاقا من الساعة 5 مساء في ملعب تمارين فندق المنتخب في مدينة طبرقة. نذكر أن المنتخب التونسي لكرة القدم باش يعمل زوز مقابلات ودية استعدادا لنهائية كأس العالم 2026، وذلك بملاقاة منتخب النمسا يوم 1 جوان القادم السابعة مساء و45 دقيقة، ويلتقي مع منتخب بلجيكا يوم 6 جوان 2026 على الساعة 2 بعد الظهر. نذكر زيادة أن منتخب تونس باش يخوض نهائية كأس العالم المقرر في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك ضمن المجموعة السادسة بمعية منتخبات السويد، اليابان وهولندا. الحدث اليوم مواجهة نصف نهائي براج الصعود للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، وفيما يلي تعيينات الحكام اليوم الملعب الجيبسي الأربعة متاع العشية يواجه اتحاد تطاوين بإدارة نضال الطيف كحكم ساحة، أمير العيادي في الفار، ونادي حملان في واجه مستقبل قصرين أمير لوصيف حكم ساحة، ومحمد علي قروية حكم فار. نذكر المقابلات اليوم تنطلق الأربعة متاع العشية. كرة القدم خارج تونس، ماميلودي سان داونز الجنوب افريقي أحرز لقب رابطة أبطال افريقيا لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه بعد ما تعادل 1-1 مع الجيش الملكي المغربي البارح في الرباط ضمن إياب الدور النهائي للمسابقة. سان داونز استفاد من فوزه في الذهاب هدف مقابل صفر في بريتوريا، وعاد إذن سان داونز إلى منصة تتويج دوري أبطال إفريقيا اللي أحرزوا آخر مرة عام 2016، بينما يستمر انتظار الجيش الملكي اللي فاز بلقب مسابقة رابطة أبطال إفريقيا مرة واحدة قبل 41 عام وتحديدا عام 1985 في صيغتها القديمة. كان أقل من 17 عام المنتخب المغربي يضمن التأهل إلى الدور نصف النهائي لكأس إفريقيا الأمم أقل من 17 سنة بعد الفوز على النظير الكاميروني هدف مقابل صفر في المباراة اللي تلعبت أمس على أرضية الملعب رقم 8 في مركب محمد السادس لكرة القدم ضمن الدور ربع النهائي. سجل هدف المنتخب المغربي اللاعب محمد حبيب زنبي في الدقيقة 17. هذا ومن المقرر أن يواجه المنتخب المغربي في الدور نصف النهائي منتخب السنغال الخميس القادم على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط. في رياضة القاعات في كرة السلة، نادي كرة السلة بحمام سوسة يتوج بلقب بطولة القسم الوطني واحد للأكابر بعد الفوز على النادي الرياضي الصفاقسي 85 مقابل 84 في النهائي اللي احتضنته قاعة بير شلوف بنابل. يذكر أن الفريقان ضمنا في وقت سابق الصعود إلى البطولة الوطنية المحترفة للأكابر. في الملاعب الأوروبية في البطولة الإنجليزية، أرسنال احتفل البارح بلقب البطولة الإنجليزية الممتازة لكرة القدم بفوزه 2-1 على مضيفه كريستال بالاس، لينهي موسم رائع برصيد 85 نقطة ومتقدم بسبع نقاط على مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني اللي خسر 2-1 البارح أمام أستون فيلا في ختام مشوار الفريقين بالبطولة الإنجليزية الممتازة لكرة القدم. لكن أنظار السيتي وجماهيره تحولت البارح من لوحة النتائج إلى نهاية فترة غوارديولا مع الفريق، وكان الوداع مؤثر بعد تقريبا 10 سنوات قضاها في تدريب الفريق. الدولي الفرنسي كيليان مبابي نجم ريال مدريد الإسباني أنهى موسم 2025-2026 بالحصول على لقب الهداف في الدوري الإسباني للموسم الثاني على التوالي برصيد 25 هدف، ويكمل هكا سلسلة متتالية مكونة من 8 مواسم هداف في الدوري الفرنسي وقت اللي كان لاعب ضمن صفوف فريق باريس سان جيرمان والإسباني بقميص الريال. ختام هذا الموعد الرياضي المباشر سبور نيوز، أجمل تحيات طارق في الإخراج، أنس الربيعي في الإعداد والتقديم، مهدي يرجع بعد شوية في أحلى صباح، نهاركم زين. سبور نيوز.

0: صباحكم أحلى صباح مع مهدي قاسم.
1: 54 دقيقة بعد 7 بتاع الصباح. شكرا أنس على آخر أخبار رياضة. تحية النزهة، تحية الفاطمة، على آخر المستجدات على الساحتين الوطنية والعالمية. تحية لكم الناس الكل. نبقى وإن شاء الله مواصلين معكم المشوار للتسعة بإذن الله، وإن شاء الله اليوم نلقى أصحاب الخير اللي تجيو مع عديد الحالات اللي تواصلت معنا، سواء كانت مرضية أو كانت أيضا يتيم في حاجة لرسم الفرحة، يبيتها في شان ويصبحها في شان وعظيم الشان. إن شاء الله تواصل دائما على 70-164-280 مع تحية الفريد اليوم في استقبال تليفوناتكم. يلا نصلي على النبي، نزيد النبي. تحية للناس كلها هذا الصباح.

0: الثامنة صباحا.
1: أنا قهوتي في الدار برافا شيكوري بلار، واليوم برافا عملت أحسن فار، جيتنا بفورما دوي باكي جديد وبختيك يتحل ويتسكر بسهولة ويخلي الكاليتي مضمونة وصومها أقل من بلار. ومازال جديد برافا تويتكم بدوي باكي الحمراء 100% قهوة أون بودغ إي سوليوب. نعملوا قهوة برافا.
2: يحكيو على علوش مكربت كي العروس، ذيق قعمورة بالهروس، تحرحر فك الحبل ونقز من البركون وخلى الحومة الكل عليه الدور. عرفتوه شكون؟ علوش جودة. انت زيدة اخلط عليه، ادخل على السيت علوشودة.com 10 على الربح من عند جودة، وان شاء الله عيدكم مبروك.

0: فاقس قصة كتاب. قصة كتاب مع الدكتور رضا القلال. ماذا لو عدنا إلى الفترة المتراوحة بين القرن الثامن والقرن الخامس عشر للميلاد، والتي عرفت فيها صفاقس العهود الأغلبية والفاطمية والصنهاجية والموحدية والحفصية؟ وماذا سنقرأ عما سجله الرحال العرب عن مدينة صفاقس؟ صفاقس قصة كتاب. صفاقس في أدب الرحال العرب من القرن الثامن إلى القرن الخامس عشر للميلاد. هذا الكتاب يعود بنا إلى الماضي ويقدم لنا 13 نصا مصدريا عن صفاقس في العصر الوسيط لليعقوبي وابن حوقل والبكري وابن خلدون وابن بطوطة وغيرهم. مؤلف الكتاب هو محمد ولها، وهو أستاذ مميز أول في التعليم الثانوي في مادة التاريخ والجغرافيا. وقد قام المؤلف بالتعريف بهؤلاء الرحالة وقدم وصفهم لمدينة صفاقس. فاليعقوبي من أهل بغداد، والمقدسي من بيت المقدس في فلسطين، والبكري أندلسي لم يغادر أرض الأندلس، والإدريسي جغرافي مغربي، وابن بطوطة من المغرب أيضا ومن مدينة طنجة تحديدا، والحموي أصله رومي وعاش في بغداد. ابن حوقل هو أول من ذكر صفاقس وحياتها بدقة في القرن العاشر الميلادي، ومما قاله بتصرف عن مدينتنا في كتابه صورة الأرض: صفاقس جل غلاتها الزيتون والزيت، وهي على البحر، ولها مرسى قصير، وعليها سور من حجارة، وأبواب حديد منيعة، وفيها محارس مبنية، وأسواقها عامرة، وشرب أهلها من المواجل الحافظة لما استوعبت، ويصطاد أهل صفاقس السمك بيسر وبكثرة. صفاقس قصة كتاب. صفاقس في أدب الرحال العرب من القرن الثامن إلى القرن الخامس عشر للميلاد هو كتاب يشتمل على 67 صفحة من الحجم الصغير، أقحم فيه المؤلف محمد ولها 14 خارطة لصفاقس وظاهرها. ولكن في المقابل نجد أن فترة العصر الوسيط من القرن السابع إلى القرن السادس عشر يمكن أن ندمج فيها أكثر من 100 نصا تاريخيا مصدريا عن مدينة صفاقس فقط دون ظهيرها، وليس مجرد 14 وثيقة. لمزيد المعلومات يمكنكم الاطلاع على الكتاب في المكتبة الجهوية بصفاقس. صفاقس قصة كتاب. قصة كتاب مع الدكتور رضا القلال.
1: انت تقرأ في السادسة ابتدائي او التاسعة اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
2: إشهار.

0: صباحكم أحلى صباح مع مهدي قاسم.
1: 6 دقائق بعد 8 متاع الصباح. أهلا وسهلا مرحبا بكل مستمعينا لو فيها اللي تواصلوا معنا هذا الصباح. تحياتي لكم أينما كنتم هذا الصباح. ما نطولش عليكم برشا ملاحظات عبر سبيل.

0: عبر عن وطنك بالعربية 7 دقائق بعد 8 متاع الصباح كالمعتاد كما تعودتوا على الدوام في كل 15 يوم ينضم لينا صديقنا أخونا وعشينا الغالي سي عمر الفتوي رئيس المنظمة الوطنية لمؤسسة التكوين في السياقة والسلامة المرورية. سي عمر صباح النور.
1: صباح الفل. صباح الخيرات كل المستمعين.
0: صح ولا صح؟
1: الحمد لله إن شاء الله نعيدوا بخير إن شاء الله. احنا على أبواب عيد
0: وجاءنا سمح
1: وأيامنا مباركة برشا. أيوة خاصة غدوة الحي الناس كل ما نتصور غدوة حركة المرور اللي هي تعنينا برشا في مهدي.
0: ايه
1: نتصور غدوة الحي في أقصى درجات الخفة متاعها. في اللي القراية توقفت
0: اما لا مش تلقى غدوة امبوتياج كبير ومش تلقى حركة كبيرة.
1: تعرفوا قديش الامبوتياج الكبير الصباح الصباح الناس كل تقضي قضيتها. العشية اللي ناكد لك من العصر حتى بعد ثلاث المغرب
0: تطيح شوية
1: مش تطيح برشا.
0: باهي سيدي اليوم وانت هبط براتيكمون اللي دعم الستة متاع الصباح وانت في الثنية
1: بالضبط
0: فما امبوتياج اليوم الصباح.
1: فما امبوتياج ديما امبوتياج. بون هي حركة مألوفة ننصحوا فيها السواق بعدم المجاوزة المخطرة يخفضوا من السرعة نتنزلوا على الأولوية مثال ما فيها باس
0: وخفضوا سيرتو السرعة خاطر فما ناس تبدأ تسوق هي طايرة.
1: أخلاق السائق راهي ما تخليكش دوبل ما تخليكش تقف ترازيام بوزيسيون. سهل حركة المرور لو أخذروا قدامي الدنيا مسكرة ناقف وخلي حتى تتسرح معناتها نكون عنصر مساهم في الفلويديتي نتاع سيالين حركة الجوالين. هذا يشي المسير وهالعيد هذا نزيدوا شوية صبر نسعوا بالنا برشا. الناس كل مزروبة الناس كل باش تقضي الناس كل تزرب اللي نقوله وإن شاء الله نعيدوا بهك الضحكة ونعيدوا عيد فرحة ما هو
0: إن شاء الله إن شاء الله حتى إن شاء الله عيد خير وعيد بركة للناس كل. يلا نبدأ بالملاحظات برشا عنا أركان فقرات من توا نضبطوا شوية في الأركان متاعنا يا سيدي.
1: صحيح بالضبط. شوف يا مهدي اللي أنا لاحظته توا هذوما المقاولين الخواص نتاع رفع الفضلات راهو ثم عدم انتظام في رفع الفضل بارتو
0: ساعات الفضلات نقولوا ايه
1: فضلات بالضبط ايه؟ بارتو تو الدنيا مقدسه قاعدين يخدموا ساعات كل نهار تلقى الكونتينر فارغه الحاويه فارغه وساعات تلقى الفضلات بارتو مطيشه. انا اللي يقول للساده المسؤولين والمشرفين على هذه المقاولات بالله انتظموا في رفع الفضلات. علاش؟ خاطر المواطن عنده ثقافه دخلت له في راسه
0: صحيح
1: وقتاش يخرج الفضلات نتاعو وقتاش مش مره يجي يلقى. انا واحد من الناس نشوف قاعد نلاحظ ومن جمله ما نلاحظ نلقى قمامه مقدسه وساعات تلقى الحاويات كلها فارغه ان شاء الله. وهذا عيد تعرف عيد وبالله هيك جلود وهيك نحاولوا الصوره
0: المعنيه الصور اللي ما نحبوهاش ما نحبوهاش تكون موجوده
1: بالضبط
0: وهيك اللي شوش توروس لعليل شو كذا ما تبطبطوهاش.
1: يا سيدي نقولوا لهم هيك اللي شوشتوا والله يهديكم ربي يبارك لكم اما نظفوا بلاصتكم.
0: الانسان يستقات ربي يجيب لك الخير والبركه لكن دون التعدي على نظافه المكان ونظافه البيئه وجماليه البيئه.
1: الناس كل تسترزق وهذا عيد لكن نظف اعمل ديساك بوبيل مهزم اول حاويه قدامك ارمين في وسطها
0: بالضبط
1: ودي باش نحافظوا على بيئتنا وعلى نظافه المدينه نتاعنا. مش نسوق الملاحظه الاولى. الملاحظه الثانيه يا اخويا مهدي انا سبق وذكرت وشكرت بلديه العين وبلديه العين للامانه يعملوا في عمل جبار جدا. شفت هيك الخط اللي في زنقه شيخ الناس كل تسالت عليه دانيير مو حبيت نشوف مشيت شفت نلقى علامه نتاع الدرجات الهوائيه الكياس راهو انا نقول للاخ اللي انا وقفت انا وياه شويه ويصور في الواحد نقول له الكياس راهو 6.5 متر وراهو ما يسمحش باش تعمل بوند سيكلابل. اول حاجه مهدي البوند سيكلابل عاملينها في اتجاه برك اللي هي عرضها 1.5 متر وقعدنا الكياس 5 متر. ال5 متر هذوما راهم ما يعملوا حتى شيء بالنسبه انت مطالب باش تعمل 2.75 متر للسونس برك معناتها السونس 2.75 متر والسونس اللي جاي 2.75 متر وزيد من 1.5 متر اللي هو ما يلزموش 1.5 متر يلزموا اكثر باش توسع الطريق. هذه حاجه. الحاجه الثانيه راهي البوند سيكلابل ماهيش بيست سيكلابل. البوند سيكلابل راهي لازمها الدوتات راشيوري على الكل يلزمك تلونها كامله باش الناس تستعملها. هنا احنا كانت تذكروا لي بيستيكلاب اللي تعملوا في بلدية صفاقس وتنحاو كانوا والله مهمش خايبين برشا, اما مهمش اتعسم اللي قاعد صاير في في زنقة الشيخ. اللي يخرج بسكله ما يزموش يرجع, الكيس ضيق, المواصفات القانونية ما فماش. يودي اعملها على الاقل لونها كاملة وعمل فوق منها بسكله بعد كل 100-150 متر و200 متر اصور, والثقافة هذه زي ما تدخل ساعة
0: صحيح
1: عندنا احنا. والكياس راه ما يرفعش, تجي طار ذكار ولا كاميون ما عادش نجم, ولا كرهبة صغيرة زوز كرهبة ما يرفعش. ولذا السيد اللي قال لي راه راي بلدية عين من اسمح من الخدمة اللي قاعدة تخدم فيها تو ما نشكروش ما نشكوش فيها. مي ساعات ما في سيرش النصح به والحساب به, زاد تحسب كياس تلقاها 6.5 متر ما هوش ما يسمحش ما يسمحش, مش بالضرورة لازم نعمل
0: صحيح
1: بيسي كلاب. في خصوص شارع البيع, شارع البيع كل عام احنا ديما نحكيو فيه,
0: ديما نحكيو على شارع البيع,
1: شارع
0: اللي يبحث عن مواصفات البيئة.
1: انا والله نفضل
0: شارع البيع ما فما فيه كان اللي بيسلم او الباقي ربي يعلم بحواله.
1: ما دي بدلو شارع اسم شارع البيع يزمو تبدل صراحة.
0: باهي باهي.
1: شوف
0: بعد العيد طولت فيهم.
1: شوف
0: زوز ملاحظات عندك نكملوا بيهم.
1: ثم ارض مسطحة زي ما تتنحى وشجرة العتوة ما عادش تجي بالدور. الرؤية معناتها محجوبة كاريمو اللي هي المسؤولين هما الحق ديما يدخلوا, يزم تقصي تنحك التربلان سنترال ينظاف يتريق لتو تتفرهد حتى المشهد المروري يتفرهد في شارع البيع.
0: صحيح.
1: ما تزربيش برشا
0: الوقت عندنا اليوم.
1: والله ايش باش نقول لك, باهي نقول لك على جوانب ملعب طيب المير تلاو به شويه الشيره الشيره الغربيه حاله زاد كيف كيف نهارة المقابله تسكر الاستاد, تسكر في الليل اللي المواطن ما لقاش. اتصلت انا بسيد رئيس الاداره ووضح لي نقاط وبعد تحل الاستاد بلي مش حتى على ماتش في الثلاثه ونسكروه في الليل البريريت ما بعد تحل بعد 8-9 كسرت المفهوم وكل شيء حاجه حلوه بلي يكون التنسيق جيد. وراو تعرفوا اللي كونوا عندنا مركز, احنا مركز اختبارات السياقة غادي موجود ورانا احنا طرف فيه, نعاونوا الاخوة الامنيين نعاونوا في حركة المرور ومشكورين جاءوا عملونا بريارات وعاونونا وبارك الله فيهم. وراو احنا ديما نتكاملوا الناس كل
0: اكيد جدا
1: به. مهدي انت يعطيتني قلت لي جوز انا مش نبلغ نبارك النادي محيط قرقنا
0: المحيط
1: نهائي كأس الرابطة اللي تلعب في القيروان. ولولا تدخل السيد عماد السبري ما يدخلش ما تلعبش الماتش.
0: تحيه لسي عماد السبري اللي عنده عشرة مع صفاقس وفي الولاية وفي النيابة الخصية وقتها.
1: رجل بيتم شوف يا مهدي احنا مشينا جيت كارمن جندوبة اللي هي متاع النادي الادفيرس واحنا من صفاقس وتلمينا الناس كل والديزينياسيون في حمد العوين والرابطة والاربيتر والكل. جانا المسؤول اللي في حمد العواني قال لهم تلعبوا شوكا نيكس لانيكس هذا ما يلعبش كاريمو. سيد الحكم بدا يعمل في التقرير بتاعه والناس كل باش تروح وانت تعرف ديبلاسمون بسيف اللمدو وتحيه خاصه للاولياء الكل سواء في جندوبه سواء في محيط قرقنا. لولا كلمت سي عماد السبري الله يبارك له
0: تدخل في الحين
1: اتصل سيد والي الجهه وتحول الماتش للعلي الزواوي وتلعب الماتش حتى مؤخر بساعه ونص ولا ساعتين. لكن لو كان مش الشخص هذا والسيد هذا اللي انا كله كل احترام وكل تقدير راه الماتش ما تلعبش.
0: الله يرحم والديه ومحلي الانسان كيعترف الجميل دائما لاي ولايه يخدم فيها وكيف كيف يخدم الناس ويخدم بلاده لانه مهما اختلف اسم الجهه فما دربو تونس فوق الجميع. عندك ساعه سي عمر برشا ملاحظات اللي سي مكديش قالوا لك مخفضات السرعه حشنا بها لانه الناس تبدا تسوق هي طايره. ان شاء الله تتم قراءه للامور هذه قبل بدايه العوده المدرسيه. عندكم صيف كامل نصفوا اللونتوراج نتاع الليسيات واعطيونا رونا خاص اي سيرتو سيركيلاسيون. انت قداش عندك من كنت في العمره؟
1: انا عندي شهر وشويه.
0: شهر وشويه اعطينا لبيك اللهم لبيك كالتلبيه
1: لبيك لا شريك لك.
0: واش من كي تسمع الاجواء هذيا
1: يا انا ترجعني زاد للحج. انا حجيت
0: اللهم صل على النبي. عمش حجيت
1: 2013
0: ما شاء الله
1: الحمد لله. ترجعك هو علاش قلت لك انا اليوم عارفه ما نخرجوش ان شاء الله. نتمنى لل
0: ترغز لي عيني هيك الدمعه في العين.
1: سيحلى
0: انت على جبل عرفه
1: لا
0: باللي بس الابيض الانسان بالقلب نتاعو يداه بلسانو يداه الا ما تحس وانت قاعد هكا
1: شيء رهيب.
0: سخانه ما تحسش بها
1: سخانه ولا نمشي باش نشرجيو البوق باش الدعاء اسمه الدعاء للمرافق معنا وتحيه سي جمعيات معنا
0: وقتها تحيه سي جمعيات شيخنا
1: اي شيخنا نمشي نشرجي له تقريبا كيلومتر باش نمشي نشرجي هكا
0: ما تحسش بالمسافه
1: حتى شيء وما تحس لا مهدي عالم اخر ويقعد ديما تقعد من لي زيفينمون اللي في حياتك تصير
0: نبقاو مع التنبيه
1: كل عام والناس كل بخير.
0: الله لا يحرم مؤمن من هذه الصور وهذه الأشياء.
1: اللهم امين يا رب العالمين.
2: لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعم.

0: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. بعد شوية إن شاء الله نكون معكم مباشرة من مكة المكرمة، نعيشوا الأجواء الخاصة جدا هذا الصباح. بعد شوية إن شاء الله زيدا نعيشوا معكم إيقاع مميز اليوم في إطار الاحتفال باليوم العالمي للغدة الدرقية مع دكتورة فاطمة المنيف. ما نطولش عليكم برشا صفاقس هذا الصباح.
1: صفاقس هذا الصباح.

0: صفاقس هذا الصباح.
1: صفاقس هذا الصباح، تحية لسي شكر بالخوجة، وتحية لقفصة، وتحية لناس قفصة الباهي، وتحية لدوصاب حمزة، سليم سلمان، حافظ الحصائري، مرسي قطاطا كوتش. إن شاء الله عيدك مبروك، كل عام وخير ديما مرسي قطاطا بإبداعاته ولبساته ونقشاته. اليوم الصباح أحمد الدخلاوي، سي رشيد جراد، تحية كبيرة برشا الأنور الطباشي يتواصل معايا من وزارة الرياضة الليبية الآن. شكرا الحاج رياض القب، إن شاء الله بعد شوية يكون معنا من مكة المكرمة. رجاء مرحبا، سليم لك شو أمين دمك، توفيق سعيدة. كل مستمعينا الكرام، في الحقيقة الآن أنا بين أميرين، بين أمير على اليسار وبين أمير موجود على اليمين، الاثنين في فن الطبخ، والمرأة التونسية في الطبخ ما تنجمش تقول أكثر من يسلم هيك اليديات العزيز. والرجل التونسي اللهم صل على النبي، كان تمشي للخليج قول لهم بالله شكون شيف كويزين، يقول لك راهو تونسي من صفاقس، من قرقنا، من كذا من كذا من كذا. اللهم صلي على النبي، على الايدي التونسيه، فرحان برشا. شيف هادي الشقشوق حرم معط، صباح الورد.
2: صباح النور.
1: شنو حول الصحه؟ قرب شويه ميكرو، شنو حوالك؟
2: الحمد لله.
1: امورك لاباس؟ قرب لنا ميكرو، شبيك خايف من الميكرو؟ شيف شنو حول الصحه؟
2: الحمد لله يا عيشك.
1: شو جوك وش عامله؟
2: الحمد لله.
1: الامور لاباس؟ ما تعرفوا عليك.
2: انا هاديه سيدي جاج، يعرفوني نتاع نهار ثلاث
1: مع عائشه ديجا. شو شكلت لهنا؟ تحيه لزميلتي عائشه.
2: عندي حلويات الخاصة
1: وعندك مشاركة سمحة برشا كانت في المغرب بنيرمو هكا
2: إن شاء الله.
1: بيه أمورك لباس؟
2: لباس الحمد لله.
1: فما حويجة في العيد تختص بها صفاقس؟
2: أكيد احنا عنا هيك البزين والقلاية لا يعلى عليهم حتى شيء،
1: ديما في المقام الأول. البزين والقلاية؟
2: والقلاية هيكم حاجة سبيسيال صفاقس.
1: وقتش يبدأوا حاضرين مدام؟
2: وبرنسيب البزين ساي حاضر إن شاء والقلية نهار العيد أغلبية ياخذوا من العلوش ويعملوها.
1: أي والبزين براتيك ما يبدأ حاضر وقتاش يبدأ حاضر البزين؟
2: توانتي تحكي لهنا
1: وطب الاختصاص سيرتو في السكر، مش تقول لك يا تزيد في البزين يا طيح شوية في البزين. سيرتو البقلاوة هي كعبة بقلاوة، معناها مش نستدعي بالبقلاوة.
2: هي مش تقول لك ياسر كالوري البقلاوة.
1: اي باهي دكتورة، بعد شوية مش مدلك البقلاوة وقل لي وحكم لهنا وإن شاء الله ما تأثرش على الصحة نتاعنا. اي يا سيدي نجي للشيف الآن يسيلك شو. ياسين مرحبا بيك.
3: صباح الخير مهدي، صباح الخير إذاعة صفاقس، صباح الخير لكل المستمعين، مرحبا بكم، شكرا على الاستضافة الجميلة. احنا يسير لك شو شيف. عندي عدة مشاركات في المغرب.
1: ايه ديجا هو اللي ميداي هذوما يسمعوا فيهم اللي ميداي.
3: دونك احنا اول ما بدينا عندنا الموروث نتاعنا وعندنا كل شيء، عندنا حلونا التونسي اللي احنا عنده ديما بصمه خاصه فيه، وستحيرتو الحلو الصفاقسي فهمت، مع كامل احترامات الجمهوريه كامله، لكن الحلو الصفاقسي ديما
1: وحده
3: بصمه خاصه. احنا سناجيناكم وشاركنا في المغرب ببقلاوه ريفيزيتي او بقلاوه ابتكار جديد، هي فيها التزله، التزلة اللي هو الزيتون الشايح اللي طايح قبل وقته واللي شايح هزيناه وغسلناه نظفناه نحينا له يعني النواة متاعه من داخل، حطيناه يزيد يشيح في الظل على خاطر الشمس ما تساعدوش، يعني زيت يولي مزيت، حطيناه يشيح في الظل ما يقارب على 20 يوم وقت اللي شايح، وإحنا خدمناه بقلاوة والحمد لله وفقنا ربي بتشجيع من الشيف هادية.
1: وفقنا
3: ربي انه احنا خذينا فيه ميداي دور، وان شاء الله يكون ممتاز يعني المذاق تذوقوه وتشوفوه، وننصح العباد تجربوا، ما هوش نتاع عريس
1: لكن اما حاجه جديده باهي كي شاركت بها في المغرب. المغاربه اش قالوا لك على البقلاوه هذيا؟ باعتبار شفت انا مواقع الكترونيه حكيت على التوانسه، تبارك الله التوانسه اللي مشيت والاكثريه هزيتوا دي ميداي، مكلتنا اللهم صل على النبي بنينه،
3: مكلتنا بنينه. انا حتى كي شاركت في المره الاولى بالبازين انشاء مش بالقليه نتاعنا، بالقليه القرقنيه، بقلاية القرنيط.
1: انت ناس مليح. انت ناس مليح.
3: بقلاية القرنيط وعظم الشوابي وشوابي ياسر فيها
1: راك تحكي قدامك طبيبة سيس روحك واحدة واحدة. معناها اللي كالوري رد بالك سيرتو هي في السكر اللهم صل على النبي.
3: عجبتهم مشيخوا بها. احنا ابار حتى التازل عملنا حتى البغليني بقلوب القرع الاخضر،
1: ايوه
3: يعني استغلينا حاجه طبيعيه عملناها ام بغاليني فيها جو ممتاز جدا زين.
1: اش قالوا لك المغاربه؟
3: عجبتهم.
1: شيخ و...
3: عجبتهم سكيفية خذينا فيها الميداي دار.
1: معناها ميداي دار في البقلاوة بال... بالزيت ذكرني
3: بالتزلة
1: بالتزلة وقبلها عملت لهم البيزين بالقلاية
3: آه.
1: والقلاية فريمو قرقني هيت نمشي المدام هيدية المتألقة هيدية شقشوق حرم معتا بنت الجزيرة معنا هكا ولا معنا عندك برشا جو مع الماكلة القرقلية ليه هيدي هيت نبدأ معاك المغاربة شقالوا تنبدأوا بالبيزين شيخوا بالبيزين التونسي
2: اي في الديجستاسيون حاجة بنينا برشا راهو وما شاء الله عليها قدموا في طبق ياسر مزين وعجبهم وهذا صنع حتى شرمولة والحوت المالح راهو وذات الميدالية الذهبية
1: اي انت انا كنشوف في المغرب تشاركوا بالشرمولة والحوت المالح تشاركوا بالبيزين تاو البقلاوة بتزل هذي الكل راهو التسويق
2: تسويق
1: الماكلة التونسية
2: راهو ثم 30 دولة مشاركة في المهرجان هذي سوس غاسترو مقدمة لما التحية وما شاء الله اللي جيري من العالم كامل ذقوها وكان لنا الصدى الحمد لله روحنا وسيدي جاء عنا زيدا صاحبتنا مش شابة شاركت بالكسكسي ريفيزيتي هو الابسي كما نقوله فيه انواع اللحم الكل ما شاء الله خذت زيدا ميدالية ذهبية الحمد لله معناها وين ما نمشي ونخلي البصمة متاعنا
1: المرأة التونسية هي اللي تأطر والرجل التونسي هو اللي يضرب الجوائز هذا اللي حسيته هنا معناها انت تأطر تأثير هو المرأة
2: انا خاطرني نمشي جيري غادي
1: الرجل الرجل التونسي تبارك الله معلم في التطيب
2: معلم
1: ومعلم في التصنيف
2: هي بالرغم الحلو والكل على المرأة
1: ايه
2: اما الجوائز والمعروفين هما لي شيف
1: لي شيف هما اللي يضربوا الجوائز ذيه مش نرجع لي انه فما مواطنة هو من هنا من الكويت تقول لك انا مقيمة في الكويت بلا اعطيني اموال مواصفات اللي نجم نعملها نهار الاول في العيد الكبير تحب ترجع للبيزين التونسي
2: اللي هو سميد سهل تاخو كيلو سميد متوسط
1: ايوه
2: تبلو في الماء ماذا بينا في
1: ايه تفضل ايه
2: ماذا بينا في هكا حاجه قماش وبعد تخرجوا تعبيه بالماء تخليه يتبل 3-4 سوايع ومعه مغيرفه ملح تخرجوا بالقداء ومن بعد هذاك الماء اللي اصفر نطيشوه ويقعد كان اللب هو الابيض اللي مش نعملوه انشاء جست تاخذ 3-4 مغارف انشاء وتزيدهم الماء وشويه مسكتة اللي يحب وتطيبها متعصدهم كي العصيده
1: وبالنسبه بعد القلايه بيزين بالقلايه بعد نتصرفوا كيما نحبوا احنا صحيح المره التونسيه تتعب نهار طايت
2: تتعب
1: اما صنيفه باهي نرجع لك من جديد وعندك تحيه سبيسيال ياسين توصلك من الكوتش مراد السبعي قال لي تبارك الله عليك التتويج كيما هدايا يزيدك مسؤوليه معناها انا كنشوف التوانسه اللي مشاو للمغرب هزوا الكل جوائز وتاخذ ميداليه ذهبيه معناها يلزمك تعطي الافضل في المستقبل
3: طبعا انت اوتوماتيكمون انك كي تمشي وتاخذ ميداي ولا توصل لمستوى معين ديما في المرات القادمه انك تطمح باش تكون احسن من الاول وافضل وانك تجيب حوايج اخرى جديده وانك يعني منتوج جديد وباش تكون متالق على الصعيد الوطني يعني على خاطر انت ما تخدمش على تخدمش على روحك انت تخدم على الدغابو نتاعك
1: برافو عليك
3: انت البرة من تونس دونك تخدم على الدغابو نتاعك فهمت ماكش تخدم على انك تاخذ جائزه او تاخذ ميداي لا انت تخمم في هيك الرايه الحمراء والبيضاء اللي انت هزيتها على كتافك واللي انت طلعت وتالقت وعلقولك بها الميداي هيك اللي تخمم فيها باش انك يعني. تميزها قدام الدول الاخرى
1: مدام هادي تبارك الله عليه في الكلام
2: لا ما شاء الله عليه
1: ما شاء الله عليه معناها تهنيت عليه تو مع السؤال انت في الدار بالله طيب ولا سعد
3: بارفوا
1: بارفوا
3: لا نطيب وقت تقول لك اوف شنو عشان الليله دونك اوف شنو عشان الليله افهم روحك وادخل في الكوزينه
1: معناها اين فوا قالت لك المدام اوف شنو عشان ادخل الكوزينه
3: ادخل الكوزينه وارتاح
1: هذه نختم معك انت حبيت نقول لك بارك الله عليك قاعد نتبع فيك

0: تعطي الحكم ويكون امور عندكم فار سبيسيال من الاطار الطبي اللي نوجه له تحيه. ميل ميرسي ليلى كنتي شيف هادي شخشوك. عندك على شكون تحب تعيط؟
1: وزيد نحب خلود اللي كانت معك جمعة الفايته ما شاء الله عليها, تحيه الخلود ومدام هدى وابتسام زيدا من الشابه كانوا معنا ما شاء الله عليهم, تألقوا وعيد مبروك للشعب التونسي.
0: وانت على شكون تحب تعيط؟
2: تحيه لمدموزيل خلود, تحيه لمدام ابتسام ومدام هدى اللي كانوا معنا في استوديو كاسترو, تحيه لاستوذ كاسترو, تحيه للشيف بشرى رئيس المهرجان اللي اتاحت لنا الفرصه ان نشاركوا, تحيه لكل من زوجتي اللي امنت قدراتي وتشجع فيها ديما هي وصغاري, تحيه للشيف هادي على التاطير نتاعها المتواصل, شكرا لك مهدي على الدعوه.
0: انا عجبتني ياسر قال لك زوجتي امنت قدراتي في التطيب. بيان
2: سور
0: امورك بريك يا سيد الناس,
2: ربي
1: يحفظها
0: من ناحيه راضيه كي تلقى راجل كيما هكاك في الكوجينه شو تولي راضيه الغاد من هكا. ميل ميرسي شيف ياسر لك شو برافو للمتالقه. انا كي نلقى بوكي دو فلور مدهولك تو هيدي شقشوق حرم معناتها نعطيكم الصحه. جونا يتواصل تكبيرات العيد بعد نرجع لكم مع فقرات العيد. يلا.

0: إصفاقس هذا الصباح.
1: إصفاقس هذا الصباح على إيقاع الاحتفاء باليوم العالمي للغدد الدرقية، وسعيد جدا باش تكون معايا. هي ملكة، هي أميرة في عالمها الطب، هي بنت كلية الطب إصفاقس، هي قصتها كبيرة مع المستشفى الجامعي لحبيب بورقيبة، المستشفى العسكري بإصفاقس. في كل مكان دائما عندها نبضاتها، وفي كل مكان عندها الأثر متاعها وعندها لمساتها محلاها. مرة كي دخل مواطن معايا ويقول لي من أعماق القلب تحية لدكتورة فاطمة، لأنه كانت معايا دواء لداء لازمه لفترة طويلة. محلاها الطبيبة وقت كل الابتسامة هي العنوان متاعها، ومحلاها الطبيبة كي يكون العمل الخيري والإنساني هو البلسم متاحة على دوام. سعيد جدا مش يكون معايا دكتورة فاطمة المنيف. دكتورة صباح الورد.
2: مرحبا مهدي، مرحبا بكافة مستمعي إذاعة إصفاقس.
1: أهديك ما أهديك في العيد، أنا مش نمدلك البقلاوة دكتورة. هذايا البقلاوة ولا مازال وانت عاد الاختصاص؟ هذايا
2: هذا هو بتاع البقلاوة.
1: هذايا البقلاوة اللي حكيوا عليها توا بالتازلة، الله أعلم شنو المذاق متاحها. أي دكتورة صحيح ولا عجبوك الشباب نتاعنا ولا
2: الشباب نتاعنا؟
1: تبارك الله عليهم.
2: كل انوفاسيون معناتها كل ما هو تطوير وكل ما هو معناتها ابداع في كل واحد في ميدان، وهذا صح.
1: هي تاخذ الوجه الاخر لدكتوره فاطمه بعيدا عن الطب، عندك هوايات تتبع حاجات.

0: معينة؟
1: اي نتبع برشا برشا هوايات.
0: شنو هو الغرام نتاعك وين ماشي دكتورة؟
1: غرامي ماشي اكثر في الموسيقى، في الادب، في قراءة في الادبيات الكل.
0: اي الموسيقى، نوعية الموسيقى اللي تتبعها ديما؟
1: الهادئة.
0: ترجع للمالوف، ترجع لك الجو التونسي، الطبوع التونسية السمحة برشا. خاطر في الكورة البارح نكلم فيه قيتك من نرفزة.
1: اي ما يتبعت بالقدا الماتش.
0: اي توا واختصاص سكري. أي. بالنسبة لل كما سياسات البارح كي خسرت طلع. أي. السكر
1: طلع السكر برشا
0: صحيح، وهذا يأثر على الصحة بتاعنا.
1: يأثر على الصحة بتاعنا، يتعمل استخيص وتأثر على الغدة الدرقية.
0: ملا اليوم هو الاحتفاء باليوم العالمي للغدة الدرقية. أي. سيسير. أي. عندكم برشا معناها مواكبة آنية وحينية للموضوع هذا.
1: هو يا مهدي الغدة الدرقية معناتها اليوم العالمي للغدة الدرقية قبل كل عام، كل اليوم 25 ماي من كل عام
0: بذبت.
1: وإحنا معناتها ولينا نوليو قيمة كبيرة للغدة الدرقية، خاطر ولينا نعرفوا القيمة بالنسبة للبدن وبالنسبة لوظائف الأجهزة اللي في بدننا الكل.
0: بالضبط.
1: والغدة الدرقية ما كناش نحكي عليها برشا، ألوكو هي راهي من بين الغدد اللي هي من إذا كان ما نقولوش من أكثر الغدد اللي تصاب وأكثر شيوعا في الإصابة سواء بالنسبة للرجل ولا أكثر بالنسبة للمرأة. هذيك علاش إحنا توكية ولينا ومن الأول مخصص لها هذا العام، ما إحنا ولينا نحتفلوا به وباش الكل للتحسيس قيمة هذه الغدة وسيختو للتقصي متاع أمراض هذه الغدة قبل ما يبدأ ظهور متاع العلامات وتولي أكثر خطورة وأكثر مضاعفات بالنسبة لصحة الإنسان.
0: أكيد فما عمل كبير على مستوى التقصي المبكر، خاطر وليت مرض العصر تو الغدة الدرقية وفي كل الأعمار دكتورة هكا.
1: أي الغدة الدرقية إذا كان نجم نقوله عليها شوية معناتها هي
0: تفضل. أي.
1: الغدة الدرقية هي غدة موجودة في العنق في الرقبة متاع الإنسان، وهي راهي صغيرة معناتها من 10 إلى 20 سنتيمتر مكعب الحجم متاعها، وهي عندها وظائف كبيرة خاطر هي محرك الجسم. شفتي مهدي معناتها إذا كان نحاول باش نعرفوا هي شنية الغدة هذه، هي كل ما يتعلق بالوظائف الأيدية للبدن، الميتابوليزم الكل متاع البدن متاعنا له تحت تحكم متاع الغدة هذه. والغدة هذه هي اللي تتحكم زادة في تعديل نبضات القلب، هي اللي تتحكم في زيادة الوزن ولا نقصان الوزن، هي تتحكم في المزاج متاعنا. معناتها إذا كنت تلقى روحك أنت مزاجك متعكر ومزاجك مش مريق،
0: الغدة الدرقية
1: دخلت بعضها شوية يزم تعدل أوتارها. وإذا كان بالعكس تلقى روحك مفرهد ومريقل وشيخ وكل شيء، الغدة الدرقية بتاعك
0: أمورها قاعدة تخدم،
1: أمورها تخدم وأمورك مريقلة. هذاك علاش إذا كان نجم نقولوا شنو المشاكل متاع الغدة الدرقية هذه، هما الأكثر زوز دو تابلو كبار برشا.
0: اللي هما
1: التابلو الأول هو خمور في الغدة الدرقية، والتابلو الثاني هو إفراط في نشاط الغدة الدرقية،
0: يعني من نقيض للنقيض.
1: من نقيض للنقيض
0: يا موية بوزيتيف.
1: هو دايوغ كما قلت أمس راهي الغدد في البدن نتاعنا الكل تتعرض للمشاكل هذوما، يتخدم برشا يتخدم شوية وتخدمينها برشا مش به وبخومها برشا مش به، ما تعيزمك تكون معدل 100%. دونك إذا كان نمشيو للغدة الدرقية هذه اللي هي في شكل فراشة، والفراشة هذه عندها زوج جناحات، وهذوك اللي يعطي الشكل نتاع انك عندك زوج غدد، الوغ كو انت عندك غدة كهو معناتها هذه تبدا في الرقبة وتبدا كي تكبر في الحجم نتاعها، شكون ابيل باللغة الفرنسية الكواتر، هذيك يولي ظهر للعيان، ولي ساعات معناتها حتى كيف الانسان يغزر روحه في المراية يغزر يلقى عنده
0: يفيق بها
1: الكبر في الحجم نتاع الغدة هذه. تجم الكبر نتاع الحجم في الغدة هذه يكون شامل كافة الغدة يسمى ان كواتر، وتجم تكون بقع اكاهو فيك الغدة منفوخة، يولي نسميه احنا كل ورم، ما هو راه اسم كبير على الورم معناتها هو
0: احنا كلمة ورم تفجع
1: ما نحبش نقولها. أي. نقول نودول معناتها نودول معناتها عدد من الخلايا تتكاثر بصفة حميدة.
0: أيه.
1: وتولي تعطيك كل كرة صغيرة في وسط الغدة.
0: شفتك الكلمة الورم، واحد يقول لك راهو حميد يولي لبس
1: لبس معناته يولي يقول لك عندك يا عندك النودول يا عندك كابورة كهو في كل غدة يا عندك برشا كابورات اللي عنده توي يسمع فيها ويفهمني إيش معناتها. نقوله سواء النودول عندك واحدة كهو
0: سواء
1: ان كواتر ملتي نودولير، وهذه هي الكواتر ملتي نودولير ولا النودول ينجم هو بيدو يكون عنده افراط في الـ في الـ في الـ في الخدمة نتاع الغدة، ينجم يكون عنده خمول.
0: بالضبط.
1: شنو هما العلامات نتاع الخمول وشنو هما العلامات نتاع الافراط؟ الخمول وقت اللي الغدة تولي ماش تخدم
0: تبدا راقدة
1: وقت ترقد يرقد البدن.
0: صحيح.
1: البدن الكل ولي خامل
0: لهنا شي يلزمها
1: إذا ما أنت تولي تظهر أنت عليك العلامات، وقت تظهر علينا العلامات تاع إنسان يولي بصيف يتحرك بصيف يمشي مكتئب
0: يقول لك
1: عنده غلامتيس عنده غلامتيسمون يقول لك وليت ننسى وين حطيت الحاجه عنده تروب دو كونسونطراسيون ما عادش مركز نولي نشخر في الليل نولي ما نسمعش بالقدا نولي معناتها عندي الامساك نولي
0: يدخلوش بعضهم برشا ناس يسمعوا لا وحده وحده
1: هما راهم علامات
0: فما تحاليل يتعملوا
1: ثم تحاليل يتعملوا وثم هي الغده كي تخدم عند تخرج لنا دوز هرمون هما الاف تي 3 والاف تي 4 والتي 4 والتي 3 العدد هذه 4 و 3 شنو راجع؟ راجع العدد الاتوميت نتاع اليود اللي في وسط الغده هذه خاطر العمل نتاع الغده هذه راهو يرجع لليود
0: صحيح
1: اليود هو اللي يدخل في تركيبه الغده في تركيبه الهرمونات هذوما دونك اذا كان عندنا برشا ايود مش نخدموا برشا اذا كان ناقصين ايود مش نخدموا شويه
0: صحيح
1: دونك هيك علاش لازم تكون التغذيه هوني وسنان الشعار نتاع اليوم العالمي هذه الغده الدرقيه والتغذيه لازم تغذيتنا تكون غنيه باليود غنيه بالسيلينيوم غنيه بالزنك غلال البحر الاسماك كل ما هيك علاش هما يا مهدي اللي عايشين على شط البحر
0: لبس عليهم
1: لبس عليهم اللي يدخلوا في المناطق الداخليه هما العالم تمسكونها بين الكواتر انديميك
0: معناها اللي ياكل فرو دو مير وياكل
1: الحوت
0: وكذا
1: الحوت
0: وقدامي حوت اللهم صل
1: على تشجعوا على
0: يبدا لبس
1: يبدا لبس
0: اي معناها ماكلتنا عندها اثر كبير على الصحه نتاعنا
1: يا مهدي من وقت سقراط وقت سقراط يقول لك وريني صحنك نقول لك شنو هي صحتك إذا كان صحنك منوع ومشكل بطريقة صحية وكل راني نقول لك صحتك مريقلة إذا كان صحنك منوع بالفاست فود وبالميفاي وبالبريت وكل شيء
0: بلا صحن مخلي معناها واحد خل في حيط
1: خل في حيط راني نقول لك يا مهدي هي الخلية نتاع الإنسان مبرمجة سبحان الله أنها تعيش 120 سنة أي خلية نتاع إنسان راهي مش تعيش 120 سنة إحنا بدينا نعيشها 40 50 70 80 ولا 100
0: ماكلتنا الصحيحه
1: ماكلتنا الصحيحه اي هي ماكلتنا الصحيحه سام نتا انا فرحت كي دخل التزله في البقليوه خاطر معناتها اي منعش البقليوه تو منعش شنو الكومبوزيون عسل ولوز وكل شيء اما انك تدخل الزيتون وزيت الزيتون
0: التزله
1: وجديد هذيك به على الاقل نقص شويه من السعرات الحراريه ونقص سورتو من الكاليتي الخايبه نتاع الماكله نتاعنا نرجع للافراط افراط نتاع افراط نتاع الغده الدرقيه وقت اللي تولي تجري شفت الساعة قلنا بسيف تتحرك تمشي
0: تولي العكس
1: تولي تنرفز على أعصابك وتولي تضعف برشا وتتعرق برشا ودقات القلب تعمل برشا ونجم نشوفه في العلامات هذوما مع خروج نتاع الغدة الدرقية مع الخروج في العينين شفت ساعات ما نمشيو حتى في الشارع كل شيء نلقاو شكون عنده جحوظ العينين ما جحد العينين وحمر والا خارجين كل شيء هذه راجعة سكون بلا ملدي دبزدو هذه من انواع من اسباب من الزيتيولوجي بتاع أنك تكون عندك إفراز في الغدة الدرقية أنه يكون عندنا إفرازات البدن يولي يخرج مضادات مناعية ضد الغدة متاعو يسخلوا ليها حاجة داخلة وهما بيدهم لزانتيكور هذوما يا مهدي يجيو تحت في المشكل متاع العينين ولا العين تخرج ولا الغدة تخرج ما نحبش نخوف برشا
0: هيك الوقت الزمان نمشي للطبيب وتحليل معين وكل شيء
1: مهون يجينا دور التقصي مبكر وهذاك علاش توكيه احنا قاعدين نشوفوا دو بليزون بلي هالغده هذيا وتسمع اللي انت في عائلتنا ولينا نسمع بالغده الدرقيه وهذاك عنده تيغويد وهذاك مريضه بالتيغويد وهذاك كي حبلت جاتها التيغويد وهذاك كي ولدتها عملت التيغويد ولينا نسمع به خاطر ولينا نعمل التقصي خاطر ولا باغمي لي بيلون اللي قاعدين نطلبوهم بصفه دوريه كي نجم نقولها
0: عادي جدا
1: تي اس اش شنو هي تي اس اش هذيا
0: هو الغده الدرقيه
1: هي الغدة متاع هي الهرمون اللي خرجتها الغدة النخامية اللي هي تتحكم في الغدة الدرقية الغدة دي كل مربوطين في بعضهم معناتها أنا من نجم يكون عندي غدة درقية فونكسيونيل تخدم بالبقدا كيف تبدأ عندي غدة درق غدة نخامية تخدم لي بالبقدا
0: هذاك على ساعة طبيب يقول لك بلاش شوف لي تي اس هاش نثبت وبعد يقول لك أوكي لبس
1: أمورك لبس إذا كان لبس لبس منين يجينا الغدة الدرقية علاش انا عندي غده درقيه انت ما عندكش علاش انا عندي افراط علاش انت عندك نشاط علاش عندك برشا عوامل ثم العوامل نتاع التوسكيه وراثيه ارضيه اللي ما تدخلش هذه نوع موديل
0: هذا ما جينيتيك تسميها
1: هذا جينيتيك هذه ما ندخلوش فيها كل شيء وثم زاد العوامل الموديفيابل اللي احنا نجم نتحكموا فيهم واليوم الاكثر ستريس الضغط النفسي يا مهدي
0: من الضغط النفسي يعمل كل شيء
1: الضغط النفسي هذي يقصر في العمر
0: والله العظيم
1: والله يقصر في العمر وسيرتو حتى مش يقصر في العمر حتى الكاليتي نتاع حتى تنجم تعيش 40 سنه ومنتكش عايش
0: دكتور شكون في الدار يعمل ضغط نفسي اكثر على الطرف الاخر المراه ولا الراجل
1: الدنيا والله الدنيا مش
0: ما هربت بيا
1: اليومي الكوتيديان هو اللي يعمل الضغط النفسي نرجع للافراط في الاسباب هذوما دونك وسما المناعه هذه الامراض المناعيه انه لي زانتيكور كما قلت كيما كيما ثاني ديابيت تيب 1 كيما السكري كيما القصور في الغده الكرازيه كيما الثيرويد برشا في البدن نتاعنا نجمو نعرفوا البدن نتاعنا حاجه داخله علينا ونوصلوا لي زانتيكور زيد فيهم ارضيه وزيد فيهم نرجع للستريس نرجع لقله النوم والنوم راهو يزن نوليوه مثلا اهميه
0: قله النوم تقلق زيادة
1: الشيء الكثير قله النوم ونوعيه النوم انك ترقد شويه وانك ترقد مش في وقته وانك ترقد في الصباح وتسهر في الليل صحيح. وانك تتخلوا ذيكم لي زغلوج
0: هو النوم الليل ما فماش كيف
1: وجعلنا الليل سكوت
0: صدق الله العظيم
1: صدق الله العظيم معناتها راهو يلزمنا
0: نسيسروحنا
1: وسيرتو نسمعوا لبدنا
0: في جونا هذا الكل نتصلوا بالطبيب فما تحاليل وفما قراءات طبيه ولاباس
1: اي في جميع الحالات
0: اليوم وين عندكم لي زيفينمون ان شاء الله
1: هو احنا معناتها كله تحسيسي معناتها
0: اليوم كله تحسيسي
1: اليوم كله تحسيسي هذاك علاش تشوفنا في الاذاعات تشوفنا في
0: بارك الله
1: وعندنا مع لا سوسيتي تونسيان دونك لوجيو متابيد الجمعيه التونسيه لامراض الغدد والسكري والامراض الاستقلابيه نعملوا في تقصي مع دي لابوراتوار ناش كان عندي حق نقول على
0: دي لابوراتوار اي
1: لابوراتوار بارتيكولي نحب نوجه له الشكر الكبير
0: اللي هو ديما معك
1: والعميق جدا خاطر لاول مره قاعدين نعملوا في عمليه تقصي ديبيستاج نتاع ليبوتيرويدي نتاع الخمول نتاع الغده الدرقيه بالصبع
0: واحنا تو ما نخوفوش العباد لانه الدواء موجود هكا ولا
1: اي الدواء موجود
0: متابعه طبيه
1: اي شفتو ما يزمناش نوصل المضاعفات ما تيزمنا نعمل التقصي خاطر المضاعفات ينجم يعمل لنا هشاشه العظام ينجم يعمل لنا مشاكل في القلب
0: ماذا بينا من الخطوه الاولى ما نوصلوش لهذه الكل ان شاء الله فما كان الخير انا مش نسالك سؤال تو
1: تفضل
0: دكتوره صنفه ولا نهار العيد بلا بلا
1: والله صنفه
0: احسن بلاد طيبوا انا نهار العيد الكبير
1: القلايه
0: القلايه معلمه معناها في القلايه الصنفه
1: نجم نقول
0: تبارك الله عليك يا دكتورة أنا نحب نوجه لك تحية بارشة اللي قاعدين نتواصل معك دكتور علي كيشي من جربة قال لي سلم لي على عشيرتنا الغالية الدكتورة فاطمة المنيف وعندك تحية كبيرة بارشة أخونا فوزي شعري يقول لي ما شاء الله عليها حكيت وعطات كل كبيرة وصغيرة ومحليه الأسلوب السلس تبارك الله عليك
1: إن شاء الله عيدكم مبروك
0: إن شاء الله كل عام أنت بخير على شكون تحب تعيد دكتور
1: نحب نعيد على عائلتي الكل على الوالد على الوالدة
0: ربي يحفظهم لك إن شاء الله
1: أي على على زوجي على أصغاري على عائلتي الصغيرة وعائلتي الكبيرة وعائلتي الجديدة اللي هو المستشفى العسكري الجامعي بسفيق
0: صحيح وحب مرة أخرى نهنيك بالمنصب الجديد وبالثقة الكبيرة اللي قدمت لك لأنه كي يلقاو إنسان ذهبرة ويلزمنا نخطو خطية
1: حتى هما ذهبية مهدي وأنا معناتها بالحق فخورة بالانتمائي للعائلة هذية على خاطر كما قلت لهم أنا قبل إذا كانك تحب تبدأ وإذا كانك تحب تعطي وإذا كانك تحب تأدي أمانتك لازم تشعر بالانتماء
0: محلك.
1: الانتماء لهذه المؤسسة العريقة المستشفى الجامعي المستشفى العسكري وانتمائك للعائلة انتمائك للوطن وين عندك إحساس بالانتماء لك بتجم كان تبدأ وتعطي وتنسى ما انت
0: وانا هيك علاش بنقول لك محليك ومغليك دكتورة فاطمة المنيف ومعزك بالكلام هدايا نمشيو لتكبيرة العيد الجو والعيد ونرجع لكم بعد شوية شكرا لك دكتورة
1: الله

0: إشهار أنا قهوتي في الدار برافا شيكوري بالنار. واليوم برافا عملت أحسن فان جيتنا بفورما دوي باكي جديد وبختيك يتحل ويتسكر بسهولة ويخلي الكاليتي مضمونة وصومة أقل من بالنار. ومسيل جديد برافا تويتكم بدوي باكي الحمراء 100% قهوة أم بودر إي سوليوب نعملوا قهوة برافا.
1: خمسة وخمسين دقيقة بعد الثمانية متاع الصباح، العشرة وخمسة وخمسين دقيقة الآن في البقاع المقدسة. مش مشي بيكم لأربع دقائق هذوما مع الحاج رياض القبي مباشرة من مكة المكرمة. حاج أهلا وسهلا ومرحبا.
2: صباح الخير الناس الكل، ربي يبارك فيكم ويبارك في ذاعتي الساقس. احنا اليوم موجودين في المكة المكرمة،
1: اللهم صل على النبي.
2: حضر روحنا للتصعيد الى عرفة ان شاء الله، اليوم يوم التروية ان شاء الله.
1: احنا غدوة الليل ان شاء الله في سارة العيد مش تكون معانا ومش نعيش معاك لحظة بلحظة الاجواء في البقاع المقدسة. اعطينا الصورة الان شنو الطقس يا حويل لحجيجنا الميامين في البقاع المقدسة.
2: الطقس وفي سخانة طبعا، حجاج تونس كاملة الحمد لله بخير. من الدين من انطلاق من تونس من ساقس من كل ولايات من بنزرت من كل بلاد، مشاو جاوا اللي جاوا من المدينه اللي هبطوا في مكه، دخلوا للفنادق او الغرف، حاضرين كلهم بخير والحمد لله. ونعدي لك تو بعض ال
1: هيت ناخذهم على الطاير، هيت ناخذهم اي
2: تزمك انت.
1: سي عبد العزيز مرحبا. مرحبا يا حاج. اي حاج اش احوالكم وش هو الاقامه؟
3: لا الحمد لله
1: الامور لاباس.
3: الحمد لله لا لاباس الحمد لله. ربي يبارك لهم ربي يبارك لهم وربي ان شاء الله يوفقهم ان شاء الله
1: الحمد لله.
3: شيء الحق ممتاز.
1: على شكون شكون تحب توجه له تحيه؟ انت منين بالضبط؟
3: والله انا من صفاقس من جرمده، طريق جرمده مركز كمون.
1: مركز كمون، على شكون تحب تسلم يا حاج؟ قول له راني لاباس.
3: والله نحب نسلم على العائله واللي يعرف عبد العزيز سحنون
1: واللي يعرف عبد العزيز سحنون.
3: وربي وربي ان شاء الله العقبه ليهم.
1: امين يا ربي.
3: وربي يعطيهم ان شاء الله ما يتمنوا له خير للكل.
1: ادعوا لنا
3: الاقامه، الاقامه وسيرفيس وجماعه الكل حق مش مقصري.
1: اذكرونا غدوه بدعوه خير على جبل عرفه، اذكرونا برحمه والديكم اذكرونا.
3: لا بحول الله.
1: شكون بحذاك
3: من التو؟ شكون بحذاك؟ شكون تحب؟ تحب له خيان؟
1: اعطيني لا اعطيني شكون من حجيجنا الميامين هات تسالوا عليهم.
2: سي مادي يا باب حجاج حبيت نعدي لك.
1: هات هات هات ناخذوا شكون في ثلاثه دقائق هذو معاك.
2: حاج نعدي لك نعدي راجل ونعدي حاج. هاي ليلى ليلى منجه. هاي
1: هاي حاجه ليلى. هاي
4: حاجه.
1: هاي حاجه. قداش عمرك يا ليلى؟ قداش يا حاج؟ هاي
4: عمري 58 سنه.
1: ما شاء الله. 58 سنه. اول مره تمشي للحجة؟
4: اول مره مشيت جيت عمره صار لها برشا، عندها 15 سنه تقريبا ولا 14 سنه عندي اللي جيت العمره وتو مره ان شاء الله.
1: اي قولي تستنى في نهار غدوه على جبل عرفه؟ تستنى فيه باللحظه ودرج.
4: نستنى نستنى من تو نستنى هكا كنا
1: متشوقه
4: كنا الحمد لله ان شاء الله ربي يوصلنا سالمين وان شاء الله نقوموا بمناسكنا على احسن وجه
1: ان شاء الله.
4: انا والحجاج الكل وان شاء الله نرجعوا مغفورين الذنوب.
1: على شكون تحب تسلم؟ شكون تحب تسلم؟ على شكون تحب تسلم؟
4: سلم على كل اهلي كل ما يعرفني وحبابي وكوينس الكل بصفه عامه.
1: ربي معاك. عدينا شكون زيده من حجيجنا الميامين. محليكم ومعسكم غدوه انتم على جبل عرفه. ادعوا للبلاد وادعوا للعباد باش ربي يحفظها ويسترها.
4: ادعوا لتونس وربي يحفظها ان شاء الله وربي يحفظ الجميع.
1: اي باش كون نختموا. اي اعطينا باش كون نختموا.
2: ان نختموا بسعاده العمري باش يعطينا شويه دعاء يكتب هو مجدنا الديني نتاع نتاع الرحله. زيد
1: اي يا سيدي. اي اي حاج.
2: السلام عليكم. صحيح سي مادي.
1: وعليكم السلام. انت بجنب الكعبه ادعي لنا واحنا نقولوا امين ونختموا الحصه.
2: يا
1: سيدي
2: يا رب يا رب يا رب يا رب متقبل منا يا رب يا رب العالمين. امين. اللهم اصلح لنا ديننا الذي وصمت امرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا.
1: امين.
2: واصلح لنا اخره التي اليها بعادنا.
1: امين.
2: واجعل الحياه زياده لي في كل خير.
1: امين.
2: واجعل البيت راحه لهم كل شر.
1: امين.
2: اللهم يا رب زدنا ولا تنقصنا.
1: امين.
2: واكرمنا ولا تهنا.
1: امين.
2: واعطنا ولا تحرمنا.
1: امين.
2: واثرنا ولا تؤثر علينا. وارض عنا وارضنا.
5: آمين. اللهم يا رب اهدنا في من هديت
1: يا رب.
5: وعافنا في من عافيت
1: يا رب.
5: وتولنا في من توليت
1: آمين.
5: وبارك لنا فيما أعطيت
1: آمين.
5: وقنا واصرف عنا شر ما قضيت
1: آمين.
5: إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك
1: آمين.
5: تباركت ربنا وتعاليت
1: آمين.
5: لأنه لا يذل من واليت
1: آمين.
5: ولا يعز من عاديت
1: آمين.
5: اللهم نسألك الهداية والتقى لكافة أبنائنا. اللهم نسألك النجاح والصلاح لكافة أبنائنا. اللهم أسبل علينا سترك يا رب.
1: أمين.
5: أحفظ بلدنا وأحفظ سائر بلاد المسلمين يا أمين. رب سبحان أمين. ربك رب العزة عما يصفون
1: وسلام
5: على المرسلين والحمد لله.
1: الله يرحم والديك يا حاج. تحيتي ليك يا حاج. الله يبارك لك. الله يسرك.
5: الله يكرمك. إن شاء الله عقبة ليك يا سيدي.
1: أمين. ادعوا لنا غدوة. ادعوا لنا غدوة بالخير وأنتم على جبل عرفات. الله يخليك.
5: حد السلام عليكم وسلم على عائلتي وعلى كل ما يعرف عادل العامري في ساقس.
1: والمدام تسلم عليها ولا يا حاج المدام؟
5: هاتي الأولى شو شو معامل أخي
1: يا حاج.
5: أنا هاتي المرأة وأمي قبلها لما حالها
1: إيه؟
5: أمي وبعد مرتي إيه؟ وصغاري وأخواتي وكل عائلة إيه؟ كل جيراني في حي الحبيب.
1: شكرا
5: لك. وكل ما يعرف الوعد الدين عادل العامري في ساقس المدينة.
1: شكرا لك حاج. تحيتي لك. تحية لأخونا رياض الغبي وتحية للناس الكل. هكذا في حصتنا اليوم نتلقى معكم إن شاء الله غدوة الليل في سهرة الليل. عيدكم مبارك.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير. يكون الطقس هذا اليوم صاف إلى قليل السحب، وتتراوح الحرارة القصوى بين 21 و 26 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وتصل إلى 34 درجة بالجنوب الغربي. تهب الرياح من القطاع الشرقي قوية نسبيا، فمحليا قوية بالجنوب. بدأت جمع حجاج بيت الله الحرام بالتدفق إلى مشعر منى غربي السعودية إذانا بانطلاق مناسك الحج في مشهد إيماني مهيب تحت نداء التلبية. ويقضي الحجاج يوم التروية في منى قبل التوجه إلى صعيد عرفات بعد طلوع الشمس يوم 9 من ذي الحجة. أكد والي صفاقس محمد الحجري صباح اليوم خلال زيارة ميدانية إلى المسلخ البلدي لمتابعة ظروف التزويد ومدى احترام التراتيب الصحية والاقتصادية المعمول بها، أكد على ضرورة تكثيف عملية التفقد والمراقبة بصفة يومية ومتواصلة إلى غاية يوم العيد للتصدي لكل التجاوزات المتعلقة بالأسعار أو بشروط حفظ وسلامة المنتوجات المعروضة، مع ضمان التزويد المنتظم للسوق والمحافظة على صحة المستهلك. بمناسبة عيد الأضحى يكون اليوم يوم عمل بسوق الجملة للأسماك بصفاقس، وغدا يوم راحة على أن يستأنف نشاطه بصفة عادية يوم 2 من جوان القادم وفق بلدية صفاقس. بلدية صفاقس أفادت أيضا أن يوم الغد الثلاثاء سيكون يوم عمل بالنسبة لمجمع الأسواق سوق ليبيا، على أن تكون الراحة أيام الأربعاء والخميس والجمعة والسبت. في أخبار العالم، أعلن وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو أن الاتفاق مع إيران من أجل إنهاء الحرب قد يتحقق اليوم، مشددا في الوقت ذاته على أن لتل أبيب الحق في الدفاع عن نفسها ضد أي هجوم. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إنه تم التوصل إلى نتائج بشأن العديد من الموضوعات التي نوقشت ضمن مذكرة تفاهم محتملة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وأضاف أن هذا لا يعني أن طهران قريبة من توقيع اتفاق، وأن بلاده تتفاوض من أجل إنهاء الحرب ولا تناقش حاليا القضايا النووية. أخيرا، أعلن جيش العدو الإسرائيلي مقتل جندي وإصابة آخر بجروح خطيرة إثر استهداف حزب الله قوة بمسيرة انقضاضية في بلدة دبل جنوبي البلاد. شكرا على المتابعة. الموعد الإخباري القادم تمام العاشرة بإذن الله. إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس،
3: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
2: عشرة ديمة
3: في خدمتكم.
4: كان عندي إشكالية
5: في قبل المسؤولين، وقتها أنا بوتياج دي توقف غادي عليه ليه شما
4: هذا المقتل عندي
5: ما فهمت شيء. أنا كلمت ومشيت لهم غادي
6: مروا عندكم وتشوفوا الحالة
4: وش ما أقول. إحنا وين نمشيوا معناها؟
2: في خدمتكم
3: في خدمتكم

التسعة درجة على موجات إذاعة سباق. صباح الخير، صباح النور، أهلا وسهلا بكم كل مستمعينا الكرام. شنحويلكم؟ إن شاء الله تكونوا بألف صحة ألف خير، أجواء عيادة، إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير يا ربي. العبيد كل تجري الحقيقة في الطرقات، سيسر رواحكم، سعد رواحكم، إن شاء الله السلامة للجميع. بطبيعة كما تعرفوا كل نهار اثنين في الخدمة خاص بالسلامة المرورية 70-164-280 تلقاو معاكم وحيد في استقبال مكالماتكم الهاتفية، توصلوا كل الملاحظات اللي قاعدين نتراوها في الطريق. الحقيقة برشا ملاحظات، سيسر رواحكم، سعد رواحكم، بالله ما تتجراوش، حتى اللي باش مروح باش يقضي قضية، ولا اللي هو كيما تخمم في روحك أنت باش ترجع إن شاء الله سالم لعائلتك وصغيراتك ودارك، كيف خمم في اللي معاك في الطريق وإن شاء الله سلامة للجميع. كما قلت 70-164-280 وحيد معاكم في استقبال مكالماتكم الهاتفية. تحية طارق بكور على الكونسليت، أمير الجاموسي زداي أنسنا، ربي وفقك أمير، سماحة رنان معاكم نور الميكرو كما تعودتوا كل نهار اثنين. أهلا وسهلا بكم من الناس الكل. بعد شوية نمشيوا للمرصد الوطني لسلامة المرور، مش ناخذوا جمعية تونس للسلامة المرورية، إن شاء الله يكون حاضر معنا سيرة في غربال ناخذ الملاحظات بطبيعة في مثل المناسبات هذه. الجمعية التونسية للوقاية من حول الطرقات محمود التركي زاد يكون حاضر معنا، وأنتم تليفوناتكم مرحبا بكم من الناس الكل. موسيقى نرجع بعد معاكم في قسلة.

0: وإن شاء الله السلامة للجميع على كل طرقاتنا في كامل تراب الجمهورية التونسية. ربي خاطر نعرفوا عيد ونعرفوا التنقلات أكثر برشا برشا برشا. ربي وصلكم سلمين، ربي معاكم سيسر ويحكم، وإن شاء الله السلامة للجميع. نمشي مباشرة المرصد الوطني لسلامة المرور، صديقتنا مدام سوسن نواجع معانا. صباح النور، أهلا وسهلا بك مدام سوسن.
1: صباح الخيرات مدام سماح، تحية لي كل كيف مستمعي إذاعة الساقس وخاصة مستعملي الطريق.
0: يعطيك صحة، شكرا لك مدام سوسن. إذا نتصور مش يكون فما برشا نصايح المستعملي الطريق في الأجواء هذه الخاصة هكا ولا؟
1: أكيد أجواء العيد كما نعرف نحن ديما تتميز عنا في تونس بالاكتظاظ اللي نشهدوه. الاكتظاظ الكبير اللي نشهدوه كل سواء في طرقاتنا وإلا في الأماكن نقاط بيع الأضاحي وإلا داخل المدن بحكم الناس تتنقل باش تقضي أشوارها خاصة في كل سواء معناتها في الأسواق وإلا في المحلات التجارية وغيرها. معناها خاصة أنه ديما تتزامن أن الأعياد نتاعنا على برشة تنقلات، الناس تروح لديارها وإلا تمشي باش تعيد وإلا ليزيتيديون يروحوا لديارهم خاصة اللي يقراوا بعاد على ديارهم. معناتها الطرقات نتاعنا بطبيعتها تشهد ديما برشة حركية وبرشة اكتظاظ.
0: نعم.
1: نحن ديما دورنا كمرصد وطني لسلامة المرور نحن ما يقتصرش فقط الدور نتاعنا على تسجيل الحوادث، أما زاد البحث في أسبابها تحليلها معينة السلوكيات المحفوفة بالمخاطر اللي يتبعوها مستعملي الطريق.
0: نعم.
1: كذلك تقديم النصائح والتوجه بما يفيد مستعملي الطريق للتخفيف من الحوادث وحتى خطورة الحوادث اللي تنجم تصير في البريود ذي. إن شاء الله ربي يحمي الناس الكل.
0: أمين.
1: إن شاء الله نعدي وعيد آمن، طرقات آمنة من غير حتى فواجع.
0: نعم.
1: نحن كي نحكيه على لهنا معناتها بحكم الاكتظاظ المروري وبحكم ضيق الوقت وقولوا نحن وبحكم إنه الناس معناتها جاي العيد في وسط الجمعة معناتها الناس لازم تتنقل في ساعة وترجع باش تواصل حياتها بصفة عادية.
0: نعم.
1: ديما لهنا باش نحكيه على حاجة مرتبطة بربح الوقت اللي هي السرعة اللي مرتبطة بالمجوزة الممنوعة. المجوزة الممنوعة كسلوك محفوف بالمخاطر خطير جدا ومتسبب في عدة كوارث على الطريق.
0: اي
1: نحن خلينا ساعة نفسر شنو معناها مجوزة ممنوعة وقتاش نقولوا على المجوزة راهي ممنوعة. بموجب مجلة الطرقات التونسية والقانون عدد 33 لسنة 2004 تعد المجوزة ممنوعة في الحالات التالية: عند المجوزة في خط متواصل، عند التقاطعات أو منعرجات الطرق وقت تبدأ الرؤية منعدمة بالضبط، عند الممرات المخصصة للمترجلين، عند إشارات التوقف ولا في تقاطعات السكك الحديدية. كذلك إذا كانت السيارة اللي أمامنا قاعدة تقوم بعملية مجاوزة.
0: نعم.
1: معناتها في الحالات هذوما راهي المجاوزة تسمى ممنوعة، والمشرع التونسي حط معناتها صنف المجاوزة الممنوعة كجنحة مرورية ماهيش مجرد مخالفة عادية، وراهي تتضمن العقوبات المسلطة على مرتكبيها إجراءات مالية وقضائية. نحن لهنا ماناش نخوفوا، أما رانا قاعدين نوعي، راهو ديما الجانب الردع يكون فيه جانب كبير من التوعية وجانب كبير متاع انه ننصحوا انت مستعملي الطريق باش يبتعدوا على اتباع سلوك معين خاصة اللي يؤدي الى فقدان الحياة كلكو سواء حياة مستعمل الطريق ولا حياة الاخرين زادة.
0: نعم.
1: ان شاء الله ربي يحمي الناس الكل. بالنسبة لاجراءات المشرع التونسي شنو يقول؟ الخطايا المالية تتراوح ما بين 120 دينار و 200 دينار، فمع عقوبة السجن اللي تصل الى شهر واحد في صورة الجرح او القتل عن وجه الخطأ، كذلك سحب رخصة السياقة إداريا أو قضائيا بين مدة شهر أو ستة أشهر. والمخالفات هذه راهي تتكرر في صورة العود، ما تتضاعف سمحني في صورة العود في مدة أقل عن سنة. إذا كان المرتكب المخالفة عاود المخالفة في مدة أقل من العام راهي الخطايا هذه كلها تتضاعف. نحن لهنا دورنا كمرصد وطني لسلامة المرور بالتحديد الفرع الإقليمي الوسط الشرقي للمرصد الوطني لسلامة المرور، رانا نتوجه مستعملي الطريق بمناسبة عيد الأضحى نبتعدوا على السرعة، رانا نحاولوا نخطوا للرحلات نتاعنا قبل بوقت.
0: نعم.
1: نحاولوا ان نخرجوا قبل بوقت، مثالش انت باش تربح معناتها في عوض تربح ساعة بالجري نربح ساعة اني نخرج بكري قبل بوقت. الناس الكل بقدرة ربي باش نوصلوا في الاماكن نتاعنا اللي باش نعيدوا فيهم باش نتلاقاو مع عائلاتنا، ماذا بينا نخمم
0: ان شاء الله
1: نعديوا عيد سالمين من غير حتى سواجع على الطريق. بربي نلتزموا بوسائل الحماية الذاتية، نلبسوا السنتور متاعنا، نحاولوا نقرأوا حساب المترجلين، خاصة أنه توا فما حركية كبيرة في طرقاتنا، الناس اللي تشري في الأضاحي متاعها، وخاصة قرب نقاط بيع الأضاحي كما قلنا أول المداخلة، معناتها فما برشا عباد قاعدة تتنقل على ثقافة، فما برشا جاي، فما برشا مترجلين قاعدين تشهد، مدننا الكل تشهد اكتظاظ كبير. ماذا بينا أصحاب السيارات نحاولوا ما نسرعوش، نحاولوا ديما نوسعوا بالنا شوية في الطرقات، نعطيه الأولوية للناس اللي تمشي على ساقيها. أصحاب الدراجات النارية زادا نحاولوا نبتعدوا على كل المجاوزات الممنوعة وكل المناورات الخطيرة في وسط المناطق العمران وفي وسط المناطق الاكتظاظ. نبتعدوا على استعمال الهاتف الجوال، نبتعدوا على استعمال الهاتف الجوال، خاصة أنه كما قلت راي الدنيا كلها زحمة، ناس كلها على عصابها، ناس كل تجري، كل واحد وشنية قضيته، كل واحد وشنو عنده. حاولوا أن نلتزموا بمستوى معين من الوعي والمسؤولية في الفضاء المروري، باش نحاولوا نوفروا فضاء مروري آمن للناس الكل.
0: نعم إن شاء الله.
1: كذلك أصحاب الدراجات النارية يلتزموا كذلك بوسائل الحماية الذاتية ويلبسوا الخوذة متاعهم، يحاولوا يكونوا مرئيين في الليل وفي النهار.
0: نعم.
1: نحن هذه أصحاب وسائل النقل العمومية، خاصة اللواجات اللي باش يتنقلوا المسافات طويلة والكل.
0: نعم.
1: بينا نردوا بيننا، ناخذوا قسط من الراحة،
0: وإن شاء الله يكونوا مدام سوسن برشا منهم في الاستماع، يبارك فيكم، يفضلكم، مش لازم تعملوا زوز وثلاثة فواياجات في النهار، عملوا واحد برك ومشيو يجيو سالمين انتم اللي معاكم، خاطر راهو امانه هيك الناس اللي معاكم في اللواج هكا ولا
1: اكيد هو مش مسؤول كان على روحه، هو برك معناتها مسؤول على ثمانيه رواح معاه.
0: نعم.
1: ماذا بينا ياخذ قسط كافي من الراحه، يحس روحه تاعب، ما يسالش يهز معاه حد ينجم يبدل عليه في الثنيه يسوق معاه.
0: اي صحيح.
1: يستعمل الهاتف الجوال، ماذا بيا الكلينو تاعو على اليمين، ناخذوا على اليمين نكملوا استعمال الهاتف الغرض نتاعنا نتاع الهاتف الجوال، فما برشا عباد قاعدين نشوفوا فيهم باش يقصر الثنيه، ياخذ الهاتف الجوال ويبدا على ما يوقع التواصل الاجتماعي، وذيا
0: سهره
1: رايجه جدا، معناها يقلق من كثر ما انه تبدا ثنيه بعيده.
0: نعم.
1: ماذا بينا حتى نحن نداء للسواق، ما يسالش معناتها الوعي يبدا من عندكم انتوما، كيف واحد يشوف السائق تاعب والا يشوفوا شاد الهاتف في الجوال والا لاهي بحاجه اخرى، مثل الشفايق ويقولوا راك مسؤول على ارواح،
0: البس
1: حزام الامان، اتلهي بالسياقه، ما فيها باس، معناتها نتشاركوا الناس الكل باش انه تكون رحلاتنا امنه ويكونوا طرقاتنا امنين باذن الله. ان شاء الله عيدكم مبروك مدام سماح.
0: يعطيك الصحه، يعطيك الصحه.
1: وان شاء الله تكون الرساله وصلت لكافه مستعملي الطريق، ونعديوا ان شاء الله عيد بدون فواجع وبدون حوادث ان شاء الله.
0: ان شاء الله، يعطيك الصحه، شكرا ليك مدام سوسن، تحيه ليك وتحيه كل العاملين بالمرصد الوطني لسلامه المرور بالوسط الشرقي بالطبيعة، تحيه لسيام، تحيه لسيمونجي، تحيه ليك مدام سوسن، وان شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير.
1: شكرا لك مدام سوسن.
0: شكرا، الى اللقاء.

0: اهلا وسهلا بكم من جديد. نمشي مباشره معانا على الخط سي لطفي غربيل جمعيه تونس للسلامه المروريه. سي لطفي اهلا وسهلا بك وان شاء الله كل عام وانت حي بالف خير.
1: صباح النور صباح الفل سماح ليك ولكل مستمعات ومستمعي دعس ساقص. ان شاء الله عيدكم مبروك وترك السلامه للجميع
0: ان شاء الله يا ربي. اي سي لطفي
1: والله يا سماح هو اولا باسمي انا وباسم جمعيه تونس للسلامه المروريه
0: نعم
1: نحب نهني كل التوانسه وكل العالم العربي والاسلامي بعيد اضحى المبارك. ان شاء الله يا ربي يتعدى في كنف السلم والامان
0: وان شاء الله
1: الطمانينه والراحه وان شاء الله الناس كل تعيد لباس
0: سلمة إن شاء الله.
1: اليوم الاثنين 25 ماي هو بيجي ما تقول بداية الموجات متاع العودة
0: نعم.
1: إلى الأهل والأحباب والمنازل معناها
0: يكثر التنقل معناها
1: التنقل يعطيك الصحة العودة هذه والتنقل هذه في اتجاه ولايات الداخلية خاصة من انطلاقا من تونس العاصمة وانطلاقا زادا من الولايات الكبرى ساقس وسوسة قابس نابل إلى آخره. فرجاء وأمنا أنه إن شاء الله العودة هذه والتنقل هذه يكون آمن
0: أمين يا ربي
1: معناها باتباع النصائح اللي كنا نسمع فيهم توا من عند السيدة سوسن المرصد الوطني لسلامة المرور
0: نعم.
1: لكن الـ الـ الـ الواقع راهو مع الأسف هو راهو معناها ترسانة نتاع النصوص القانونية موجودة عندنا وكما ذكرت السيدة موجود كل ما يتعلق بالتشريعات المنظمة للجولان على الطرقات. لكن المشكل ما هوش في التشريع فقط
0: نعم.
1: وإن كان هو زاد يلزم برشا تحيين
0: نعم.
1: لكن التشريعات لما نوضعوها يلزم تكون سلسلة كاملة يلزم نوضع معها كل الإمكانيات اللازمة لتطبيق هذه التشريعات. اليوم
0: نعم.
1: في ولاية معناها كما ولاية تشخص فيها أكثر من مليون نسمة الأجهزة الأمنية اللي موجودة والتجهيزات متاعها صراحة بعيدة كل البعد على المطلوب وعلى المرغوب لتطبيق القوانين ولردع المخالفين ولتنظيم حركة الجولان. خلينا نقول صراحة
0: نعم. نعم.
1: كيف ما بالنسبة للنقل العمومي الطريق راس تقيم في راسه وطلتك معناها بإمكانيات يعلم بها كان ربي ولا تتناسب مع الحجم نتاع متطلبات وحاجيات أهل الساقس للتنقل كيف كيف بالنسبة للأمن مع الأسف العدد اللي قاعدين نشوفه فيه نتاع الأعوان قاعد يتناقص يوما بعد يوم وليركروتمون والانتدابات الجديدة اللي احناش قاعدين نشوفوا فيها.
0: وانا سي لطفي نعم سمحني بالمناسبة نحب تحية الاعوان الامني سي لطفي والله بالحق خاطر يعاملوا في المستعمل الطريق على اساس الكل راهم اهلهم الكلهم مخيينهم راهم بالحق معناها حتى كي وقف تلقاه حد راهو باش ينصحوا غيره ويسيبوا معناها راهو قليل وين يخالفوا حتى كيف يراو راهو ساعتها كمخالفة معناها ماذا بيهم ميشدوش حد نقولوا احنا بلهجتنا العامية راهو بالحق تحية ليهم والله تحية كبرى معناها حتى احنا ناخذ في الضوء بالحق وراو الموتورات كي تتعدى وغيره كل شيء لكن يقولوا لهم سيسر ويحكم سيسر ويحكم معناها بالحق يعطيهم الصحة معناها
1: صحيح. هو تحية شكر ليهم وبارك الله فيهم وإن كان هذاك هو راهو الأصل في الشيء لأنه
0: نعم.
1: عون الأمن راهو دوره ما هوش ردعي
0: أي.
1: 100% هو راهو دوره توعوي
0: توعوي نعم.
1: وتحسيسي وردعي كذلك لي معناها فرض احترام القانون ومعاقبة المخالفين لذلك. لكن راهو الزاد البشري اللي موجود اليوم
0: أي.
1: لدى الفرق نحكي أساسا الفرق المكلفة بالشرطة المرور
0: نعم نعم
1: نحكي معناها الأشخاص المخولون بمعاينة المخالفات المرورية ومعناها تحرير المحاضر بالنسبة للمخالفين وتسيير حركة الجولان. صراحة معناها النداء قلناه قبل لوزارة الداخلية ونعاود نأكد بمناسبة العيد راهو ضروري أنه يلزم نشوف راجعوا السياسات الانتدابات وماذا بينا نشوفوا أعداد أكثر على الأقل حسب الحاجة، لأن اليوم راهو أقل من الحاجة المطلوبة. التجهيزات
0: صحيتك سيلوت في أنا هذا هو اللي باش نقول لك، حتى أوكاو فما نقص في عدد الأعوان، راهو فما التطور في التكنولوجيا الحديثة اللي هي راهي سهلة وتسهل كما نقولوا احنا اللي تاش تسهل المأمورية، واللي تنجموا نستعملوها فما المراقبة الآلية اللي هي راهي يلزمها تتعمم يا سيلوت في كل الولايات متاعنا. نعرفوا راهو الدول العربية مام دول عربية دول أوروبية وغيرها راهم مشاو صوت كبير في الحاجات اللي كيما هكا سيلوت في
1: صحيح. نعم. معناها منذ يومين معناها فرقة المرور عينت معناها حملة رادار على طريق سيدي منصور.
0: نعم.
1: بعدها بيومين معناها المرأة البارحة توفيت
0: الله يرحمها بالفعل الله يرحمها
1: زوجة أحد اللاعبين معناها نتاع النادي الساقسي في العصر الذهبي
0: الطائرة الله يرحمها.
1: نعم. معناها باش تشوف أنه راهو مجهودهم يعملوا في المجهود الصحيح، لكن راهو كان من بابي أولى وأحرى أنه ما هوش عون الأمن اللي يعمل الرادار. راهو كان رادار آلي
0: وذكي.
1: اليوم ما عادش نحكيو على رادارات بسرعة. اليوم نحكيو على رادارات ذكية اللي تعمل وتعاين زوز وثلاثة مخالفات مرورية في نفس الوقت.
0: صحيح.
1: وتحرر المحضر والمحضر يمشي مباشرة للمعني بالأمر.
0: صحيح.
1: فيلزم تحضير أرضية كاملة لوجستية و معناها قاعدة بيانات كاملة وتجهيزات تكون زادة تتبع. راهو التجهيزات مربحة مربحة، راهو وقت اللي نقول مربحة ما يلزمش نستفهم أنه نقصد تجاريا ولا ماليا، راهو مربحة في الحفاظ على أرواح البشر.
0: نعم.
1: هذا هو الربح الأساسي اللي نجري ونجده من وراء النداء إلى تكثيف المراقبة الآلية على
0: التوقف.
1: المراقبة الآلية هذه
0: نعم يعطيك صحة سيرتي.
1: تخلي الناس باستمرار يراعيوا قانون الطرقات.
0: صحيح. كل واحد يعس على روحه يولي سيلوت في حول بيولي معاش يتجاوز بالفعل معني احنا في حاجة الحاجة كما هكا بالحق سيلوت فيه.
1: المراقبة وفما الآلية تساوي مراقبة ذاتية.
0: صحيح. وفما حاجة أخرى سيلوت فيه وأنت أكيد ريتها في فما في برشة بعد الدول العربية مام وحتى الأوروبية زادة كيف معناها بعيد عليكم الشر هيك الكرهبة اللي تلقاها حاشيكم مدقدقة ومكسرة وكل شيء ولاو يخليوها يا سيدي يعلقوها ويخليوها موجودة في وسط الطريق باش الناس اللي تمشي بسرعة مفرطة تعرف على شنو قاعد مريتو سيروت في المجسم هذا أكيد في برشا دول. نعم
1: ما يسمى شاهد. نعم. نعم. شاهد عيان يذكر الناس بأنه راهو نتائج السرعة لفرص السرعة ونتائج
0: نعم.
1: تحت تأثير الكحول ولا تحت تأثير النوم وتحت تأثير التعب، هذا الكل نتائج ويعمل هذا يعمل. هل المثال هذا اللي قدامكم
0: الصور الصادمة ربما هذه احنا في حاجة لها بالحق سيلوت فيها، كما يعملوا الببليسيتي والإشهار لبعض المأكولات وغيرها مصاب يعملوا دي بانو فيها الصور الصادمة اللي يوريكم شر ليزاكسيدون والعبيد اللي ماتت في الطريق واللي كذا وكذا باش الناس خليها تعتبر الحقيقة. معناها احنا في حاجة المثل هذه الشوك معناها في بعض الأحيان باش الإنسان يخاف.
1: نعم. يقوموا به راهو المجتمع المدني.
0: نعم.
1: الأشياء هذه وهالمجسمات هذه وهالحملات هذه عادة هي دور المجتمع المدني، لكن المشكلة في تونس المجتمع المدني تعويزه الإمكانيات تماما. أنا أقول لك أكد لك أن المجتمع المدني في تونس مشكلة في المرور بركة.
0: نعم.
1: والسلامة المرورية في كل المجالات في أغلب الأحيان يدفع من جيبه.
0: نعم يعطيك الصحة يا سي لطفي. نعم.
1: فمعناها من المفروض راهو عنا كما قلت لك قبيلة عنا التشريع، عندنا صندوق دعم الوقاية من حوادث المرور اللي معناها نقوله صراحة معناها مسكرين ومسكرين عليه وما يستنفعوش به المجتمع المدني، ورغم اللي قدمنا عديد المطالب لتمويل حملات تحسيسية في المؤسسات التربوية والمؤسسات الجامعية، لكن وراء هالكم الكبير هذا من القراطس ومن الأوراق ومن الوثائق اللي يطبوهم لك تقول عندك معناها مؤسسة تمويل دولي
0: نعم.
1: شبيهة ببنك الدولي ولا الليفيمي. أنا يطلب لك عشرات
0: للأسف الشديد. نعم اللي تخلي الإنسان ربما يتخلى حتى على الحاجة اللي هو قاعد يقوم بها. يعطيك الصحة يا سي لطفي. نعم أنا نحب نختم الحقيقة نحب نسلم عليكم على كل المنظمين في جمعية تونس للسلامة المرورية على الحملات التحسيسية ودورات اللي قاعدين تقوموا بها والمدارس اللي قاعدين نزوروا فيهم واللي قاعدين تعملوا في النوادي هذه السلامة المرورية الصغيرات اللي بالحق احنا في حاجه ليها يا سي لطفي. وكنا تنقلنا ومشينا ورينا الصغيرات اللي يسوقوا الفورزه سامحوني معناها دونك يسوقوا الموتور هذيك الكبيره واللي مضروبين واللي طايحين يا سي لطفي على عينك ريناهم معناها بالحق. شكرا لكم انتم اللي قاعدين توصلوا وتحسوا الصغيرات هذوما. يعطيك الصحه
1: النقطه هذه تحديدا.
0: ونختموا سي لطفي ونختموا ايوه
1: الاسبوع الماضي قمنا بحمله تحسيسيه في مدرسه مدرسه الهادي شاكر في
0: النقيضه. نعم.
1: لكن صراحه هي المبادرة والدعم كان من مؤسسة مؤسسة معناها بدون ذكر الأسماء. وهذه باش نقول علاش نقول أنه راه دور المؤسسات في دعم الجمعيات في السلامة المرورية راه دور هام جدا. راه دورها عندها ما يسمى بالمسؤولية المجتمعية للمؤسسة.

0: وسهلا بكم من جديد. نمشي مباشرة مع سي محمود التركي وجماعة تونسية الوقاية من حوادث الطرقات بوان روت. بوان روت. بوان روت. بوان روت مباشرة معك سي محمود. أهلا وسهلا بك سي محمود.
1: أهلا وسهلا. صباح الخير للجميع، جميع أوفياء إذاعة فاقس والفريق اللي يخدم اليوم في استوديوهات إذاعة فاقس.
0: يعيشك يعيشك سي محمود. أي. شكرا لك. أي سي محمود وين موجود أنت وشنية الحركية في الكيس لقاية هذية؟
1: باهي أنا موجود في على مستوى شارع الحرية، شارع 14 جانفي.
0: نعم.
1: الحركية معناتها معتدلة، ما نقولوش قوية ياسر. بصفة خاصة اليوم معناتها اللي حصل

0: أنه هو يوم عمل عادية جدا. ما أنت كل عادة ما فماش فرق بينه وبين الأيامات ممكن الأيامات الأسبوع الفرد ممكن كانت أقوى شوية.
1: أي
0: تشوف الأخطاء.
1: نعم تجاوزت. أي صحيح
0: تجاوزت بالجملة.
1: أي
0: تشوف معناتها الدرجة النارية تمشي في اتجاه ممنوع.
1: نعم. معناتها
0: وبسرعة بسرعة. تشوف مترجلين معناتها يمشيوا على المعبد بالرغم اللي ثم إمكانية باش يمشيوا على الرصيف راهو.
1: أي فما صحيح
0: الرصيف موجود معناتها زوز أرصفة معناتها واحد مثقف والآخر معناتها مش مثقف معناتها على الأقل المسيحة بالنسبة للمترجل اللي يضطر باش يمشي على المعبد.
1: نعم.
0: على الأقل يمشي عكس اتجاه السير. على خاطر هو ما عندوش الحق باش يمشي على المعبد إذا كان ثم رصيف متوفر.
1: واضح.
0: على الأقل كيف هو يتنسى باش يمشي على المعبد يمشي عكس اتجاه السير باش يتساهم في عملية
1: بشكون
0: السلامة.
1: نعم الرؤية واضحة بالنسبة ليها على الأقل.
0: هو زادة يبعد زادة ساعات
1: باش نجم يبعد صحيح.
0: يتحط في وضعية صعيبة. باش هو بعد شويه وقت اللي يجي سياره ولا دراجه ما انت في مش الدهمه من الخلف خاطر كي الدهمه من الخلف هو ما في باله بحد شيء والضربه تجي اقوى.
1: نعم
0: هذه معناتها نصيحه. حبيت نعرج على الاخطائيات عدد القتلى من المترجلين ومن مستعملي الدراجات الناريه.
1: نعم
0: يوصل 306 على 464. قديش بقى من للبقية اللي معناتها الضحايا اللي في وسط العربات السيارات.
1: نعم.
0: 152 فقط.
1: أيوة.
0: زي بالنسبة لسنة 2026 من 1 جانفي حتى لليوم.
1: نعم.
0: معناتها 306 معناتها الدوبل. ضعف العدد المتبقي.
1: نعم.
0: لو معناتها نبذلوا مجهود اكثر مجهود او كدرجه ناريه تمشي على الاتجاه المعاكس وتشق المسطح معناتها الارض المسطحه وباش ترجع للسير العادي نتاعها معناتها عمليه خطيره لاقصى درجه.
1: نعم بالله زاد سي محمود فما في مثل المناسبات هذه هو في كل المناسبات الحقيقه وفي كل ايام معناها نعرفوها حركه ممنوعه اللي هي الدوران على الاعقاب سي محمود
0: الرجوع على الاعقاب.
1: نعم فما برشا راهو برشا العبيد تقوم بها الحركه هذه اللي هي للاسف راهي تعطل السيركيلاسيون واللي فيها خطوره كبيره برشا معناها هكا ولا سي محمود
0: اكيد هو يتحمل مسؤوليه كبيره معناها يتحمل مسؤوليه كامله 100% في صورة وقوع حادث مش كان الحادث راهو يعطل حركة المرور النجم يتسبب في حادث الغيره هو مش طرف فيه.
1: ايوه
0: النجم
1: ولا.
0: هو أي. معناتها تكون سيارة جاية تحاول باش تتفاداه ومجموعة من السيارات يدخلوا في بعضهم
1: صحيح. نعم
0: وهو يمشي معناتها هو نسميوه الفوتيف مورال معناتها المعنوي اللي ما يتحاسبش
1: هذيك علاش
0: روحه ولا بيت عليه عمل ديميتور
1: صحيح
0: وتسبب في كارثة اللي معناتها عائلات تمشي تقعد ضحية الخطأ نتاعو هذايا
1: معناها بال كيما نقولوا احنا بالدرجة نتاعنا يا جماعة هيك الناس اللي تدور في وسط الكياس يبارك فيكم ما تعملوش الدورة نتاعكم في الكياس قدموا قدام القاو زنقه ولا حاجه وعمل على اليسار ادخل صحيح
0: دور على اليسار بعد من الزريبه مرشريه
1: صحيح
0: ولا اذا كي يسوي خذ محور ثاني
1: دوره كامله. نعم
0: ولا مش زعمل مش دور على اليسار ومن بعد تقف في ستوب وترجع للسير المعاكس الاخر معناتها ثم برشا حلول اللي يجب تفادي عمليه القيام بالرجوع للاعصاب وزاد الدعوة للبلديات باش يعملوا خطوط متواصلة تمنع اختراقها. كي تسمى خط متواصل تولي العملية معناتها تحسس.
1: نعم.
0: تحسس المستعملين الطريق وكونه عملية الرجوع للاعصاب مش ممكنة. أما وقت اللي تعملوا خط منقطع في بلايص كيما هكايا يقولك جايز معناتها أنا باش ندور على اليسار ولا نعمل ديميتور كيف أما تدور على اليسار ديما برك ديما عندك حق
1: أكيد. نعم
0: اللي وراك يدوب المليمين واللي قدامك ياخذ الأولوية نتاعه وعملية معناتها قانونية ومعناتها فيها السلامة.
1: نعم نعم.
0: حبيت أن نحرج على المجوزة الممنوعة.
1: أيوة.
0: المجوزة الممنوعة هي قادة تهم في عدد لبس به من الضحايا.
1: أيوة.
0: لكن ياريت كما قالت السيدة سوسن ياريت نرجعوا للعقوبة الإدارية اللي هي سحب الرخصة اللي هي اتنحات منذ 2006.
1: نعم.
0: سحب رخصة السياقة لأنه كان نراجعوا نذكروا بحالات سحب رخصة السياقة رغم ثلاثة برك رغم السياقة تحت فيها حالة كحولية وحدث مرور معناتها قاتل مع تحمل المسؤولية أو جريح جروح بليغة أو الرجوع على الأعقاب على توقف السيارة أكهو والباقي كلهم فيهم فلوس ولا فيهم شهر سجن معناتها نهيش وزي الدعوة دعوة للسراعة في تنقيح مجال الطرقات لإصدار التنقيحات والقانون تاع مجال الطرقات اللي هو راه يشمل برشة عقوبات إدارية اللي مش تتزاد مع ثلاثة باش تولي ترجع كما كان تقبل 7 أو 8 حالات لسحب الرخصة لأنها هذه تفهم برشة لأنه اللي بيش يعمل عملية استمهازية ويخاف على رخصة السياقة
1: صحيح يعرف على شنو قادم. نعم
0: خاصة يكون معناتها مهني معناتها من السواق المهنيين راه مش قد بطل لمدة من شهر إلى 6 أشهر اللي يولي يخمم مرتين ولا ثلاثة قبل ما يقوم بالعملية هذه.
1: واضح. نعم
0: أختمح جست أن نأتي بعض الأنشطة اليوم العشية إن شاء الله. أيه. احنا مهتمة برشا جايين من الشمال ومشي من الشمال مش نكونوا بداية من 4:30.
1: نعم.
0: احنا والكشافة التونسية في حملة تحتية كبيرة شوية معناتها عدد البيت فيه بشراكة مع الكشافة التونسية عن الفروح ويقدموا لهم تحية في محطة الاستقلال بسيدي صالح.
1: إن شاء الله كل عام أنتم بخير كالعادة سي محمود. نعم يعطيكم الصحة كالعادة.
0: نوزعوا لهم شوية بطاقات تهاني بالعيد.
1: نعم.
0: تحت شعار إن شاء الله بالعيد فرحين وعلى طرقاتنا سالمين.
1: أمين.
0: وإن شاء الله معناتها
1: يعطيك الصحة سي محمود
0: تكونوا نعيدوا عيد معناتها بدون مآسي وبدون
1: أمين يا رب.
0: حوادث.
1: أمين يعطيك الصحة.
0: كيف نهار السبت زاد عن مع بلدية العين تم تظاهرة حول استعمال الدراجة الهوائية اللي نذكر بالعمر الأدنى راه بالنسبة للأطفال لازم يكون على الأقل 12 سنة
1: واضح
0: باش يمشي في الطريق العام. هذه عندنا الورشات سلامة على الطريق كيفية استعمال الدراجة صيانة الدراجة أهمية المرآة المعاكسة للدراجة.
1: نعم.
0: أهمية الإشارات اليدوية اللي بليد باش يغير الاتجاه نتاعو لازم كلهم لازم باش يكونوا في دار شباب بالعين
1: إن شاء الله
0: وبلدية العين باش معناتها نساهموا في تحديث وتكوين وتوعية مستعملي الدراجات الهوائية.
1: يعطيكم صحة يا سي محمود إن شاء الله كل عام وأنت بخير سي محمود.
0: إن شاء الله كل عام وأنتم بخير وإن شاء الله معناتها كونوا سالمين وإلى اللقاء فرصة ثانية
1: إن شاء الله. إلى اللقاء سي محمود شكرا لك. إلى اللقاء. نمشي ناخذ مكالمة هاتفية. ألو عسلمة. ألو
2: سلمة مرحبا صباح النور.
1: صباح الخير مرحبا شكون معنا.
2: مرحبا معك علاء بن نصر.
1: مرحبا سي علاء تفضل.
2: عايشك إذا تفضلك. والله احنا في 5 أوت لهنية في الساقس وسط البلاد.
1: اي
2: صارت لنا إشكالية مدة جمعة التالي اللي صار فويت في الوناس نورمالمون ولا شنو وجاو خدموه.
1: المعذرة منك يا سي علاء برنامج خاص بالسلامة المرورية كان عندك أي حاجة تخص السلامة المرورية تفضل سي علاء. تخص السلامة المرورية
2: بالغبرة والله حتى كهربتي مراكية قدام الشارع تكسر بارابريزها من الحجر ومن القرافية اللي يخلوهنا والتراب.
1: المعذرة منك يا سي علاء المعذرة منك. نجم تتدخل مع الزملاء في الأيامات الجاية إن شاء الله في بقية البرامج اللي هي في الخدمة واللي هي خاصة بكم. فما مكالمة أخرى يا أميرة خلنا نمشي لشوية موسيقى نرجع بعدها معكم تفضل أميرة.

مرحبا بكم من جديد. نختم اللقاء متاعنا بجملة من النصايح كما قلنا، معناها طو برشا ناس مش يتنقلوا على الطرقات متاعنا. سيسوا رويحكم، ساعدوا رويحكم، إن شاء الله السلامة للجميع. عايز يدي ردوا بالكم، دونك تأكدوا من سلامة الكهرباء متاعكم قبل ما تسافروا، الفرامل، العجلات، الأضواء، الزيت، تأكدوا من هذا الكل. احترموا السرعة القانونية بالطبيعة، عدم التهور، عدم التجاوزات الخطيرة اللي لا مش مسموح بها. ربط حزام الأمان بالنسبة لكل الركاب اللي معاك في الكهرباء، حتى متلي راهو فما سانتور يا جماعة، ما تنساوش الصغيرات ربما خطر نعرفوا نجموا يتصرفوا كما يحبوا هما، لذلك ردوا بالكم على صغيراتكم. ما تستعملوش الهاتف الجوال وانتم تسوقوا بالطبيعة، ارتاحوا. إذا كان واحد تعبان وماشي ثنية طويلة ما يسالش، راكي على اليمين وارتاح شوية، تخليوا مسافة الأمان الكافية بين السيارات. يفضلكم بربي، مش لازم تقعدوا تتجراوا لينا هكا تقربوا للسيارة اللي قدامكم، حتى هكيك الواحد يولي ستريسي ولي على أعصابه. سيسوا رواحكم وخليوا المسافة الأمان الكافية. كما قلت انتبهوا للأطفال إذا كان داخل مناطق العمران، المشاة خاصة اللي وين فما الأسواق وين فما أماكن الزيارات العائلية ربما. كيف كيف بالنسبة للمترجلين، كتشقوا الكياس ردوا بالكم، ثم ردوا بالكم. يفضلكم حاولوا تخرجوا من المعبد في أقصى وقت ممكن، مشيوا مستقيم في خط مستقيم، مش تمشيوا تحوسوا في الكياس، راهو الكياس مش باش نحوسوا فيه، فقط قصوا الطريق ومشيوا على رواحكم إن شاء الله سالمين. وكما حاجة أخرى، تأكدوا أنه الطريق يكون معناها خالي من العربيات ومن هيك الدرجات ربما اللي تهبط هكيك معناها فجأة. بالنسبة لصغيراتنا ما تخليهمش يلعبوا على الطريق لايمات هذية. العبيد اللي تسكن قريب من الكياس ما تخليهمش على حافة الكياس، خاطر نعرفوا الصغير كما قلنا التصرفات نتاعو ما تنجمش تتوقعها بالكل. ربما صغير راهو هكا يحب هكا يوصل شوية للكياس ولا غيره، وفي اللحظة هذيك ربما فما كهرباء ولا حاجة متعدية بعيد الشر. دونك ردوا بالكم. سائقي الدراجات النارية، البسوا الخوذة نتاعكم، البسوا الكاسك يا جماعة، ما تصيرش حتى الدنيا سخنت شوية، البسوا الكاسك وإن شاء الله ربي يحفظكم. احترموا إشارات المرور بالطبيعة، اللي يمشي في الليل ما تنساوش تستعملوا الأضواء، البسوا هذيك الجيلية العكسة للضوء هكيك باش هكيك أنتم تظهروا. وما تنسيوش بربي اللي ما عنده ضوء ما يمشيش، اشريوا أنبوبة صغيرة ب15% راهو تنقذ الحياة متاعك، شي ما فيها. ردوا بالكم دونك الناس الكل، دونك ما تمشيوش بين الكراهب زادة، ردوا بالكم، اصبروا، تحليوا بالصبر يا جماعة، وما تقعدوش على عصابكم، راهو عيد، عيد فرحة وعيد لهنا، وشي ما يدوم. وإن شاء الله السلامة ليكم الكل، الناس الكل على طرقاتنا، وإن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف ألف خير. نسلم عليكم الناس الكل، تحية كامل الفريق اللي كان معاكم، ابقوا معانا قبل كل شيء، ما تغيروش الموجة. بعد شوية شانتي مع فاطمة والسيوار وكامل الفريق، تحية واحد كان معاكم في ستاندار وفاء في التنسيق العام للحسا، أمير وطارق على الكونسلات، سماح رنان، نقولكم بسلامة وفي لمانة.

0: في خدمتكم.
1: كان عندي إشكالية
2: مشيت لقابة المسؤولين وقتها أنا بوتياج دي توقف غادي عليه ليه شما
3: هذا مقتل عن تاعي
2: ما فهمت شيء أنا كلمت ومشيت لهم غادي
4: مروا عندكم وتشوفوا الحالة

0: فاقس فاقس الأخبار.
1: أهلا بكم في مشهد إيماني مهيب. بدأت شموع حجاج بيت الله الحرام اليوم التوافد إلى مشعر ميناء لقضاء يوم التروية إذانا بانطلاق مناسك الحج قبل التوجه إلى صعيد عرفات بعد طلوع شمس اليوم التاسع من شهر ذي الحجة. أكد وليس فاقس محمد الحجري صباح اليوم خلال زيارة ميدانية إلى المسلخ البلدي لمتابعة ظروف التزويد ومدى احترام التراتيب الصحية والاقتصادية المعمول بها على ضرورة تكثيف عملية التفقد والمراقبة بصفة يومية ومتواصلة إلى غاية يوم عيد الأضحى المبارك للتصدي لكل التجاوزات المتعلقة بالأسعار أو بشروط حفظ وسلامة المنتوجات المعروضة مع ضمان التزويد المنتظم للسوق والمحافظة على صحة المستهلك. بمناسبة عيد الأضحى يتواصل اليوم العمل بسوق الجملة للأسماك بصفاقس، وغدا يكون يوم راحة على أن يستأنف النشاط بصفة عادية يوم الثاني من جوان القادم، كما سيكون يوم غد يوم عمل بالنسبة لمجمع الأسواق بسوق ليبيا على أن تكون الراحة أيام الأربعاء والخميس والجمعة والسبت وفق بلدية صفاقس. كما أفادت بلدية وشيحية بتقديم موعد يوم السوق الأسبوعي بالمنطقة إلى يوم غد بدلا عن يوم الخميس القادم نظرا لتزامنه مع ثاني أيام العيد، وذلك حرصا على تمكين رواد السوق من التزود بحاجياتهم من المواد الاستهلاكية. تحول اليوم وزير الدفاع خالد السهيلي إلى ولاية تطاوين لإحياء الذكرى 68 لمعركة رمادا الخالدة، مشددا على أهمية استخلاص العبرة من هذه الذكرى والتأكيد على علوية السيادة الوطنية.
2: احتفال اليوم بهذه الذكرى هو مناسبة أولا لاستحضار واستلهام معاني هذه المعركة وكذلك القيم التي هي في علاقة بالنضال بالكفاح بالصمود حتى يبقى ماضينا التليد حاضرا وثابتا وراسخا في مذكراتنا. الاعتراف بما قدمه شهداء هذه المعركة من تضحيات الجسام في سبيل تحقيق الاستقلال وكذلك تخليص الوطن من براثن الاستعمار، وبهذه المناسبة نترحم على أرواحهم الزكية ويتقبلهم الله بوسع الرحمة والغفران. ثم ثالثا التذكير بهذه الملحمة وهذه المعركة يبعث فينا شحنة من الطموح من العزم من العمل الدؤوب من أجل الحفاظ على مكاسب الدولة التونسية وكذلك الدفاع عن حرمة الوطن وكذلك سيادة قرارها.
1: في العالم، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إنه لا ضمانات بالتزام واشنطن بعهودها، مؤكدا أن إيران لا تهتم بالتهديدات، فيما أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الاتفاق مع طهران من أجل إنهاء الحرب قد يتحقق اليوم. وصلت قوات الاحتلال الصهيوني عدوانا على عدة قرى وبلدات بجنوب لبنان، وقصفت اليوم بالقنابل الحارقة بلدة الحنية ومحيطها في قضاء سور. انخفضت أسعار النفط 6% لتصل إلى أدنى مستوياتها في أسبوعين اليوم، مع تزايد التفاؤل بأن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من التوصل إلى اتفاق على الرغم من استمرار الخلافات بينهما حول قضايا رئيسية مثل إغلاق مضيق هرمز. هي الموجز إلى اللقاء.
0: إذاعة صفاقس
3: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
0: عشرة ديمة عشرة ديمة. الشانتي
4: الشانتي الشانتي
0: الشانتي مع فاطمة مقني.

10:05، اهلا وسهلا بكم من الناس الكل. اعتدتوا انه شانتي يكون ميداني اليوم بصفه استثنائيه قبل تقريبا من 3 أيام من عيد الاضحى المبارك. تعرفوا الحركيه تكون كبيره برشا على مستوى الصعيد الجهوي. ان شاء الله كل عام انتم بالف خير، وان شاء الله ربي يكتب لنا ويكتب لكم كان الخير، وانتم كتوقع دائما العيد فرحه مهما كانت الغسره، مهما كان الضغط الكبير اللي قاعدين نعيشوا فيه، مهما كانت عدد الاسئله ونقاط التعجب اللي نحاولوا نطرحوها، لكن يبقى ديما ثم كان الخير، لانه عيد الاسلام وعيد الفرحه وعيد اللمه بالاساس. كل واحد يد ونعديوه كان بالخير، وسعداته يلي فعلوا خير ان شاء الله يبقى كان الخير يلمنا بينا وبيكم. على كل ان شاء الله بعد بشويه باش نمشيو في زياره اثيريه لبعض النقاط اللي باش نتابعوها هاتفيا في معتمدية ساقيت الدائر، رئيس مجلس المحلي باش يكون معنا بالتليفون، برشا نقاط باش نحاول نثيروها معاهم. زاد كيف جاتنا برشا تليفونات فيما يخص البنية التحتية في طريق السلطنية، كنا باش نكونوا حاضرين على عين المكان هناك. تقريبا عنا أسبوع في تنسيق ماراتوني، وقت اللي يسمعوا بالبرنامج لترافو رجعوا في طريق السلطنية، وهذا اللي نحبوه بالأساس. على كل ان شاء الله الف مبروك عليكم هالطريق هدية واعاده يعني البنيه التحتيه الموجوده غديكه، وهذا اللي يهمنا، هدفنا في الاخير وانه نحاولوا نضغطوا ونحاولوا نحلحلوا الملفات العالقه باش نحاولوا ناخذ كيف النائب المحلي على عماده السلطنيه، نشوفوا شنو جديد من خاصه الطريق هدية، وخاصه اليوم العنايه بالمحيط والبيئه على صعيد الطريق السلطنيه، والاستعدادات كما قلنا حثيثه لاستقبال عيد الأضحى المبارك. الجزء الثاني باش نرجعوا لعيد الأضحى، باش نشوفوا الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري، ومسألة عدم توفر عدد الأضاحي والمواشي بصفة الكبيرة برشا، الأسعار زادة كيف الناس كل تسأل، باش نحاولوا نطرحوا بعض الأسئلة وإن شاء الله نلقاو الأجوبة الشافية والضافية ليكم جميعا. مرحبا بكل ملاحظاتكم لينا وليكم، ان شاء الله ما يكتب ربي كان الخير. تحيه كل الفريق باش يكون معكم حتى للنص النهار، اولى نغماتنا ونرجع معكم ان شاء الله، نتوكلوا على الله.

0: إشهار.
1: يحكيوا على علوش مكربت كي العروس، ذيق قعمورة بالهروس، تحرحر فك الحبل ونقز من البركون، وخلى الحومة الكل عليه الدور. عرفتوه شكون؟ علوش جودة. انت زيدة اخلط عليه. ادخل على السيت علوشجودة.com 10 على ليش للربح من عند جودة، وان شاء الله عيدكم مبروك.
2: العشرة وخمستاشر دقيقة، كل عام انتم بألف خير. حركية ماراثونية كبيرة برشا واستعدادات حثيثة، سواء كان على الصعيد الوطني أو الصعيد الجهوي، لاستقبال عيد الأضحى المبارك. ولكيدا سيد الوالي كان اليوم في زيارة للمسلخ البلدي، نعرف المسلخ هدايا اللي يشهد حركية كبيرة برشا نهار عيد الأضحى، برشا ناس اللي يسنوا في العمارات يكونوا موجودين غديكا. المفيد العيد يبقى دايما عيد فرحة. نمشي مباشرة لطريق السلطنية، نمشي مباشرة مع النائب المحلي عن عمادة السلطنية التابعة لمعتمدية سقيط الدير علي المزغني. علي مرحبا بك، أهلا وسهلا.
3: أهلا مرحبا،
2: شين الأحوال؟ يعيشك علي. مفروض كنا اليوم باش نكونوا بحداكم باش نحكيوا على مسألة الأزمة الكبيرة برشا، خلينا نقولوا اللي كانت تشهدها الحركية نظرا لتردي البنية التحتية وتعطل المشروع متاع التعبيد، خاصة من فوق القنطرة حتى تقريبا كيلومتر 12 و 13، هكا ولا لا؟
3: بالضبط، وهذا
2: يعني إذا كانت نجم البلاصة اللي انت فيها تريق البوزيسيون على خاطر الصوت يمشي ويجي.
3: توا خمسة على خمسة.
2: توا واضح، تفضل. ايوه،
3: بالنسبة للسلطنية عملنا تصريح يوم الجمعة الفرق والامتين وعطينا أشغال كيفاش البداية نتاعها، وقتاش تاريخ البداية وتاريخ الانتهاء نتاعها. البداية نتاعها كانت انطلقت يوم الخميس الفرق الساعة الثامنة ليلا، حصص ليلية تبدأ من الساعة الثامنة ليلا حتى السادسة صباحا.
2: أيوة.
3: انطلقنا من أمام، من بداية الأشغال من أمام بعد المنعرج نتاع قصص الواد. النهاية توصلنا بعد قصة طوالي 500 متر، حوالي 500 متر.
2: أيوة.
3: الحمد لله الكياس رجع كما كان، ممكن حتى أحسن، والمواطنين استبشروا خير. وهذه ثمرة متاع عباد جندت، وباش حاولنا أموان عملوها قبل العيد باش العباد تعيد لباس.
2: نعم،
3: وإن شاء الله كل عام تحين خير الناس.
2: لو كنا نذكروا المشروع هذية قديش تعطل، قديش قد ما تعطل بالأساس، المعاناة اللي كانوا يعيشوها المتساكنين كما قلنا نظرا لعدم تعبيد الطريق هذية والحفور اللي كانت فيه، وتبارك الله وللأسف زي تنقلوها في نفس التوقيت، قديش من الناس اللي طاحت كيكو سوا بالموبيليتات ولا بالبسيكل ولا حتى على سقيها.
3: هو صحيح كلامك اللي قلته كله صحيح، ونعتذر من المواطنين، هذا راهو خارج على نطاقنا احنا. والحقيقة راهم كلها تجندت بدون استثناء، حرص على جميع المستويات، على نائب الشعب يعطي الصحة طارق الفادي، سيد الوالي، سيد المعتمد، احنا كمجلس محلي
2: ادينا
3: راهو في برشا اجتماعات اديناهم من قوت الفرد. قوت الفرد عندنا عام، لكن فما امور تقنيه تفوت الناس الكل. يقول لك انا ناخذ وقتي بالباهي باش يرجع لورو باهي، نعاودوش نرجعوا لحكايه، نعاودو نكسروا ونحفروا، خذا وقته. بون، طولت شويه صحيح الحكايه، الحمد لله في الاخر جاي ميدوم وعملنا خطوه باهي، وان شاء الله مشروع باهي.
2: نعم.
3: مشروع وطني بنتير، والثمرة بتاعه تظهر بعد إن شاء الله، على خاطر مش يحل برشا مشاكل بعد إن شاء الله. الأشغال هذيك هي
2: كي نحكيه على المشاريع كذلك متاع مد قنوات، يعني مياه الصرف الصحي وين وصلت لبروجيه هذية؟ هل قاعدة تمشي عن بغلال علي مزغني؟
3: قاعدين نتبعوا فيه، وبرشا مشاريع فيناها العماد التسلطنية والمعتمدية التخيط الدير
2: بصفة خاصة. حتى نعرف أنه من أهم المشاكل الموجودة في ساقيت الدير هي مسألة مد هذه القنوات. حتى نذكروا سنوات الفارطة كانت تذكر أنت بعد كلكو زنية من مسألة مشروع تبارورة وكيفاش المياه بدأت على مستوى الميدة المائية تطلع وتتصاعد برشا نقاط عندكم.
3: أكيد أكيد.
2: فدخلتوا في البروجي هذايا وعلى أساس أنه باش يتقدم حديث خاصة عندكم أنتم في السلطنية.
3: أكيد أكيد. وعدينا برشا أنهج دخلنا لهم للحوم نتاعهم وربطناهم الكل. فما مناطق منكوبة عندنا وكلاسيه منكوبة. حاول هيك كانت هما الأولوية اللي لهم هما. ومديناهم كل بشبكات وعدينا لهم شبكات التوفير وكتو في طور الربط ان شاء الله بالمنازل نتاعهم. وكهو معناتها كل حاجه تاخذ وقتها وشويه صبر برا. هذه حاجه معناتها مناخيه تفوت النطاق نتاعنا. على الغالب فما حوايج مهترئه من الغالب كهو سيلو طون يلزم تتبدل. وعندنا برشا حوايج لازم تتبدل حتى شبكه دونات لازم تتبدل. وعندنا برشا برنامج ان شاء الله برامج كبيره جايه للمعتمدين تقيد الدير وان شاء الله نرجعونا.
2: نعم نعرف انه في السلطنيه زاد عندكم برشا ان صح التعبير احياء شعبيه. هل ثم مطالب ملفات على مستوى إعادة تهيئتها على مستوى وكالة تهذيب الأحياء الشعبية؟ هل ثم تقدم على مستوى إعادة تهذيب الأحياء هذه؟
3: أكيد عندنا برنامج كامل صار بالنسبة للمعتمدية الشخيطير. خذينا ثلاثة أحياء ولا أكثر فيهم اللي تخدم وفيهم اللي في طور الإنجاز وفيهم إن شاء الله في القريب العاجل مش يتخدم تهذيب أحياء كامل بالتجهيزات نتاعو باللونات بالمياه بالشبكة الغاز الطبيعي بالتيار الكهربائي ويكون أنا مزيانة ونموذجية إن شاء الله.
2: نعرف زيادة كيف على مستوى العمل البلدي بالنسبة لطريق السلطنية ونظرا للأسف زيادة كيف نقوله نحن على مستوى التقسيم الإداري. فتلقى العمادة على الطريق اليمين تابعة بلدية وعلى اليسار تابعة البلدية الأخرى. هذا يدوني يخلق نوع من الإشكاليات على مستوى العناية بالمحيط والبيئة.
3: هو اسمعني هو رأو يخلق نوع من بالحق. أنا شيء هذا نعيش فيه لكن اسمعني الواحد معناتها كي يكون ينجم يستغل ويكون حاجه بوان فور وتزيد تعاون. بالعكس معناتها هما كلهم الحقيقه متعاونين كبلديه الكبرى على طريق سيدي منصور على راس سي صابر السماري والا بلديه ساقيت الدير الكاتب العام مكلف اللي هو السيد لفهد الزوين بارك الله فيه من الناس كل متجنده. والحقيقه وين نكلموه عمل ساعات يكون مشترك وما عنديش انا مشكله في الموضوع هذا. واي واحد عنده مواطن اي اشكاليه يتصل بي وانا اعظمه ونحلوا المشاكل وكلهم
2: بالتنسيق. لكن مع هذه ثم نقاط ثم بعض النقاط ثم بعض الإشكاليات مش سماء زرقاء والعصافير تزغزق على كل عالية.
3: أكيد أكيد احنا عايشين في وضع ما نجموش نغطيه العين السمك بالغرب. لكن قاعدة تتحسن الأمور والعباد ما ملاحظتوا الشيء هذا.
2: معلش أنا منيش بنت ثنية لكن الناس اللي وصلتي يقول لك انا بالنسبه لي كخدمه بلديه في رفع الفضلات او غيره او العنايه بالمحيط مره اخرى مش كيما اللي على اليمين مش كيما اللي على اليسار. شنو الفرق؟ علاش الاساس هذا؟ هل لانه في الاخير مجهودات دايره مش كيما مجهودات بلديه بتم تميمها تبع ساقيت الدير؟ يقول لك علاش مش الطريق كامل يكون تبع بلديه واحده؟
3: هو هذاك هو التقسيم نتاع السلطنية مالو رزمارة وفما برشا طرق أخرى في مدينة سابق لا تكون مقسومة على زوج بلديات. احنا نصيب السلطنية الله غالب جاء بارتي على اليمين كما قلت انت تابع سيدي منصور والبارتي اللي على اليسار تابع البلدية
2: يلقى هو كميون على اليمين يتعدى واموره واضحة خمسة على خمسة كوتيديان ما وتتهز الفضلات يلقى روحه اللي على اليسار يتفرج على الكاميون كيفاش متعدي هو عنده.
3: اسمعني احنا صحيح هذا مش دخلوا احنا كل بلدية وشنية امكانياتها وشنية ميزانياتها لكن النظافة يلزمها تكون واعي ويكون المواطن زادة واعي والبلدية رأي حد امكانياتها. احنا رأوا باللي قاعد يصير نوصلوا المواطن كيما يقولوا لنا قاعدين نوصلوا كيما هو.
2: هل وصلتوا ان بروبوزيسيون وانه اثنية كاملة تولي تابعة بلدية واحدة ولا تبع كلها البلدية ساقيت الدير؟
3: احنا كمجلس محلي ساقيت الدير مشينا ابعد من هكا. احنا طلبنا دائرة سيدي منصور اني نقولها على المباشر ماذا بينا تكون بلدية تخرج من دائرة السقف الكبرى. منطقة كبيرة تتسع لأكثر من 40 ولا 50 ألف مساكن، معناتها بصراحة سهل طبعا باش تكون بلدية. معناتها المرجع النظر هنا المواطن يتعب، يعني في الصلصنية يتعب، معناتها يعرف شروح وساعات حتى تقسيم التراب يلقى شطر روحه
2: بالضبط،
3: شطر في الصلب، شطر في ساقي الدار، وشطر فيه وموجود الكاهلية موجود. ان شاء الله بالتقسيم العمراني الجديد ان شاء الله نلقاو حل الموضوع هذا، حل جذري. اذا كان ولد البلدية بلدية مع تكون دايرة نتصور يكون خير، ونتيجة نتصور تكون باهية في الايام المقبلة.
2: هل تم تجاوب ايجابي مع المقترح هذا؟
3: والله بعثناه رسمي وتعدى عن طريق نائب الشعب ومشيت مراسل وزارة الداخلية.
2: نعم
3: إن شاء الله يلقى النور برشا بلدية برشا دائرات الفترة التالية في برشا على ولايات.
2: نعم
3: لبداو النداء وإن شاء الله إن شاء الله تكون نصيب الباقة دائرة تولي بلدية
2: إن شاء الله إن شاء الله. شكرا.
3: احنا نتبعوا فيه الموضوع هذا بكثب وما احناش مسلمين فيه، على خاطر في الآخر يرجع مصلحة المواطن هذه نحبوا نسهلوا عليه الأمور نتاعو الإدارية كلها
2: إن شاء الله. بالأساس احنا كما قلنا حبينا في الأسبوع هذا نكونوا بحذيكم، واللي يهمنا وأنه الملفات تتحرك. كي صار التعبيد متاع الطريق هذا شيء فرحنا جميعا، ويعطينا أكثر ثقة في أنه صدى المتسكنين وصدى ملفاتكم قاعدة تتقدم شوية شوية، وإذا هو في الأخير دور الأعلام. شكرا لك علي مزغني النائب المحلي عن عمادة السلطنية. شكرا.
3: مع الشكر.
2: العشرة وستة دقيقة مشوارنا مازال متواصل معكم، بعد بشوية مازلنا نواصلوا على مستوى ملفات معتمدية ساقية الدير مع النواب المحليين.

0: إشهار.
1: يوه على علوش مكربت كي العروس، ذيق دعمورة بالهروس، تحرحر فك الحبل ونجز من البركون، وخلى الحومة الكل عليه الدور. عرفتوه شكون؟ علوش جودة، انتي زيدة اخلط عليه. ادخل على السيت علوجودة.com 10 عليلش للربح من عند جودة، وان شاء الله عيدكم مبروك.

0: الشانتي مع فاطمة مقني. العشرة ونص مازلنا معاكم في الشانتي اليوم 25 مايو 2026. مازلنا في معتمدية ساقية الدير بعد ما كنا في عمادة السلطنية كما قلنا، والحمد لله وأنه الطريق كان فيه إشكالية كبيرة برشا وأزمة كبيرة برشا على مستوى الحركية والتنقل، وقع تعبيد انطلاقا من يوم الخميس الفارط، وهذا اللي فرحنا، وأنه كما قلنا ندفع قدما انطلاقا من كل برامج إذاعة صفاقس كل الملفات العالقة. نمشيو لعمادة أخرى على مستوى معتمدية ساقية الدير، عمادة حي بورقيبة. معناش برشا من اللي كنا غديكا، النائب المحلي محمد الشعري، أهلا وسهلا بك معنا عبر موجة إذاعة صفاقس.
1: صباح النور أخت فاطمة، صباح الفل والاسمي لك والمستمعين إذاعة صفاقس.
0: يعيشك محمد. قبل ما نرجعوا نشوفوا فيدباك فيما يخص الملفات اللي تابعناها في برنامج الشانتي ميدانيا عندكم في عمادة حي بورقيبة، خلينا نمشيو لموضوع هام جدا زاد كيف كيف يعنى بالبنية التحتية، ونتحدث تحديدا على منطقة حبانة اللي نعرف عندها سنوات وسنوات تعطل مشروع على بينيترونت أو المدخل الشمالي الجنوبي بالنسبة لمدينة صفاقس، مما خلق كيف كيف تعقيدات كبيرة برشا وأزمة على مستوى الحركية، التحرك زي كيف كيف موجود في الطريق غديك. لو كنت أعطينا وصف كبير وعلى لسان كل مواطن غديك المعاناة اليومية من جراء تردي البنية التحتية في حبانة، والمشروع متابعتكم ليه هل قريب يرجع على مستوى اللي تخافوا متاعه ولا مازال شوي؟
1: والله يا أخت فاطمة ما نقدرش عليك، كانت فم مشكلة كبيرة متاع انتزاع فمني ومدى مشكلة كبيرة، فالحمد لله تو تفضل الإشكال، وإن شاء الله إن شاء الله يا ربي في قريب العجل يرى النور.
0: نعم، يعني اللي ترفوه متاع لبينترون تقريب ترجع
1: إن شاء الله، تقول ترب هذا واعد من المسؤولين متاع الوزارة التجهيز.
0: تقريبا وقتاش هل عندكم ديدلاين؟
1: والله يا فاطمة في القريب العاجل اللي أكدوا لي بي وأصريت إن شاء الله بحول الله إن شاء الله قريب في القريب العاجل بشار النور.
0: نعم، في الانتظار اليوم شنية الوضعية، شنية الصورة، شنية الحركية الموجودة في حبنا؟
1: والله وضعية كارثية فاطمة بأتمان الكلمة.
0: بمعنى
1: وضعية كارثية معناتها بالحق سيرتو معناتها حبينا بالحق، تو كنت نمشي على عينيكم تو تشوفوا كل شيء، وضعية كارثية كارثية كارثية. نجم نقول أكثر من هكا،
0: طريق يعني طريق البنية التحتية محفرة، مطربة مغبرة خلينا نقولوا خطر هو اللي صار، كان تقبل تم طريق على الأقل كما نقولوا نحن مهيئة شوية
1: يرحموا،
0: وبعدك تنجرت خطر ما قلنا ما كنا قبل سنوات يعني في بداية التصورات الأولى للمشروع هذا كنا حاضرين بحذيكم وشهدناها يعني كما نقولوا نحن لفيرسيون الأولى وبدأت لترافو
1: زادت بصفة غريبة معناتها، كانت تقبل أبرك شوية تو زادت
0: الطريق في حبينا زادت برشا
1: زادت برشا.
0: نعم، في انتظار وانه المشروع يرجع من جديد،
1: يرجع ان شاء الله بحول الله.
0: نعم به دونك على الاقل تو اطمن وانه في متابعتك انت كنائب محلي ثم تحرك الملف هذايا وباش ترجع لتفاوض
1: اذا خطبتنا باش يكون المواطنين يعني كانت ثم مشكليه ما كانت ديجا مات المقاول ما عندها سمترا فهمني، ومع المشاكل نتاع الانتزاع نتاع المواطنين فهمني وكثرت فهمني ديجا صار فسخ على العقد مع سمترا فهمني، وقتو قامت الوزارة التجهيز عند اعاده على العروض لتكليف المقاول بشكل المشروع فهمني، وهو تو في طور اعاده الصفقه
0: دونك جوست الصفقه على شكون

0: فيدباك، هل ثم متابعة لمختلف الملفات هذية؟
1: كل صدق فاطمة معناتها مش نحكي بو... وكل حرقة معناتها فهمني؟
0: نعم نعم
1: كل حرقة بالحق معناتها ما صار حتى شيء.
0: ما صار شيء.
1: ما صار شيء.
0: نعم.
1: انا صدق والله صدقني كل ما انت فرست كل نهار كل نهار يكلموني مواطنين فهمني يكلموني فهمت شركه وين المشروع تبرور فهمني مع انت الديجا اللي اثرت عليه مع انت جست مع التعبيد على المداخل وكل التنظيف التنظيف فهمني سوى ان نسنا
0: يعني
1: والله كل نهار كل نهار مواطنين يكلموا فيا وليت معناتها
0: يعني لحملة نظافة صارت غديكة ما تمش حملة تبخير ما صارتش صارت في بالي جوست من بعد ليميسيون صار تبخير البلايص غاديكا ولا لا؟
1: لا وديجا لا فاطمة ديجا والله مش كلموني برشا برشا مواطنين ديجا في القنطرة نتاع فرس احنا نقولوا حي الخليج.
0: اي.
1: اهلي يتسكيو برشا
0: الوشويشة.
1: نعم. الوشويشة.
0: نعم. دونك اليوم الدعوة للبلدية وان تقوم بحملة تبخير على الأقل النقاط السوداء هذيا.
1: النقاط السوداء.
0: نعم. وخلينا نقولوا زاد كيف كيف الحي المتاخم اللي المشروع نتاع لابينيترون حتى هي كيف كيف إذا كان باش يبداو
1: يتحيوا. تو معناتها تصيف برسك على الأبواب.
0: نعم.
1: فهمني بإذن إن شاء الله إن شاء الله تفكر إن شاء الله كيف المسؤولين وإن شاء الله كيف البلدية.
0: وتهيئة المنتزه تو كما قلت انت تو الناس باش تبدا تخرج تحاول اني تتبرد وكذا هل ثم تهيئة
1: فاطمة ما انت تعرف انت ديجا تعرف انت احنا سقفية عندنا كانك المشروع معناتها
0: تتبرد فيه
1: الناس الحمد لله
0: نعم دونك إعادة تهيئة اليوم وكما قلنا على الأقل تكون حملة تدخل من قبل البلدية
1: في قريب العاشر تكون تهيئة من نظافة وماذا بينا مثلا من الإنارة
0: أي. في متابعتك الملفات هذه مع دير البلدية لسيدي منصور شنو اللي قالوه محمد الشاري
1: والله أنا مثلا نستنى
0: لا على مستوى يعني البلدية الكبيرة لا مع مستوى الدير البلدية
1: أنا مثلا نستنى ربي سهل إن شاء الله صلى الله فيه خير المنطقة والبلاد
0: صفة عامة
1: ربي صفة عامة
0: ربي سهل إن شاء الله
1: ربي سهل إن شاء الله
0: وخاصة كما قلنا أن سيدي منصور عنا نوستالجيا كبيرة برشا وخاصة في المنطقة هذه بالأساس ونحكيه على مسألة الإنارة العمومية على تهيئة البنية التحتية بالنسبة للمنتزه عملية تبخير كبيرة برشا لنقاط السوداء
1: لازم تكون عملية تبخير أنت تتكلم فيها أخت فاطمة أنا ديجا في زيارة ميدانية فهمني على المشروع على البي ار دي 2024 نحب نطمن المواطنين اللي بالحق معناتها ينتخبوني فهمني ان شاء الله تو بحول ربي ان شاء الله ديما تو في زياره ميدانيه باش نعطيو البلايص نتاع الاناره فهمني ان شاء الله في القريب العاجل زاد كيف نشكر التجهيز نشكر البلديه فهمني تفهمني وان شاء الله قالوا لي في القريب العاجل معناتها يركب البوتو
0: ان شاء الله باذن الله ربي سهل ان شاء الله ونكونوا معكم في المتابعه ان شاء الله ديما المتابعه تكون ايجابيه واذا كان ثم سلبي ولا ما ثم ملفات ما تحلحلتش احنا معكم اعلاميا وان شاء الله ما ثم كان الخير ان شاء الله غدوه خير هذا اللي نقوله دائما
1: ان شاء الله يا رب مشكور اخت فاطمه ان شاء الله فما ان شاء الله جاي خير
0: خلاص باذن الله شكرا ليك محمد الشعري النائب المحلي عن عماده حي بورقيبه جوستمون تبع المعتمديه ساقيه الدير 10:39 دقيقه نمشيو لنغم نرجع بعد شويه مازلنا جوستمون في النقاط والملفات التابعه لمعتمديه ساقيه الدير في المتابعه

10:47 دقيقة مازلنا معكم في مشوار الشانتي الخاص جدا اليوم في الاستوديو 25 مايو 2026 مع نقاط كثيرة، نقاط التعجب، نقاط الاستفهام خاصة فيما يخص أثناء توفير الأضاحي وغيرها. كل من زاويته يحاول وأنه يجاوب على النقطة هذه بالأساس، علاش عشنا أزمة عميقة، أزمة معمقة على مستوى عدم الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك وتوفير الأضاحي أو حتى توفير اللحوم. إن شاء الله نرجع بأكثر عمق فيما يخص الموضوع هذية بعد الموجز متاع الحداش في حوار مع السيد النائب من صفاقس على صفاقس ورئيس لجنة الفلاحة حسين الجربوعي، ومش ناخذ ذلك كيف يعني خلينا نقوله نحن رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري على مستوى المتابعة الوضعية على الصعيد الجهوي. هذا هو الملف اللي بيشكون بعد 11 إن شاء الله. قادنا في متابعة زدكي كيف لرئيس المجلس المحلي لمعتمدية سقيط الدير، باش نحاول ناخذ معاه مختلف الملفات العالقة مع هو بالنسبة لي كنائب محلي على مستوى مشروع القنطرة متاع سقيط الدير كما قلنا متاع طريق المهدية، والنقاط العديدة اللي حاولوا عديد المستمعين يوصلوها في برنامج أو ضمن برنامج في الخدمة على تعطل حركة المرور من جراء المشروع هذي، وعليش المشروع هذي تحسوا ما وش قاعد يتقدم. هذه ملاحظة المستكلين، حابين نتابعوا معها الملف هذي، حابين نتابعوا أهم النقاط السوداء في متابعتهم كرئيس مجلس محلي في هذه الفترة. ما نجمناش نتحصلوا عليه، إن شاء الله يكون المناخير على كل ملفنا فيما يخص الأضاحي والآخر الاستعدادات، وعليش لا ناخذوا آخر التوصيات لمحاولة تلافي كل النقاط هذية في الموسم القادم. إن شاء الله طلعوا أنتم بالخير على كل، وإن شاء الله الناس كل تكون بخير، يتعدى عيد الخير، العيد يرجع الله أعلم، احنا نرجع ولا ما نرجعوش، لكن تلافي الأخطاء هو اللي خلينا نرجع، خلينا الناس كل نعيشوا أنا ليز. واليوم زاد كيف بارك فيكم الناس كل نحاولوا نقضيوا قضيتنا على بكري، لأنه حركية خانقة وخانقة جدا تصبح في صفاقس هي من عند ربي، وكمل مع المناسبات والمواسم تولي حاجة أخرى، كأنك ماذا بيك تبني طرقات، حتى طرقات موسمية على تروازيم إتاج مش حتى على دوزيام. هذا اللي قاعد يصير في صفاقس على كل، وهذا اللي يسحق شانتي وشوانة كبيرة برشا. وين وضعية البنية التحتية باش تمشي؟ وين وضعية الطرقات باش تمشي؟ وين وضعية السيارات وأسطول السيارات اللي عمالي تزيد؟ وتقريبا قلت هذا شهور نزيدوا الموتيفيكاسيون تاع الأرقام. دونك اليوم هل حضرت بنية تحتية لكل الكم الكبير جدا من السيارات؟ الناس الكل تحب تشري كهرباء، علاش تحب تشري كهرباء؟ لأنه ما ثماش نقل عمومي متوفر، لا ثم كار ولا ثم كيما في صفاقس مشروع المترو. الناس الكل تسأل وينو مشروع المترو اللي نجم يحل شوية الحركية المرورية، سينو الناس الكل في عضو يكون عنده كهرباء مش يكون عنده ثلاثة. مع كيف العقلية كان موجودة في صفاقس أنه عنده موبيلات وعنده كهرباء، يقول لك أنا نسوق موبيلات الله أعلم عليها، ما حاولت الطرقات كبيرة برشا ونسبة كبيرة حاولت الطرقات اللي موجودة في صفاقس، ويتطلب الشيء هذايا إعادة رؤية على مستوى المنوال التنموي، إعادة رؤية على مستوى المنوال المعماري والتصورات الكبرى بالنسبة لمدينة صفاقس وزادة كيفية مختلفة المعتمديات الأخرى، رؤية تنموية كبيرة برشا، لأنه ثم بون شاسع ما بين قلب المدينة مركز المدينة ومختلف المعتمديات. بير علي مثلا في آخر مؤشر التنمية على الصعيد الوطني، حلل وناقش على كل هذا اللي موجود سكيزوفرينيا نعيشوا فيها في صفاقس. 10:51 دقيقة نغم طربي من هدية السوار الشعري المرهدية، ونرجع معكم في المشوار بعد 11 إن شاء الله.

0: مرحبا بكم. بدأ حجاج بيت الله الحرام اليوم التدفق إلى مشعر منى إذانا بانطلاق مناسك الحج واقتداء بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويؤدي الحجاج هناك الصلوات قصرا دون جمع قبل التوجه إلى صعيد عرفات بعد طلوع شمس اليوم التاسع من ذي الحجة. نفت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في بلاغ توضيحي ما يتم تداوله من ادعاءات ببعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي حول رفض تونس هبة تتمثل في مليون نعجة مفندة ما نسب إلى ممثل المجمع المهني للفلاحة التابع لكونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية خلال جلسة استماع صلب لجنة الفلاحة بمجلس نواب الشعب. دعا الديوان الوطني للتطهير المواطنين إلى المحافظة على سلامة شبكة التطهير في فترة عيد الأضحى، وذلك من خلال الامتناع عن إلقاء فضلات الأضاحي داخل قنوات الصرف الصحي لما تسببه من أضرار بيئية وتقنية. أكد رئيس مجلس العمالة التونسية الإفريقي أنيس الجزيري اليوم أهمية تنويع الشركات الاقتصادية لتونس، مشيرا إلى أن 73% من المبادلات التجارية التونسية تتم حاليا مع أوروبا، وأوضح أن الأسواق الأفريقية تعد من أفضل الوجهات بالنسبة إلى تونس. وفي آخر التطورات في الشرق الأوسط، وصل 6 شهداء و8 مصابين إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية، بينهم 5 شهداء جدد وشهيد متأثر بجراحة بحسب ما أعلنت وزارة الصحة في القطاع. قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أن بلاده لن تستعيد عيد التحرير إلا يوم انسحاب إسرائيل الكامل من المناطق المحتلة وعودة أهلها بأمان. أخيرا، أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن تركيز المفاوضات منصب على إنهاء الحرب، وليس لدى إيران حديث في هذه المرحلة حول تفاصيل الملف النووي. الموعد مع الأخبار يتجدد في تمام منتصف النهار. إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في المنستير على 100.2.
1: عشرة ديمة، عشرة ديمة. الشانتي،
3: الشانتي. الشانتي. الشانتي.

0: الشانتي
1: الشانتي الشانتي الشانتي
2: الحديث وعشرة دقائق الشانتي مازال معكم 25 مايو 2026 قبل بنهارين من عيد الأضحى المبارك. عديد الأسئلة اللي عنا سنوات نطرحوها فيما يخص أزمة توفير الأضاحي، أزمة كبيرة برشا. السنوات الأخيرة حاولت الدولة وأني تتلافى بعض الهينات، كانت عديدة التوصيات الموجودة سواء كان على مستوى لجنة الفلاحة بمجلس نواب الشعب أو عديد كذلك المنظمات الناشطة في هذا المجال، لكن ما رعنا إلا أنه في هذا الموسم موسم 2026 الوضعية تأزمت أكثر. على كل نعوده في قراءة لأهم المؤشرات هذية، مؤشرات الأزمة اللي موجودة في بلادنا على مستوى توفير الأضاحي. سعادة جد باستقبال رئيس لجنة الفلاحة بمجلس نواب الشعب أحسن جربوع. على سهلا بيك سيد النائب.
3: مرحبا بيك ومرحبا بكل مستمعي إذاعة صفاقس.
2: شكرا لك على تلبيه الدعوة عبر موجات إذاعة صفاقس. أحسن لو كنا نرجع في قراءة لأهم المؤشرات لهذه الأزمة اللي تعيشها تونس منذ سنوات، سواء كان بعلاقة بمسألة الجفاف وعدم توفير العلف أو المنظومات أو الإخلالات اللي موجودة في إطار هذه المنظومة.
3: هو إذا كان مش نحكيه تشريعيا بالنسبة للترسانة القوانين الموجودة في تونس، ترسانة مش موجودة في حتى دولة أخرى.
2: نعم.
3: معناتها إذا كان نحكيه مستوى القوانين، قوانين موجودة، أوامر موجودة لفض هذه الأزمة في أسبوع مش في سنوات. الأزمة الحقيقية اللي تعيشها البلاد التونسية حسب تجربتي 3 سنين في مجلس نواب الشعب وبعد السماعات لعديد المسؤولين وعديد الوزراء وعديد المديرين العامين وعديد الزيارات الميدانية اللي قمنا بها على غرار شركة اللحوم، على غرار عديد الضيعات، لقائنا بعديد الفلاحة، أزمة اللي نعيشوها اليوم، كنا نعيشوا أزمة قطاعية، اليوم نعيشوا أزمة هيكلية. اليوم حقيقة الأزمة اللي تعيشها البلاد التونسية هي أزمة قرارات وأزمة إدارة في الإصلاح لا أكثر ولا أقل.
2: نعم.
3: إذا كما نسمع فيك أنت توا تحكي إلي الدولة حاولت تصلح، الدولة ما تحركتش حتى سنتيم اليوم باش تصلح القطاع الفلاحي.
2: لا نحكي على الإنقاذ، لا ما قلتش تصلح، قلت إنقاذ المواسم، يعني
3: المواسم
2: مجرد عملية ترقيعية لا أكثر ولا أقل.
3: ما ترتقيش حتى العملية الترقيعية. نعم. أكثر من مجالس وزارية تنتهي هناك. أكثر منها ما فماش. اليوم نشوفوا في عديد المجالس الوزارية اللي تحكي على القطاع الفلاحة، نشوفوا في توجهات من أعلى هرم في السلطة. أنا كنائب شعب كرئيس لجنة فلاحة والله مر بأزمة أحباط اليوم، ونقولها علنا اللي ما يعرفش خير من اللي يعرف. اليوم بالحق إذا تلقى مسؤولين على وزارة الفلاحة ولا وزارة التجارة ما عندهم حتى دراية اليوم لا بالاستراتيجية لا برؤية لا بالقوانين لا بش فما لما فماش. اليوم أكثر من كونه ناس تعدي في وقتها وتعدي في شهريها وقاعدة على كراسيها ما عندها حتى رؤية. اليوم تنجم تحكي تقولي كمجلس نواب شعب اي اوكي الوظيفة التنفيذية هاي كما تقول انت، والوظيفة التشريعية وينها؟ القوانين القوانين اللي قدمناها والحلول اللي عطيناها وزارة الفلاحة حلول عملية وجدية تنقذ القطاع في كما نقولك في أسبوع. وأكثر من هذا وصلنا اتصلنا بعيد الأضحى، ما هيش أزمة سنة 2026، أزمة نمر بها عندنا 3 سنين، وما هيش واليوم كرحمنا ربي بالمطر ما هيش أزمة أعلاف. وما هيش أزمة فلاح، أزمة استراتيجية. اليوم راهو إذا كان أنت عندك أوامر 2605 يعطيك بريفيليج 5% تجيب الحمام برا، أنا الآن متصل بشكون برا علوش في 50 كيلو ب 600 ألف يوصل لتونس ب 650 دينار.
2: نعم.
3: معناتها أنت اليوم عندك قانون بس تجيب، وعندك القانون 95 اللي تهيكل به قطيعك وتبني. لكن للأسف اليوم نعاود نقولها، المشكلة ليه مشكلة قوانين، ليه مشكلة فلوس، ليه مشكلة إرادة. اليوم في البلاد التونسية تنقصنا الإرادة، ما فماش مؤسسات قاعدة تخدم في خدمتها، ما فماش رؤية. أنا كي نشوف زميلي الأمس حكى على كونه مش نجيبه من سردينيا في مليون نعجة، وهو غلط في الرقم. احنا كي تم نقاشتها في وسط اللجنة نحكيه على 2000 2016 حكى الموضوع بين تونس وإيطاليا مجرد فكرة
2: في 2016
3: تعطات فكرة. في 2016 تعطات فكرة لكونها يتم النقاش، لكن تونس رفضتها وقتها، رفضت الفكرة تماما وما مشيتش فيها. لكن أنت كتشوف زميل حكاية بالطريقة هذه تلقى وزارة الفلاحة مدة ساعة تهبط بيان تفسر فيه. يا أخي أنت كوزارة فلاحة وين استراتيجيتك في هيكلة القطيع؟ وين رؤيتك في ترقيم قطيعك؟ وين رؤيتك في دعم فلاحك؟ اليوم معقول قدمنا مقترح قانون بعشرة مليارات لإعادة هيكلة القطيع في تربية الأبقار، وزارة الفلاحة توخر قانون من 25 إلى 27 على خاطر فما غلطة صارت في الأمر، غلطة متاع كلمة توخروا عليها عامين. وإحنا اليوم نحكيه على إعادة هيكلة القطيع، اليوم نقولها علنا يتحمل المشاكل هذه رأسا هو رئيس الجمهورية، خاطر هو الوحيد اليوم المسؤول على التعيينات اللي موجودة، وهو الوحيد اللي مسؤول على الوزراء الموجودين، وهو المسؤول على المديرين العامين الموجودين، وهو المسؤول على سياسات الدولة اللي موجودة اليوم. لذلك اليوم انت حتى تخرج للشارع اي مواطن يقول لك انا نحب نتصل انا برئيس الجمهوريه، ما عادش فما مؤسسات اليوم نتاع دوله، ما عادش فما ناس عندها ثقه في حتى مسؤول. وهذايا انا نسميه ما بين تلاشي 23 سنه بن علي وما بين العشريه السوداء، المرحله اللي عايشينها توش مش نسموها اكثر من كونه عبث مؤسساتي، اكثر من اللي كونه اليوم قاعدين نمشوا في الظلام، ما عندناش رؤيه، ما عندناش استراتيجيه في اي قطاع. اليوم نحكيوا على الفلاحه، نحكيوا على الفوسفات مسكر عنده قديش رؤيتنا ليه، نحكيوا على الفوس في جيبس اللي تسمى الدولة الوحيدة المصيفين النفايات خطرة، نحكيوا على النفايات اللي خلقت منها الدول طاقة، وأحنا اليوم تشوف مصب التنيور والكوارث اللي عايشين فيها. تشوف أنت اليوم منظومة الألبان والإخلالات اللي صارت في الحليب مدة شهرين، وخرجت اللي كونه فما حليب معدوم، وخرجت كذا كذا وتلم الموضوع وتعدى. اليوم أنا نقولها طبيب يعمل خطأ طبي يتحاكم ويتحاسب، ومسؤول يخطئ في في في شعب كامل ولمن يتحاسب. انا حكيت هاي المره اللي فاتت على الحم قاعد داخل من الجزائر، الحم قاعد داخل الجزائر، ايش عملت خدمه دوله الفولي الاول، دخلت الحم العلوش مذبوح مو كونجيلي كما ندخلوا فيه، احنا ندعموا في زوج شركات فقط والبقيه اللي لهم ربي وخلي الشعب جيعات. الجزائر مشات جابت مليون ضحيه، اخر ضحايا جابت 300,000 في طيارات عندها اسبوع في الطياير وصلنا نجيبوا فيهم، ومشات جابت الحم مذبوع عنده 3 أيام. الجزائر كي جابت هذي الصار احنا في تونس يدخلوا فيه كونترا من حد، وقاعد يتباع للوكيل دون مراقبة صحية. انت نجم تقول لي 10 زقايط في النهار دي ماكس تدخل، يا ولدي ان شاء الله حتى علوش فقط، ان شاء الله حتى زقيت، ان شاء الله حتى 10 كيلو دخلوا لتونس. يا اخي مش ياكلهم، ماهوش مواطن، ماهيش عائلات، ماهيش صغار، هل فيها تحقيق؟ اليوم ما صار حتى شيء. هل تحقيق في البي دي جي بتاع شركة اللحوم الاخلالات اللي قايم بها اليوم ما تحلش؟ هل تحقيق اليوم في المعاناة اللي سايرة للشعب التونسي للعام الثالث على التوالي؟ أضحي اللي عمرها ما صارت، أنا ولد بوجربوع ولد منزل شافر ولد ريف، والله عمرها باللي نثبت عمري 40 سنة لشفت عائلة في الريف ما ضحيش، حتى اللي ما عندوش يلموا بين بعضهم ويأخذوا لضحي. اليوم ما ناش مضحيين، عديد العائلات ما ايش مضحية، ما هيش قادرة وحتى يخدم راه، وأنا أتكلم فيه عباد من عديد الجهات في الريف يخدم صحيح مش قادر يقول لك علوش بمليون و200 ومليون و300 ومليون و400.
2: هو برشا من الناس حاسين
3: تاع الفلاحه مدام فاطمه، التعاسه تاع القطاع الفلاحي اللي كلها اليوم ولات خبراء في القطاع الفلاحي وكلها تفتي في الفلاح. اليوم اللي يحب ينظف كاريره ويحب ينظف الوسخ السياسي نتاعو القديم يجي يفتي لك في الفلاح. والله كان هذيك نلقى شكون يحكي في الفلاحه ويناقش في الفلاحه، جبت نرى في الهستوريك نتاعو نلقاه يخدم طهار ويحكي على الفلاحه. والله معناتها وصلنا لمرحله اليوم اللي كون القطاع الفلاحي أصبح مباح لكل عباد اليوم، وهذه اللي خلاه اليوم يعيش المرحلة والأزمة اللي عايشينها اليوم، على خاطر اليوم ما لقيناش مسؤول يفهم ما معنى الفلاحة، يفهم شكون الفلاح. معقول الدولة الوحيدة في العالم ما عندناش ديفينيسيون الفلاح شكون؟ الفلاح ينظر الفلاح اللي باب رزقه طرفك الزيتونات وكالنعاج وكالبقر وهذاك اللي يخدم بيه، ولا الفلاح اللي عاملها ديزيام اكتيفيتي ومستثمر في القطاع الفلاحي؟
2: مستثمر اي.
3: اليوم مشكلة مطروحة في تونس الفلاحة، رغم الشعارات اترفعت والبيانات اترفعت والقوانين اتوجدت، لكن الحلقة الأضعف تبقى لك الفلاح والأضعف منه بقات القدرة الشرائية المواطن التونسي. وأنا أشوفه فيها اليوم عيد الأضحى كيف بالمكشوف الفشل الحكومي والفشل السياسي والفشل اللي قاعد يتخدم اليوم في البلاد التونسية. عيد الأضحى حرر كل شيء. اليوم إذا ترى رئيس الجمهورية يعمل زيارة شركة اللحوم ويعطي قرارات، إذا تشوف أنت رئيس الجمهورية يحكي على إعادة هيكلة القطيع، إذا تشوف مجلس نواب يجيب وزارة التجارة ووزارة الفلاحة المجلس نواب الشعب ويحكي لك، مديرين عامين في وزارة التجارة يقول لك مش هجيب في 15,000 أضحية ومش هجيب في كونتينراتات متاع الحم، ولليوم ما
2: تخلص
3: في التونسي. إذا جت دولة تحترم الشعب هذايا وتحترم على الأقل طرف الذكاء اللي عنده، ليه اليوم تمت محاسبة كل مسؤول صرح وأخلل بالإصلاحات نتاعه؟ ينهز تليفونه نحكي مع مدير عام في التجارة تعرف شو يقولي علاش ما دخلناش الحم والعلوش، يقول لك ما عندناش العملة الصعبة. العملة الصعبة لقيناها للكراهب ندخلوا فيهم، لقيناها للمكياج، لقيناها للبرفان، لقيناها للقلوب من تركيا، لقيناها للكماليات، ما لقيناهاش اليوم باش نجيبوا معلوش اللي التونسي ياكل فيه من العام للعام.
2: هما اصلا وصلوا احسن
3: الدواجن عالم اخر وفساد اخر وترافيك اخر. اليوم الله غالب تحكم علينا باش يحكمونا مسؤولين فاسدين في مرحله رفعنا فيها شعار حرب تحرير على الفساد. اليوم الله غالب الفساد داخل من بيبان اخرى، واليوم رئيس الجمهوريه يحكي على حرب تحرير، حروب التحرير اللي تقادت كما في البرازيل اليوم الدوله الاولى اللي تعطي في الاضاحي قادتها بناس وطنيين وناس عندها برنامج وقادتها بشبابها، ما قادتهاش بشيوخ عمره في 80 سنه وانت طالب منه بعقليه السبعينات مش يبني لك بلاد. لذلك نعاود نقول الفشل اللي عايشينه اليوم يتحملوا راس الرئيس الجمهوريه في المسؤولين اللي قاعد حاطينهم. انت بلادك تعاني في الشباب والرياضه وتعاني في الفلاحه وتعاني في على البواب، واحنا اليوم ما لقينا حل الا نمشوا للحج. اليوم كملنا كل شيء، اليوم وزراء نتاعنا يخمموا في يفسخوا ذنوبهم القديمه ويخمموا في كاريرهم انتهى. حط شباب، حط ناس عندها رؤيه، لدرجه تونس عاقر.
2: اذا كان حب نذكروا حسن الناس الكل اليوم، اذا كان حبوا نبنيوا استراتيجيه، خلينا نبنيوا استراتيجيه باللي قاعدين نعيشوا اليوم فيه، توفير الاضاحي، توفير الرؤوس الاغنام، توفير هل خلينا نقولوا نحن الاستراتيجيات هذه كيكسوا على مستوى يعني الذئن، كيكسوا على مستوى الابقاء، كيكسوا على مستوى الدواجن، كيفاش نجموا نعاودوا نصلحوا من جديد؟
3: اللي كنا بتجربه مقاربه ثلاث سنين تتبنى على مراحل. المرحله الاولى شنو هي؟ اسست الديوان الوطني للاعلاف، مش كنت اعلاف، اسست الديوان الوطني للاعلاف اللي المهام نتاعو مقسمه في 5 ادارات عامه.
2: نعم.
3: وقسمه راي مشكلتنا مش في شكاره سداري وطرف شكاره نخاله، مشكلتنا اليوم في الاعلاف يلزمك تخدم على الماشينيزم وتعاود تهيكل وتعطي المؤسسه هذه الصلاحيات كامله وتعمل لها نقاط بيع في كل معتمديه واذا الزم في المناطق الفلاحيه في كل عماده. هذه الاولى. الثانيه يلزمك تخدم مع وزاره الداخليه على الامن الفلاحي. يلزم ثم مراكز كما عندنا في منزل شاكر جبنيه، نعطيك اكزامبل في صفاقس، المراكز والاراضي والمعتمديات اللي فيها فلاحه تعمل فيها مركز امن فلاحي، انت عامل سياحه على 3 شهور في العام يجوك طرف توريست ياكلوا دعم حرق باش الدعم فلاحه، تعمل مركز امن فلاحي فيه كهرباء وفيه جزء اعوان وفيه بيرو اختصاصه الا التدخل في القطاع الفلاحي فقط. هذه الاولى. الثانيه في عود انت حطيت في عقليه المواطن التونسي الكرني الابيض والمنحه، ولا التونسي حتى عمره 40 سنه يخمم لك في 260 دينار وكرني ابيض وخليته يعول على الدوله. ابني باش يعول على ذاته، ابنيه المواطن التونسي باش يعول ويبني صغاره ويبني عائلته بالتعويل على ذاته، بمعنى اللي كونك فما سياسه خدمه تقبل وخدمه نقولها علنا في المغرب. جات للعائلات المعزه والعائلات في الارياف اعطاتهم 10 شيه وكبش، اعطاتهم 10 ابقار وقفت معاهم
2: وعطتهم دعم وتشجيع.
3: صحيح. دعم وتشجيع وما تخوش منه.
2: صحيح.
3: انا نراقبك ونبعث لك بيطري ونخدم على الموضوع هذا تو في ظرف سنين تلقى الاكتفاء. ثاني حاجه البياطره، اليوم اذا عندك ناس بنات لك الفلاحه راهي من الكوتر بارتي عندها امراض، البقره المشومه راهي تعمل 17 20 مليون تموت للفلاح في امراض والبيطري ما يجيهش،
2: الريفي
3: ما يجيكش، تعمل ممثلين البياطره. هذه رؤيه مبنيه في ظرف 3 سنين قادره تهيكل، اخدم على ادمان، ثم نوعيه نتاع اغنام في تونس تجيب لك في 9 و8 في العام. مشكلتها تعمل فورماسيون، اعمل تكوين فلاحي للشباب مش القرار. انا قريت في ليزير جيني ميكانيك وعملت فورماسيون انفورماتيك اندستريال، عملت فورماسيون في الباشليتير تغرمت بالفلاحه. اعمل تكوين في مناطق صفاقس كامله، نمشي ونعملوا كفاءه مهنيه في قفص وفي سيدي بوزيد، كيف يقول لك ما نجمش نجيب بقرات البغرار وكذا. معناتها اليوم اذا كان تحب تصلح كل شيء متوفر واعطيناكم حلول عمليه واعطيناكم حلول قانونيه واعطيناكم تمويل، منين نجيب حتى التمويل؟ معقول في تونس اعطيناهم 5% على الدخان وعلى الخمر، رفع فيه رفع فيه مده 3 سنوات يدخل لك 3800 مليار. هيك البيه قطيعك وماهوش مشكل. اليوم راهو اذا كان تونسي تنجم حاجات الضر تنسي الحاجات تنفع، لكن للاسف اليوم نعاود ونقول المشكله ماهيش في القوانين، المشكله ماهيش في القرارات، المشكله في مسؤول تنموي، مسؤول يخدم على روحه ويحب يصلح البلاد. والمرحله هذه راني انا اذا كان ما يتمش انقاذها في المرحله اللي عايشينها اليوم جي دي بيان 3 4 شهور، صدقني مش تبقى وصمه عار على الدوله التونسيه وعلى البلاد التونسيه في جميع الحقبات السياسيه اللي عاشتها، على خاطر عمرنا لو وصل للمواطن التونسي شد الصف على جزار في عيد كبير باش ياخذ جيكو باش ياخذ 2 كيلو لحم وما قاهمش.
2: بون اون فيت اليوم لفتي لا، هل المساله اليوم زاد كيفيف ارتفاع الاسعار؟ نعرفوه لانه القاعده البسيطه بالنسبه للاسواق، مادام الطلب اكثر من العرض فاوتوماتيكمون الاسعار باش تطلع. لكن اليوم هل مطالبه كذلك الدوله خاصه على مستوى الاسواق المحليه لتوفير الرقابة، لتوفير مسألة التسعيرة هذه اللي صرحت بها الدولة. هل تم تسعيرة فعلية اليوم صرحت بها الدولة؟
3: نعم. تسعر يا مدام، ما تنجمش تسعر، انت رقابة شنو؟ انت في الساقط عندك وزارة التجارة عندها بارتنير، ما تنجمش توصل حتى لعقارب بدون 100 كل 10 كيلومتر يزيد الماء، بشنو رقابة مش تخدم؟ انت ما عملتش شركة مو حتى الرقابة اللي عندك وتقول تراقب انت اذا كان انت اليوم ما عندكش اضاحي والعرض اكثر من الطلب، الطلب اكثر من العرض، على شنو مش تراقب انت اليوم؟ بليز حكمت فيها القشاره وكل حد راوي ياكل من جيته، يعني نخرج للسفاق تخرج على تنيور جريمدا تلقى ناس تبيع لك عملك ب 500 600 على اللوش ويجيبوا فيهم ويبيعوا، شنو مش تخدم انت اليوم؟ انت كانت عندك طريقه وعطيتها لك، انت اليوم كيلو اللحم قادر تجيبه للوكاله التونسي ب 38 دينار و200 وحكيت مع وزير التجاره فاس فاس، قلت له هاي ثم اليه بس كيف تجيب اللحم؟ برا امشي هاي رومانيا بحذاك هاي فرنسا بحذاك، اللحم فريشك والله العظيم الزيتة فيها 16 كيلو ب 300 ألف.
2: هو سؤال يطرح نفسه حسن في الجانب هذي، علاش عم ناول الدولة ووفرت هلا اللحم المستورد هذي وهفت
3: حلت الجزائر الحد دخلنا العلوش كيف رمضان كيفاش عديناه رمضان عديناه بالبرشني من الجزائر ما خدمتش راي لا عم ناول ولا عم ناول ولا العام اللي قبله ما خدمتش على خاطر ما عندكش ناس تحب تخدم، يعني ناس بحذيك شنو المشكل انت اليوم تمشي تهيك القطيعة كراي سهلة الحكاية تمشي تهيك القطيعة وتعاود تبني قطيعك مع فلاحك وتقعد معه وعندك قانون منع ذبح الأنثى وتراقب المشاوي اللي موجودة أي. وتعمل بيس كما الجزائر، الجزائر وصلت عملت بيس في كل رأس أغنام ورأس أبقار تتبع حتى اللوكاليزاسيون وين يمشي
2: نعم.
3: وتتبع فيهم وتراقب فيهم وعملت لهم بطاقة تعريف كل فلاح قداش عندك من رأس على الأعلاف وعلى المضاربة، ما عندناش رؤية للأسف مش مدائب الشعب راه يلزم كل شيء على حمله هو، والله نحكي لك أنا محبط
2: نعم.
3: والله العظيم لقيت حتى حل مع الوزارة، مانيش راني نقول في كلام شعبوية ولا نقول في كلام زايد والله العظيم لقيت مسؤول يفهمك ويحب يصلح معاك ويحب يبني معاك ويحب يسمعك، على الأقل اسمع هاو الإصلاح كيفاش يتم
2: نعم.
3: يود أقرى الدول المقاربة، انت شوف شوف ماليزيا صارت 56 واحنا صارينا احنا 56 و59 كيف طارت الدوله؟ كيفاش طارت؟ خدمت على ثرواتها
2: نعم.
3: خدمت على شبابها
2: تثمين ثروات
3: ممتلكاتها بيتمني بعد زياره رئيس الجمهوريه للشعال والمفيدة صار ما صار
2: نعم.
3: شيء
2: نعم.
3: صارت 8 تراكتورات جبناهم من الزماره من الملوتي دي من تونس الساقس وعنا بي بي بي بي بي بكادر كليتون وبعد
2: انت
3: هناك بحذاك مش يموت
2: بيه.
3: هناك بحذاك عطشان
2: ما دام قد جبت على الاراضي الدوليه القانون نتاع يعني عوده النظر او اعاده النظر في التصرف الاراضي الدوليه القانون هل قريب يتعدى على
3: حاجه بركه مش لخص لك حاجه تفهم معنى القانون، القانون هذايا دمت وقتها موجود مدير عام ربي معاه من غير ما نذكر الاسامي اقترحت عليه مشيت بحثنا البيرو ما ديت مقترح باش تفهم التعاسه اللي نحكي عليها
2: نعم.
3: قدمت مقترح القانون قلت مقترح قانون 9 شهور نخدم عليه ودرتها من جرجيس من سيدي الشماع لانه صرت غزاله ماتر بنزرت وانا من مركب المركب وخدمت عليه مع ناس خبراء قال لي لا ما تسيرش وما يصلحش، نهار اللي خرج من الكرسي نتاعي هز تليفون وكلمني اول واحد قال لي كلمتك وقول لك يا حسن اذا تحب تصلح لي تيدي اخدم على المقترح هذاك، قلت له علاش سي فلان علاش ما دفعتش معايا وقت اللي
2: انا في الكرسي
3: قال لي على خاطر الكرسي حاجه والواقع حاجه، بعدها هو كان مندوب فلاحه في الساقس خدمت انا وياه فصول من القانون هذاك كي شد مدير عام فرحت
2: نعم.
3: قلت على الاقل مش يعاونني، اول جلسه استماع جا ضده قلت له علاش؟ قال لي خاطر جاتني تعليمات من وزارة الفلاحة يلزمني نضرب القانون هذا.
2: يا والله خويا
3: شنو مش تبني انت اليوم يا مدام، شنو مش تبني بين الناس اللي تخدم ضد مصلحتك، احنا قاعدين راهو ماناش في تنافس مع الوظيفه
2: اي ما القانون قريب يتعدى على الجلسه ولا لا
3: مقترح قانون ما جبتوش انا مش نخدم بيه عائلتي ولا صغاري جبته للبلاد جبته برؤيه استراتيجيه جبته بتعب نتاع عام وستة شهور واحنا قاعدين من 8 نتاع الليل نصف الليل رجعنا مراسيم
2: احسن
3: 80 ورقه
2: احسن يدولي انتم حارسين اي انتم حارسين عليه القانون انتم حارسين عليه القانون هل قريب يتعدى على الجلسه العامه؟
3: هو كان مش نعمله يوم سماعات للحكومة مش تحضر فيها وزارة أملاك الدولة ورئاسة الحكومة وزارة الفلاحة مش تحضر فيها وزارة المالية وتصير يوم دراسي ومن بعد نعرضها لجلسة العامة بعد السيدة رئيس الحكومة قالت لك أنا شهر مايه مش نرتاحه لكن اكتشفت اللي شهر مايه اليوم مش نعملوا فيه الحجة اليوم حجة جماعية ومش نعملوا فيها عمرة مش نتلهوا بالدين اليوم ما نشلهين وصلنا الكونفور الشعب التونسي ما شاء الله كل متوفرة ما عنده حتى مشكلة لذلك أنا قبل ما نختم نحب نقول لك
2: لا مش قبل ما تختم ثم نقطة أخرى نحب نحكي عليها معك مدامك رئيس لجنة الفلاحة اليوم زادك كيف ثم موضوع هام جدا وموضوع حساس جدا زاد كيف للدولة وبالنسبة للمواطن هي مجلة المياه، خاطر نذكر انه المجلة في لافيرسيون تاعها اللي كانت باش تقدم في 2018 كانت تذكر انت وتعديتوا باساج على جلسة عامة وقع تعليقها لانه كانت فيها برشا اخلالات وثم استنكار من عديد المنظمات العاملة او الفعلة في هذا الجانب. اليوم مجلة المياه ويني؟ هل وقع إعادة نظر فيما يخص النصوص اللي فيها وخاصة النصوص اللي تجم تضرب إن صح التعبير اليوم حقوقية الشعب التونسي في مسألة الماء؟
3: شوف احنا قعدنا في مجلس النواب تعرف شنو عملوا. انا نحكي لك فرانشمون نضبطوا بطريقه غير مباشره كيفاش تضغط الحكومه اليوم تحكي على مجله استثمار بتجيبها لك تجيب مجله استثمار وتقدم عليها وتقدمها كمقترح توا تجيبها مجله المياه لو عندنا شهر نخدموا على المجله القديمه غيروا في فصول ومش نقدموها كمقترح خاطر اليوم كي جينا في القانون الماليه سنه 2025 في الفصل 81 قدمنا في تسويه وضعيه الابار غير مرخصه جاتك وزاره الفلاحه قالت لك هي مجله المياه في ظرف فيفري تكون عندكم اليوم عندنا عام وخمسة أشهر اليوم ما جاتش مجلة المياه اليوم الحلول اللي نخدموا فيها حلول ترقيعية لكن الحلول الأساسية هي مجلة المياه كمجلة استثمار وكغيرها من المجلات الأخرى يستنى فيها الشعب التونسي
2: أكيد.
3: واللي هي مش كون نقلة نوعية
2: أكيد.
3: لكن هكي أنت تطرقت اليوم سؤال يسأل نفسه كمواطن يسمع فينا من ساقس ولا كل مستمعين إذاعة ساقس اليوم المرحلة اللي عايشينها اليوم وينها للمجالس الوزارية اللي منبثت عليها قرارات
2: نعم
3: اليوم صارت مجالس وزارية في قطاع زيت الزيتون صار مجلس وزاري آخر مجلس وزاري صار على الزراعات الكبرى وحكينا عليها زراعات الكبرى مجالس معناتها مجلس وزاري يحكي على الزراعات الكبرى وزير الفلاحة ماهوش موجود موجود كاتب الدولة المكلف بالمياه معناتها باش تفهم اليوم العبث اللي وجدناه احنا كمجلس نواب نخدموا في خدمة قدمنا مقترح في تغيير ابار غير مرخصه مجله المياه قاعدين عندنا شهر نخدموا عليها اللي هي مش نقدموها كمقترح قانون خاطر الحكومه اليوم ما عندها حتى رؤيه استراتيجيه مبنيه على مرحليه لذلك احنا كل انسان يخدم خدمته يحط رؤيته يتحمل مسؤوليته الصلاحيات اللي يسمح بها القانون خاطر برشا الناس تسمع ماشي في بالها مجلس نواب الشعب صلاحياته هي ما قبل
2: التشريعي
3: صلاحياتك رقابي تشريعي فقط
2: نعم
3: هذه هي صلاحياتنا
2: أنتم وظيفة تشريعية رقابية والوظيفة التنفيذية عند الحكومة هذه هي
3: عند الحكومة احنا توا عندنا سياسة أخرى اللي أنا في شخصي اللي نسميها وسيلة إرضاء الضمير هي لائحة لوم في الحكومة وهذه اللي قاعدين نخدم عليه لرفع لائحة لوم في الحكومة عن طريق النواب وزوج مجالس عملية مسؤوليتها لائحة اللوم الثانية يتم عن طريق رئيس الجمهورية إذا ما خرجش باللائحة الأولى يتم حل المجلس يحل الحكومة
2: نعم.
3: لذلك اليوم كل حد يتحمل مسؤوليته ما نبقاوش احنا بلغتي العامية
2: وسمعنا
3: اعطيني فمك ناكل بيه الشوك
2: نعم.
3: معناتها انت تعمل الخلالات وانت المسؤول على التنفيذ وتجي وزارة الفلاحة على نائب حكا كلمة هبت بيان كامل.
2: بيان كامل
3: والبيان والوعود اللي حكيتوها في قبة المجلس والبيان اللي حكيتوها في قفة الزوالي والبيان اللي حكيتوها في إعادة هيكلة القطيع والبيان اللي حكيتوها في قطاع السيد البحري واللي حكيتوها في زراعة الكبرى ومنظومة الألبان وغيره وغيره وينها تونس الوحيدة في العالم اللي عندها بنك جينات
2: نعم.
3: من دولة اللي عندنا بنك جينات اليوم اشوف وضعيته بنك جينات تبع وزارة البيئة اللي هو يلزم يكون تبع وزارة الفلاحة
2: لا وهذاك يلزم تفتح فيه تحقيق كبير وكبير برشا وخاصة بعد الثورة
3: تدور على شانتي عن طريق برنامجك الشانتي ونشكرك عليه وتمشي جميع العمادات وتمشي لجميع المناطق الداخلية في بيت الساقس وتشوف البؤس اللي نشوفه فيه في وجه المواطن التونسي صدقني والله تخرج للشارع وتتبع شوية وجوه التوانسة تلقى العباد مساكن هايمة
2: نعم.
3: والله العظيم والله ما أنا إلا توانسة
2: تطرح عديد الأسئلة
3: عباد تطرح عديد الأسئلة وصلنا مرحلة اللي التونسي اليوم والله العظيم تلقاها اليوم شاد الصف من صف الصف يدور من صف العلوش لصف الدوال صف الكلام لصف ما عارف شنو عايشين مرحلة بؤس رغم يكونها حلولنا في ظرف عامين تصير نقلة نوعية في جميع القطاعات
2: قالها الآخر في جرة قلم معناتها المسألة كاملة مرهونة وفي وازع قلم. التطبيق والتفعيل لأنه ما احناش ناقصين استراتيجيات كما قلت أنت
3: هذا يطرح عديد التساؤلات اليوم مانيش عارف أنا
2: التقارير
3: اللي قاعدة توصل رئيس الجمهورية تقارير خاطئة
2: نعم.
3: تقارير ماهيش واضحة اليوم اذا كان تحكي اليوم على الزيت ومشكله الزيت واللي تفتح والاثار هكا تسكر عليه الملف لو تذكر وقت قبل الميسره بشهرته ونحكيوا على الزيت اليوم ماهوش موجود كيما الاضاحي نحكيوا عليها وقول قالها الجربوعي تو بعد شهر من الاضاحيه تو ننساوه
2: نمشيو ملف اخر
3: لا باش نمشيو ملف اخر ونحكيوا
2: لا لا تو باش
3: نمشي هذاك باش يتمعشوا هما تعودوا المسؤولين اللي كونوا يطرح موضوع يتسكر يخليها من حياه عام اخر تو يعاود يتشبد
2: اي حاجه اخرى تو تقريبا نص شهر اخر باش نبداو نحكيوا على موضوع حرق اخر اليوم
3: اللي
2: زراعات لا خلي من الزراعات الكبرى الحبوب موسم الحبوب اللي نعرفوا عندنا موسم قياسي وين باش نخزنوا حضرنا استراتيجية ما حضرناش
3: بعد الزراعات الكبرى مش نحكيوا على المياه
2: أي.
3: بعد المياه نرجع لونتري سكولير بعد هو تو
2: نرجع والامطار نرجع الفيضانات والبنية التحتية وانت ماشي
3: سياسة الازمات
2: ربي قدر الخير
3: الدول.
2: امين
3: والمسؤول البلاد اللي نهضت والله رجاء ان شاء الله من الاذاعة ذي يسمعونا
2: ان شاء الله
3: يا ولدي ارجع واقراوا الاستوريك نتاع الدول يا ولدي حلوا كتب واقراوا الناس كيفاش بنات ثقافات شعب ما بنتهاش بالانفراد في الراي ما بنتهاش بسكر على روحها البيبان وما تسمعش
2: نعم.
3: ما بنتهاش بشيوخ بنتها بشبابها، بنتها بالنقاش، بنتها بالحوار، بنتها بالنقد، بنتها بالاختلاف، ما بنتهاش ناس تركب ومن كل قصعة تاكل. عديد الوجوه اللي شفتها في التجمع، شوفها في النهضة، شوفها مع النداء، شوفها اليوم مع مسار، شوفها غدوة مع ما بعد المسار، وتشوفها وهي كيك العباد. هذيك هي الدولة التونسية، الله غالب، حكمت علينا تحكمنا ناس فاشلة ما عندها حتى رؤية إلا الانتهازية فقط.
2: نعم، مع هذا كل عام تبقى ألف خير، كل عام وتونس بألف خير، نتوسم إن شاء الله الخير ونلقاو الخير يا ربي يا رب، إن شاء الله تكون شدة وتزول وإعادة رؤية كاملة وشمولية بالنسبة لتونس كيفاش نحبوها الناس الكل. شكرا لك حسن جربوع رئيس لجنة الفلاحة بمجلس نواب الشعب. 11:35 دقيقة شانتي مازال متواصلة معكم عبر موجة جديدة عتفاق مباشرة.

0: الشانتي مازال متواصل معكم ل 11:38 دقيقة 25 مايو 2026. مازلنا نتحدث على الاستعدادات من أجل استقبال عيد الأضحى المبارك. شفنا في مداخلة وحوار تشخيصي حول الوضعية والبنية التحتية الحيوانية على مستوى التربية، على مستوى توفير القطيع، والأزمة اللي يعيشها قطاع الفلاحة وتربية الماشية في تونس، في تشخيص معمق مع رئيس لجنة الفلاحة في مجلس النواب الشعب حسن الجربوعي، وهو كذلك ابن معتمدية منزل شاكر. نمشي مباشرة على مستوى المنظمات في المقاربة الجهوية، رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة وصيد البحري بسباقس سي محمد الشليق. ومرحبا بك سي محمد.
1: مرحبا. مرحبا بإذاعة صفاقس. نحب نشكركم على الاستضافة ونقول مسبقا إن شاء الله عيدكم مبروك على كافة سائر الأمة الإسلامية.
0: نعم، شكرا لك سي محمد على تلبية الدعوة. أنت ولد برنامج الشانتي، وانتوكا كنا حاضرين ميدانيا على برشا مستويات على صعيد تشجيع الفلاحة، على مستوى قراءة وتشخيص الصعوبات اللي يعيشها الفلاح إن صح التعبير ميدانيا، واللي يعيشها كذلك مربي القطيع بكل أنواعه. اليوم نحكيه على آخر الاستعدادات وتشخيصكم ومتابعتكم لتوفير آخر الاستعدادات، متابعتكم كذلك ومراقبتكم لمختلف الرحابة والرحبات اللي موجودة في صفاقس من أجل توفير أسواق تنجم توفر بعض الموازنة على مستوى العرض والطلب.
1: والله يا أخت فاطمة، احنا بالنسبة ولاية صفاقس في العديد من الجلسات قلنا الكلام، راهو عنا نقص كبير في قطاع الماشية وراهو يلزمنا احنا منجوش للتو، مازلتنا نهار على العيد، غدوة عرفة، بعد غدوة يعني عيد الأضحى، ونجو كما تو نبدو نقولوا ما عناش. احنا قلنا راهو يلزمنا راية، يلزمنا استراتيجية. اليوم من ذا بينا نجيبوا الأمهات من برا وعلى الأقل نقوي في تربية الماشية.
0: نعم.
1: من ناحية

0: زاد العلاف العلاف اليوم المربي ولا يتدمر من قلة العلاف ومن غلال أسعار العلاف ويتدمر من السرقات اللي تعرف أنت طول العديد من المرات تشوف يعني يهدوا عليه يسرقوه ويبات العام 12 وهو يعس على القطيع متاعه. هذه التضمر الثاني والتضمر الثالث راهو خطط منقوله بصراحة ما يرجعش. ترفيع سعر لتر الحليب راهو هو هاك البقرة غدوة متاع الحليب هي اللي مش تجيب لنا العاصي متاع اللحم. راهي منظومة كاملة من منظومة الحليب للحوم الحمراء راهي كلها يلزمها رؤية استراتيجية كبيرة على الأقل للسنوات القادمة باش نتفادوا المشاكل هذه.
1: نعم قبيلة شوية في حوارنا مع رئيس لجنة الفلاحة يحكي وأن السلطة أو إن صح التعبير الوظيفة التنفيذية خاصة بالنسبة لوزارة الفلاحة وقع تقديم عديد المقترحات وقع تقديم عديد التصورات الاستراتيجية حتى من قبلكم أنتم كاتحاد وطني للفلاحة والصيد البحري يقول لك وما نلقاوش إذن صاغية ما نلقاوش تعاطي مع هذه المقترحات اللي كانت نجم من خلالها على الأقل تلافي هذه الأزمات المتتالية في كل سنة نزيد نرجع للتالي ما حناش نقدم القدام.
0: أخت فاطمة احنا عنا على المستوى المركزي منور الصغير اللي يعرفوه التامة والعامة وكان حضوره يعني في لجنة الفلاحة وعطاهم يعني بالتسخيص وبالترخيم كل شيء والنقاص وراهو لو يتفعل اللي عملته لجنة الفلاحة العام الجاي تنلقاو روحنا لباس علينا في غد العيش. أما ما لا رجمه ما فماش تطبيق.
1: نعم التطبيق هذه من السلطة التنفيذية طبعا
0: بالطبيعة دور لجنة الفلاحة لجنة تشريعية احنا كفلاحة نعطيه المقترحات ودورنا الانتاج. نعم. أما ما احناش دورنا باش يعني نفعله
1: اليوم
0: هوني دور وزارة الفلاحة هي المهتمة بالشيء هذا.
1: اليوم إذا كان نحكي في متابعتكم على الصعيد الجهوي سي محمد متابعتكم لمختلف الأسواق اللي موجودة اللي قبل نذكر حتى في حديثي معك في الكواليس كنت تذكر نقولوا يا حسرة كانت على الأقل البلديات تحاول توفر هذه نقاط البيع المراقبة تحاول أن توازن تحاولوا أنه تفرض الرقابة صح التعبير باش ما نخليوش الأسعار تولي نارية زادة وشماتة خلينا نقولوها الكلمة بأتم معنى الكلمة. هل اليوم زادة على مستوى التصرف الجهات على مستوى السلطة المحلية والسلطة الجهوية في عدم توفير مثل هذه النقاط المراقبة زادت كيف في التمادي على مستوى الأسعار التمادي على مستوى عدم توفير الرقابة؟
0: أخت فاطمة أنت أكثر واحدة يعني عشت معايا في شانتي وعملنا حتى نقطة بيع وكنت أنت يعني عملت ومضة وكنت حاضرة قدمتها من الأول للآخر وشفت على عين المكان.
1: نعم.
0: هوني راهو كولاية الصفاقس راهو قلنا من قبل 4 أو 5 أشهر كانت نزلت على المستوى الولاية وعطينا الأرقام وقديش احنا الصفاقس نعدوا 1,200,000 ساكن كي نقسموهم على 4 يلزمنا 300,000 ضحية.
1: نعم.
0: احنا عنا وقلنا الكلام هذا قلنا احنا وتربية المشي قلنا راهو عنا نقص.
1: قديش هل ثم ترقيم قديش عنا نقص ولا لا سي محمد على الصعيد الجهوي؟
0: عنا ما يقارب عن 60%.
1: يا والله حوي اكثر مش طرد ديجا نقص.
0: اي قلنا هذا يعني في محضر ذات عنا 60% نقص. هوني راهو نقولها بكامل الصراحة العلوش من 4 أشهر راهو عند السمسار ما هوش عند الفلاح.
1: نعم.
0: علاش ما هوش عند الفلاح؟
1: نعم.
0: لأنه الفلاح ولا يتدمر من العلاف ومن السرقات يقول لك أنا نتخلص فيه. واليوم العلوش الكل بصفة عامة هات نزندور وحنا الرحابي والأسواق نلقاوش حتى فلاح.
1: نعم.
0: يعني 2% متاع 4-5 علالش جاي باش يعاون بهم صغار وكل شيء بيحهم.
1: يعني اللي موجودين اليوم في الأسواق خلينا نقولوا نحن أغلبيتها ونسبة هامة جدا هي قشارة ما هوش فلاح.
0: كلها قشارة.
1: كلها قشارة.
0: والعلوش أنا نشوف راهو برسك مقابل 120 دينار حي. وين
1: 120 دينار جستمون. وصل 120 دينار اليوم.
0: من تحت 14-15 كيلو مقابل 120 دينار. إذا عنده شخشان ماشي قابل ب60 ب55.
1: هذا على مستوى الأضاحي. وعلى مستوى اللحوم سي محمد؟
0: مستوى اللحوم أنا التو الحقيقة قالوا فما استيراد لحوم من الخارج، مازلت ما شفتش،
1: مازلوا نهارين ذا. وين اللحوم؟
0: أنا في ولاية الفخذ شفت في اللامجي،
1: اللامجي
0: شفته ب 38 دينار.
1: هذا المستورد؟
0: المستورد.
1: إيه؟
0: أما عند الززارة مازلت ما شفتوش.
1: يعني في مساحة عامة ثم المستورد.
0: ثم المستورد.
1: 38 دينار.
0: 38 دينار.
1: نعم، ثم ما عندها مساحة واحدة، كان هذيك اللي
0: فات. هذا شفته أنا أمس.
1: اما هذا التوفير خلينا نقولوا نحن موجودات خاصه، نتخيل ماهيش الدوله اللي استوردت، وماهيش انصح التعبير الغرف القصابين، على خاطر هذول عملوا طلب. نذكر كان انا وياك عملناه في اخر رمضان كي كنا في حوار مع غرفه القصابين، قالوا راهو احنا عملنا طلب لوزاره الفلاحه وانه يمكنونا من رخصه وانه نستوردوا نحن هل نصح التعبير هل سقايه هذه نتاع اللحم، بما انه اعطت جدوى وكانت ذات اعطت اكلها على الصعيد، سواء كان عمناه في مخصص يعني موسم عيد الاضحى نتاع 2025 او حتى في وسط العام. برشا من الناس تلقات ترحاب بالمساله هذه، اما نعرفوش المساله هذه وين وصلت، هل خذوا ترخيص ما خذوش، يظهر لي لا، ما انه مش موجود عند الجزائر.
0: فاطمه احنا باش حاجتنا حاجه رسميه اليوم هذا، ما جانا حتى حاجة رسمية. وأنا من هالمنبر اش نقول، قول من دبينا راهو نستوردوا ولا ما هي.
1: نعم.
0: باش على الأقل ما نقعدوش احنا تو هذا عنا تراسك الثاني عام واحنا
1: نفس الشيء.
0: في نفس الشيء. يلزم حلول عاجلة نجيبوا الأمهات ونبداو للعام الجاي باش نتفاداو المشاكل هذه.
1: بالنسبه للامهات اذا كان باش توفروا هذول، اذا اعطيتوهم بروبوزيسيون على مستوى الاتحاد الوطني للفلاحه والصيد البحري انه يقع استيراد الامهات من جنوب افريقيا، بما انه الراس هذيك تشبه الكليما نتاعنا، هذا دو ان ودو دو، تنجم توفر لك القطيع فيسا معناتها يوصل. وهذول ثم مساله اتفاقيه ما بين جنوب افريقيا وبين تونس في الاطار هذا، لكن الى حد الان ما تمش تجاوب مع المقترح هذا.
0: مازال التفعيل مازال. انا شو نقول اللي نجيبوا الامهات ونعملوا لهم الاكوستاج يعني الترخيم ونتبعوهم، يعني فما حتى في الاكوستاج بيس وتبع الامهات هذه وين مشيت، يعني ما يوقع فيهم حتى فويت. هات ننظموا شيء كما هكا، وراس اختي الا ما العام الجاي العباد الكل اللي يبدا العلوش متوفر والضحي ولا بس علينا. اما اذا مش نقعدوا كما هيك، مش نقعدوا في نفس المعبوك.
1: نفس الحلقه المفرغه للاسف. متابعه الامهات هذه، هل بالنسبه لك انت من ديوان المواشي اللي نورمالمون ديسيني اسا
0: ديوان تربيه الماشيه؟
1: تربيه الماشيه. نعم. ولا علاش لازم ذا كيف نتذكر وانه كان ثم بروبوزيسيون من قبلكم كيما سنوات قبل
0: وتكون مع تربيه الماشيه ديوان
1: العلف بيان سور،
0: يعرف العلف هذه المدعمه وين ماشيه.
1: لا وعلاش لا، كيما قلنا ترجع هالمشاريع الصغيره هذه، البرشا عائلات موجوده اللي يحب يربي ياخذ ديزونكوراجمون، ياخذ دعم على مستوى الاعلاف، ياخذ دعم الدوله حتى على مستوى توفير الامن، وهكا شوي شوي عاود يرجع القطيع.
0: تصورش الاغلبيه اكثر المطالب نتاع الفلاحه وشبان صغار ومنهم يعني فتيات يجوني يا سي محمد نحبوا نعملوا تكوين في تربيه الماشيه باش ندخلوا تربيه الماشيه، فيها طلب كبير.
1: هذيا شبابنا، هذيا شبابنا اللي فيها
0: شبابنا والعديد واحنا راهو طبعا بعد العيد اول مش نبداو بالعامره وبعد عنا عقارب وبعد عنا بير علي، يعني كامل المعتمديات هذوما مش نكونوهم الناس هذوما في تربيه الماشيه. لانه وقت اللي يجي يمشي ياخو قرض باش يربي الماشيه يقول له لا كما بشهاده التكوين، تعرفوه الشيء هذا، ولينا اضطرينا وقت اللي فما يعني طلب كبير من الفلاحه ولينا عملنا التكوين هذا باش الناس هذه تمشي ويحول لها باش تاخذ قروض وتربي الماشية.
1: مش تعرف انه شبابنا راه مش شباب فرح كما برشا من الناس تحاول تروج له، يعرف اش معناتها، يعرف من اين تؤكل الكتف، يعرف اهميه هذه القطاعات، لانه نعرف نتابع معاكم دورات تكوينيه في مخصص تربيه الماشيه، هذا مهم جدا وهذا وعي كبير برشا من شبابنا. زاد كيف دورات تكوينيه في مخصص انتاج الالبان ولا انواع الاجبان التونسيه 100%، وهذا يعني وانه واعيين بمعنى الفلاحه والانتاجات الغذائيه الفلاحيه في تونس.
0: يلزم ترجع منظومة الحليب، راح ترجعش منظومة الحليب. اللحوم الحمراء راهي مش تقعد كما هي اليوم، إذا فعلوا منظومة الحليب تو حدها المشي تجي مع بعضها وترجع المنظومات الكل.
1: نعم.
0: اليوم مش تقعد منظومة الحليب كما هكا ما نعملوش فيها حلول، راهو حتى منظومة اللحوم الحمراء مش تقعد.
1: تقعد هي نفسها جوستومون. شكرا لك رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة سيد البحري، كل عام تبقى الف خير سي محمد اشلاقو،
0: بارك الله فيك،
1: وان شاء الله عام جاي نتلقى وقت اللي ربي يفرجها باذن الله يا رب
0: ان شاء الله.
1: شكرا لك. وصلنا نهاية مشوارنا في برنامج الشانتي، ما تحيات كل الفريق كان حاضر معكم تقنيا، كنا حاضرين في هالاستثناء هذية في استوديوات إذاعة صفاقس. شكرا لكل المستمعين. أمير الجاموسي هكا من شغلته أيوة خاطر نغلط بينك من صعبك، أمير جاموسي، مراد الحاج قاسم، وفي بن عياد، سوار الشعلي، فاطمة مقني، نقول لكم إن شاء الله كل عام وأنتم بألف خير. أنا غدوة تكون معكم في المنتصف من نص نهار الساعتين، سينو هندر باش تكون معكم من نص نهار الساعتين اليوم في المنتصف. إن شاء الله ربي يكتب الخير، إن شاء الله ربي يقدر الخير، وإن شاء الله ما ثم كان الخير. إلى اللقاء.

0: أنا معكم تحياتنا طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. أفاد مدير المستشفى الجامعي لحسين بوزيان بقفص رضا محمدي بأن قسم الاستعجال بالمستشفى استقبل منذ أمس وإلى اليوم 44 شخصا في حالة تسمم غذائي نتيجة تناولهم لمرطبات من محل بقفص المدينة. وأكد من جهته المنسق الجهوي للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بقفص عمر عبدلي أن مصالح الإدارة قامت برفع عينات من المرتبات من المحل المتسبب في حالات التسمم الغذائي وإخضاعها للتحاليل اللازمة لمعرفة الجرثومة المتسببة في ذلك. نفت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بشكل قاطع ما تم تداوله على بعض صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية بخصوص مزاعم رفض تونس لهبة تتمثل في مليون نعجة. وفندت الوزارة هذه الادعاءات وما نسب إلى ممثل المجمع المهني للفلاحة التابع لكونكت خلال إحدى الجلسات الاستماع التي عقدتها لجنة الفلاحة بمجلس نواب الشعب. واعتبرت الوزارة أن هذه المعطيات عارية تماما عن الصحة ولا تمت للواقع بصلة، مشددة على أنه لم تعرض على الدولة التونسية أي هبة رسمية في هذا الإطار ليتم رفضها. دعا ديوان الوطني لتطهير المواطنين إلى المحافظة على سلامة شبكة التطهير خلال فترة عيد الأضحى، وذلك من خلال الامتناع عن إلقاء فضلات الأضاحي داخل قنوات الصرف الصحي لما تسببه من أضرار بيئية وتقنية. وأوضح الديوان في حملة توعوية نشرها بهذه المناسبة أن التخلص العشوائي من مخلفات الأضاحي داخل الشبكة يؤدي إلى انسداد القنوات وتعطلها، إضافة إلى انبعاث روائح كريهة والتسبب في تلوث بيئي، فضلا عن تسجيل أعطال مكلفة تتطلب تدخلات فنية للصيانة والإصلاح. في العالم وصل 6 شهداء و8 إصابات إلى مستشفى قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية، بينهم 5 شهداء جدد وشهيد متأثر بجراحة بحسب ما أعلنته وزارة الصحة في غزة. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن تركيز المفاوضات منصب على إنهاء الحرب وليس لدى إيران حديثا في هذه المرحلة حول تفاصيل الملف النووي. ختم هذا الموعد الإخباري، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديمة.
3: مرحبا بكم في السجل الوطني لشركة الأهلية، هذا الفضاء الرقمي الجديد الخاص بأحداث شركة الأهلية واللي يمكنكم من التسجيل بطريقة مبسطة وشفافة وآمنة. في البداية تدخل عبر الرابط التالي أهلية.تن، تلقى برشا فضاءات تتضمن معلومات ومعطيات ومستجدات شركات الأهلية. في أعلى السجل الوطني على اليمين تلقى فضاء خاص بالتسجيل. أول خطوة في عملية التسجيل هي إنشاء حساب خاص بيك بطريقة بسيطة وسهلة. تحط رقم بطاقة التعريف الوطنية، تاريخ الولادة، رقم الهاتف الجوال اللي باش يوصلك عليه رمز تأكيد الحساب. بعد ما يوصلك رمز تأكيد الحساب على رقم التليفون اللي انت حطيته في المرحلة السابقة، تختار كلمة العبور. وهنا نصيحة صغيرة، حاول انك تحفظ كلمة العبور او تكتبها في التليفون مثلا باش ما تنساهاش، ومن بعد تحط رمز تأكيد الحساب. وهكا تكون بديت في الخطوات الاولى لاحداث الشركة الاهلية. ونذكركم انه فما 3 مراحل للتسجيل، هما التأسيس والاكتتاب والاحداث القانوني. في مرحلة التأسيس اول حاجة تختار تأسيس جديد وتحط المعطيات والبيانات الخاصة بالنشرة وخاصة تحديد سن في الشركة الاهلية يعني محلية او جهوية، وادراج المعطيات الخاصة بالشركة وهي الاسم والولاية والمعتمدية وعنوان المقر الاجتماعي، ثم تحديد نشاط وموضوع الشركة، وما تنساش انه فما انشطة تستوجب تراخيص او كراسية شروط. بعدها يتم تحديد مقدار رأس مال الشركة وإدراج العقد التأسيسي النموذجي وإضافة قائمة المؤسسين. هنا فما إمكانية حفظ الملف كي تحب تزيد تثبت وتلقاه ديما في حسابك، أو الإحالة أو الإلغاء. وقبل ما تحيل المطلب زيد ثبت في كل المعطيات أو البيانات اللي حطيتها إذا قمت بإحالة المطلب. وقتها تتولى وزارة التشغيل والتكوين المهني عملية دراسة المطلب. باش تعرف مآل المطلب تمشي على اليمين المنصة وتضغط على موافق من الوزارة إذا المطلب مستوفي شروط مكتمل ممكن تستخرج النشر الموجه للإعلام العموم. وثيقة النشر الموجه للإعلام العموم تنشر وجوبا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبجريدتين يوميتين إحداهما باللغة العربية. بما المرحلة هذه بنجاح تخليك تنجم تبدأ مرحلة عملية الاكتتاب واستكمال بقية مراحل الإحداث القانوني. السجل الوطني للشركات الأهلية، عنوان الثقة والشفافية.
4: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة. رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
5: المنتصف
6: المنتصف
5: المنتصف
6: المنتصف
7: عسلامتكم، أهلا وسهلا بكم الناس الكل، نورتونا، تحية لكم وين تسمعوا فينا الكل. ومسبقا نقولكم إن شاء الله عيدكم مبروك العام وانتم حيين بخير اللي تسمعوا فينا الناس الكل. نقولكم اليوم مش حكيوا على موضوع مهم جدا، حكيت برشا قبل على يوم عرفة وحكيت على فضاء اليوم عرفة وعليش سمية بهذه التسمية، وأيضا حكينا على الأعياد، لكن يوم التروية اللي مر علينا هذا اليوم لكن الكلنا ما نفهموش معناه، معناه مقاصد وشنو لازم نعمله، هل الصيام يكون من يوم التروية أو ما سبق، وشنو يعني زاد الصيام في يوم التروية، بما أنه احنا نعيش هذه الأجواء وطنيا والأمة الإسلامية ككل. حبيت نحكي في الموضوع هذه بأكثر تفاصيل مع الشيخ بدري المدني بعد شوية إن شاء الله. تحية لكم الناس الكل اللي موجودين معنا، تحية لكيب الموجودين معنا اليوم، مراد الحاج قاسم وأمير الجاموسي وهذا الثنائي تقنيا في الإخراج، ومعنا وفي بن عيد السليمي في التنسيق العام، فريد عبد الجواد موجود معنا بالنسبة لتأمين المكالمات مع الضيوف، صحبة أسامة عبابسية وهند الأسود معاكم من قدام الميكرو. هلا وسهلا بكم الناس الكل ونورتنا. الأغنية الأولى ونبدأوها.

0: اللي سألوا على العطلة الرسمية متاع عيد الأضحى نهارين فقط هما الأربعاء والخميس، هذه هي العطلة بتبيعة بالنسبة اللي يسمعوا فينا الناس الكل. نعرفوا السيناريو المعروف للمواطن اللي يخدم من 8 إلى 5 يسافر 300 كيلومتر ولا 400 كيلومتر في ثنية من غدوة، أكيد باش يكون العيد ونرجعوا زادة النهار الثاني متاع العيد. كل اللي يسمع بالتوقيت هذية والأيامات هذوما المخصصة لعطلة العيد قولوا شوية، وبصراحة خاصة اللي راهم في سفر ويجيوا الأهليهم شوية على الأخر، يعني أنت تخدم نهار الجمعة يلزمك نهار الثاني عيد العشية تحضر حويجك وتشد ثنية وإن شاء الله الناس كل توصل سلمة. لكن هنا ماذا بينا ديما العطلة الرسمية تكون نوعا ما مطولة شوية، تجم تكون أربعة وخميس وجمعة ولا ثلاثة وأربعة وخميس، هكا على الأقل المواطن يجم يعيش العيد هذية بكل أريحية وكل راحة. احنا بتبيعة قلنا باش نحكيو على يوم التروية. يوم التروية مهم جدا الموضوع هذية، للي ما يعرفوش واللي يسمع به توا لحد الآن ما يعرفش معناتها يوم التروية، مع بعضنا باش نعرفو هذية مع شيخنا بدر المديني. اهلا وسهلا بيكم، مرحبا ونورتني برشا اليوم، وكل عام وانت حي بألف ألف خير.
1: صباح النور وصباح السرور بصلاة على النبي المبرور
0: صلى الله عليه وسلم.
1: تحية أختي وتحية لكافة المستمعين في إذاعة سباقس مع المحبة، وإن شاء الله كل عام وتوحي بخير، وأنا بدي متشرف بكم. وبعد بسم الله الرحمن الرحيم وصل اللهم وبارك على الحبيب المصطفى، مرحبا بك لله.
0: يوم التروية اليوم نحكي هو يوم من أيام الحج، يكون اليوم هذي وقت إيش؟ علاش سمي بيوم التروية خاصة نحن الناس الكل نقولوها وما نفهموهاش، وشو يعملوا الحجاج في اليوم هذية، وإحنا زيدا شو نعملوا حتى لو كنا إحنا كمواطنين وما إحناش موجودين في الحج.
1: على كل هو بالنسبة الأيام الكل هذه العشر أيام من شهر ذي الحجة هي أيام مباركات وأيام ربي سبحانه وتعالى ذكرها في القرآن وأقسم بها لعظمتها، وقد قال والفجر وليل العشر، وهي أيام مباركة فيها الذكر وفيها التكبير وفيها كل العبادات مجموعة، ونجم إنسان يصوم ونجم إنسان يصلي ونجم إنسان باش يكون فما الحج إلى غير ذلك. هذه يعني هي كأيام مباركات، العشر أيام هذه هي تبدأ من يوم دخول شهر ذي الحجة إلى طبعا يوم العيد عيد الأضحى المبارك. فيما يخص طبعا فيها ثلاثة أيام كبار من جملة العشرة، هذا هو عنا اليوم، هذا هو اليوم متاع اليوم اللي هو ما يسمى بيوم التروية، اللي يسمى اليوم الثامن من شهر ذي الحجة. وهذا الاسم هذا تولد من منطلق كونه الارتواء والتروية هو طبعا بصفة عامة ديما مربوط بشرب الماء، فكانوا طبعا اليوم هو خروج الناس من مكة باتجاه طبعا ميناء ثم باتجاه طبعا عرفة. فالناس في الماضي ما كانش عندهم ما موجود، وطبعا هو باش يمشيوا الميناء وباش يمشيوا العرفة كانت تقبل هي صحراء وما كانتش الإمكانيات متوفرة، فكانوا في السنية بدأوا خارجين يرويوا الحجاج ويعطيهم الماء، ثم ويعطيهم الماء باش يهزوا معهم الماء ويمشيوا به باش يكملوا النهارين متاع الحج اللي هو في خارج مكة، وما كانش الماء موجود كما توا في القوارير وغيره وغيره، وهك علاش يتسمى يوم التروية اللي الناس تشرب فيه والناس طبعا تهز فيه معها الماء. لكن دائما وابدا ديما العبادات عندها بعد رمزي أختي وكذلك
0: هذه اللي نسألوا عليه ديما احنا شيخ بدري، يقولوا رمزية اليوم هذية ورمزية الاحتفاء به ورمزية صيام وزيدة.
1: طبعا هو بالنسبة لنا احنا عموما مش نبدأ واضحين، الحجيج في الأيام هذية بصفة عامة ما همش مطالبين برشا بالصيام، لأن الصيام هو جهد، ومناسك الحج ومشاعر الحج وشعائر الحج تحتاج إلى طاقة وقدرة بدنية، وبالتالي الصيام خاصة في أيام هذية بالنسبة للحاج اللي موجود مع توسخانة ومع كذا اللي موجود في البقاع المقدسة ما هوش مطالب بالصيام، أما ينجم يصوم ما فيش حتى إشكال، وخاصة بالنسبة ليوم عرفة فيه نوع من الكراهة بالنسبة للصيام، ولكن اللي عنده طاقة باش يصوم له ذلك. لكن بالنسبة للناس اللي مش موجودين في الحج في البقاع المقدسة في أي مكان من الدنيا، فطبعا الأيام هذه الصوم يعني محمود، والصوم يحث عليه الشرع إلى غير ذلك. ثم هذه بالنسبة ثم بالنسبة للرمزية ديما احنا ما هو هو خطر عنا قدامنا يوم عرفة، وقدامنا يوم النحر يوم العيد، وقدامنا بعد المبيت في تنقل من ميناء ومشي المزدلفة، ومن مزدلفة بعد شي باش تمشي الميناء، وفما بعد رمي الجمرات. فالأيام هذه الكل هي أيام مضغوطة بهذه العبادات، وبالتالي فنحتاج إلى نوع من الشحنة والتحضير. اليوم هو يوم تحضير، يوم ما نقول احنا حتى بلغة شوية العالم اللي يشوف اليوم لغة التسخين، باش يستخدم الإنسان باش يشحن القلب متاعه، باش يحضر روحه، باش يبدأ يستعد إلى يوم عرفة، فيرتوي من الذكر، يرتوي من التكبير، يرتوي من قراءة القرآن، يرتوي من الصلاة على رسول الله عليه
0: الصلاة والسلام.
1: واليوم اليوم الحقيقة الحجيج اللي يبدأوا موجودين في الهتلة يصير نوع من النقل متاعهم عبر طبعا الحافلات وغيره، فما بعض الناس يمشيوا على سقيم، لكن عموما يصير تحويل الناس إلى عرفة. بعض الناس يقول لك يلزم نباتوا الليلة في ميناء بعض الناس، هذا طبعا موجود وهذا من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكن نتيجة اليوم الظروف اللوجستيكية ونتيجة الزحمة ونتيجة العدد الكبير، الحقيقة احنا قدامنا يوم عرفة اللي هو ركن، ما نجموش نلوجوا على السنة ونمشيوا ونسيبوا في الركن، لأنه إذا كان باتت الناس الليلة في ميناء قد غدوة ما تلقاش إمكانية تلقى طريق مسكر ما تنجمش تمشي لعرفة. فعموما صارت فتوى في أنه الليلة الناس ما تباتش في ميناء، بل تخرج من مكة وتكون حارمة وتكون حاضرة وتكون مجهزة باش تمشي مباشرة لمخيماتها في عرفة. ربي يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. هذا يخص يوم التروية، فهو يوم استعداد ويوم شحن القلوب والنفوس يعني بصفة عامة.
0: شكرا لك شيخ بدري، قل لك كل عام وانت حي بخير، انسنا برشا وان شاء الله حج مبرور،
1: يعيش ان شاء الله ربي يبارك لك وربي ينورك، وان شاء الله ان شاء الله ربي يسهل لنا ليكم وليكم عودات ان شاء الله
0: ان شاء الله. شكرا لك، ربي يحفظك، الى اللقاء. قول ان شاء الله حج مبرور وذنب مغفور لكل حجيجنا، وان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير مسبقا بالنسبه للعيد الكبير كما نقولوا احنا عيد الاضحى.

0: نرفع إلى حضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
2: المنتصف
3: المنتصف
2: المنتصف
4: المنتصف
3: نكمل معاكم في المنتصف. هند الأسود معاكم، تحية لكل مستمعينا ومستمعاتنا اللي سمعوا فينا، وأكيد كيف العادة ربريك ذو ما تعودتوا بها بأنه ندخلوا لأمور الاقتصاد والمالية، وتعودتوا أنكم تسمعوا سي عبد العزيز رقيعي الخبير والمتفقد في المالية. اليوم الاختيار كان حول موضوع الاقتصاد الموازي اللي هو مش مجرد أموال مخفية خارج رقابة الدولة، هو نتيجة مباشرة للبطالة وتعقيد الضرائب، هكا تقول الجمعية الوطنية اليوم للمؤسسات الصغرى والمتوسطة. تنشوفوا الاقتصاد الموازي قبل كمصطلح شنو؟ الاقتصاد الموازي اللي نلقاو خاصة توا في فترة الأعياد تلقاو راهو برشا، حتى هيك النصابة اللي ينصبوا تعتبر ديما انتصاب فوضوي وموازي. إذا تجي تحكي معهم يقول لك أنا هذيك فترة خبزتي وقتاش أنا باش نقتات. احنا حكينا برشا على الأسواق اللي هي تجمعهم الكل ويكون سوق كامل ليهم الكل، لأنه ناس تشكو من البطالة ويقول لك أنه مخير نخدم ولا نسرق، يغلبك بالجملة هذية، لكن في الأخير يعتبر راهو موازي، انتصاب موازي، ما هوش قانوني وما هوش زاد فيه دفع على الضرائب وغيره. اليوم عطيتكم عينة صغيرة، أما حبيت نحكي على الاقتصاد الموازي بأكثر تفاصيل مع سي عبد العزيز رقيعي. أهلا وسهلا بك سي عبد العزيز. مسبقا كل عام وانت حي بخير وسنين دايمة وربي يطول في عمرك بالصحة وطول العمر.
5: مرحبا بك أختي هندة، مرحبا مستمعي إذاعة شخص الكل.
3: أهلا وسهلا،
5: عيدك وعيد المستمعين الكل مبارك إن شاء الله للجميع.
3: أمين يا رب العالمين،
5: ربي يوفق الجميع.
3: اليوم نحكيه عن الاقتصاد الموازي،
5: أي هو موضوع تقريبا مرتبط بالساعة، مرتبط بأحداثنا اللي نعيشوها تقريبا يوميا وخاصة في المناسبات، ويبرز الاقتصاد الموازي في الأيام هذه وفي المناسبات سواء الدينية ولا الوطنية ولا الاجتماعية كما العودة المدرسية ولا في عديد المناسبات،
3: يظهر على الساحة بقوة. لكن هنا زيدة بالنسبة قبل ما نحكيه وإحنا على الاقتصاد الموازي ونعطيه ديفينيسيون تاعه، هل هو يعني يمكن محاربته بأن نفك السلعة مثلا، أم أنه يستلزم أنه فما رخص تكون موجودة ويكون زيدة تجميع هذوما اللي يخدموا في الاقتصاد الموازي في سوق خاصة بهم هما؟
5: هو كبداية ما نجم نعرف بالاقتصاد الموازي هو كل نشاط يعني موازي للنشاط القانوني الرسمي المعترف به من الدولة والمنظم في إطار كما قلنا جبائي ومالي، إطار صحي، إطار بيئي، كل هالمسائل هذه مضبوطة من الدولة، لأنه الاقتصاد الموازي يخدم على ربما الخروج على النواميس هذه، وهو فيه بين ظفرين، فيه حلول وفيه كيف فيه أزمات، فيه مآسي، فيه ربما في بعض الأحيان فيه تدخل في السوق بطريقة غير قانونية وغير شرعية اللي ربما ترهق كاهل المستهلك. إذا الاقتصاد الموازي فيه حلول من حيث أنه يوفر في مواطن شهر، ولكن في آن واحد هو فيه خسارة سواء للدولة وإلا للمنتصبين بصفة قانونية. إذن الاقتصاد الموازي ما نجموش ندرسوه بمعزل عن كل هالوضعيات هذه.
3: خاصة اللي يخدم مثلا نقول نعطيه احنا فكرة يخدم في بوتيك يقول لك انا قاعد ندفع للضرائب وجي ينتصب قدامي شكون بنصبه بتبيعه هو ما يدفع شيء لكنه في الاخير يبيع وانا يسكر علي ابواب الرزق مثلا. هذا نعطي ديما مثال صغيرة.
5: نعم والامثلة متعددة كما قلنا سواء من حيث أماكن الانتصاب واللي نشوفوا فيها بعينينا سواء في المدينة ولا حتى خارج المدينة في الأسواق كيف وكيف كيف اقتصاد موازي يكون في بعض الأحيان مخفي وغير مرئي للناظر ولكن المستهلك يتعامل معه بحكم أنه يفرض نفسه بالعرض اللي يقدمه للمستهلك اللي هو يكون عادة أقل كلفة وفي بعض الأحيان يكون أقل جودة ولكن المهم المواطن يلقى فيه حاجته سواء المواطن هنا اللي هو يمارس في النشاط هذا اللي هو لأنه مش تخفف عليه الضرائب مش تخفف عليه معاليم الإحاطة الاجتماعية مش تخفف عليه معاليم بلدية مش تخفف عليه عديد المعاليم اللي هي معروفة عند اللي يمارسوا في نشاطهم القانوني ولكن في أن واحد كما قلنا هو يوصل في موطن شغل للعديد أو يشوفوا خاصة مناطق الجنوب والمناطق الغربية أراهم يخدموا ياسر على الاقتصاد الموازي هذو ما في ظل عدم وجود تنمية بالتالي يلتجيب إلى الاقتصاد الموازي. إذن هذا تقريبا توصيف للحالة ما معنى اقتصاد موازي وفما ظروف توجد ولكن كان نبحث على الأسباب من خلالها نجم نعرف الحلول. أهم سبب حسب رأيي وحسب رأيي الكبراء وحتى هذا اللي ينتصب كما قلنا في الموازي ينتصب ويقول لك أنا مشيت باش نعمل شركة ولا باش نعمل ماكينة ولا باش نعمل مشروع ولا باش نعمل رخصة راني لقيت تعقيدات إدارية جمع
3: هنا يمكن كثرة القيود الإدارية نجم نفهمها لكن فما نقطة إذا كل إنسان يقول كثرة القيود الإدارية والتشريعات اللي أكيد تخليك نوعا ما أنت مقيد بالبيروقراطية يقول القائل يخلي هما انتصبوا انتصاب قانوني مش حتى هما يقاموا بنفس الشيء. إن هنا ديما نقول قلة الحاجة يمكن الإنسان ما عندوش فلوس ما يقدرش بش إنه يكري حانوت. أنا ديما راني نمشي توا في اللي عايشين توا يقول لك أنا ما قدرش بش نكري بوتيك ما نقدرش بش إني نخلص الأدائات ما نقدرش إني بش نلتزم بالإخلاص هذوما أنا ننتصب في مناسبة من المناسبات على الأقل لمد شوية ما نصرف بالضبط. وما نقوم بالمناسبة هذيك حد المناسبة ومن بعد نرجع كما العادة.
5: أنت مشيت حكيت على الفئات اللي هي تمشي في الاقتصاد الموازي هي فعلا يا إما تلقى عندها يعني شح في السيولة ما عندهاش الرأس مال الكافي باش تعمل مشروع أو أنها ما عندهاش القدرة العلمية والفنية والإدارية باش تعمل مشروع في إطار قانوني أو فما البعض للأسف اللي هو يستغل الموازي هذايا ويدخل ويندمج فيه ويصبح امبراطور في الموازي عندنا امبراطوريات الموازي وهي معناها عندها معنى ثقل كبير ياسر في السوق. إذن المسألة ما هيش مرتبطة بالإجراءات الإدارية فقط ولكن كذلك برغبات الناس هذوما اللي يحبوا يمشيوا الموازي فما اللي فعلا عندهم أسبابهم وعندهم مشاكلهم وعندهم وضعياتهم اجتماعية خاصة والبعض منهم حتى تلقاها متخرج وعنده شهيد ولكن يقول لك ما لقيتش إمكانية باش ننتصب قانونيا إذن يمشي الموازي. هذوما احنا أنا نقول في إطار هالتبسيط الإجراءات دي أروا الحل بسيط وأنا تقديري سهل وبسيط جدا هو الدولة بدأت فيها ولكن للأسف ما احتشمل مثلا في عذر وخص نمشي في كراسات الشروط. ما معنى أنا نحب ننتصب في أي قطاع سواء تجاري ولا مهني ولا خدماتي ولا اللي هو نمشي ناخذ كراس شروط نعمل تعريف بالمضى في البلدية ناخذ المعرف الجبهي متاعي ونخدم على روحي بعد تجي هيك الإجراءات اللي ربما احنا سوى احترازية نعمل فيها كدولة من مثل الإجراءات الصحية من مثل الإجراءات البيئية وعديد الإجراءات اللي هي كمان تجي بعد الرقابة القبلية. يعني احنا للأسف راو اقتصادنا قاعد متعطل من أجل الإجراءات الإدارية هي إيجاد قبلية. بمعنى ثم التعقيدات هذه اللي بتخليش المبادر هذا يلقى السهولة الكافية، وخاصة في ظل ربما عدم توفر المعلومة، ربما عدم توفر الإمكانيات، ربما الحاجة للمال للأسف. والبطالة راهي البطالة راه ما نعرف معناها شر كبير معناها. تاني الناس هذوما يقول لك في ظل التعقيدات هذه أنا نمشي ننتصب. أنا شو نقول؟ نقول كرة شروط بسيطة تبدأ متوفرة في أي مكان معين، نجمو نستخرجوها نعملو تعريف بلمبة في البلدية، نمشي مباشرة القبضة تعطيني معرف إجباري دون معناها دون تعقيدات مهما كان نوعها، سواء نقول اقتصاد فردي ولا حتى في الشركات. راه علاش التعقيدات هذه كل؟ نعمل القانون الأساسي بتاع الشركة، نعمل محضر الجلسة ونبدأ نخدم على روحي، نمشي نعلم الإدارة الإجبارية يعطيني معرف إجباري نخدم على روحي. بعد يجي تدخل المصالح الأخرى الرقابية، سواء كما قلنا في التجارة، في الصحة، في البيئة، في التراتيب البلدية، في كل يجي بعد كل من يخالف التراتيب هذه وقتا نولي نعاقبوه. أما أنه نعاقبوها منذ البداية راهو عديد الشباب اللي طلع غالب للأسف راني ما لقيتش مكان في السوق هذه نتيجة تعقيدات. وبالتالي هذا الحل، وهو الحل بسيط، حل بسيط جدا يمكن أن تتبناه الدولة، وبالتالي نخرج من هذه البيروقراطية الإدارية. وسمحني للأسف رأوا فما البعض اللي استغل في البيروقراطية هذه لابتزازة البعض. نزيد المرة للنقطة الثانية اللي هي
3: اللي هي ما سمعناهش الكلمة العبء الجبائي. أيوة
5: أينو. العبء الجبائي أنا أقول لك أنا ننتصب قانونيا شو اللي ثم عندي أعباء جبائية مرتفعة، ليش هو يمشي؟ ليش هو الموازي ينجح أكثر؟ لأنه لا عنده عادة ما عندهش جباية، ما عندهش ضمان اجتماعي، ما عندهش كراء في عديد الأحيان، ينتصب لك في الشارع كما قلت أنت في أي مكان معين، وحتى الانتصاب في الأسواق راهو يطلع في معاليم زهيدة مش معاليم كبيرة. وبالتالي هالأعباء هذه الكل بما فيها العبء الجبائي اللي يوصل في بعض الأحيان إلى 35% إلى 30 إلى 20 على أقل جبائي 15%، وبالتالي يقول لك أنا نمشي ننتصب فوضوية ونهرب من هالعبء الجبائي. ولهذا المقترح أنه تحرير المبادرة، نجيو توا لهنا في المسألة الجبائية،
3: كيفاش يتم تحرير المبادرة للي يسمع فينا توا خاصة أنه هو منتصب فوضويا يقول لك أنا ماذا بيا رزقي ما تقطعش بالكل ونقعد العام 12 شهر وين نخدم، كيفاش يتم تحرير المبادرة؟
5: هذا يمشي نعمله لكل قطاع ولا لكل مهنة ولا لكل خدمة ولا لكل تجارة، نعملوا لك كرة شروط وسهلة الحكاية. أهل المهنة طبقني في 48 ساعة يجب يعمل لك كرة شروط.

0: نرجع لكلمة
1: اللي بيشجع
0: المعرف
1: الناس
0: الإداري، هكا ولا سي عبد العزيز؟
1: بالضبط
0: هذه هي
1: بالضبط.
0: المشكلة الوحيدة اللي ديما نحكيو عليها، المعرف الإداري لو كان موجود رانا نعرفوا احنا قديش يدخل لنا احنا للخزينة، وخاصة الضرائب هذوما باش ما نقعدوش مش عارفين شكون يدخل فلوس برشا، لأنه حتى إذا قلنا اقتصاد موازي كما تو كان يحكي سي عبد العزيز راهو مش كان التجار اللي هما انت التجار اللي عنده ميزانية متاع 200 دينار مليون إذا أكثر، فما ناس اللي هما تجار كبار ويخدموا بالمليارات، لكن زاد هما ربما يمولوا في الاقتصاد الموازي، ولا هما زاد انتصابهم انتصاب موازي؟
1: العديد منهم يعمل واجهة صغيرة، يعمل واجهة صغيرة ونعرفهم واجهة صغيرة 10 30 50 60 70 وتلقاه وراه واجهة أخرى كبيرة ياسر بالمليارات.
0: يبيكي مثلا في القبضة يعرفوهم، علاش ما يتمش تتبعهم؟ وعلاش ما يقومش بجرد للاسماء هذيا وتتبعهم قانونيا؟ اش معناتها؟ انا مانيش باش نقول هنا مانيش باش نمشي للعقوبات والحبس وغيره، نمشي
1: لا لا لا
0: انك
1: لا.
0: تاخذ الصيغه القانونيه نتاعك وتولي تدفع في اداءاتك وتخدم على روحك لاباس.
1: باهي، ما احنا جبنا زوج نقاط اللي انا نعتبرها مهمه، ثم نقطه اخرى باش نزيد نحكيو عليها
0: اللي هي
1: اولا كما قلنا تبسيط الاجراءات الاداريه ماش ناخذوها، خاصه الشباب المتخرج الجديد واللي هو يحب يفتح شركه وعنده أفكار وعنده مشاريع، راو الإجراءات المعقدة راو ما نطوروش كيفاش، وهذا يستوعبوهم عادة المؤسسات الكبرى وتتخدم معهم في الفراغ. العبء الإجباري كيف يخوف، يقول لك أنا مش ندفع في صرف الشركات توصل حتى 30 و35% معناها من الأرباح، إذا بخلاف الضمان الاجتماعي، إذا مش يوصل 50%، يقول لك أنا نعمل حاجة ديكلاري ظاهرة للعيان، أرقام معاملاتها تكون بسيطة ومتوسطة ويخدم في الوقت. هذا لو كان جينا احنا كما قلنا انه الناس كل معرفين جبائيا بالتبسيط الاجراء الاداري، ولا وقت يسهل الرقابة نتاع الناس هذوما، يسهل تتبعهم، يعني ما عادش فما نشاط عندنا كما تبر مصالح الجباية ولا مصالح البلدية ولا اي مصلحة بيئية ولا صحية، تلقى انسان عنده معرف جبائي واضح، كما كل منزل عنده رقم رقم في البلدية، كيف أي نشاط مهما كان طبيعته بسيط ولا معقد ولا كبير ولا صغير يكون عنده رقم، وهذاك لهنا نسهلوا عملية الرقابة اللي نحكيه عليها. وبالتالي عملية الرقابة هي مش خفف على الناس اللي هي قاعدة تدفع في الجباية كثيرا، بما أنه مش قمة ناس أخرى مش تدخل في المنظومة الجبائية. يعني مثلا هي بسيطة جدا وهي عميقة من حيث أنه تبسط الإجراءات الإدارية وتخفف العبء الجبائي وتخلي الناس الكل تخدم في الرسمي في القانوني في الواضح، وتسهل عليه هو إحداث مواطن الشغل، لأنه رأوا أعباء جبائية كبيرة ياسر للأمانة. رأوا أحكي مع الناس، رأوا أنا منش من لهم فيه من الناس هذوما، وإنما أنا نبسط في الوضعية ونوضح فيها باش نوجدوا الحل مع بعضنا، سواء كدولة وكإدارة جباية وإلا كمواطنين اليوم يعانيهم من المعالات هذه. يقول لك أنا يسر علي قبابة وسينسيس زيد استيغو صونت وزيد كرا ما نربح حد شيء، إذن ما نعملش معرف جبائي، إذن نخدم في الباراليل. ربما البعض اللي يقول لك لا نلتجه ساعات للمعرف جبائي لأنه فما شركات أخرى تلزم عليه المعرف جبائي، ولكن في الغالب تلقاه فما تهرب في المسألة هذه. إذن بتبسيط الإجراء هذايا إداريا بتخفيف العبء الجبائي وخاصة بالجبائي أو ياسر أو ياسر 30% و35 و25 و20% ياسر جبائي، زيدها الضمان الاجتماعي واللي عبء كبير. كيف نزيو نحكيه على رقمة الإدارة للقضاء البيروقراطية والرشوة؟ راهو الرقمة هذه بتبسيط الإجراءات الإدارية وقت الولي عنا كل إنسان عنده معرف، إذن كل إنسان عنده معرف في وزارة المالية، معروف في وزارة المالية، معروف في وزارة الصحة، معروف خطر عندنا باز دوني واحدة متاع دولة واحدة، باز دوني في وزارة الصحة، باز دوني عنده وزارة داخلية، باز دوني كلها مترابطة ببعضها. نولي ولهنا نسهل العملية هذه في إحداث المشاريع دون تعقيدات كما قلنا، ودون معناها ربما في بعض الأحيان جهل للقانون، يعني تداخل المسائل القانونية بين الوزارات في المسائل الصحية مثلا والبيئية والمسائل الجبائية، هذا يعقد المسألة. وبالتالي كي تبدأ عندنا بزوني واضحة تسهل العملية للإدارة من خلال معناها فتح المعارف.

0: المعرفات الإجبائية ثم الرقابة، وكذلك للمواطن بصفة عامة وللمستثمر سواء كان قطاع خاص ولا شركات، يعني قطاع خاص يعني أشخاص طبيعيين ولا شركات معنوية، كذلك الشباب الجديد اللي يحبوا وعنده أفكار. ونشوفوا في شبابنا، وإحنا نسمع ديرنير مو عن شابة تونسية معنا قدرت أنها تخترع محرك هجين يخدم 4 أنواع من الطاقة اللي هي عقليا معناها حسب عقولنا احنا ومعرفنا احنا اللي يمكن معناها الجمع بينها، وتمكنت من خلال التحفيز اللي وجدته في الولايات المتحدة الأمريكية ومن خلال استيعابها في دولة السعودية قدرت أنها تنتج هذايا اللي مطلوب، أنه الشباب هذايا نفتح له المجال خاصة في مراكز البحث العلمي في جامعاتنا.
1: هو راهو المحرك الهجين للطاقة توا كما كنت أنت توا تحكي هو مهم جدا، أما إذا إحنا هجرة الأدمغة نرجع وهجرة أولادنا اللي هما كما قلت أنت توا هجروا للسعودية، يقول القائل نحلو لهم إحنا المجال ونقول لهم إجيوا مرحبا بيكم ويلتقيوا زيدا بالعديد من المسؤولين، لكن بعد شنو لازم يصير قبل ما نقول راني بالمتابعة والمراقبة ونمشيوا الفلوس؟ عملية دعمهم راهي ما هيش تكون سهلة بألاف الملايين، عملية الدعم ربما هذه الحاجة اللي خليت برشا شباب يخرجوا لبرا الخارج ويعملوا المشاريع متاعهم بكل سهولة، لكن في الأخير احنا اللي قاعدين نخسروا فيها.
0: فعلا هو الدعم لهنا اللي تحكي لي انت ودي هو واضح وصريح، الدعم راه فيه جزئين، فما الجانب المادي وفما جانب مناخ العمل. تصفحنا مناخ العمل نتاعنا ما يشجعش الشباب على الابتكار، انه كما قلنا
1: شو اللي لازم يتغير في مناخ العمل نتاعنا سي عبد العزيز، وخاصه انت بعد خبره سنوات كبيره.
0: اهم حاجه هو الشباب هذا لازمنا نحتويه، لازمنا نقطروه، لازمنا نشجعوه، لازمنا نفهموه شو حاب يعمل، نوفروا له الأماكن ومناخ العمل المريح. كما نقول واحد الطالب من مازال في الجامعة للأسف تلقى عديد التعقيدات اللي هي في محيط توفير سواء المجال العمل والبحث داخل الجامعة، لأنه الجامعة في مسألة البحث العلمي مقصرة جدا. ثم يجي جانب استيعاب الناس هذوما، يعني الناس هذه المبدعة ما تلقاش للأسف سواء في القطاع العام ولا في القطاع الخاص ما تلقاش شكون يتبناها، لأنه الشاب هذايا اللي يبتكر ربما في بعض الأحيان عديد الأفكار اللي هي في المجال الاقتصادي ما يلقاش شكون يدعمه ماديا، لأنه يعني هو في حاجة للدعم المادي خاصة في بداياته ومحتاج للتأطير خاصة
1: للتأطير. وهنا خلينا نقول المسؤولين الكبار زيدا اللي تلقاهم مسؤولين على هذيك المنظومة هذيك مثلا الاقتصادية في مجال اكتشافاتهم، هنا لازمهم الإيمان الكلي أنه لو دامت لغيرك ما قالت إليك، وهذه حاجة مهمة جدا أنه على الأقل نفسروا للشباب ونعطيه يد للشباب، لأنه هذيك الدعم المعنوي في بدايته مهم جدا أني نفتح لك أبواب، وفي نفس الوقت كما قلت أنت الدعم المادي اللي لابد أنه يتوفر أضعاف الأضعاف وقتها، لو كان احنا نعملوا حتى التفكير هكا نوعا ما استباقي تو نقولوا انا باش نوفر لك 100 مليون نعرف اللي انت باش تدخل لي المليارات، وهذه الحاجه المهمه ولا تربحني في المليارات.
0: شوف ناخذ مثلا قطاع الطب والهندسه اللي هو في تونس من القطاعات المتميزه سواء في بلادنا ولا خارج بلادنا، كل من خرج البلاد يعني أبدع وتميز وأحدث تغييرات كبيرة سواء في خلال مجال العمل نتاعه ولا مجال البحث كذلك. هذوما الناس هذوما وكان احنا نستوعبوهم ونجدو لهم المجال أنهم يحطوا مشاريع صحية مثلا كما نقولوا مؤسسة صحية بدعم من الدولة ولا بدعم من القطاع البنكي. للأسف لهنا نحكي على القطاع البنكي، القطاع البنكي متخلي على دوره في مجال التنمية ومجال الاستثمار والتشجيع على المجال هذا. القطاع البنكي اللي هو اقتصر على دور يعني الإقراض فقط للمستهلك فقط، وهذا ربما ضروري وممكن وفي حاجة ليه، ولكن وين المجال نتاع الاستثمار والتنمية؟ علاش لا من شبابنا هذوما الطب مثلا كما نقولوا احنا نعملوا مصحة، وربما تكون هي المقاطرة بين إفريقيا وبين أوروبا. تكون المصحة هذه والمصحات في كل المجالات عندنا إبداعات كبيرة في كل المجالات الطبية. نحكي مثلا يعني يكون هذا تشجيع من البنوك بإحداث مشاريع صحية تكون ذات طبع استشفائي كما قلنا وسياحي وتكون منصة عالمية، وخاصة قرب تونس من أوروبا، قرب تونس من إفريقيا ومن عديد الدول العربية. ولهنا نشجع الشباب هذا على الانتصاب في تونس ونوفر له مناخ أعمال مناسب، لأنه الطبيب وقت ما يلقاش رغم الإبداع نتاعه ورغم معرفته ورغم تميزه ما يلقاش الجهاز الطبي معاه اللي هو كاليفي، وما يلقاش كيف أدوات العمل اللي هي ضرورية باش يخدم وباش يبدع. جوش طلب منه أنه باش يكون ناجح في بلاده، مش لأنه ما عندهش معارف وإنما ما توفرلوش مناخ العمل. كذلك الأجور سمحني للأسف لهنا شباب هذي المتخرج يلقى تضييقات كبيرة خاصة في الأجور متاعه. يعني ما معنى أنه مهندس متخرج، أنا نسمع اليوم صديق يحكي لي مهندس 600 دينار، كيفاش انت مش ممكن تستوعب المهندس هذا وقت اللي انت تعرض عليه 600 دينار ولا 800 دينار؟ بالتالي هنا يا اما مش يمشي هو الاقتصاد الموازي كما قلنا ومش يبحث على مشروعه الخاص ويعمل فاليز ويبدا متحرك من مكان الى اخر ويعمل من اجل انه يقتات، من اجل انه يعيش، من اجل انه يبني مستقبله، من اجل انه يعيش كما الشباب الاخر. وربما في بعض الاحيان يهاجر للخارج بعد اكتساب المعارف والخبرات، وهذا اللي نعانيه منه. إذن المعاناة هي معناها تجم تقول داخلة فيها عديد الأطراف، سواء يعني الدولة والعمومي، سواء كيف احنا زادة في خلال معناها عدم تشجيعنا للشباب هذا. يعني أنا كنشوف جامعات تقمع في بعض الأحيان بعض الشباب المبدع، تقمع من حيث أنه القمع لهنا من حيث أنه متوفرلوش مناخ البحث الجيد ولهنا رأوا عديد التضييقات توقع على الشباب المبدع يولي للخروج إلى الخارج. ربما أنه تتبنى مؤسسات ونسمع بها مؤسسات دولية تجي تونس وتتبنى الشباب هذا منذ أنه يكون في المجال يمارس التعليم العالي نتاعه. إذا شفت الاقتصاد الموازي كيفاش معقد، يعني يمشي حتى التعليم نتاعنا اللي هو للأسف معناها ما ساهمش بطريقة معناها كبيرة في بعض المشاريع، خاصة التعليم المهني. وين التعليم المهني؟ ما عادش فما تعليم مهني. إذا ما عادش فما
1: ولات مراكز للتكوين المهني مش تعليم مهني موجود في نسبة معينة، معناتها بصراحة موجود التعليم المهني، لكن العدد محدود. سي عبد العزيز،
0: أولا المراكز قليلة والعدد محدود. وكي تمشي أنت تتكون في المراكز هذه أو تتعلم في المراكز هذه ما تلقاش كل الآلات اللي هي ضرورية وحديثة. كما يرون في نحكيه على ميدان الميكنة مثلا، راهو الميدان هذا تطور ياسر. إذا كان مازلنا احنا مراكز تكوين متاعنا تعتمد على
1: طرق تقليدية
0: وسمحني حتى الأستاذ هو المؤثر في حد ذاته. إذا كان أنت ما كونتوش وقرشتوش وما وفرتوش، يعني شفت هي دورة كاملة. كل هذا يساهم في أنه ننهض باقتصادنا.
1: وقتها نحكيه على الجودة، وقتها نلغيه كلمة الانتصاب الفوضوي ويولي انتصاب قانوني وبالفعل ملتزم. إذا زاد نقصنا البيروقراطية وكثرة التراتيب وكثرة الأوراق اللي يقلق منها خاصة الشباب، ويقول لك كثرة الأوراق هذيك تضيع لي أشهر، بينما أنا في بلدين أخرى نجم في 24 ساعة، مغرب مش بعيد 24 ساعة 48 ساعة أقصى تقدير يقيم شركة كاملة. شكرا لك سي عبد العزيز الرجيعي.
0: كان ممكن نختم في دقيقة. هو قصايل السامع تو يقول لي أنا مش نربح، الدولة مش تربح ضريبها. كيف أنا كمستهلك وقت اللي يبدأ عندي منجين منتصبين في إطار قانوني ونخف عليهم الضرائب ونخفف على كهلم هالأداءات هذه اللي نحكي عليها، راهي مش يوفر لي منتوج
1: ذو جودة.
0: يعني يمكن ذو جودة ومعناها مقلش رخيص، وما على الأقل يكون حسب إمكانياتي المالية. وبالتالي شفت هالدورة هذه كل هي اللي فائدة المواطن في الأخير ومستهلك في الأخير، وخاصة احنا نعانيه كما قلنا في البداية نعانيه من الاقتصاد الموازي اللي هو في بعض الأحيان كان ضد المستهلك، ولكن ربما وفر للبعض المنتجات اللي هي حشو بها بأرخص الأسعار.
1: شكرا لك سي عبد العزيز الرقيعي، كل عام وانت حي بخير، نورتنا برشا. كان معنا سي عبد العزيز الرقيعي متفقد المالية، وحكينا على الاقتصاد الموازي والرقابة، وحكينا على أبواب أخرى وحلول أخرى تجم تخليها اقتصاد قانوني، نلغيه الكلمة الموازي ولكن في الأخير تربح الدولة ويربح البائع ويربح زيادة المشتري. هذه الثلاثية اللي تظهر لنا ربما معقدة، لكن فما حلول نجم نلقاوها أو نجم نخدم بها، خاصة المعرف الإداري اللي يهربوا منه برشا ناس لأنهم يهربوا من إخلاصات القبضة. نص النهار 52 دقيقة، تحية لكم الناس الكل، نرجع لكم إن شاء الله بعد النشرة وبعد الرياضة، نواصل معاكم إلى حدود الساعتين. أهلا وسهلا بكم الناس الكل. فما خدمات يحتاجها المواطن في الفترة هذية قبل العيد، خاصة شهريته وقتاش باش تدفع، الناس المتقاعدين، الناس اللي عندهم شهريات زيدة وياخذوهم من البي تي تي من البوستة كما نقولوا احنا بالدرجة، وقتاش تجمو تتمتعوا اليوم ولا غدوة قبل ما يجي العيد؟ هذي اللي باش ناخذوه بالتفاصيل مع المدي ساعة ونص. مرحبا بكم الناس الكل، وكملوا معنا المشوار حتى للساعتين، نورتونا.

0: أهلا بكم. توافد حجاج بتلال حرم اليوم إلى مشعر ميناء لقضاء يوم التروية. وزارة الفلاحة تنفي مزاعم حول رفض تونس لهبة بمليون ناجة. ديوان التطهير يدعو إلى عدم إلقاء فضلة الأضاحي في شبكة الصرف الصحي. استياء تلاميذ والأولياء من فصل امتحانات سنوات الأولى والثانية من التعليم الابتدائي براحة عيد الأضحى. في النشرة نتعرف على أسباب تحول المناسبات الدينية إلى مواسم استهلاكية. في العالم توقعات بإعلان اليوم تفاصيل مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب بين طهران وواشنطن، وجدال بين نتنياهو وسموتريتش حول مسيرات حزب الله. في مشهد إيماني مهيب بدأت جموع حجاج بيت الله الحرام اليوم التوافد إلى مشعر ميناء لقضاء يوم التروية إذانا بانطلاق مناسك الحج قبل التوجه إلى صعيد عرفات بعد طلوع شمس اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، واقتداء بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ويؤدي الحجاج هناك الصلوات قصرا دون جماعة قبل التوجه إلى صعيد عرفات بعد طلوع الشمس اليوم التاسع من شهر ذي الحجة. وسمي بيوم التروية لأن الحجاج كانوا يرتوون فيه من الماء بمكة ويخرجون به إلى ميناء وعرفات ليكفيهم حتى اليوم الأخير من أيام الحج. قبل يومين من حلول عيد الأضحى أكد والي الساقس محمد الحجري صباح اليوم خلال زيارة ميدانية للمسلخ البلدي لمتابعة ظروف التزويد ومدى احترام التراتيب الصحية والاقتصادية المعمول بها، أكد على ضرورة تكثيف عملية التفقد والمراقبة بصفة يومية ومتواصلة إلى غاية يوم العيد للتصدي لكل التجاوزات المتعلقة بالأسعار أو بشروط حفظ وسلامة المنتوجات المعروضة مع ضمان التزويد المنتظم للسوق والمحافظة على صحة المستهلك. وبمناسبة عيد الأضحى يتواصل اليوم العمل بسوق الجملة للأسماك بصفاقس فيما يركن يوم غد إلى الراحة على أن يستأنف نشاطه بصفة عادية يوم الثاني من جوان القادم، كما يعمل مجمع الأسواق سوق ليبيا يوم غد بصفة عادية، وتكون الراحة أيام الأربعاء والخميس والجمعة والسبت وفق بلدية صفاقس. كما أفادت بلدية والشيحية بتقديم موعد يوم السوق الأسبوعي بالمنطقة إلى يوم غد بدلا عن يوم الخميس القادم نظرا لتزامنه مع ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك حرصا على تمكين رواد السوق من التزود بحاجياتهم من المواد الاستهلاكية. فيما الاستعدادات متواصلة لعيد الأضحى المبارك، نفت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في بلاغ توضيحي ما يتم تداوله من ادعاءات ببعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي حول رفض تونس هبة تتمثل في مليون ناجة، مفندة ما نسب إلى ممثل المجمع المهني للفلاحة التابع لكونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية خلال جلسة استماع صلب لجنة الفلاحة بالبرلمان. الوزارة دعت وسائل الإعلام ورواد منصات التواصل الاجتماعي إلى استقال معلومات من مصادرها الرسمية، مؤكدة التزامها بمواصلة دعم منظومة الانتاج الحيواني وحماية القطيع الوطني والمحافظة على التوازنات الكبرى لقطاع اللحوم الحمراء، وحفاظا على نظافة المحيط وسلامة شبكة التطهير في فترة عيد الأضحى. أوصى الديوان الوطني للتطهير المواطنين بضرورة وضع فضلات الأضاحي في أكياس محكمة الغلق والتخلص منها داخل الحاويات المخصصة للنفايات، وشدد على الامتناع عن إلقاء هذه الفضلات داخل قنوات الصرف الصحي لما تسببه من انبعاث روائح كريهة وتلوث بيئي، فضلا عن تسجيل أعطال مكلفة تتطلب تدخلات فنية للصيانة والإصلاح. ومع اقتراب عطلة العيد التي ستكون لإعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية يومي الأربعاء والخميس القادمين، تشهد مختلف الطرقات حركية مكثفة واكتظاظا كبيرا ما يدعو مستعملي الطريق للالتزام بقواعد الجولان وعدم السرعة لتفادي حوادث المرور. ريبورتاج زور الحبيب.
1: عادي، حاجة عادية، تلعيدك هاو العبد كل تروح وتقضي أخر دقيقة وربي حنا بخيرك
2: هاو. ترو موف ما برشا برشا ياسر، تعبنا ولا تعبنا تعبنا من الحال عيدين
3: ياسر برشا برشا سواء في الاسواق ولا في الرحب وفي كل شيء في المجالات الكل خاصه العيد بارك الله
4: ياسر ياسر اليوم بصفه كبيره علاش الناس الكل تخلي قضيتها للنهار التالي علاش
5: الانسان مش عايد في داره سي نورمال عادي معناها
6: كاي العيد باش نعرفوا العيد بالاكتظاظ المروري هذا
2: فما عباد تخرج مثلا نقولوا ما عندها ما تعمل تضيع في وقتها فمشي في الكياسات هكم يا خويا تعبوا فينا ماما
3: اكتظاظ غير عادي العيد الكبير اكثر من العيد الصغير يعني العيد الكبير فيه برشا حركيه
4: والصفاقس وليت صغيره ياسر ياسر ياسر كل واحد بكره هبطوا زيد الموبيليتات يعطلوا وتجي تاخذ تاكسي ما تلقاش
5: راسك الطيور نتاع البلاد ماهيش مريقله بالكل خاصه الكياسات خاصه مع البلان استراتيجيك نتاع الاميناجمون ماهيش كوم يلزم
7: ياسر اختناق مروري اليوم كسوا معناتها في البلاد ولا في بقيه ثنايا كرهبه تقعد وقفه في بقعتها بربع ساعه بلا 20 دقيقه مقرب العيد وكذا وعباد جايه تقضي وكل شيء
6: ساعات الواحد يلي اوبليجي يعني باش يقضي اخر دقيقه
2: الناس كل ضابط تقضي واحد كل شيء وكياس الضيقه في الصفاقس راهي اكثر فيها
3: 5 كيلومتر 6 كيلومتر توصلهم في نص ساعه
4: تجي تشق كياس بالصيف ما تشق كياس تحب لك نص ساعه وتخاف على روحك
5: نقول لك هو العيد راهو عيد كبير هكاو الناس كل تقضي الناس كل تجارة تذكر روحهم كان في غير وقت راهو بالحق
7: خاصه بحضر حبي نتاع علاش معناتها العباد القام راكين كراهب اما دوزيام تروازيام بوزيسيون ما تلقاش كيش تعدى الكمين كبار معرضين ياسر ثنايا كياس بطبيعته صغير
6: الصبر كاين الصبر عليك مبروك
0: إطار الاحتياطات الأمنية الخاصة بتأمين عطلة عيد الأضحى وما قد تشهده طرقات من حركية مرورية مكثفة دعت وزارة الداخلية مستعملي الطريق لاتخاذ الاحتياطات اللازمة أثناء السياقة والالتزام المطلق بقواعد الجولان وأوصت مستعملي الطريق بعدم الإفراط في السرعة واحترام علامات المرور والالتزام بالسياقة المتزنة على المستوى التربوي يجري تلاميذ السنوات الأولى والثانية من التعليم الابتدائي اليوم وغدا اختبارات الثلاثي الثالث للسنة الدراسية الحالية على أن تستأنف يوم الجمعة القادم بعد راحة عيد الأضحى فصل الامتحانات براحة العيد أثار استياء الأولياء والتلاميذ ريبورتاج نوال الطهري
8: بالنسبة للصغير اللي محضر وحاضر من قبل اللي بارون ما يتعبوش هكا يراجع وكهو
9: عبر الكلام ده وللأولياء زادم عدي ارتاح عدي ارتاح عدي ارتاح على ياسر عليهم الصغيرات نهارين كانوا نجموا يقدموهم وما فيهم حتى شيء بالعكس راحة للناس الكل
8: بس فرحنا معناتها باوز لنا احنا باش ارتحنا وزدنا رجعنا
10: كانوا يعطونا قبل العيد نعدوا نرتاح ولا أجلونا بعد العيد
11: العيد جاء في الامتحانات ويقلق للصغار وبعد العيد طول مش يرجعوا كملوا يعديوا
8: بالنسبة للترانسبور والسفر كيما احنا تو باش نخرجوا نقصدوا ربي مسافرين معناتها نرجعوا كان نهار الخميس الفجر هيك اللي تعب الصغير ومش يخرج على الريتم كنا نراجع ومريقلين مش يلقى روحه في عيد وفي جو ما انت ما تنجمش تحبسه وانت في العيد وتقول له اقرا وشد بالسيف ونرجع قصات نتاع الايامات هي اللي ما ساعدتش كان خليهم اثنين للسبت الكل على بعضه ولا فيل هو مركز كان قابل خير
12: قلق ما كاول واحد يشيقوا ربي نجاهم وربي وفقهم كاول
13: صحيح مش به لبعض العباد وبعض العباد ما يقلقهمش اما الاكثريه المذهبيه كان خليوها بعد العيد خير خاطر فما برشا عباد باش تسافر وباش تقصي وترجع ان شاء الله ربي ينجحهم ويوفقهم ان شاء الله تعبهم ما يمشيش خساره
14: كوالي بالنسبه لنا هنا بحكم اننا نسكنوا بعد شويه معنا فما كل اشكاليه نتاع داك المروح تاع نهارين ثلاثه وترجع معنا وربي ينجح
15: حبيت نعملوا جمعه العيد تتعدى والجمعه الجايه نعملوها كل امتحانات
16: كسحه شويه اما بقدره ربي ان شاء الله ان شاء الله ميسره لصغيراتنا الناس الكل ان شاء الله يا ربي ان شاء الله عيدكم مبروك ويربي يفرحهم ان شاء الله تكون فرحتهم كامله بعد العيد وتحصلوا على معادلات ممتازه
0: مع تمنياتنا بالنجاح والتوفيق لجميع التلاميذ تحولت المناسبات الدينية على غرار عيد الأضحى المبارك بمرور الزمن من محطات للروحانية والتكافل إلى مواسم استهلاكية بامتياز يتم استغلالها لزيادة المبيعات والترويج وترتفع أعباء الإنفاق وتتزايد الضغوط الاجتماعية المختص في علم الاجتماع زهير بن جنات أرجع في استضافة لنزهة الواتي أسباب هذا التحول إلى ظاهرة التفاخر الاجتماعي على حساب القيم الإنسانية التي قامت عليها المناسبات الدينية
17: من أكثر الأشياء التي جعلت المناسبات الدينية تتحول إلى مناسبات للاستهلاك هو ظاهرة التفاخر الاجتماعي بشكل عام باعتبار أنه القدرة الاستهلاكية في مجتمعنا هي أحد العناصر التي تعتمد عليها عملية التمييز الاجتماعي وبالتالي يصبح أغلب العائلات تجري وراء الاستهلاك و تعمل حتى أكثر من مجهودها لإظهار القدرة على الاستهلاك وطبعا تصبح كل المناسبات بما في ذلك المناسبات الدينية تتحول إلى أسواق استهلاكية إلى ظواهر استهلاكية على حساب القيم الأساسية اللي قامت عليها المناسبات الدينية بما في ذلك مثلا قيمة التضامن الاجتماعي وقيمة التعاون والتآزر التي تآكلت مع اشتداد السوق الاستهلاكي.
0: لأن عيد الأضحى المبارك محطة إيمانية ترتقي فيها النفوس بمعاني الطاعة والتضحية والتقوى، فإن المقصد من شعيرة الأضحية هو التقرب إلى الله والتحابب والتكافل وإدخال الفرحة على القلوب، وهو ما يؤكده الإمام الشيخ شفيق شتورو.
18: هو في أصل العبادة هي عبادة قربة إلى الله سبحانه وتعالى، وشعيرة الأضحية هي عبادة، وعبادة مضبوطة بقوله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. احنا اليوم مشكلتنا أنه نشروه في علوش ما عندوش حتى حكم أضحية، نشروه في كيلو الحم بالنسبة لعلوش 100-150 دينار، وهذا ما هوش أصل الشرع وأصل المقصد. المقصد هو أن الإنسان كان يضحي بقربة إلى الله سبحانه وتعالى وبيش يكون قريب إلى الله سبحانه وتعالى، يلزم هو قادر عليها وهو يحبها مش مفروض عليه. المقصد العام من الشريعة الإسلامية هي تحابب، هي تكاتف، هي تقربة. إذا كان ما نعرفوش هذا وليت المسألة مسألة مجتمعية مش مسألة دينية، خرجنا أصلا من هذا.
0: استقبل قسم الاستعجالي بالمستشفى الجامعي حسين بوزين بقفصة أمس واليوم 44 شخصا في حالة تسمم غذائي نتيجة تناولهم لمرطبات من محل بقفصة المدينة، وفق تصريح مدير المستشفى رضام حمدي الذي أكد أنه تم إيواء 12 شخصا منهم لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة وأن حالتهم الصحية مستقرة حاليا. المنسق الجهوي للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بقفصة عمر عبدلي أفاد من جهته أنه تم اتخاذ قرار غلق الفضاء المخصص لصنع وبيع المرطبات بالمحل كإجراء وقائي في انتظار استكمال الأبحاث بعد رفع عينات من المرطبات وإخضاعها للتحاليل اللازمة لمعرفة الجرثومة المتسببة في ذلك. كما أذنت النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بقفصة للمصالح الأمنية بمركز الأمن الوطني بقفصة المدينة التابعة لمنطقة الأمن الوطني بالجهة بفتح تحقيق حول الواقع للوقوف على ملابساتها ومعرفة أسباب التسمم الغذائي. تحول اليوم وزير الدفاع خالد السهيل إلى ولاية تطاوين لإحياء الذكرى 68 لمعركة رمادة الخالدة التي تعد مناسبة لاستحضار معانيها والاعتراف بما قدموه الشهداء الأبرار من تضحية جسام في سبيل استقلال تونس، مشددا على علوية السيادة الوطنية.
19: احتفال اليوم بهذه الذكرى هو مناسبة أولا لاستحضار واستلهام معاني هذه المعركة وكذلك القيم التي هي في علاقة بالنضال بالكفاح بالصمود حتى يبقى ماضينا التليد حاضرا وثابتا وراسخا في مذكراتنا. الاعتراف بما قدمه شهداء هذه المعركة من تضحيات الجسام في سبيل تحقيق الاستقلال وكذلك تخليص الوطن من براثن الاستعمار، وبهذه المناسبة نترحم على أرواحهم الزكية ويتقبلهم اللهم بواسع الرحمة والغفران. ثم ثالثا التذكير بهذه الملحمة وهذه المعركة يبعث فينا شحنة من الطموح من العزم من العمل الدؤوب من أجل الحفاظ على مكاسب الدولة التونسية وكذلك الدفاع عن حرمة الوطن وكذلك سيادة قرارها.
0: ولتقديم الأنباء من إذاعة صفاقس، أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن تركيز المفاوضات منصب على إنهاء الحرب على كل الجبهات بما فيها لبنان، وأضاف أن إيران التي لا تهتم بالتهديدات لن تتطرق في هذه المرحلة لتفاصيل بخصوص الملف النووي نفيا وجود ضمانات بالتزام واشنطن بعهودها. نقلا عن مسؤول إيراني أفادت واشنطن بوست أنه من المتوقع صدور إعلان اليوم يتضمن مزيدا من التفاصيل بشأن مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن لا تتضمن اتفاقا نوويا بل مجرد تعهد بالتفاوض على الملف النووي لاحقا. كما تتضمن المذكرة فتح مضيق هرمز على مراحل تشمل الأولى منها إزالة الألغام ورفع الحصار الأمريكي والإفراج عن 12 مليار دولار. وفيما أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الاتفاق مع طهران من أجل إنهاء الحرب قد يتحقق اليوم، قالت صحيفة نيويورك تايمز إن الاتفاق المبدئي الذي تم التوصل إليه بشأن مضيق هرمز ما زال غامضا في ظل غياب تفاصيل واضحة بشأن آلية تنفيذه ومدى استمراره، وهما يعني أن عودة الملح الطبيعية قد تستغرق أشهرا. ومع تزايد التفاؤل الباكستاني بين الولايات المتحدة وإيران تقتربان من التوصل إلى اتفاق، على الرغم من استمرار الخلاف بينهما حول قضايا رئيسية مثل إغلاق مضيق هرمز، انخفضت اليوم أسعار النفط 6% لتصل إلى أدنى مستوياتها في أسبوعين. على الجبهة الشمالية، أعلن حزب الله استهداف تجمعا لجنود الصهاينة بمسيرات في موقع مستحدث في مدينة في محيط بلدة العديسة جنوب لبنان. في المقابل، واصلت قوات الاحتلال عدوانها على عدة قرى وبلدات، وقصفت اليوم بالقنابل الحارقة بلدة الحنية ومحيطها في قضاصور. ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر مطلعة أن رئيس الأركان الصهيوني طالب في اجتماع أمني بمهاجمة مبان في بيروت ردا على مسيرات حزب الله. كما كشفت صحيفة يدعو تحرنوت أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو تجادل مع وزير المالية الصهيوني سموتريتش خلال اجتماع أمني ليلة أمس حول ما وصف بخطر طائرات حزب الله المسيرة. وفي قطاع غزة، أعلنت وزارة الصحة عن استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة 8 آخرين برصاص الاحتلال خلال الساعات 24 الماضية. تذكيرا في الختام بأبرز العناوين: توافد حجاج بيت الله الحرام اليوم إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية. ديوان التطهير يدعو إلى عدم إلقاء فضلات الأضاحي في شبكة الصرف الصحي. استياء التلاميذ والأولياء من فصل امتحانات سنوات الأولى والثانية من التعليم الابتدائي براحة عيد الأضحى. وتوقعات بإعلان اليوم تفاصيل مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب بين طهران وواشنطن.
20: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
0: أجمل تحيات مراد قطاطة، رشيد الغريبي وسونيا بن عمار. شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.
21: إذاعة صفاقس،
22: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
21: عشرة ديمة ديمة.
20: سبورت نيوز، سبورت نيوز.
23: مرحبا بكم في سبور نيوز. المكتب الجامعي لكرة القدم حدد تاريخ 30 ماي موعد لسفر بعثة المنتخب الوطني للعاصمة النمساوية فيينا لخوض المواجهة الودية الأولى أمام النمسا يوم 2 و1 جوان القادم. وسيكون السفر عبر طائرة خاصة تقلع من مطار تبرقة مباشرة في اتجاه العاصمة فيينا. اليوم مواجهة نصف نهائي باراج الصعود للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، مقابلات تلعب بداية من 4 متاع العشية الملعب الجيبسي. يواجه اتحاد تطاوين بإدارة الحكم نضال طيف أمير العيادي في الفار، ونادي حملم في تقابل مع مستقبل القصرين، أمير لوصيف حكم ساحة، ومحمد علي قروية هو حكم الفار. أعلنت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة اليوم أن المباراة الفاصلة لتحديد بطل الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، واللي باش تجمع تقدم سقية الدير مع أمل حمام سوسة، باش تدور نهار الجمعة 29 ماي في ملعب مصفى بن جنات بالمنستير انطلاقا من الساعة 4 مساء. يذكر أنه تقدم سقيت الدير وأمل حمام سوسة زوز فرق ضمن الصعود لبطولة رابطة المحترفة الأولى خلال الموسم القادم، وتتنافس أندية نادي حمام لنف، مستقبل قصرين، الملعب الجيبسي، واتحاد تطاوين على بطاقة صعود ثالثة للرابطة الأولى من خلال مواجهة البراج واللي بالشدور على زوز مراحل. مدرب المنتخب الأولمبي أنيس بوجلبين وجه الدعوة ل 25 لاعب للدخول في تربص مغلق استعدادا للمشاركة في مسابقة دورة تولون الفرنسية الودية. التربص هذا ينتهي يوم 28 ماي قبل السفر إلى فرنسا. من أخبار الأندية التونسية، رئيس الاتحاد المونستيري مسلم سليمة أعلن خلال جلسة إخبارية مع الأحباء والمنخرطين في قصر الرباط بالمونستير، أعلن أنه قرر رسميا الانسحاب من رئاسة النادي مع مواصلة المهام إلى حين انعقاد جلسة خارقة للعادة باش تكون انتخابية. في رياضات القاعات، الهيئة المديرة لفريق نادي سقيت الزيت راسلت الجامعة التونسية لكرة اليد من أجل تعيين طاقم تحكيم أجنبي لمباراة الدور النهائي لمسابقة كأس تونس واللي باش تكون أمام الترجي الرياضي التونسي. ونشير أيضا إلى أن الترجي الرياضي التونسي بدوره يتجه لطلب تعيين تحكيم أجنبي للدور النهائي لمسابقة كأس تونس في كرة اليد. في أخبارنا المتفرقة، تم الكشف اليوم عن قائمة المنتخب الإسباني اللي باش تشارك في كأس العالم 2026 من 11 جوان ل 19 جويليا في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وسيواجه منتخب إسبانيا منتخبات الكاب فير السعودية والأوروغواي في دور المجموعات. وأعلن مدرب المنتخب الإسباني المرشح بقوة للمنافسة على لقب كأس العالم، أعلن عن أسماء اللاعبين 26 اللي باش يخوضوا البطولة، وتتقدم القائمة بطبيعة الحال موهبة برشلونة لامين يامال، لكن شهدت القائمة غياب تام للاعبي ريال مدريد في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ مشاركات إسبانيا في المونديال. في المقابل شهدت القائمة دعوة 8 ملاعبية من فريق برشلونة. ختام سبور نيوز، أجمل تحيات أنصر بعيشة طيبة، إلى اللقاء.
1: سبور نيوز.
2: عشر على ليش للربح من عند جودة، العب على السيت على جودة.com واخلط عليه.

0: المنتصف
1: المنتصف المنتصف
0: المنتصف, المنتصف.

أكيد كل مستمعينا اللي يسمعوا فينا تو ينتظروا بالنسبة لدفعات وقتاش بشكون السالير، خاصة بالنسبة للي يخدموا تو يقول لك إيه أنا وقتاش باش نبدأ نخلص، وخاصة للمتقاعدين يحبوا يعرفوا وقتاش الخلاصات. فرحة العيد ما تكمل إلا ما يكون جيبك مليان، هكا برشا ناس يقولوا خاصة من خلال تعليقات المستمعين. هنا نقول حاجة مهمة جدا أنه زاد أولاد الأسواس فما تبرعات اللي هي توفر أضاحي لعدد من العائلات المستفيدة من برنامج دعم الأسرة في ولاية صفاقس. اليوم الفرحة كبيرة برشا، عائلات وعشرات من الصغيرات دخلت لهم الفرحة لديارهم باش ما يعيدوش محرومين من علوش العيد. اليوم نقولوا فما صغيرات يستنيوا في أضحية الحد توا باش تكملوا انتم مع عيدهم، ان شاء الله تقدموا لهم كل ما في يدكم انتم من مساعدة ودعم كبير يكمل فرحتهم الكل. هذوما بالنسبة لأولاد الأسواس، اللي يحب يتصل بهم هما على الموقع www.sosve.tn. نعود لكم www.sosve.tn. المهم جدا انكم ترجعوا للوليدات هذوما وتفرحوهم. فما ناس اللي هي قاعدة تخدم، فما السفراء الأسواس، فما زيدة مهتمين كإطار إداري كما محمد مقديش والمجموعة اللي معاه، يعطيهم الصحة، برافو على اللي تقدموا فيه الكل لأولادنا، محتاجين هذا الدعم الكامل منكم أنتما كما كنتوا في العديد من الملتقيات الوطنية، وخاصة كنتوا في الأعياد، العيد الصغير والعيد الكبير ديما موجودين. اللي حب يتصل فما رقم موحد تجمو تتصلوا بيه، اللي حب يعاون أولاد الأسواس 58 943 151، وإن شاء الله في ميزان حسناتكم الناس الكل. أكيد أنا نقول اليوم نبقاو ديما مع أغاني الأعياد والمناسبات اللي اترافقنا، وخاصة نقول أنا من الأصوات الجميلة برشا اللي نسمعوها في هذه المناسبات ياسمين الخيام، وأكيد نرجعوا لها لها هي في أغانيها الدينية محمد يا رسول الله، من أجمل وأحلى الأغاني اللي باش نسمعها مع بعضنا توا.

صلى الله على سيدنا محمد. وأكيد احنا في الفترة هذه فما استعدادات لعيد الأضحى المبارك اللي كتفتها الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، هذه بالتنسيق مع مختلف هيكل الجهوية بالشراكة مع صولات والهيكل المدخلة. فما عملية مراقبة صحية بأسواق بيع الأضاحي والدويب، فما زيادة نقاط بيع اللحوم والمنتجات الحيوانية بكامل تراب الجمهورية اللي هي حاليا مراقبة، إلى جانب حملات تحسيسية وتوعوية لفائدة المواطنين لفائدتنا احنا الكل ولفائدة ايضا المربين والتجار، هذه بهدف ضمان سلامة القطيع المعروض وحماية صحة المستهلك. هذا الكل ليك من الدولة اللي خليت جهاز رقابة تدخلات فما رقابية تم فيها حجز وإتلاف أكثر من 1205 كيلوغرام من اللحوم الحمراء والمنتجات الحيوانية غير الأمنة ولا زيد مجهولة المصدر. فما فرق ميدانية تابعة للإدارة المركزية للهيئة والمتكونة من أطباء بياترة وأخصائي حفظ الصحة اللي تنذ في حملات توعية لفائدة المربين والتجار باش تحثهم على الالتزام بالاشتراط والشروط الصحية والترتيبية المعمول بها، إضافة إلى توجيه المواطنين حول كيفية اختبار الأضحية السليمة، كيفاش تعرف أنت الأضحية السليمة وتختارها وترق حفظ اللحوم. نعرفوا احنا برشا ناس ما تعرفش ترق حفظ اللحوم بعد الذبح، وهذه الأنشطة كاملة تلقاوها في مطويات توعوية داخل أسواق الدواب اللي تمشيوا لها أنتما، نقاط البيع المنظمة اللي ضمنت أهم التوصيات المتعلقة بالاختيار السليم للأضحية، كيفاش شروط النقل والإيواء، قواعد الذبح الصحي وطرق التخزين السليم. هذا يساهم في تعزيز الثقافة الصحية والوقائية من المخاطر الغذائية خلال فترة العيد. برشا برشا في رقة قامت في سوسة في سيدي بوزيد في برشا مناطق في جندوبة وغيرها، قامت بحجز كمية كبيرة من اللحوم المجهولة المصدر للأسف. ذيك علاش فما رقم نقول لكم المواطنين الكل خليوها على ذمتكم، التواصل يكون عبر الأرقام المتخصصة وهي الأرقام التالية. هو فما رقم أخضر اللي هو 80 106 977، هذا باش تبلغوا على تجاوزات ولا تستفسروا على عديد من النقاط. هذه الكل في إطار دعم جهود الوقاية حماية صحة المستهلك وضمان السلامة الصحية خلال هذه المناسبة الدينية. نعاود الرقم 80 106 977، هذا الرقم اللي توضع على ذمتكم الناس الكل بالنسبة لعمليات المراقبة الصحية للأضحية ليمات القادمة. أكيد برشا ناس يسألوا على العديد من النقاط خاصة الخاصة بالعيد، الناس اللي تقول لك الطقس احنا عادة في العيد يكون مغيم، التوقعات الجوية الخاصة بعطلة أيام عيد الأضحى نهار الثلاث، احنا نبديو من غدوة نبديو في التحذيرات كما قال الشيخ بدري المدني، قال فما تسخينات احنا نبديوها للعيد. غدوة ان شاء الله يوم عرفة الطقس مغيم جزئيا بأغلب المناطق مع ظهور خلية رعدية محلية مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالمناطق الغربية بالوسط. أيضا الحرارة تتراوح القصوى بين 24 و 28 درجة قرب السواحل، بالمرتفعات وبين 29 و 24 درجة ببقية الجهات. نهار الأربعاء نهار العيد سحب قليلة بأغلب المناطق، الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، الحرارة نهار العيد باش تكون في استقرار تتراوح بين 25 و30 درجة قرب السواحل والمرتفعات وبين 30 و34 درجة في بقية الجهات. وهذا يأكد لنا اللي العيد إن شاء الله باش يكون يوم صيفي وإن شاء الله يكون يوم مبهج على الجميع. نقول لكم إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير، إن شاء الله ينعاد بالصحة والعافية لفاقدين ولا مفقودين، وديما نركز على اللمة العائلية لأنه سنام المؤمنين يقول لك عام الجاي الله أعلم، هذه نسمعها من أجدادنا وميتنا، إذك علاش بربي ركزوا على النقطة هذه، راهي اللمة العائلية رغم تعبها والجهد اللي يصير فيها بعد تقعد ذكرى يسر مزيانة لصغاركم يتوارثوها أجيال وليكم أنتما، بعد التعب تجي الراحة النفسية وهذه هي الأساس. هندة الأسود تحييكم، نورتوني في لقاء اليوم، تحية كبيرة للكيب الموجود معايا اليوم أمير الجاموسي ومراد الحاج قاسم في الإخراج،
وأيضا اليوم أسامة عبيبسية معاكم بالنسبة للاتصالات مع الضيوف، وفي بن عيد السليمي في التنسيق العام، وأكيد بعد شوية إن شاء الله بشكون معاكم ريم بعصيدة في الدنيا زينة ودنيتنا ديما مزينة إن شاء الله معك يا ريم. نقولكم عيدكم مبروك، إلى اللقاء. هند الأسود تحييكم الناس الكل بسلامة.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: تحية متجددة من قسم الأخبار. يحتضن قصر المعارضة بصفاقس لأول مرة مهرجان البورسلان من 9 إلى 23 من جوان المقبل، ويندرج هذا المعرض في إطار دعم ديناميكية قطاع البورسلان وتعزيز حضور الصناعة المحلية في سوق التجهيزات المنزلية، مع فتح المجال أمام التفاعل المباشر بين العارضين والعموم. أكد وزير الشؤون الدينية ورئيس مكتب حجاج تونس أحمد البوهالي نجاح المرحلة الأولى من موسم الحج، وذلك خلال إشرافه مساء السبت بمكة المكرمة على اجتماع انضم كامل أعضاء مكتب حجاج تونس. أوضح المجمع المهني للفلاحة أن ما تم التطرق إليه خلال جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري بمجلس نواب الشعب يوم 21 من مايو الحالي بخصوص هبة أجنبية من الأغنام وظروفها، جاء في إطار التذكير ببعض الأخبار والمعطيات التي تم تداولها خلال السنوات الأولى التي تلت الثورة داخل بعض الأوساط الفلاحية والمهنية، وذلك في سياق النقاش وتبادل الآراء حول سبل دعم القطيع الوطني وتطوير منظومة الإنتاج الحيوانية. وعبر المجمع المهني عن استغرابه من محاولات إخراج هذا الطرح من سياقه، وأكد حرصه على التعاطي المسؤول والدقيق مع مختلف القضايا الوطنية بعيدا عن كل توظيف أو تأويل لا يعكس حقيقة النقاشات التي دارت خلال الجلسة. أكد سفير تونس لدى جمهورية الكونغو الديمقراطية محرز الفرشيشي سلامة الجالية التونسية في هذا البلد الذي يعرف تفشيا وانتشارا واسعا لفيروس إيبولا، وقال إن جميع التونسيين بالكونغو الديمقراطية بخير وسلام، وبيّن أن السفارة في تواصل دائم مع أفراد الجالية. في العالم، أفادت وسائل الإعلام صهيونية باندلاع حريق في أحد المواقع بعد انفجار مسيرتين من لبنان في قاعدة عسكرية في مستوطنة بالجليل الغربي. وختاما، عادت الهند رسم خريطة وارداتها النفطية مع تعطل الشحن عبر مضيق هرمز متجهة نحو أفريقيا وأمريكا اللاتينية لتعويض تراجع الإمدادات القادمة من الشرق الأوسط. ختم هذا المعرض الإخباري، إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس،
3: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
2: عشرة ديمة. لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ اكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

0: والدنيا زينة
1: والدنيا زينة زينة
2: بيئتنا وكيفاش نحافظ عليها
0: والدنيا زينة
2: متابعات وأخبار ولقاءات مع المختصين
1: والدنيا زينة.

ساعتين 31 دقيقة على موجاتنا الدنيا زينة إن شاء الله لكم الناس الكل كما استنستوا به الموعد هذا الأسبوعي كل نهار اثنين في مثل التوقيت هذا حتى للأربعة برنامج الدنيا زينة البرنامج المختص في المجال البيئي نكون معاكم بالأخبار بالمتابعات باللقاءات مع المختصين مع مجموعة من الضيوف في سويعة ونص من زمان حتى ما بعضنا إن شاء الله نحاولوا أن ننمي منسوب الوعي البيئي لدى المواطنين. اليوم شو عندنا في البرنامج؟ عندنا مجموعة من الاستضافات كما العادة. في البداية باش تكون مع الأستاذ شادي العبدلي المدير العام للوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي وعضو بيت الحكمة والأكاديمية الإفريقية للعلوم باش نحكيه معه على آخر الاستعدادات للمنتدى الخامس للباحثين الشبان اللي يتزامن مع المنتدى الإفريقي الأول في المجال البيئي. عفوا بعدها في ساعتنا الثانية ما بين الثلاثة والأربعة متاع العشية باش نحكيو على جلود الأضاحي وتثمينها خلال عيد الأضحى المبارك. إن شاء الله كل عام وانتم حين بخير وعيدكم مبارك بالمسبق مع سيد فوزي ذويب باش يكون بحضينا في استديو. أيضا في النصف الثاني من الساعة باش يكون معنا باش نحكيو على حملة العيد جمعية تغطية الحب وكي نقول لي بوشون دموغ نقول بسمة أم الزين ومعاها منصورة طياري الزوز باش يجيو ويحكيو لنا على آخر استعداداتهم لاستقبال العيد وأيضا حملة الكتاب كتاب تبديل الكتب مع نهاية السنة الدراسية إن شاء الله بنجاح والتوفيق للجميع. اليوم الاثنين 25 ماي 2026 موافق الثمانية ذي الحجة 1447 اليوم يوم التروية. لبيك اللهم لبيك إن شاء الله كل حجينا الميامين يكونوا بخير. تحية لكل الأسر اللي عندهم شكون في مكة المكرمة إن شاء الله يسمع عليهم كان الخير. اليوم الأرقام تاع اليوم 87 يوم في فصل الربيع واليوم حلقة كما قلت من توا من ساعتين ونص حتى للأربعة متاع العشية. هذا صوت صديقتكم ريم بوعسي داويلي في إعداد وتقديم اللقاء هذايا معايا كوتي تكنيك أنور بوجلبان وسمير طقطق سمير الحاج معاها أنور مرحبا بكم. يقول لكم صحة شريبتكم وإذا كان قاعدين تفطروا صحة لكم وبشفاء ولهنا. نمشيوا للنغمة هذه نصليوا عن بي ونرجع مع أولى استضافتنا.

0: والدنيا زينة. زينة
1: بالأخضر
2: بالأخضر
3: بالأخضر. أولى استضافتنا في بالأخضر باش نحكيه على المنتدى الخامس للباحثين الشبان اللي منزمن مع المنتدى الإفريقي الأول. أكيد تحذيرات على قدم وساق باعتبار أنه الحدث هذا باش تعيشه ولاية صفاقس يومي 18 و 19 جوان القادم. لهذا الغرض يحضر معنا الأستاذ الشادي العبدلي المدير العام للوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي وعضو بيت الحكمة والأكاديمية الإفريقية للعلوم. أستاذنا أهلا وسهلا بك، أنسنا برشا في برنامج الدنيا زينة. تحياتنا ليك أستاذ شادلي. أستاذ شادلي معانا على الخط. أستاذ شادلي ألو، نعود الاتصال بضيفنا الكريم سي شادلي العبدلي المدير العام للوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي وعضو بيت الحكمة الأكاديمية الأفريقية للعلوم. هو صاحب أكثر من 500 مقال علمي، 3 براءات اختراع في رصيده، مع إشراف على تقريبا 90 أطروحة دكتوراه في بيولوجيا النباتات. المجال البيئي ما شاء الله متمكن من هذا المجال. باش نحكيو معاه على أهمية هذا المنتدى الإفريقي الأول للصحة العامة البيئية من خلال المنتدى هذا الإفريقي الأول، مع أهمية التحديات البيئية اللي تواجهها القارة الإفريقية وتأثيرها على الصحة عموما. نعاود نرحب بضيف الكريم مشكور سمير وأمير وأنور. أستاذنا سي شادلي العبدلي حاضر معنا في تليفونه.
4: أيوة
3: أهلا وسهلا بك.
4: مرحبا بك،
3: تحياتنا ليك. شنو أحوالك أستاذ؟
4: يعيشك، تحياتي لكل مستمعي ذات الشخص.
3: العفو، مرحبا بك. احنا كنا في استماع للنغم، خليناك في الانتظار شوية، ضاعت المكالمة لكن والحمد لله عادت بنجاح. قلت بديت معك هكا في سي في شوية على سي شادلي العبدلي، صاحب أكثر من 500 مقال علمي، 3 براءات اقتراع مع إشراف على 90 تقريبا أطروحة دكتوراه في بيولوجيا النباتات، ومساهم بشكل جدي وفعلي في هذا المنتدى الإفريقي الأول للصحة العامة البيئية. أستاذ يشرفنا أنك تكون معنا وإحنا شريك فاعل لهذه التظاهرة ولهذا المنتدى.
4: شكرا على الاستضافة، وبصراحة كنا سعيد جدا باش نكون عندي نساهم معكم في، لأنه معناها ملتقى ومنتدى هام وهام جدا.
3: نعم،
4: وقت نشوفه إحنا معناها عدة اعتبارات.
3: لماذا أهمية المنتدى سيرتو الإفريقي الأول؟ أيوة. بالتزامن مع المنتدى الخامس للباحثين الشبان، فما الإفريقي الأول وأنت مختص في هذا المجال وعضو بيت الحكمة والأكاديمية الإفريقية للعلوم.
4: والحمد لله، وقت نقوله إحنا إفريقيا.
3: نعم،
4: معناها الإفريقيا هي فيها أكثر نسبة شباب. تعرف أنت في إفريقيا عنا بين 60 و62% معناها شباب، معناها الأعمار متاعهم متجاوز 25 سنة.
3: ممتاز.

0: في افريقيا عموما مش في تونس.
1: افريقيا عموما والشباب دونك بالنسبه لافريقيا هو المستقبل معناها القاره هذه. لكن في نفس الوقت الشباب هذا قاعد يعيش في تأثيرات بيئية والتغيرات المناخية والضغوطات البيئية كلها من تلوث إلى آخره. لكن هو احنا ما نشوف الشباب والشباب لن يكون ضحية لهذه التأثيرات، لكن هو مش يكون عنصر فاعل وعنصر عنده مناها مساهمة كبيرة وكبيرة جدا في رفع التحديات البيئية هذه. ثم حاجة أخرى احنا وقت نشوف ونقول احنا صحة وبيئة وكأنه ما هي مفهوم نوعا ما غالط شوي، لأنه كنا نعتبرها مجالين مختلفين.
0: في حقيقة الأمر هما متلازمين معناها.
1: هو متلازمين ومعناها لأنه احنا توكيل معناها الهواء اللي تنفسوه والماء اللي نشربوه والغذاء معناها اليومي بتاعنا معناها كله هذا يتأثر بالتغيرات المناخية والملوثات، وبالتالي فهو يؤثر على الصحة نتاعنا.
0: أكيد جدا
1: الصحة البيئية العامة هي موضوع هام وهام جدا، وإحنا نحاول باش نقول الشباب شنو هو دوره في المجال هذا لرفع التحديات هذه.
0: نعم، الشباب ودوره على مستوى السلوك بدوره في هذا المنتدى.
1: هو ما أنا ممكن للتذكير دونك القارة الإفريقية هي قارة نوعا ما بريئة من إنتاج الملوثات، لأن كان نأخذ إحنا الغازات
0: يقولوا أقل براءة ربما الأقل في الجرم
1: نسبيا
0: الأقل في ارتكاب الجرم. نعم
1: أي. تقريبا تساهم في حدود 5% و4%
0: فقط
1: فقط دونك ذاك علاش قلت أنا نسبيا. لكن هي ممكن القارة الأكثر تضررا بالتغيرات هذه،
0: القارة الأكثر ألحاقا ضرر بالعالم القارة الأمريكية ولا الأوروبية؟
1: الأكثر معناها القارة الإفريقية هي الأكثر تضررا.
0: لا، اللي أكثر ضررا اللي خلي
1: ذكر
0: شكون القارة الأمريكية اللي هي أكثر قارة ضرت العالم؟ ما نحكيش في السياسة.
1: على كل حال نقول أنا معناها البلدان الصناعية هي المتسببة الأكبر في التلوث.
0: بالضبط هذا هو
1: هذا ولا لا. احنا كنشوفوا في افريقيا عنا اول حاجه هي التغير المناخي وارتفاع درجات الحراره. احنا ولينا نعيش في موجات حر شديده ومتكرره،
0: التطرف المناخي. نعم
1: اي عنا ايضا اضطراب المواسم الزراعيه. وتعرف انت تقريبا ينتظر انها باش الناتج الخام مش ينقص تقريبا بين 5 و15% في القاره الافريقيه. وعلى ما يهمنا احنا المستوى الصحي هو انتشار العديد من الحشرات الناقلة للأمراض خصوصا البعوض وبعض الأمراض عافانا وحكم الله، مثلا الملاريا. 95% من الحالات هذه موجودة في إفريقيا. عنا أيضا الجفاف والتصحر. تقريبا 45% من مساحة إفريقيا هي مهددة بالتصحر، وأكثر من 500 مليون شخص يتأثرون بندرة المياه. إذا شنو ينتج عليه؟ تدهور في الأنظمة الزراعية، وعلى المستوى الصحي عنا تقلص دونك نقص خصوصا في الغذاء والمجاعة، وعنا أكثر من 280 مليون شخص منها يعانون من سوء التغذية، والأطفال يكونوا أكثر منها فئة ممسوسة بالجانب هذا.
0: يعني أكثر.
1: أيضا عندنا تدهور منها عندنا أيضا الفيضانات والكوارث الأخرى، فيها تدهور للبنية التحتية لكن فيها عدة جوانب أخرى الأمراض. لكن أهم حاجة ممكن هي تهمنا هي تلوث الهواء والمياه. أنا أقول لك في العالم
0: ممكن يأثر على الثروة البحرية.
1: ايوه، لكن احنا بالنسبه خصوصا بالنسبه للهواء احنا توكيت ثم 99% من السكان يتنفسوا في هواء ما يستجيبش للمعايير المناخ الصحيه. 99% في العالم
0: للاسف. اي
1: أيوه. معناها وعندنا معناها تقريب بين 6.7 الى 7 مليون شخص يموتوا بالتلوث هذا.
0: ضيق التنفس ربما
1: اي بقى العديد من الامراض خصوصا ضيق التنفس. عندنا ايضا عوامل اخرى هي فقدان التنوع البيولوجي، وعندنا دونك امراض اخرى هي ما نسميها ما نجم نقولوا احنا نفسيه واجتماعيه، النزوح والهجره الى اخره.
0: الكل هذه مرتبطه بارتباط وثيق بالتغير المناخي.
1: اي طبعا طبعا هي. دونك كما قلت لك انا حسب من قلت افريقيا قلت هي تساهم بقسط ضئيل في التلوث، لكن هي ممشوشه بصفه مباشره وبصفه كبيره بالتلوث.
0: هذوما اهم التحديات البيئيه اللي تواجهها القاره الافريقيه عموما.
1: وهو كذلك. نعم. لكن احنا توكيك مش نشوفوا احنا الشباب، وقلنا الشباب هو مستقبل القاره هذه.
0: اي
1: الشباب يمكن له باش يساهم في رفع التحديات البيئية معناها بطريقتين مختلفين على الأقل. خلينا نقول الطريقة الأولى هي السلوكيات.
0: بالضبط الوعي المواطني، الوعي اللي ديما نقولوا عليه احنا كل أسبوع ماذا بينا نبدله من سلوكياتنا، من وعي نبث أكثر تحسيس للناس اللي تسمع فينا. راهو الشباب صحيح فما قلة راهو واعي أستاذ شادي، أما الغالبية العظمى معناها كيف يرمي حاجة في الطريق ويلوث البيئة يقول لك خيريتني كان أنا، معناها هذه هي السلوكيات.
1: هو لأنه يكون الشباب هو يكون معناها عنده دور كبير. لأنه أنت من مثلا في حكاية السلوكيات احنا نقوله أولا على الأقل التقليل من استعمال البلاستيك.
0: أيه.
1: احنا استعملوا برشا معناها البلاستيك خصوص الأكياس اللي استعملوها مرة واحدة. الاقتصاد في الماء زاد كيف كيف يجب تجنب تبذير المياه، المحافظة على نظافة المحيط هام جدا، تشجيع وسائل النقل المستدامة المشي واستعمال النقل الجماعي إلى آخره. أيضا والقلت عليه أنت نشر الوعي داخل المجتمع. هو شو مطلوب؟ مطلوب كل شاب يكون سفير الصحة البيئية في عائلته في مدرسته في معهده في جامعته الى اخره.
0: وهذا هذا كيفاش نلقاوها استاذ؟
1: معناها الشاب باش يكون مثال يعطي المثل
0: منذ الصغر من اللي هو في الروضه
1: هو التربيه.
0: صحيح التربيه المدرسيه وراي مهمه جدا من اللي احنا صغار، احنا قبل حفظنا النظافه من الايمان والوسخ من الشيطان وقفنا غادي معناها توا حسيت فما نوادي بيئة وفما أنشطة بيئية في المدارس وفي المعاهد وفي الكليات زادة كيف كيف إذا الكل ينجم يعطي ثبرة لونتير معناها.
1: والله هو أي تصديق اللي قولك احنا عندنا العديد من البرامج في الوكالة الوطنية نوز بحث علمي. مثلا احنا خذينا تقريب كل خذينا 26 مدرسة معناها مدرسة لكل شو اسمها ديليغاسيون. المدرسة هذه باش نمولوهم معناها لإرساه الثقافة البيئية لدى تلامذة من حشتهم صغار.
0: صحيح
1: أي. ومشينا أكثر من ذلك، مشينا أيضا للجامعة والكمبيوس بصفة عامة، قلنا علاش ما نعملوش الجامعة الخضراء، لأنك أنت باش تعمل جامعة خضراء معناها فيها العديد من المكونات، فيها البرامج، فيها معناها برامج تدريس، فيها برامج البحث العلمي، لكن فيها ايضا معناها السلوك وسلوك الطلبه وسلوك معناها تجاه البيئه نتاعها. دونك احنا خذينا ممكن التلامذه وانتقلنا الى الطلبه معناها.
0: بالضبط خاطر الحلقه كامله متواصله من بعضها. وهذا خلينا نمشيوا ل معناها دور البحث العلمي
1: هو البحث العلمي معناها كله باش يلعب دور كبير وكبير جدا. والشباب طبعا في معناها المنخرط في منظومه البحث العلمي. احنا توكي ديما نحكيوا على الابتكارات البيئيه. ابتكارات بيئيه نسميوها احنا بالفرنسيه ليكو انوفاسيون. هي اشنيه؟ هي كل معناها حاجه نجم نعملوها باش نحد معناها نحميوا البيئه، باش نقصوا من تأثير الملوثات إلى آخره، ونقوم بالأشياء هذه لكن نحافظ على التنمية الاقتصادية. معناها هي المعادلة، عندك تنمية اقتصادية لكن تكون معناها أيضا حماية البيئة متاعك.
0: أكيد بالاقتصاد الأزرق.
1: أيوة. هو مثلا تو احنا ما تعرف نقولوا احنا تغيرات مناخيه هي ندره مياه. هي ايضا ما نقولهاش عليها موجوده برشا، تملح الارض واللي ارض مالحه. احنا على الاقل باش نحافظ على مردود زراعي طيب في الأوضاع الصعبة هذه. احنا الحمد لله عندنا تنوع بيولوجي، وتونس عندما هي بلد صغير لكن غني بالموارد البيولوجية، وثم العديد من البحوث والبحوث اللي صارت وممكن تصير لانتقاء أكل أصناف والأنواع المقاومة للجفاف، المقاومة للملوحة، المقاومة لمعناها درجات الحرارة المرتفعة، لأنك تستعمل هالموارد هذه تحسن من إنتاجية النباتات نتاعك.
0: واضح هذا هو. نعم.
1: ثم العديد من حاجات خير، مثلا احنا عندنا العديد من الأراضي المهملة، السباخ مثلا، هذه أراضي مهملة لكن ممكن نسميها احنا أراضي هامشية، ممكن نحولها لمنظومات منتجة. كيفاش؟ احنا نعرف كونه فك النباتات في السباخ مثلا، النباتات كلها عندها قدرة فائقة على تحمل الملوحة، لكن ثم أنواع ممكن نستعملها لتغذية الإنسان، نستعملها لتغذية الحيوان. إذا احنا نحدك الأنواع ذيك ونزرعها في الأراضي الهامشية، ونحول الأراضي الهامشية إلى منظومات منتجة. ثم ممارسات أخرى أو معناها بيولوجية، تعرف أنت وقت تزرع معناها تأخذ البذور تقبل تزرعهم وتعملها مثلا، تحطهم في ماء فيه مثلا شوية ملح، وقت تزرع بقى وتجففهم هك البذور ذيك، وبعد تزرعهم وقت تزرعهم أنت يعطيوك زراعات مقاومة للملوحة ومقاومة للجفاف.
0: معناها
1: أنت انت عملت
0: عبارة صغيرك كيفاش تربيه معناها
1: صحيح، عملت لنا عملية معناها شو اسمها فاكسيناسيون،
0: اي تطعيم.
1: حاجة أخرى والله هي رأي هامة جدا، احنا رانا نستعملوا في العديد من الأسمدة الكيميائية والأسمدة الكيميائية نستعملها ونستعملها ساعات بطريقة معناها غير مرشدة. توا ثم إمكانية وثم نتائج هامة وهامة جدا، وثم العديد من البلدان دخلت فيها وتستعمل فيها بصفة كبيرة، هي استبدال أكل معناها الأسمدة الكيميائية بأسمدة بيولوجية ما تضرش البيئة. هذه وثم نتائج هامة جدا ومعناها موجودة في تونس، معناها
0: موجودة الأبحاث موجودة
1: موجودة
0: وبراءة الاختراع موجودة، لكن التنفيذ والتفعيل هو الصعيب شوية.
1: هو فعلا هو التسمية، احنا ذاك علاش احنا في الوكالة اطلقنا معناها آلية جديدة سميناها الجرين امباكت، معناها ناخذ معناها دي كونسورسيوم، مجمعات نتاع مخابر ومعهم شريك اقتصادي، يكون هك المجمعات المخابر عندها نتيجة قابلة للتثمين وتحويل التكنولوجيا، وباش نخليهم يخدموا مع بعضهم ويعملوا بحث وتطوير باش يحولوا هك النتيجة المخبر إلى معناها حل بيئي وحل جذري.
0: نعم.
1: وحل ملموس
0: ان شاء الله. هو افكار موجوده والحمد لله بالحق. دكتور سعد كيف معناها نستضيف مجموعه من الطلبه تبقى باهت في الافكار الموجوده الجمعه الفايته فقط على سبيل الذكر للحصر، معناها كيفاش من من من فضلات المطعم المبيت الجامعي ويخرجوا الغاز بتاعهم منه غاز والبقيه يمشي سميد طبيعي، معناها ما فماش تلوث، ونستغلوا هذيك الفضلات معناها الطبيعيه.
1: احنا رانا في تونس الاراضي نتاعنا فقيره من المواد العضويه، وذاك علاش معناها تنتج كبير.
0: صحيح.
1: انت ياك الفضلات المنزليه ذيك وفضلات اخرى يمكن تحويلها الى سماد عضوي يمكن نحسن به الانتاجيه نتاع الارض
0: نتاع قبل. كانوا كان نرجع شويه لقبل استاذ شادلي يحفروا الأرض، معناها كي يبدأ جنين كبير يحفروا كل فوسي ويردموا الفضلات فيها وتتخدم الأرض، معناها كي يتعبى يتخدم تتخدم تولي ثرية صحيحة، وبعد تدخل البلاستيك وتدخل معناها ولات العملية مش طبيعية وماهيش باهية.
1: صحيح. احنا دونك هذه عملية بسيطة جدا، معناها تحويلك الفضلات حتى نتاع شو اسمه الحدائق والأزهار حتى
0: الزبيرة. فضلات الزبيرة.
1: ثم حاجة أخرى هامة أيضا فيها برشا خدمة في تونس
0: نكملوا بها أستاذ
1: نكملوا بها مثالش، هي نسميهم المواد المضادة الأكسدة. هالمواد هذه نستعملها في الصناعات الغذائية ونستعملها في الصناعات الصيدلانية إلى آخره. هل المواد المضادة الأكسدة يعملهم معناها مواد كيميائية، لكن تو كي ظهرت النتائج وعندنا نتائج هامة في تونس كونه هالمواد المضادة الأكسدة ممكن استخراجها واستخلاصها من النباتات او من الكائنات الدقيقة، وبذلك احنا نكون ضربنا عصفورين بحجرة دونك عملنا ثمنا اكل الموارد الوراثيه نتاعنا النباتات والكائنات الدقيقه، وبدلنا اكل المواد المضاده الاكثر للذره بالطبيعه وبالصحه مع مواد بيولوجيه.
0: والله الحديث معك ذو شجون وسي شادي، ماذا بيا نفتح قوس زيادة ما زدتنا دقيقة فقط معك على حكاية البذور الأصيلة متاع بلادنا. معناها احنا قاعدين نجيبوا في بذور أخرى ونخل نحبوها تتطوع مع المناخ متاعنا.
1: هذه معناها فيها معناها تحكمها حاجات أخرى، لكن معناها هي يعطيك الصحة، لأنه معناها هام جدا باش نحافظ على الموارد الوراثية نتاعنا. نعم. أنت كان ترجع 10 سنين ولا 20 عام التالي وتفكر شكان موجود في المارشي وشنو موجود توا، شوف كانوا ضيعنا كل شيء.
0: خلينا من شكل الدلاعة كيفاش كانت قبل هذيك الطويلة هذيك ما عادش موجودة، معناها نلقاو كده هذيك الأخضر توا هكا المربع
1: هذيك علاش هي تونس معناها أحدثت البنك الوطني للجينات باش يحافظ على معناها البذور نتاعنا الاصليه. ولو انه
0: وقديش من مره يلقى بذورنا مسروقه لبرا،
1: اي البنك الوطني للجينات ممكن احدث معناها في معش عنده 20 سنه، لكن في الواقع تم اساسه منذ 1983 قالوا نعملوا بنك وطني للجينات، وكتعرف التوانسه خذوها بجانب هكا، والبنك هذه شو نحطوا فيه ومش نعملوا فيه. معناها الحمد لله على الأقل أحدث هذا البنك للمحافظة على الموارد الوراثية، وهذا هام جدا، لأنك أنت تلقى معناها شنو هي.
0: شكرا لك. نعم شكرا، للأسف انتهى وقت البرنامج معك، وبني قلت لك الحديث يطول معك برشا، وتبارك الله عندك برشا ما تحكي. أستاذ شادي العبدلي المدير العام للوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي وعضو بيت الحكمة الأكاديمية الأفريقية للعلوم، ومختص في دكتورة بيولوجيا النباتات، شكرا على كل الإفادات اللي قدمت هنا. موجز الأخبار مع زميلتي نويل الطهري، ونرجع لكم من جديد حتى الأربعة متعرفية إن شاء الله الدنيا دي مزينة.

0: من جديد أهلنا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. شدد والي صفاقس محمد الحجري خلال زيارة معاينة قام بها للمسلخ البلدي، شدد على ضرورة تكثيف عمليات التفقد والمراقبة بصفة يومية مستمرة إلى غاية يوم عيد الأضحى للتصدي لكل التجاوزات المتعلقة بالأسعار أو بشروط حفظ وسلامة المنتوجات. يتواصل اليوم نشاط سوق الجملة للأسماك بصفاقس فيما يركون يغد إلى الراحة على أن يستأنف نشاطه بصفة عادية في 2 جوان المقبل، كما يعمل سوق ليبيا بالجهة غدا بمناسبة عيد الأضحى. يحتضن قصر المعارض بصفاقس لأول مرة مهرجان البورسلان من 9 إلى 23 جوان المقبل، ويندرج هذا المعرض في إطار دعم ديناميكية قطاع البورسلان وتعزيز حضور الصناعة المحلية في سوق التجهيزات المنزلية، مع فتح المجال أمام التفاعل المباشر بين العارضين والعموم. أكد رئيس البعثة الصحية بالبقاع المقدسة وعضو مكتب حجاج تونس محمد السويسي أن جميع الحجيج التونسيين بخير، وقال في تصريح اليوم أن الفرق الطبية قامت بزيارات تفقد لمختلف الوفود. قضت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بسجن المحامية سونيا الدهماني لمدة 2، ويأتي ذلك على خلفية الشكاية التي رفعتها ضدها الهيئة العامة للسجون والإصلاح بسبب تصريحات إعلامية أدلت بها حول وضعية السجون في تونس. في العالم، أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الاتفاق مع إيران من أجل إنهاء الحرب قد يتحقق اليوم، بينما قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إنه لا ضمانات بالتزام واشنطن بعهودها، مؤكدا أن إيران لا تهتم بالتهديدات. ذكرت وكالة فارس للأنباء أن الدفاعات الجوية الإيرانية أسقطت خلال الساعات الماضية مسيرة معادية فوق المياه الإقليمية. ختم هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعونا في المنستير على 100.2.
1: عشرة ديما
3: والدنيا زينة
4: بيئتنا وكيفاش نحافظ عليها.
5: والدنيا زينة،
4: متابعات وأخبار ولقاءات مع المختصين.
1: والدنيا زينة.
6: حق المروج الخضر والبحر والصحراء، حق الوفا والصبر والود.

0: ثلاثة وثمانية دقائق على موجاتنا. مرحبا بكم الناس الكل في المتابعة والمؤنسة، مواصلين معاكم المشوار في برنامج والدنيا زينة. نهايرين على عيد الأضحى المبارك، ثمانية ذي الحجة، إن شاء الله كل عام وانتم حين بخير، عيد مبارك. وكي نحكيو على عيد الأضحى نحكيو على الأضحية، نحكيو على جلود الأضاحي، نحكيو على تشوشية الروس، نحكيو على برشا حاجات. يعني انتوا ما هو في علاقة بالبيئة، على علاقتنا بالبيئة باش نحكيو مع سي وجدي ذويب، رئيس الغرفة الوطنية للجلود والأحذية، اللي حاضر بحذينا وباش يحكينا على مخطط نهارين متاع العيد. فما برشا بلديات زادة منخرطة، شو ما نقاط تجميع جلود الأضاحي، وين كيفاش نتصرفوا في الجلود هذوما، وين نخليوهم، وين نتصرفوا فيهم، وين نهزوهم. خلينا نرحب بسي وجدي. قبل كل شيء اهلا وسهلا بك سي وجدي ذويب، رئيس الغرفه الوطنيه للجلود والاحذيه، نورتنا في اذاعه صفاقس.
1: شكرا لك اختي الكريمه، لك ولكافه القائمين على اذاعه صفاقس.
0: كل عام وانت حي بخير.
1: شكرا على الاستضافه، وانت بالامثل.
0: مشكور على تلبيه الدعوه.
1: شكرا ميرسي، والتوانسه كل ان شاء الله كل عام هم حين بخير.
0: ان شاء الله. جلود والاحذيه، كي نقولوا الجلود والأحذية نقولوا الصوف، ونقولوا تجميع الجلد الجلود الأضاحي، ونقولوا حملة وطنية لتجميع الجلود هذه وتثمينها، وين تمشي الجلود هذه، كيف نجمعوها، برشا حاجات نحبوا نفهموهم. ربما تقعد هكا الصورة ضبابية شوية، فما ناس واعية، فما ناس تتبع، فما ناس تهز الجلد وتعتني وتهز نقطة التجميع. ومع أنه نقطة التجميع ما بين قوسين راهو فما برشا ناس تنفرت من أنه تكون في الجوامع قدام الجوامع، بما أنه تبعث رائحة كريهة وتولي الريحة تدخل حتى للمساجد بتاعنا، هذه ما نحبوهاش تصير. دونك البلديات رجاء مراجعة حتى نقاط التجميع متاع الجلود. الكلمة اللي كنتي عندك أنتي سي وجدي.
1: شكرا لك. نعم. صحة بارك الله فيك. هي العمل اللي فيها هو بالنسبة للفكرة هي جات انطلاقا من المركز الوطني للجلود والأحذية.
0: نعم.
1: سنة 2018 وكانت بالتحديد وقتها على تونس الكبرى، و2019 تعمت على جل ولاية الجمهورية.
0: نعم.
1: وكانت الحملة هذية من عام لعام تلقى معناها تحسن، معناها ملحوظ على جميع المستويات. معناها حتى الـ 2024 معناها
0: ست سنين. نعم.
1: صحيح. وكل عام ترتقي الحملة هذيك، وأنا بحكم ننتمي لجهة صفاقس كنت أنا القائم على جهة صفاقس. يعني معناها لحظة بلحظة، ومع أكون على مستوى التنسيق مع البلديات أو على مستوى التنسيق مع جمع الجلود حتى اليوم العيد. بعد المرحلة معناها الأخرى هي نقل الجلود هذيك للمدابغ إلى غيره. دونك اللي صار هو عم ناول وقفت الحملة هذية لأسباب عديدة، خطر كانت قبل كنا نشوفوا
0: المظاهر. الحملة وقفت لكن التجميع ما وقفش.
1: لا التجميع قد كما هو، لأنه أنا نذكر مثلا
0: أما وين مشاء الله أعلم.
1: أي لا مشاء للمصابات. أنا نذكر مثلا
0: صحيح مشاء للمصابات، نمشيش للمركز الوطني.
1: نذكر أنا مثلا توا بلدية معناها يعني ولاية صفاقس، نذكر يعني مثلا على سبيل المثال من البلديات الرائدة معناها في الحملة هذية واللي هي كانت ناجحة على جميع المستويات. وكل عام النسبة المئوية ترتفع إلى معناها من حسن إلى أحسن. هما بالتحديد يعني بلدية قرمدة، تحية شكر وتقدير معناها للسيد مدير النظافة سي يوسف، عمناوي لأخر لحظة هو يهتف فيه بالتليفون، ولكن للأسف ما صعبتش الحظ باش معناتها نقوم
0: فما قرمدة وفما الشحية يظهر لي،
1: وكذلك بلدية الشحية وبلدية سقي الدير. على ذكر النقطة اللي أنت ذكرتها هو مراجعة نقاط التجميع. شوف يرجع هو الحس البيئي والحس راهو يرجع يعني مشترك. انت والمسؤول اللي هو منسق يوم العيد، خاطر نهار العيد اللي الناس معناها ما تشوفوش فما خليه يعني كبيره برشا، كون على مستوى عمل النظافه او على مستوى التنسيق او على مستوى الشفره نتاع شاحنات البلديه والا جميع الجلود ومعناها ومن معهم
0: خليه يجمع. هو مثل ثلاثه تاع العشيه يبداو الصبحيه كنا
1: لا قبل ثلاثه تاع العشيه. انا مثلا من الاشياء اللي معناها هذه يعني هو انا نعتبره نموذج معناتها يحتذى به هي بلديه قرمده. انا نذكر مثلا يعني يوم العيد مع 11 تاع النهار تقريبا الان على الميدان بعض الحاويات كي نلقى نسبه الامتلاء نتاعها تقريبا وصلت نسبه 70% نكلم المنسق وحينيا تقريبا نص ساعه ويتم التدخل وتمشي النقطه الاخيره اللي هي نقطه التجميع. دونك معناها يبداو تقريبا من نص النهار لحديث ونص معناها معناتها يخلي حاويه ويهز الحاويه اللي هي معناها تقريبا معناها بدات تعب. كذلك بلدية سقي الدير بالاضافه بلدية الشحيه اللي هي رغم يعني يعني نقص امكانياتها ومع ذلك الحس البيئي عند المواطن اللي لاحظته من عام لعام حس بيئي ممتاز وممتاز جدا ورائع. يعني وقت نشوف المواطن يعني بينه وبين الشارع معناها امتار وما يلقيش بالجلد نتاع الاضحيه نتاعو في الشارع ويتنقل معناها كيلومترات ومعناها مئات ومئات الامتار للنقطه التجميع هذا معناها مش يعني الا معناها
0: بالحق هما القله هذوما
1: ولكن انا ديما نقول
0: الكثره مش
1: ولكن ديما نقول انا راهو ما يكون الحس معناها عند المواطن الا ما تكون كذلك زاد عند المسؤولين اللي هما قايمين على معنى الحمله راهو مسؤول ديما ان نعتبره قدوه. دونك هذا هو معناها معناتها العمليه كيفاش تكون. بالعكس هي حتى كي تكون قدام الجوامع يعني معناها باهيه. علاش؟ وقت توصل معناها نسبه الامتلاء معناها في 60-70% دونك اوتوماتيكمون يتم معناها رفع نقطه التجميع ما عادش فما لا روائح لا حتى شيء خاطر ساعه وساعتين هي في الشمس ما ياثروش عليها.
0: واذا كان زيد راهو لاهين به بالباهي الجلد مش هكاك نهزوه
1: بكل تاكيد
0: بالدميه نتاعو كله ونهزوها
1: بكل
0: باش ما يعمل درجات الحراره مش ترتفع شويه
1: اكيد معناها. اكيد هيك علاش هيك علاش انا معناتها ديما نحثوا يعني هو الحملة ما نشهد تراه إلا ما لعبوا الناس كل دورهم مسؤولين البلديات أعوان اللي بناه البلديات وكذلك السادة الأيام زاد كيف معناها كانوا عندهم دور كبير برشا بالإضافة الإعلام زاد حتى هو اللي لعب الدور معناها وكانت النجاح. والتجربة هذه راهي أول عام معناها بدأتها تونس بدرة من المركز الوطني للجهود الأحذية. الثاني عام خذتها الجزائر وما زالت إلى يومنا هذا معناها الجزائر الشقيقة معناها تخدم بها الحملة هذه لأنه الجلد هذاك راه يعني كيف تقريبا وصلنا حتى الخمسة جلدات على 10 يتم تثمينهم
0: ايه؟
1: ماهوش معناها رقم بالسهل ايه؟ راه نحكيه تقريبا على معناها 5 جلود على 10 معناها تم تثمينهم هذوما فيهم برشا معناها يعني نقاط إيجابية على جميع المستويات كون على مستوى بيئتنا او على مستوى المردوديه الاقتصاديه للبلاد بصفه عامه.
0: هو تصديقا لقولك سي وجدي حبيت زاد سي نجح بالميلاد مكرف باداره النظافه ببلديه صفاقس يكون زاد حاضر معنا لانه يوم الثلاثاء الفارط كان معنا وقال ثلاث العشيه باش نعملوا الاجتماع وباش نحددوا النقاط. اتصلت به لاكثر من مره حبيت يعطينا النقاط على قليله البلديه والدوائر السبعه اللي تابع البلدية ما يهزش علينا التليفون
1: للأسف. وأنا سمعت التدخل متاعه معناها نهار الاجتماع للأسف يعني الناس ما
0: كنت تحكي حاضر معهم في الاجتماع
1: لا ما كنتش حاضر وما تم استدعانا للأسف. عايش قول لك راهو شفت المسؤولين هو معناتها لازم يكونوا قدوة. أنا كي قلت لك مثلا معناها على سبيل المثال يعني بلدية قرمدة يعني مثلا السنة كيفاش تم إنقاذها
0: الحمد لله
1: يعني تقريبا في الثواني الأخيرة لولا معناها إصرار سي يوسف الخروبي مدير نظافة معناها بلدية قرمدة مشكور مع تدخل السيد مدير العام للمركز الوطني للجرود الأحذية زاد كذلك مشكور يعني في الثواني الأخيرة باش مد يعني خذ على عاتقه العملية.
0: ما فماش تنسيق ما بينكم وبين بقية البلديات سي وجدي
1: سقي الدير موجود والشحية هذيك معناها ديما العادة معناها هذيك ما تقطعتش تقريبا
0: إيه يعني. أنتم تتصلوا بالبلديات ولا من المفروض البلدية هي اللي تقدم مشروعها كيفاش باش يعملوا نقاط لتجميع الجلود؟
1: شوف هو اول عام احنا رسلنا البلديات والتجربه معناتها وقت شافت البلديه ناجحه وكان العمل نتاعها معناها ناجح اوتوماتيكمون بصفه استثنائيه معناتها بصفه دوريه العام الجاي هي تستدعينا ونقعدوا مع بعضنا قبل بمده يعني قبل بشهر ونص ومعناتها قبل بشهرين قبل العيد ومعناها ويقع التنسيق في ما بيننا وتتعلق هيك لي بوندرول ومعناها
0: هو سامحني معناها انا حبيت نشوف معناها نوعيه البروتوكول كيفاش تصير. اما اذا كان مش نقعدوا نستنوا بعضنا شكون يراسل شكون راني مش نمشي في السخين معناها, وهذا هو اللي صار معناها. فما برشا بلديات ما عادش تتصلوا بيكم ولا يتصلوا بيكم لتجميع الجلود, شنو نعمل؟
1: لا انا قلت لك
0: بيئتنا في الميزان سي وجدي.
1: اسمعني هو معناتها ديما قلت لك راهو المسؤوليه مشتركه.
0: أنا
1: كيف تبدا البلديه معناها هي جاهزه وتستدعيني انا باش نقعد معها, فهمت ولا معناتها, ونعمل البروتوكول نتاع نهار العيد اوتوماتيكمون, راهو ما فماش حتى مشكل في من الناحيه هذه. خاطر كيما قلت لك راهو احنا كيف بدينا الحمله وصلنا حتى معناها 2024 يعني, وكل عام الحمله ترتقي من الى معناها على جميع المستويات حتى على مستوى التثمين. راهو كيف نقول السيد معناها الساده اليما, راهو فما البلديه يلزمها تستدعي الاعلام, يلزمها تستدعي معناها الشؤون الدينيه, يلزمها تستدعي عديد الهيكل معناها معناتها المدخله. راهو دور الامام يوم العيد باش يحث المواطن كيفاش يعني الجلد نتاعه يحافظ عليه, راهو هذاك زاد معناتها مهم ياسر. الدور الاعلام زاد كيفاش فهمت ولا معناتها يعني معناها حث زاد كيف المواطن كيفاش يحافظ على الجلد نتاعو اثناء الصرخ, راهو زاد هذاك مهم ياسر. راهو اذا كان معناها بدينا معناها بثلاث جلدات اليوم معناتها وصلنا خمسه وسته جلدات معناها على عشره, يسمى معناها رقم خارق العاده. وليما لا معناها من العام للعام تكبر
0: ومصحيته
1: ومن العام للعام هيك الحس هذاك يكبر عند المواطن ويحافظ على الجلد. انا نذكر احنا صغار كنا كانت اهم نقطه في علوش العيد الوالدة هي معناها هو الجلد
0: صحيح,
1: ورد بالك من النقبين ومن عشرون هذا كان معناتها هذاك الحكاية
0: خطر هذيك. هي باش تفكر فيه باش تجمل به البيت متاعها,
1: هذا هو اللي حبينا نوصلوا له احنا. هيك علاش ماهوش دور البلدية برك والتنسيق والمركز معناها الجامعة الوطنية للجرود الأحذية, هو دور الناس كل بدون استثناء. هيك علاش التنسيق يزم يكون
0: ابتداء من البلدية. احنا اليوم مازال نهارين على عيد ان شاء الله, إذا كان فما بلدية تسمع فينا ولا منعش أنا حددوا نقاط ما نحددوش. أنا وقت اللي كتبت معناها نقاط تجميع جات قدامي بلدية جرمدة كما قلت أنت معناها مجهودات كبيرة, وفما الكلهم كما تفضلت منذ قليل بجنب الجوامع, فما بجانب جامعة الحكمة, جامعة مركز العيادي, جامعة مركز سحنون, جامعة الفردوس, جامعة الهدى بمركز السلامي, جامع الهدايه بوزين, طبلبي, المنجي سليم, هذا من كل جنب الجوامع هذه بلديه قرمده حاطه بلاغ خاص بها لتجميع جلود الاضاحي خاصه بعيد الاضحى.
1: وما احوجنا لبقيه البلديات
0: 26 صحيح, ماذا بين البلديات كلها
1: بقيه البلديات تخدم كما هكاك. اما يخرج مسؤول انا معناها على النظافه في بلديه صفاقس ويقول احنا خصصنا حاويات لتجميع الجلود لتثمينهم, على اي تثمين قاعد تحكي انت؟ ما شكون نسقت انت بمعنى معناتها دونك هونيه فما وصلنا نغلطوا في الراي العام. لانه هو صحيح وزع حاويات في اماكن اللي هما احنا نعتبروهم يعني نقاط سوداء,
0: حاويات مكتوبه هنا أخلاف هنا لجلود الاضاحي
1: خلاف هذاك هذاك تحصيل حاصل, ولكن زاد من اخطاء اللي تقوم بهم بلديه صفاقس هو تركيزهم في نقاط سوداء وهذيك معناها ما يستجيبش. ومعناها بعدين ديريكتوم الحشيه مؤخر بعد ما يعملوا الريحه ترفعهم معناها يعني بصفه اليه للمصب. دونك على اي تثمين انت تحكي
0: به ماذا بينا احنا نحبوا المسار يكون واضح, وماذا بينا المسار يكون معناها مثمر ومجدي. كيفاش يتم تثمين جلود الاضاحي وتجميعها الامثل نهار العيد؟
1: التثمين هو كما قلت لك راهو انت وانت والمسؤول. انا اتذكر بعض البلديات اللي هي انخرطت,
0: خلينا من المسؤولين يا خويا
1: اكيد. لا, لا لا لا لا المهم جدا,
0: انا كمواطن عندي علوش وسنا برشا ماهمش في ضحيه, اما بيا سيدي نمشيو مع الناس اللي باش تضحي العلوش وجلد العلوش شنو نعملوا له؟
1: جلد العلوش معناها لابد يكونوا معناها يحافظوا على الجلد معناها اثناء الصرخ معناها قدر الامكان من نقبانه. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه مباشره بعد الصرخ ومعناها ذبح الاضحيه يخرج الحاويه اللي هي مخصص معناتها مخصص لها
0: قبل الحاويه سي وجدي ما حكيت الملح.
1: لا ما هوش ضروري لانه هو اثناء الفرز في نقاط التجميع هو يتم تمليحه على عين المكان. جمع الجلود هو يقوم بالعمليه هذيك. دونك هذيك
0: ماني حتى ما غير من ملح ولا
1: لا تبلو ولا تملح وما غير ما تحطه حتى في ساشيه معناها بلاستيك ديريكتومون في الحاويه.
0: هكاك
1: كما هو تطويه
0: دو كل مسؤول يقول لي حاجه.
1: لا لا لا شوف هيك عشان نقول لك الجانب الفني مهم جدا. انا قاعد نحكي تو الجانب الفني.
0: انت غرفه وطنيه للجلود والاحذيه وتعرف اسكو ذاك يمشي ولا ما يمشيش
1: بالضبط
0: وينجم يثمن ما يثمن
1: بالضبط.
0: دونك اعطينا الطريقه بالضبط.
1: الجلد اذا كان معناها ما فيش ما ما
0: ما هوش مضروب
1: ما هوش صحيح ما هوش مضروب
0: ما يلزمش معناها ما فيهش شلق ما فيهش
1: بالضبط. هذه نقطه الاولى. النقطه الثانيه فما برشا جلود تلقى فيهم معناها اثناء السلق تلقى فيهم بقايا اكل الشحوم وبقايا اكل الاسفاق. دونك هذاك ما يتمش تثمينه.
0: آه.
1: دونك الجلد يزم يكون نظيف ما فيه حتى معناها بقايا الشحوم بقايا الاسفاق ما يزمش يكون في وسطه على خاطر الجلد راهو الاضحيه هي كيفاش الجلد يزم يكون معناها نظيف. الجلد هو نفخ الاضحيه معناها بالبهي هذه الاولى. اثنين هو معناها حسب راهو فما شروط راهو في
0: تعطينا الشروط تعطينا الشروط
1: هو بالسكينه نستعملوها كان في البدايات معناها باش ناخذوا شويه معناها على الجناب وبعدين باليد اذا كان هو معناها
0: بالمقبض
1: صحيح. اذا كان معناها نفخان الكبش يعني كان في حقه دونك اوتوماتيكمون الجلد باش يمشي باليد معناها عادي جدا
0: يتنحى
1: صحيح. دونك تجنبنا كل شيء تجنبنا هيك البقايا نتاع الشحوم وتجنبنا كذلك يعني نقبانه بالسكين
0: به ونهزوه وين
1: للحاويه المخصص لها للجمع الجلود.
0: ما عندناش احنا في ثنيتنا وين نحطوا هنا
1: كيما قلت انا بلديه الشحيه راهو كيلومترات معناها المواطن راهو يتنقل كيلومترات على جميع وسائل النقل وهذه شهادته بعيني العام الاول والعام الثاني
0: والعام الثالث. نهزو انا نمشي انا تو في كيلومتر من عاش في طريق سكره ولا طريق سيدي منصور نمشي للشحيه باش نهز العلوش.
1: لا انت عندك اذا كنت تحكي على السكر دونك عندك دوائر بلدية صفاقس.
0: اي نحكيهم بصفه عامه باي انا في منزل شاكر مثلا أي. نمشي للشحيه ولا الجرمده باش نحط العلوش نتاعي جلدة.
1: ماني قلت لك انت والبلد انت والمرجع النظر البلديه ولا نقاط البلديه.
0: انا النقطه أي. البلديه نتاعي نسكن في اكس
1: مه.
0: في اي اثنين
1: مه.
0: ما عنديش مكان مخصص للجلد وين نرمي
1: شو قلك ما
0: نمشي البلديات اخرى
1: نلوش وعلاش لا علاش لا
0: كان انا حبيت نمشي معاك نجريك الافكار نتاعك سي وجدي معناها اذا كان نلقى انا مكان مخصص لجمع الجلود ونشوف الجلود مع بعضها نمشي نحط معها
1: بالضبط
0: حتى كان كانت نقطة سوداء وناس ترمي هكاك ما غير من
1: عارف. شوف اختي شوف معناتها انا معناتها اش قلت في كلامي انا المشكل نتاع بعض البلديات بلدية صفاقس اغلب الحاويات نتاعها تركزهم في نقاط سوداء وقت تمسكون ما انت تركز الحاوي في نقطة سوداء اوتوماتيكمون اش ماشي تكون الحاوي هذيك باش تكون معناتها يعني خليط من النفايات الكل.
0: معناها ربما انت قلت هنا خليناهم جنب الجوامع باش نبعدوا على الحاويات الاخرى
1: بالضبط
0: باش ما يبداش كله على بعضه
1: يعطيك الصحه بالضبط صحيح. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه راهي انا معناها بالنسبه للروائح راهو اذا كان البلديه تقوم بالدور المكلف لها راهو اوتوماتيكمون ما فما حتى روائح وقدام الجوامع يقعد نظيف وهذا خير دليل كما قلت لك معناتها بلديه الجامده بلديه سقي الدير كذلك نفس السيناريو قبل ما تتعبى الحاويه خاطر كانت تعبات الحاويه مش تولي جلود لوطا
0: صح
1: في القاع دونك معناتها اوتوماتيكمون مش تركب اوساخ الى اخره. هي ديما بنسبه الامتلاء خاطر انا كنشوف مسؤولين موجودين على الميدان من 11 تقريبا نتاع الصباح حتى 11 ونص هما يدوروا على معناها النقاط هذيه ويعاينوا نسبه الامتلاء تاعها بالاضافه معناها يتم رفعها للنقطه التجميع الاخيره معناها يعني عينيا وتركيز حاويه اخرى فارغه في بقعتها. دونك هذه هي معناتها العمليه
0: تاعها. نتقدموا شويه سي وجدي تثمين الجلود كيفاش يتم؟
1: تثمين الجلود هذه معناها المدبغه هي تقوم معناها تثمن الجلد هذيك تنحك الصوف هذيك وتثمن الجلد هذيك وتولي نجمو معناها
0: نتعرض لحراره معينه كيفاش معناها باش تولي جلد
1: ما فيهاش حراره فيها معناتها تخدم يعني بطرق فنيه كبيره برشا
0: تتغلى ما نعرفش
1: تتغلى وي
0: اي عندك حراره
1: أي. لا لا لا مش بالبرد راه على فكره دي برودوي تتحطوا في الوحده معناتها وتتخدم وبعدين تمشي مرحله اخرى حتى توصل للبنتير الدهن بتاعها يعني
0: أيه. والجلد نوعية الجلد اللي يخرج منهم جلود الأضاحي شنو شنو نستعملهم
1: بالنسبة لجلود الأضاحي هو نستعملوه البطانة بتاع الصبات من الداخل مثلا هذه نقطة نستعملوه فيتمون
0: في الملابس
1: ملابس نستعملوه في الحقائب. هذه أبرز الأشياء اللي يستعمل به الجلد الجلد
0: ونوعية جيدة على المقياس الوطني والعالمي نوعية الجلد
1: بكل تأكيد. كما قلت لك إذا كان نحافظ على الخصوصية متاعها راهي جلدة جلدة إذا كان تقعد في طقس سخون كما كي أربع ساعات راهي أوتوماتيكمون تنقص القيمة متاعها. إذا كان تقعد أربع ساعات في الشمس راهي تنقص القيمة متاعها.
0: ويتم تجميعها كما قلت أنت بصفة سريعة وين تتهز
1: للنقطة التجميع مثلا بلدية جرندا عندها نقطة
0: بخلاف بعد نقطة التجميع وين تتهز
1: جامع الجلود فم على نقطة تجميع يفرز الجلد اللي مشي الثمن ويملحه ومعناها هو الجلد اللي هي باش تمشي كاس
0: نهار العيد هذا
1: نهار العيد كله
0: نستخدم نهار العيد
1: نعم كله نهار العيد تقريبا الثمانية بتاع الليل ما عادش تلقى حتى شيء وكل شيء حتى الجلد الكاس اللي هو معناتها اللي هو مش يمشي للمصب هذاك معناتها نسميه كاس دونك اوتوماتيكمون حتى البلديه في نهارته ترفعه.
0: انا اذا كان نمشيو على كلامك سي وجدي بالحق ونمشيو الكل بالنظام اللي قلت عليه انت انا هكا الثاني عيد الدنيا كلها نظيفه
1: انا نتمنى
0: ما تلقى حتى روايح كريهه
1: انا نتمنى ودجا رفقت اذا تفقس في يوم من ما بلد بلديه جرمدة وكانت في على الميدان نهار العيد هي ورئيس البلديه ما عادش نتذكر شكون الصحفي معناها فاكر العام هذاك مي شافت يعني دجا اذا تفقس وكبت الحدث يوم العيد وكيفاش يتم معناها رفع معناتها الحاويات. الاهم من هذا كله كما قلت لك راهو الحس البيئي اللي يصبح عند المواطن هذيك أما أكبر نقطة بركو ما أحوجنا باش نبنيه عليه وما أحوجنا باش الحمد لله معناها
0: صحيح يا سي وجدي الحس المواطني والحس البيئي اللي احنا نعود عليه برشا وما عادش نشوف هذيك الجلود اللي مطيشة مع النفايات العادية معناها في حاويات
1: ولا هي بالأساس هي بالأساس كيف جت الفكرة من المركز الوطني للجلود أحد إيه جت الفكرة هيك السنوات اللي جاي في اللي إحنا شوالينا نشوفوا الجلود معناتها الجلود ملقاة على قلعة الطريق في بالضبط. الأماكن الكل في في تونس كاملة وكالمظاهر متاع الحرق ومظاهر الرواح الكريهة اللي بثق منها معناها
0: تعرف وقت الشيء يتنمى الوعي البيئي هنا إذا كان فما حوافز باش انت تهز الجلد نتاعك وتولي تاخذ عليه فلوس مثال انا نفكر هكا
1: نقول لك حاجه
0: المواطن التونسي كيفاش عقليته مثلا يقول لي سي وجدي راهو اذا كان تجيب جلد العلوش نتاعك وصافي ما فيش حتى ثغره وما فيش شحومات وما فيش كسفاق والكل ونظيف وتجيبه لنا في وقت قياسي للبلاصه الفلانيه تاخذ مثلا نقولوا 10000 7000
1: نجاوبك
0: راك تو الناس الكل
1: نقولوا
0: 80% يجيوك
1: نجاوبك
0: اما هكايا راه تعول على الوعي وحده
1: لا انا ما انتش انا لا حتى الوعي راهو كيف الناس كل تتكاتف الناس كل معناها ابدا مسؤول ابدا معناها كما قلت لك الساده معناها الايام كذلك الساده الاعلاميين راهو فما لاحظتوا الحس من بلديه الى بلديه الحس البيئي راهو موجود انا كي نشوف كيلومترات
0: موجوده ما بقله هكا
1: لا موجود ويرتفع من سنه الى سنه وهذا لاحظته انا شوف قريت بلدية جرمدة تقريبا 9 حاويات عندها
0: أيه.
1: قلت لك بلدية الشحية معناها إمكانياتها ضعيفة عندها 2 حاويات ولكن شعمل المواطن راهو على بسكليت وعلى موتور وعلى كهرباء راهو يتنقل بالكيلومترات من مقر السكن نتاعه حتى للسوق البلدي نتاع الشحية
0: أيه.
1: اللي هو جاي معناها على حدود الساحيت اللي هو جاي معناها على حدود المنطقة البلدية
0: أيه.
1: وكي تشوف انت معناها الحركية الكبيرة اللي موجودة على النقطة هيك بالذات تقريبا من 11 حتى للمدساع حركية كبيرة
0: نعم
1: حركية كبيرة بالحق زاد معناها وهذيك معناها اللي لاحظته أنا بحكم أنا متواجد على الميدان اللي لاحظته ترتفع النسبة هذيك من عام للعام ما أحوجنا باش نبدأ هكا والجلدة راهي ما عندهاش قيمة على فكرة الجلدة راهي هي كي تبدأ هكاك ما عندهاش قيمة وقتاش تولي عندها قيمة كان وقت تخدم وتولي جلدة معناها يعني نظيفة وهذيك نجموا نستغلوها
0: والصوف وين يمشي؟
1: الصوف زاد كيف هذيك معناها سيركوي آخر يعني اللي ما تلاقوا معناها برشا حاجات أخرى فهمت
0: يتصرف فيهم زاد المركز الوطني
1: لا المدبخ راهو المركز هو صاحب الفكرة والمركز هو ينسق بين جامع الجلود والمدبغة راهو إذا كان فماش مدبغة ما فماش جامع جلود وإذا كان فماش جامع جلود ما فماش مدبغة وهذه صارت حتى قبل يعني بعد الثورة برشا بلديات مثلا عملت على جامع الجلود وفي نهاية الأمر هيك علاش رينا القدوس معناها ملقات 3 و4 أيام ومعناها 50 بعد العيد على قارعه الطريق.
0: جسمه هذا هو المشهد اللي
1: هيك هيك علاش قلت لك راهو هي العمليه مربوطه بثلاثه عناصر: جمع الجلود والمدبغه والمركز، هما معناها والمركز ما عنده حتى غايه حتى صبغه ربحيه في الموضوع، بل بالعكس هو سنة كل عام تقريبا هو سنة معتا معناها بصفه استثنائيه، لانه سنة مش تكون مختصره على زوز ولايات، هي ولايه صفاقس وولايه منوبه، حتى 15 انترنات ملح من من من مكتوب المركز. دونك هذه معناها
0: هيك علاش انت قلت خلي تو المركز هو للامور نتاع
1: دونك ان شاء الله بحول اتفقنا احنا والسيد المدير العام نتاع المركز هو على اساس العام الجاي مش نعاودوا نبنيوا عليها من اول العام باش نعاودوا نعموها ونعاودوا نرجعوها.
0: احنا سامحني في الكلمه بالحق من ننفقوا كان اللي يتصلى له للأسف. أنا لازم من قبل بشهر وشهرين تكفيف الجلود الأضاحي
1: من المفروض،
0: وبرنامج البلديات كل واضحة وين النقاط ونزيد، وإحنا مهمتنا كعليه منحسوا البلديات الكل وعنا بروجي متاحة لكلها كل
1: هو للأمانة راهو الأعلام كل عام قاعد يقوم بالدور للأمانة. السادة الأيام كذلك لا هو شفت أغزر لي معناها أنا كيف نشوف تقريبا بنسبة مئوية عالية في وسائل الإعلام وبالأخص المسموع قاعد يقوم بالدور هذا كل عام، ولكن أنا كنشوف مسؤولين على البلديات ما يقوموش بالدور اللي هو مكليهم، يعني بصراحة غادي معناها نقطة
0: نقاط الاستفهام. أنا نقول لك كل عام وانت حي بخير.
1: شكرا
0: وربي قدر الخير لبلادنا.
1: مشكورة.
0: والكبش يدور اهو يدور قبل ما نهربوا له بالجلد نتاعو. نمشي للنغمه هذه يا انوار معاك.

0: لي بوشون دامور اختي الحب اليوم بحضنا بمحبه كبيره اكيد تجينا بسوم هي اليوم ومنصوره الطياري اول بحث اول مره بحضنا
1: في
0: منصوره
1: مرحبا
0: يا منصوره
1: عايشك يا ربي ان شاء الله ديما منصوري
0: والله ان شاء الله ديما منصوري ديما ما احنا في الدنيا زينا نحاولوا نكونوا هكا
1: متفائلين
0: ديما نحبوا بيئتنا مخير وديما نحاولوا نصلحوا وديما نحاولوا نوعيوا اكثر ما يمكن الناس اللي نعملوا سلوكيات كنا خاطئه للاسف فما نحاولوا
1: اكيد الكمال لله
0: شنو احوالك منصوره
1: والله الحمد لله لاباس حالكم انتم يا ربي ايامكم زينه نورمالمون
0: ان شاء الله
1: البرنامج ان شاء الله يا ربي عايشك يا ربي علينا وعلى سمية الكل
0: ايوه بسمه مزين
2: اي عزيز
0: الزين والعسل ايوه بسوم شو عندنا جديد في الجمعية
2: ايوه الساعة مرحبا بيك ومرحبا بإذاعتنا دارنا إذاعة صفاقس دارنا الحقيقة ومستمعين إذاعة صفاقس ومستمعين تونس كلها ديما عندنا جديد
0: اكيد
2: ديما عندنا جديد الحمد لله ديما اخر العام نحبوا نذكروا تلامذتنا سورتو والاولياء
0: سنة دراسية
2: في نهاية سنة دراسية
0: صحيح كل عام وهما حين بخير وربي
2: نجحهم والتألق والتوفيق زي ذا كيف
0: هذيك أول حاجة أما بربي كملونا فرحتنا بحاجة
2: فرحتنا
0: أخرى
2: بحاجة أخرى إن ما نشوفوش لوريق مطيشين قدام الليسيات والمدارس
0: تعرف أنا جمعة الفيتك كيما اليوم حكيت على النقطة هذه على تمزيق الكتب والأوراق قدام المعهد يا أخي أنا قلت للضيف نهارتها شكون معنا بير سيكلاش قلت لهم والله الحمد لله معناها قلت الحكاية السنة في الغدوة الحي
2: قالوا لك ما قلتش
0: كذبوني تلين نلقى قدام الليسي تقول صبت الثلج عندنا الأوراق ومقطعين
2: مقطعين ما حجبش حتى تلمهم حتى تقول خلمشي لم
0: راو منظر يحزن والله للأسف
2: صحيحة ما نقص الحقيقة بدينا مدة عنا مدة نخدم عليها التوعية على أنه ما يطيش خطر كان أكثر منك الحقيقة أما مازال موجود ما نكذبوش على روايحنا مازال موجود وتوا الابتدائي مازالوا ما عطلوش فرصه باش نقولوا لهم ونقولوا
0: الابتدائي في بيرهم في بيرهم مش مازالوا
2: لا هي في تقريبا
1: الثانوي في الثانوي حاولت باش نوصل الرساله ان شاء الله
0: بي اي في مجال الرياضه
1: اي بابو الحسن اللخمي في الاسبوع المراقبه حاولت باش هكا نعمل باساسيون نتاع المعلومه قلت لهم فضلا وليس امرا اولياء
0: والله
1: لا قلت لها اسمع اسمع ديما نحاولوا باش نكونوا نوصلوا الميساج بطريقه سلسه معناتها قلت لهم بالنسبه للبريون كان مش طيشها في الزبله ما تستحقهاش حاولوا باش تحطي لي على البيرو بعدين معليش اش تعمل بها تحلل البارونتيز قلت لهم عندنا جمعيه اسمها البوشون دامور اختي الحب راهي تتكفل بهذا
0: انت معهم في الجمعيه منصوره
2: لا منصوره جديده معنا جديده وفرحانين ياسر
1: معناتها العالم انضميت العالم عائله هي صغيره اما كبيره بالطموح نتاعها
0: بالعطاء زيدا
1: بالعطاء فوالا وانت تعرف اللي وراها كل عطاء راه فاش تجيبها
0: تضحيات كبيره
1: تضحيات اما تجي حاجات به وكاو اما وصلت الميساج ان شاء الله يكون وصل الميساج الابناء
0: تلميذ ان شاء الله كيفاش تلميذ معاك ترى القسم شو عمل
2: على كيفاش كيف
1: اللي يجي خارج قال لي مساكن ولا يحلوا في كارت بلاتهم اللي عنده من قبل معناتها يحط لي نقول لهم راهو تنجموا حتى الادوات المدرسيه تنجموا معناتها اتصلوا بيا ولا على الصفحه الفيسبوك دونك تلقاو كيفاش تنجموا تجيبوا لنا الادوات نتاعكم عجبتهم الفكره وصفقوا فما عم بيتصفقوا مع بيت قاعده معناتها كيفاش احنا عندنا بالحق عندنا اي با عندنا
2: مازال ما وصلناش اسفي
1: وان شاء الله يا ربي تكون وصل
0: الميكرو جيبوا ليك شويه
1: ان شاء الله يا ربي تكون وصل للمساج يا ربي
2: فرصه نزيدوا نوصلوا توا المساج صحيح رانا لهين خايضين في العلوش وفي العيد كيما الناس الكل كيا وفي الحالات الاجتماعيه اللي عندنا وان شاء الله نوصلوا نفرحوا اكثر عائله ممكنه ولكن
0: نعرف بس ما تضرب عصفورين بحجره
2: نضرب ساعات حتى اكثر
0: ثلاثة اربع صفر حجره واحده
2: بالنسبه للي كملوا مازال عندنا الباك بيان سور مازالوا معديش هذوك مازال كيف كيف نقولوا لهم اوراق المراجعه باش ان شاء الله بالتعلق ونجاح ويمشيوا لوين يحبوا يا ربي ومع نجاح نحبوهم نحبنا ننجحوا بالحق
0: إن شاء الله.
2: في اننا نعملوا حاجه سمحه لبلادنا قاعدين نخدموا عليها عنا ياسر وعلى قد ما نزيدوا عام على قد ما نزيدوا نفرحوا بالناس اللي قاعده تزيد معانا بصغيرات الحقيقه نفرحوا ياسر كيف يجونا للوكال العائلات كامله وتجيب ولدها ولا بنتها ولا ساعات دي جون وحدهم يجيبوا هكايا لوريق للرسكله ولا حاجات مفروزه نفرحوا ياسر ففرصه باش نعاودوا نذكروهم باش كتبهم ساعه يستحفظوا عليهم خاطر نعملوا ايشانج نتاع الكتب

0: قبل الرونتري سكولير ان شاء الله ديما اعطيني كتابك وخذ كتابي، واللي ما عندوش يهز بيان سور يلقى الكتب الصالحين، دوكما الكتب الصالحين استحفظوا عليهم ما طيشوهمش، والاوراق نتاع البريون يجيبوهم الريفيزيون الكل المكتوب ولا الكارتون ولا غيره، وسورتو سورتو ما يطيشوش في الشارع، هذه اهم حاجه انه ما نطيشوش في الشارع. الباقي لي زارتيكل اللي عندنا نلموهم الكل كي العاده. فرحانين ياسر بالتحدي متاعنا الجديد، احنا التحدي قلنا بتوفير موارد رزق الحمد لله في التحدي هذا بالنسبه لصفاقس وفرنا خمسه اسمها هي طابونه زوز اسمه هذاك العجينه اللي هي العجينه ماهيش رخيصه في زوز ملايين معناها، وفرنا زوز ماكينات خياطه، فديما نقول لا تعطيني سمكه بل علمني كيف اصطادها، اهم حاجه واكثر حاجه نفرح
1: انك
0: بيها.
1: توفر له مورد رزق
0: ولا ما عادش يمد يده يسترزق منه ويصرف على عائلته،
1: هذا ما عادش بس ما يستنوها كل شهر تمد لهم هيك
0: بيان
1: سور. اما قديش من راهو واللي ياخو ما يتعبش، واللي يعطي راهو عنده برشا شر يتعب برشا، دونك كيف انت تعلمه ياخذ ينطر مصروفه وحده
0: حتى كي نعاونه شويه بعد ما يقلقنيش، فما اهم حاجه انه هو بيتعلم ما يمدش يده،
1: هذا هو
0: معناه يتعلم يوفر المينيموم اللي ينجم يوفره لعائلته.
1: ممتاز جدا.
0: بالنسبة للعيد نعود نفكروا
1: حملة العيد عندنا حملة العيد
0: عندنا بالنسبة أنا احنا كابوشان دامور كجمعية الحقيقة العيد الكبير ما نعملولوش حملة كما نعملو قضية رمضان ولا رونتري سكولير، خاطر تعرف انت اللي احنا عندنا قائمة وقائمة طويلة وعريضة فيها العيتام تقريبا 43 عائلة وفيها تقريبا 53 حالة اجتماعية اللي هما معوزين. رونتري سكولير هيك سكري داير الورق ماك تعرف على طول العام احنا كلموه رسكلته ماشي لرونتري سكولير والحمد لله، فهذوك ما نوفروا لهم الكل. العيد الكبير ما نلحقوش الحقيقة ومستحيل بريسك باش توفر للناس الكل، كي فاش نعملوا
1: فما ما تنتجموش
0: يا عزيزتي
1: علوش رخيص
0: ليش فلوس ليش فلوس غير هز بركة
1: والحم رخيص
0: ما نحكي لك
1: شني ما نجموش
0: ريت
1: تقصير منكم
0: عندك حق فنكونوا وسيط الحمد لله يا ربي. لا والله ومع هذيك أنا فرحانة إلى حد الآن فرحانة ديجا سبعة ليلش وصلوا للعائلات ايتام الحمد لله
2: الحمد لله
0: بس اسمه هي مصل فلوس زكاه باش يقضيوا على ارواحهم لثمانية عائلات، واحنا توا باش نتعداو ديريكت الجزائر ان شاء الله باش نهزوا 14 عائله اخرين للحم نفرقوا لهم باللي نقدروا، فهكا يولي الحمد لله بريس
1: قائمه مضبوطه
0: قائمه عندنا
1: هي ما فماش شكون توا يسمع فينا ويحب يتصل
0: احنا القائمه مش لاحقين نكملوها ماني قلت لا في حاجات اخرين مرحبا، اما بالنسبه للعيد الكبير عندنا العائلات لسه موجوده يعرفونا من الكوفيد
1: صحيح.
0: أنا الناس تقعد تستنى فينا احنا نحاولوا لو ماكسيموم في الليست نوصلوا لهم ونفرحوا سورتو ليتام خاطر معناها الناس كل قداش ما عندهمش حتى مدخول وما عندهمش عائل، وعندنا ايتام الاب والام معناها عندنا من العائلات اللي فيهم الاب والام متوفي وفما شكون متكفل بهم داير زوز حالات اب والاف الام مش موجود
1: الله يرحمهم ربي يعطيهم القلب
0: الحنين وربي حنن على بعضنا، وديما نقول نذكروا جيراننا نذكروا اقربنا نذكروا اللي حق، خاطر معناها اذا كان كل واحد من شيرته يتذكر اللي بحذاه راه ما يقعد حتى حد بليش الحمد لله
1: صحيح. هذا هو في العيد راه عيد الرحمه وعيد لهنا مش الفايده في شراء علوش ما شراش
0: المهم في اللمه اللمه والرحمه ونشوفوا بعضنا
1: ونشوفوا ما يصيرش حتى كان نستنى على جاري راهو باش نودوا حتى كان ما ذبحش راه نهز له هذيك الطريف الكتف ولا حاجه باش انا معناها نكون نازروا في نهار العيد هذا كل واحد يشوف جيرانه تو نسى كل تبيت فرحان
0: بالضبط
1: ولا بيس إن شاء الله
2: يا رب.
1: مقرات الجمعية بوشون دامور فما التغيير يظهر لي كيفاش نتصلوا بيكم كيفاش نتواصلوا معاكم
0: اكيد نعاود نفكر بالصفحه نتاعنا هو الجروب جروب واسع فيه تو 12000 ولينا 12000 مع بعضنا نلموا لي بوشون دامور في صفاقس كي ما تحطش في صفاقس
1: لي بوشون
0: مالا مالا مالا مالا
1: مازال راهي ديما
0: لي بوشون على طول العام
1: سمعتي سي سمعتي سي انور لم دنا الاختي نتاع تاع البيبس لي بوشون دامور
0: بوشون دامور بوشون دامور
1: لم دنا
0: وصلنا دبوزه اللي ما فيها
1: لم دنا ونجيبوه البسمه هذيك الكل يترسكلوا يبيعوهم للرسكله ويعاونوا بهم حالات اجتماعيه منا نحافظوا على بيئتنا
0: ومنا نعاونوا ناس محتاجه لعينتنا شعارنا
1: اي سمح جميل جدا عندك ستوكه بالحق نورا عنده
0: زيد معك زيد معك زيد معك
3: هذا خبر ببرشا مع العيد
1: شو دبوسين فرغين ولا ما بين
0: بلي بوشا عبين قلت دبوسين معناه معبين
1: اي بي
0: مالا متاع إذا عدنا ذو ولمتاعه
1: لا يظهر لي فاسي فينا راهو انا هاي
3: بيه لا اللي قال كلمه سي بون بالنسبه لي
0: جبنا زوز بيبس البوشون يبقى ديما سي اون اكسيون ناسيونال يعني ماناش وحدنا في صفاقس نلموا 24 ولايه نلموا مع بعضنا الباقي نلموا في صفاقس الاوراق الزيت المستعمل والليكانات والبلاستيك ولا بلاستيك دومبلاج هذا كله لموه رسكلوه وليزاكسيون المردود نتاعو
1: السؤال اللي جاني توا من الكواليس نعرف الاجابه ما نسالش بسمه قال لك علاش لي بوشون وحدهم مش لادبيبس
3: جاوب انت لا جاوب انت
0: البوشون احنا على الاول كبدينا بدينا بلي بوشون علاش خاطر البوشون اولا كماده راهو مضر اكثر حتى من الدبوزه كان تلاحظ انت الغطاء كونسنتري دو بلاستيك الغطاء وقت اللي بدينا نعمله في الحمله الشارع معبي انا ديجا نستغرب كيفاش الناس طيش الغطاء وحده اسكو تحل الدبوزه طيش الغطاء والدبوزه تلقى الغطاء وما تلقاش الدبوزه وانت ماشي حلي طيش ويشرب ويتعدى بعد فقت بها فقينا الكياسات وشطوط والدنيا كلها معبيه بالاغطيه هيكم بركه ما غير دبابس هذه الاولى الثانيه وقت اللي بدينا لاكسيون احنا بيان سور فما برشا برباشه يسقطوا من الدبوزه فباش تهز لهم انت الدبوزه معناها تحرمهم من مورد رزق
1: ما يترسكلوش مع بعضهم
0: كل واحد كل نوع من انواع البلاستيك فالدبابز نخليهم وقتها كنا نلمون في ساشيات نحطوها لهم بجنب البوبيل ونهزوا لي بوشون صغيرات ما ياخذوش منا اسباس سورتو احنا الناس الكل متطوعه موفرين وقتها كل حد في داره ما تجمش تلم كونتيتي كبيره احنا لازمنا كونتيتي مهوله باش نحقوا بها الهدف اللي حطيناه كل مره نحطوا هدف فنلموا بالترانت فوالا فالدبوزه نخليوها للبربيشه والغطا نحطوا في دبوزه 5 ايترو ترفع 450 غطا
1: ما شاء الله
0: فوالا نحطوا الدبوزه ونلموا كنا عاملين جو باللي كولور ونكتبوا بهم فازيت وبور موتيفي وكل من بعد بون توسعنا صحيح كي قينا برشا دبابس تطيش مثلا انت تحط في البوبيل فما الناس ما تحطش بحذا البوبيل تحط ترمي في وسط البوبيل باش ترميها في وسط البوبيل اول حاجه ياسر مس من كرامه اللي يلم اللي يحط في وسط البوبيل باش يهز بتلو حاش في البوبيل جيبها لي لينا انا في الاخر مردودها ماشي للنساء دغمه الاولى الثانيه ساعات يحطوه ويتعدى الكاميونه نتاع الزبله حاشاك وتهزه ما يلحقش البربيش يهزه فاذا انت عندك لشكون تعطي البربيش تمدها له دما اما والا عملوهم تعلمنا وقت نربطوهم في ساشي هكا في الغطايات ونعلقوهم على سقطه ماما علقوا بحدا البوبيل باش كي يتعدى حتى كان هزوا البوبيل يقعدوا لهم هكا الساشي نتاع البيبس يهزوها حاجه نظيفه هيك علاش احنا على الاول خدمنا كان على لي بوشون كهو يعني هذو من العوامل كل سلمت مع بعضها المبدا الاساسي باش تو نلموا الحقيقه مش ما نلموش البيبس اما كيما قلت للي ما عندوش لشكون يعطيه دو ماما للي ما ينجمش يحطوا بحذا البوبيل وفرد مره كي يجيب الراسكله نتاعو يفرزها البابي وحده كردون وحده البلاستيك وحده كيما ان شاء الله نوليو الناس الكل في ديارنا عندنا دولتنا عامله لنا دي بوبيل واحنا نحطوهم كل عقب دينا نتعودوا نحطوهم منظمي
1: احنا تو نلوج على البوبيل نتاع العلوش
0: لوكاليت اهم حاجه لي
1: لوكاليت نرجع للوكاليت نتاع الجمعيه اي
0: وين عندنا وتولينا
3: عندنا لوكال جديد المقر الجديد ما بين سكرة والمطار عندنا لوكال طريق تونس
0: هو اللي ما عادش عندنا تو سان جوان ان شاء الله باش نسلموه
3: وعندنا لوكال طريق سيدي منصور
1: ونجمو على سيدي منصور وسكرة
0: سيدي منصور بين سكرة والمطار هكا ديجا كي يدخلوا للصفحه يلقاو فيديو كيفاش تدخلوا لوكال ياسر محليه وواسع ومريح في الدخله نتاعو
3: يلقاو نمر تليفوناتنا نجمو يكلمونا
0: والباهي عزيزتي انه بحذانا جارنا نحب نوجه له من راسي فتحي تحيه كبيره كبيره كبيره وبوس على جبينه خياط بجنبنا قال لك خلوني نعمل اجر معاكم خلينا له المفتاح ما عادش مربوطين بعشي سبت كي نبداو احنا موجودين دين هو ومرته الله يبارك لهم الزوز المفتاح عنده في اي وقت تجمو تمشي ويحل لكم ويهبط معاكم يقول لكم خلوني نعمل اجر معاكم ويوصل ويحط في اللوكال ومعناه عاملين عليه الله يبارك له ويثبت اجره يا رب
1: العنوان سهل
0: العنوان ياسر سهل يعني في طريق المطار قبل ما نوصلوا للحزام فما عمارة جديدة تعطوا معاها الدورة وإلا تطلعوا من
1: طريق سكرة
0: وانت طالع من البلاد ولا كان هابط دوبة ما تهبط ديجا فما فيديو في الجروب
3: تفصيلي
0: تفصيلي كيفاش تدخل يا من سكرة يا من المطر وديجا يكلمونا عندهم النوامر نتاعنا
3: يكلمونا ديجا نبعثوا لهم اللوكاليزاسيون
1: ذكرنا في الرقم هيا بس
0: رقمي انا ديجا كمناسقة 92 522 757 هيك الرقم ديجا نخرج من هنا يولي يلوخز
1: يلوخز عودي 92 522
0: 7 5 7 7 5 7. الاخرين تلقاو في الجروب, احنا كل نهار جمعة حتى نهار سبت نتلموا كل نهار جمعة يلقاو نعملوا ستاتيو فيه كل المقر شكون موجود فيه ورقم التليفون والتوقيت اللي ندوم موجودين فيه. ساعات تبدا منصورة, ساعات تبدا درة, ساعات كل مرة حد. وعنا طريق تونس وكل لغل من بفيانا توا سايين ان شاء الله من دي سي فان جوان باش نسلموا المفتاح. وسيدي منصور عنا شريفة
1: شريفة و تجمعوا لي بوشون البلاستيك
0: البابيي الكاردونة لي كانيت زيت المستعمل
1: زيت المستعمل
0: لي ساشيك اللي نعانيو منهم يقولي ستلمو ما عادش طيشو ساشيات البلاستيك دومبلاج هذاك اللي يجي فيه امبالي الحليب والماء هذاك الابيض هذاك واحد. توا عندنا رجال كبار ونساء كبار يا ريم محليهم محليهم محليهم ابار العائلة هما يفرزوا جيونا للوكال جايبين الكردونه وحدا البابي وحدا البلاستيك راني مش نشيخ بيهم وليو سيي عادي أيه. بعد جمعة جمعتين يجيبوا كونتيتي محترمة يجي يوقف الكهرباء ويجيها بطل
1: هي اللي نحبوا
0: نوصلوا له وقاعدين نخدموا عليه إن شاء الله
1: إن شاء الله.
0: وساعات القوالي هو ومرته ويجيب صغيره معاه بشي وريه يجيب صغير يبدأ جايب دبوس البوشان في يده ولا حاجة في يده والبول لهم جايبين راسكلة ويجيوا بشي يشوفوا دو كويل ساجي
1: وتلقاها يفهموا اللي هي اللي بوشان هذو كالوير
0: ليش نوايا
1: وليش من هنا تبدأ التربية متاع الصغير
0: على الفرس فعلا. على نظام نظافة البيئة
3: بالنسبة للصغير والله عندي طفلة صغيرة نحب نحكيها معناتها أنا ولدي نتفرجوا في سيت كوم كوميدي هو المحامية حلت الكهرباء طاحوا دبابز من الكهرباء ولدي ولا يضحك هذه كرهفت أمي قلت له إن شاء الله يا ربي حتى أنت كرهفتك تولي هكا إيبا وصل الميساج فرحت اللي وصل الميساج
0: اللي لازمنا أم وتلم
3: لأي اللي ما يزمنيش نطيش الزبلة معناتها من بورتو معناتها يتمشي رسكلة يتمشي البوبيل معناتها فهمت
1: معناتها أي دبوزة راهي في كرهفتك
3: مصورة مش كين دبوزة كهو ما حبش نذكر كل شيء أنا عندي حلمة ويا ربي معناتها أنا متأكدة اللي الحلمة راهي تبدأ حلمة أما كي يبدأ وراها عبيد صحاح ويخدم عليها رايت ولي يقين وتولي حقيقة
1: اللي هي الحلمة
3: اللي هي الحلمة أنا نشوف بلادي اللي هي عروس المتوسط معناتها شوفها خضراء ونظيفة وخطر معناتها بالحق الأوطان العريقة تتبنى بالمبادئ وتتبنى بالحاجات هذية بالوعي هذا معناتها تتبنى بالحاجات
0: وتلقاها نظيفة تعرف بالحق
3: واسمعوا على فكرة راني مازال عندي حلمك الطفولي عرفت عندي كل عصا سحرية والله والله وامنوني نحب نخرج الصباح نهبط نعمل هكا نشوف الدنيا لا مش نظيفة كها وزيدة فيها كل عرفت تلمع هكا معناتها يا ربي ان شاء الله
1: كل ما تخرج
3: فوالا يا
1: ديك بالذكاء الاصطناعي يجيك قطعة
3: لا لا نحبها الذكاء اسمع نحبها ما نحبش بالذكاء الاصطناعي نحبها بالايمان نتاع التونسي الحر اللي غير على بلاده بالحق بلادنا سمحة برشا ان شاء الله يا ربي يجينا وقت ونشوفوها معناتها نظيفة وكيما نحبوا احنا معناتها خاطر هذيك أمينة من عند ربي
1: وان شاء الله يا منصورة ومحلى
3: جيشك يا ربي
1: ومحلى حلمتك
3: ان شاء الله يا ربي
1: نجموا نحققوها ان شاء الله بمحبتنا لبعضنا
3: بالإيمان
1: محبتنا لبلاد
3: كي نمنوا بحاجة راها ومعناتها نوصلوا بقدرة ربي معناتها انا من جهتي انا كمربية راني قاعدة نوصل في الميساج لتلمذتي وان شاء الله يا ربي نكون بلغت الرسالة وماني قلت لك ما نحبش نفرض نحبهم هما يكتشفوا معناتها عن طريق البرشة حتى كي يشوفوني انا ناكل في اللمجة نتاعي والقرطاس نهزوا ونحطوا في ساكي سيدي معناتها فهمت وساعات انا نحل ساكي كي ونقول لهم شوفوا ساكي كيفاش ما نطيش راني في الملعب الملعب هذاك لازم يقعد للرياضه كاو اكسجين كاو ان شاء الله نكون يا ربي وصلت الرساله وان شاء الله نهار نشوفوا تونسنا
0: كيما نحبوها
3: كيما نحبوها
1: شكرا لك منصورة محليك ومحلك لي بس نخدموا معاك
0: انا والله ماذا بيه تحط لي تبعني لابني والدنيا زينه خاطر بالحق من من من من الغنيات اللي تعني لي برشا
1: تبعني والدنيا زينه انا حطيت حب خلي الناس تحب يسرى
0: حتى حب
3: خلينا الحب
0: حتى احنا في اذا كان نمنوا انه نجموا بالحق نفعلوا حتى بحاجات صغار بحاجة صغيرة بالكلمة الحلوة
1: خلينا تحتنا يا أنور يا
0: بالكلمة الحلوة بأنك تعاون غيرك ساعات بسكيت ما تجي احنا لهين نعملوا في مجهود وواحد حط من وقته وفلوسه وتعبه ويعلم ربي وبعد يجي واحد يقول كلمه ما تتقالش ولا
1: معناها فريمون
0: فاش قاعد تعمل اول ما جيت منصوره على الاول كي جات بحذانا معناها قبل لا تدخل في العائله اول مره جيت تحسها ريتيريه كي زعما بالحق
3: زعما عبيد هكا معناتها قلت لهم سي بون وليت نتوحشهم في وسط الجمعه معناتها اي وقت يش نتلموا
1: ربي يبارك في اعمالكم ان شاء الله سيد المخرج
0: عطينا غنيتنا
1: تبعني تبعني والدنيا زينة. شكرا لي
0: زيد معك.
1: وصلنا للذين بعد الأخبار وبعد إيكوسبور مع فتحي ومراد، ونشوف زيدا في مهدي. تحية ريم وكل الفريق، إلى اللقاء نسيكم.

0: والدنيا زينة
1: والدنيا زينة
0: بيئتنا وكيفاش نحافظ عليها والدنيا زينة متابعات وأخبار ولقاءات مع المختصين
1: والدنيا زينة. الرابعة مساء.
0: نرفع إلى حضراتكم سيداتي سادتي أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
2: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

0: الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: مرحبا بكم. مع اقتراب حلول عيد الأضحى وأمام تشكيات المواطنين من تعمد عدد من القصابين والوسطاء المعروفين باسم الجشارة إلى الترفيع في أسعار اللحوم الحمراء وأضاحي العيد، زار والي صفاقس اليوم مرفوقا بأعوان المراقبة الاقتصادية والشرطة البلدية سوقي جرمدة والسلطنية وعدد من القصابين، حيث تم تحرير 22 مخالفة وحجز أكثر من 55 كيلوغراما من اللحوم غير صالحة للاستهلاك، وفق ما أكده للأخبار المدير الجهوي للتجارة محمد جابر حريز.
1: بين أمس واليوم أكثر تقريبا حتى من 22 مخالف في قطاع اللحوم الحمراء، سواء من أجل إشهار كذب أو امتناع البيع أو بيع مشروط، وكذلك أسعار مشتة للحوم الحمراء. وفعلنا كل القوانين للتصدي لهؤلاء. تم حجز كمية من اللحوم لعدم صلاحيتها للاستهلاك، وهذا كل معنا هيئة الوطنية لمراقبة سلامة المنتوجات، وحتى معنا خاين من التراتيب البلدية ولا من الصحة الحفظ الصحة البلدية، يفعلوا في النصوص القانونية. نعرف المناسبة هذه استغلوها العديد معناها لقيام ممارسات ما تمتش القطاع التجاري ولا الخدماتي بصلة. الرقم عنده تقريبا أكثر من 55 كيلوغرام تم حجزها لعدم صلاحيتها معناها، وفي ظروف خزنها غير مريح. نواصلوا احنا إلى ما قبل حتى اليوم الغد تكثيف العمل الرقابي في فترات مختلفة للتصدي لهذه الممارسات.
0: وقعت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اتفاقيتي تعاون وشراكة مع كل من المعهد الإيطالي للتعاون الجامعي وشبكة مبادرة تونس، تتعلقان بتثمين النفايات وتعبئة التمويلات الدولية للمناخ وبناء قدرات الفاعلين في القطاع ومرافقة المؤسسات الصغرى والمتوسطة في 8 ولايات داخلية لاعتماد ممارسات مستدامة في مجالي الاقتصاد الدائري والطاقات المتجددة. في العالم يجري كبير المفاوضين ورئيس البرلمان الإيراني ووزير الخارجية عباس عرقجي مباحثات في الدوحة للتوصل إلى اتفاق محتمل بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب. وقال مسؤول مقرب من المحادثات إن المناقشات تتركز بشكل أساسي على مضيق هرمز ومخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب، مضيفا أن محافظ البنك المركزي الإيراني ضمن الوفد المفاوض لمناقشة إمكانية الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة في إطار اتفاق نهائي. ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن حزب الله أطلق منذ صباح اليوم 30 مسيرة سقطت داخل الكيان المحتل قرب الحدود مع لبنان. أعلنت وزارة الخارجية الروسية أنه سيتم توجيه ضربات ضد مراكز صنع القرار ومراكز القيادة في أوكرانيا، محذرة موظفي البعثات الدبلوماسية في كييف بضرورة مغادرتها فورا. قال مدير عام منظمة الصحة العالمية اليوم إن سرعة تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا تفوق قدرة جهود الاستجابة، مشيرا إلى أن أحدث عدد للوفيات المشتبه في ارتباطها بالفيروس بلغ 220 حالة وفاة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: إذاعة صفاقس
1: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
0: عشرة ديمة.

0: تسعة دقائق بعد الساعة الرابعة. حبايب الرياضة في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في هذا الموعد المباشر من إيكو سبور من الآن لحدود الساعة الخامسة مساء على مستوى المواكبة لآخر الأخبار لآخر النتائج الرياضية. أكيد باش نرجع اليوم للدور نصف النهائي لمسابقة كأس تونس كرة القدم. البارح هو الانسحاب المر لفريق نادي الصفاقسي أمام الترجي الرياضي الجرجيسي، كذلك ترشح الترجي الرياضي التونسي أمام شبيبة العمران. نذكر إذا أنه نهائي جديد باش يكون بين الترجي الرياضي التونسي والترجي الرياضي الجرجيسي بعد 21 سنة، يعني منذ نهائي 2005 باش يجمعوا زوج فرق في الدورة النهائية لمسابقة كأس تونس في ملعب محمد العقربي بلاد الأحد القادم. نذكر ذلك نادي الصفاقسي امبارح كان خسر ضد الترجي الجرجيسي هدف مقابل صفر، وشبيبة العمران كذلك خسر ضد الترجي الرياضي التونسي بهدف مقابل صفر. تو بعد نرجع بأكثر تفاصيل عن أسباب الهزيمة البارح بالنسبة لفريق النادي الرياضي الصفاقسي أمام الترجي الرياضي الجرجيسي في ملعب الطيب المهيري بصفاقس. كذلك أكيد باش نرجعوا لتتويج كذلك فريق ميلودي سان داونز الجنوب أفريقي بمسابقة دوري أبطال أفريقيا لكرة قدم. البارح فريق ميلودي سان داونز تتويج الثاني بالنسبة ليه لهذا لهذه النسخة بعد غياب تقريبا 10 سنين، لأنه يعني التتويج الوحيد بالنسبة لفريق سان داونز كان في نسخة 2016 أمام فريق الزمالك المصري. بالنسبة لإيكو مونديال اليوم مش يكونوا في المجموعة الخامسة بالنسبة لمونديال 2026 المجموعة الخامسة طبعا اللي ضم منتخبات ألمانيا الكوت ديفوار الإكوادور وكوراساو، هذوما من بعد نحكيوا عليهم المجموعة الخامسة والمنتخبات اللي مكونة للمجموعة الخامسة لمونديال 2026. تقريبا هذه معظم الفقرات اليوم في حصة إيكو سبور كالعادة. فتحي صامت معكم على مستوى الإعداد والتقديم، بطبيعة أنور على مستوى الإخراج الفني مع سمير طقطق، وكذلك مولد رنان كالعادة في تأثيث مختلف فقرات هذه الحصة. مولد أهلا وسهلا بك.
1: أهلا وسهلا فتحي، مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعات ومستمع إذاعة صفاقس. الأجواء العيدية، الأجواء إن شاء الله كنا نتذكر جمعتين وشهرين كنا نقول أجواء رمضانية، أجواء العيد خيمة تخيم لليوم. رحنا نسأل قبل السيرش على لوسك من كل شيء.
0: بطبيعة
1: إن شاء الله جمعتين، وإن شاء الله كما قلت أنت حتى راهو اللي ما يقدرش ما نعرفه برشا مش قادرين باش يشريو، راهو مثال حتى اللي ما يضحيش راهو فما حتى مشكلة، بالعكس معنا دونك هذه فرحة متاع عيد. تمنيت يكون الناس كل الضحي، وتعرف أنت المشاكل اللي صايرة، وتعرف أنت المقدرة الشرائية ضعفت شوية، لكن قلوبنا الكل مع اللي مش قاعد يضحي، وان شاء الله الفرحه تم على كامل
0: ان شاء الله. ان شاء الله فرحه كامله بالنسبه للشعب التونسي كل. نعم
1: كما قلت فتحي دونك اختتام الموسم الرياضي، ديجا قاعدين نوصل لختام الموسم الرياضي. دونك انت جبت على سان داونز، نزيد نضيف لك اللي هذا الفينال الثالث للمدرب كاردوزو، لانه كان انهزم في
0: 24
1: انهزم في 25 نعم. وانتصر اليوم في في في 26. دونك ريت عدم الاستسلام وحب العمل والرغبه ما تخليش، بالعكس ما تخليش المدرب وما تخلي حتى واحد يقول انا سيدخل فيا الياس وما عادش نجم نحقق معنا اي تتويج. دونك برافو للمدرب هذا اللي كما قلت انت خرج جاب العز وخرج بالدز من تونس وكشفت النتيجة. سان داونز حكينا عليه المرة اللي فاتت ونزيد نحكيو عليهم بعد شوي.
0: واضح. إذا ذكر أنه كذلك ثم مقابلات دور نصف نهائي البراج على مستوى الصعود الرابطة المحترفة الأولى كرة القدم، زوج مقابلات قاعدة تدور حاليا تقريبا بدأت منذ 19 دقائق لعب. نادي حملنف ومستقبل قصرين النتيجة ما زالت متعادلة دون أهداف، وكذلك لقاء الملعب الجيبسي اتحاد تطاوين النتيجة كذلك ما زالت متعادلة صفر مقابل صفر بين الفريقين. هذا على مستوى طبعا البراج من اجل الصعود لبطوله الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم. اذا باش نبدا مراد بلقاء الكاس، لقائي الكاس الحقيقه باش نبدا بلقاء الترجي الرياضي الجرجيسي والنادي الرياضي الصفاقسي. قبل ما نحكي على كل التفاصيل الخاصه بهذه المباراه نسمعوا شنو قال المدرب المساعد لفريق النادي الصفاقسي رايد البرهومي.
2: نعتذر من الجماهير الكبيره اللي كانت تساند فينا طوال الموسم، على غالب خيبه امل كبيره تعرضنا لها احنا وجماهيرنا الناس الكل. ما كناش نستحقوا الانسحاب هذا، خاصه على الدوميناسيون اللي كانت بوندون ردهت المقابله الكل، كنا مسيطرين على اللعب. جاء هدف على اثر خطا جماعي تكلفنا هدف، والهدف هذا كان غالي وكلفنا الانسحاب بتاعنا. كما تعرف الناس الكل النادي الرياضي الصفاقسي يعاني طيلة الموسم من نقص الرصيد البشري، لعبنا 120 دقيقة المقابلة اللي فاتت، عملنا ثلاثة تغييرات فقط، وثلاثة تغييرات معناها هذوما كانوا معطاوش الأكل متاعهم. المقابلة هذه لقينا ناس تلعب أكثر من الجهد متاعها، وهذا هو الموجود. دونك نعتذر مرة أخرى من الجماهير متاعنا، وإن شاء الله في المواسم القادمة النادي الرياضي الصفاقسي يرجع للتتويجات ويرجع للبطولات إن شاء الله.
0: إذا هذا تصريح رائد البرهومي مدرب المساعد لفريق النادي الرياضي الصفاقسي. حسينا بالحق اليوم مراد حتى البارح يعني كانت حسرة كبيرة بالنسبة للجمهور، نحكي قبل كل شيء قبل ما نحكي على المسؤولين،
1: خيبة أمل كبيرة
0: خيبة أمل كبيرة لأن الجمهور كان معامل برشا على المقابلة هذه. مقابلة مهمة جدا من أجل الترشح لدور نهائي وضمان المقعد في دور نهائي وعرس دور نهائي في ملعب حمد العقبي رادس. وطموحات كانت كبيرة بعد ربما بين ظفرين ضيالة قبل البطولة اللي كان في متناول كذلك لدسفيقسي، فالتعويض كان ممكن بلقاء بسباق الكأس، وخاصة أن دسفيقسي برهن في المقابلات الأخيرة خاصة في مرحلة الإياب أنه فريق جاهز على أحسن مستوى ويقدم في كرة جميلة ومن أحسن الفرق على مستوى تقديم الأداء في لقاء الرجل في لقاء البطولة. فما رأنا ربما أنه نادي الصفاقسي البارح قدم واحدة من أسوأ المقابلات بالنسبة لي هذا الموسم، ومن سوء حظ كذلك نادي الصفاقسي أنه ينهزم للمرة الثانية في صفاقس امام الترجي الجرجيسي هذا الموسم بالمناسبه الاولى الجوله الافتتاحيه للبطوله
1: بالضبط
0: واخر مباراه يعني، وبجزء اخطاء من حارس المرمى واخطاء دفاعيه لا محل الاخطاء موجوده عند سواء كان حارس مرمى او دفاع في الاخير الناس متحمس ولا
1: ديجا الجواب نتاع في جاف التصريح قال لك لقينا قدامنا فريق معناها يحب يترشح اكثر منا احنا ديجا معناها ديجا واعطاك الاجابه
0: هو قبل في التفاصيل مراد هل انه يعني بصفه عامه حسب المردود الاجمالي لفريق نادي الصفاقسي هل انه كان ثم سوء ربما تحضير او مبالغه في ربما الشأن تاع المقابله يعني حق اللي كان المقابله ما مكسبها نادي الصفاقسي قبل ما يلعب لانه لم يقع تحضير نفسي جيدا للمباراه هذا بدون الحديث عن الامور الفنيه في
1: لا لا مش نحكيوا على ما يسبق المباراة لأنه طيلة من بعد الربح متاع جابس ناس كل تحدث على الفينال ناس كل تحدث على مباراة نهار السبت ولا نهار لحد الفينال نهار لحد معناه الناس كل عديت اللي مباراة جرجيس في التحصيل الحاصل مباراة جرجيس سهلة مش نربحوها. والله كنت أنا من من من من نبهت برشا حتى كنت نحكي مع برشا جماعة نبهت راه مباراة جرجيس مش سهلة جرجيس راه مش فريق اللي يستهان به نادي الصفاقسي كمل الموسم كيما بدأ تذكر كيفاش بدينا احنا سيساس نادي الصفاقسي ولا بدا كان فما برشا مشاكل حتى تقريبا الجوله التاسعه ولا الجوله الثامنه نادي الصفاقسي كان يلقى عنده برشا معانات ما عادش عدم وجود الحلول وريناه هذا كل البارح اللعب الطويل ريناه البارح اللعب المباشر ريناه البارح غياب مع كامل احتراماتي للاطار الفني غياب منهجيه واستراتيجيه نتاع لعب واضحه ريت البارح لا تفهم منهجية ولا حتى فما حاجة معنا تقريب نفس الاكسيون نفس ديما تتعود ديما تتعود من الدقيقة الأولى حتى الدقيقة 97 دوك تغيير في تمركز اللاعبين تلعب ضد ترجي جرجيس ماكش تلعب ضد جندوبة ولا ضد ملعب الجيبسي وجود سامحني في الكلمة وجود لاعبين على الميدان ما كانوش يستحقوا باش يكونوا موجودين حتى مش يقعدوا على البنك والله وما نحبش نذكر هنا الأسامي حتى باش يكونوا موجودين على البنك ياسر فيهم دوك لخبطة كبيرة احتجاجات ما نعرفش انا ريت حوايج البارح ما انا قل التركيز عشوائيه بالحق ريت برشا حاجات اللي تقول فما نقطه استفهام كبيره اسكو نادي الصفاقسي ما حضرش بالقدام المباراه نتاعو قبل ما يبدا اسكو نادي الصفاقسي ما كانش قابل باش يقبل هدف هو في السيناريوهات ما كي تبدا انت تعمل ريونيو كي تبدا تحضر ملعبيه راه ما تنجم تقبل هدف لازمك تكون هو عندك على الاقل عندك الخوه باش ترجع فوالا باش دونك خاطر بعد ما قبل نادي احنا رينا رياكسيون بعد ما قبل الهدف تقريبا 5 دقائق ولا 10 دقائق بعد تقريبا دخلنا في العشوائيه دونك كنت تفكر كيما قلت لك انا البدايه اكل العشوائيه نتاع الصفاقسي على عكس ترجي جرجيس اللي كمل البارح الموسم نتاعو كيما بدا تذكر ترجي جرجيس كيفاش بدا ترجي جرجيس بدا بدايه قويه ترجي جرجيس التحولات السريعه نتاعو من الدفاع للهجوم وحتى من الهجوم للدفاع الصلابه والتكتل الدفاع تتذكر ولا بعد جاتك الفتره نتاع مرحله النزول ولا هبوطك المستوى وتعدى بالباساج افيد حتى جاء المدرب هذا سي المشارك كي تشوف المدرب
0: هذا بلا اسمه جلبال يا عملت بدايه موسم ممتاز
1: خرج زي جستما وتذكر انت المشاكل اللي صارت وتذكر التغييرات دونك وقت خرج وقت جاء المدرب هذا بدايه النتيجه تتحسن هكا ولا احنا شقلنا قلنا راهو المدرب الناجح هو اللي يطور المستوى نتاع الملاعبيه راهو المدرب الناجح مش اللي يهز بطوله راه تنجم انت تدرب في في في, في فريق تو يجيبوا لك يوفروا لك امكانيات الكل تهز بطوله انا نحب المدرب اللي هو اللي يطور المستوى نتاع الملاعبيه سامحني انت ريت تطور في مستوى نتاع الملاعبيه راني شو بقطع نظر ما نحكيش على الملاعبيه اللي كونفيرميسنا نحكي على دحمان نحكي على بكار نحكي على علي معلول نحكي على محمد طرابلسي نحكي هكا شويه على عمر بن علي تقريبا هذوما اجماع الكل اللي هما تقريبا
0: كانوا العمود الفقري بتاع الفريق
1: صحيح هذوما من احسن الملاعبيه اعطيني الملاعبيه بون مونديكو البارح وقت اللي جاها تكون كيما مؤمن الرحماني البارح مؤمنوا المباراة نتاع امس مونديكو تعذب لقى برشا مشاكل وريته ولا معناها بالحق لاداكون هذايا والله العظيم انا تفرجت فيه وثبت بالكدا في المستوى في في, في الامكانيات نتاعو ويستحق والله يستحق باش يكون على الاقل لفته من منتخب الوطن لانه عنده امكانيات كبيره ما هو ما نقولش حرام جاي يلعب في ترجي جزيز لا بالعكس انا نتمنى له ان شاء الله ينجح وان شاء الله يمشي حتى الخير دونك مريناش الاستبسال مريناش حب الانتصار الرغبه ريت رغبة البارح نتاع ريت الرغبة نتاع حب نقارن بين الرغبة وحب الانتصار وكال
0: الدفاع
1: الدفاع نتاع ترجي جزيز وفي المقابل شفت اللاعبين تقريبا استسلام تام وسط ميدان تائه فوق الميدان ما فما حتى بناء
0: على المقابلات القليله اللي الصفاقسي خسر وسط الميدان
1: ماني قلت لك انا
0: لاحظناه يعني من الدقيقه 20 25 بالضبط اللي الصفاقسي اصبح ما عادش عنده وسط ميدان
1: صحيح ولا النادي الصفاقسي مباشره الكره من الدفاع
0: فاش حاجه غريبه مراد هذه انه مع وجود حسن مدو مع وجود فرنسي مع وجود معناها سكواحي وغيره وغيره من اللاعبين اللي كانوا ربما يشكلوا نقطه قوه في الفريق النادي الصفاقسي خسر الوسط تماما
1: تتذكر انت النادي الصفاقسي خاطر فما سامحني مع كامل احتراماتي في راس السكوهي به لعب قلنا به الناس كل قالوا لعبوا مباراة ممتازة والعطاء مردود فوق المتوسط ضد مباراة ملعب الجابسي اما راهو تنجم تلعب ضد جابس تلعب ضد جندوبة ما تنجمش تلعب ضد جرجيز لانه البارح فريق ترجي جرجيز لعب ستة مدافعين في وسط الميدان في بالك ولا مع الطريقة سكر بالكدا وسط الميدان اش كمل تيشنو اللي زاد طين بالله وقتي زاد كمل الشانجمون اللي عمله محمد كوكي بين في الميطان وقتي خرج حسن مدو ودخل شكون دخل بالوافي معناها كمل فرع وسط الميدان ولا تقريب فما اسباس معناها فما مساحه شوارع كبيره
0: شوارع.
1: ريت انت حتى طريقه خروج الكره نتاع ترجي جرجيس وقت اللي جاتك الفتره نتاع 15 دقيقه خلق تقريب ثلاثه ولا اربع فرص كانت فما شوارع كبيره سؤال هنا الناحيه البدنيه اسكو بدنيا اسكو باه
0: هو برشا نقاط استفهام عن الموضوع هذا
1: صحيح بدنيا
0: لانه يعني الصفاقسي حسينات تقريبا منذ الدقيقه 70 80 ماشي جو
1: ماشي جو ماشي حتى رده الفعل نتاع اللاعبيه نقصد انا باش نفسر وقت نشوفك الاحتجاج المبالغ فيه احتجاج مبالغ فيه راني نحكي ديما وقت نشوف حتى طريقه انتشار الملاعبيه فوق الميدان معناها فما عدم انضباط تكتيكي لانه راهو في مباراه كيما هذه هامه ومصيريه يلزمك تكون ما فماش يلزمك تكون انت الملاعبيه لا تقول لي لا تعبت لا تقول لي لعبت 120 دقيقه لا تقول لي شمس لا تقول لي سخانه لا شيء
0: 20 دقيقه شنو انت يعني الملاعبيه الاجانب كل ما لعبوش حتى 0 دقيقه شنو
1: جيستو
0: حاضرين الملاعبيه الاجانب كل حاضرين
1: هيك النقطه تاع شو انت انت قاعد تخلص باش تقدم مردود ويزمك تقدم مردود معناها ماكش معناها سينو تو نمشي تو نجيبوا وحيد اخرين يلعبوا يا خويا مادام فما دونك انت قاعد تخلص باش تقدم مردود وباش تحضر روحك وباش كمان زاده توري باش تعطي على الاقل امور فرحه تدخل الفرحه اون بليس نقطه الزفام هنا هاي قلنا المباراه اللي فاتت نحاول الاجانب اخي اعطيني ترى انت مقارنه انت شفت البارح في الملعب بين اجانب نتاع ترجي جرجيس وبين اجانب نتاع النادي الصفاقسي
0: يعني فما حتى مقارنه فما نقاط لا فما ملاعبيه كذلك ما عرفناهمش مراد شكون واضحين كذلك انا مثلا موتيبال البارح ما عرفتوش مونديكو في بعض الاحيان ما عرفتوش حسن مدو كيف ما عرفتوش
1: كيف كيف محمد طرابلسي
0: كيف ثم شويه تراجع في المردود ما كانش
1: تراجع
0: ما عرفناهوش
1: لانه كما قلت لك تغيير المراكز راهو تغيير راهو فماش حاجه تقتل اي سورتو تحد من المستوى نتاع الملاعبي وقت تبدل له المركز نتاعو راهو الملاعب يسمو يلعب في المركز نتاعو
0: شنو الاخطاء اللي صارت في التمركز
1: انا نسالك بالله نسالك البارح علي المعلوش يلعب ميتون اول
0: يعني صارت من بعد خلف الوسط
1: جناح ايسر
0: بعد خلف الوسط
1: تو علي معلول ضد ملعب الجابسي ضد من جندوبه مع كامل احتراماتي الفرق هذوما تنجم تلعبوا اما وضد ملعب الجابسي راهو ظهرت بعض العلامات اللي راهو النادي الصفاقسي ناقوز الخطر قاعد يدق لانه راهو ملعب الجابسي راهو صحيح ترشحنا اما راهو بشكل انفس راهو بصعوبه كبيره صعوبة كبيرة معناها كانوا فما حاجات ظاهرين اللي فما حاجة مش قاعدة ماشية دونك التغييرات هذه المتواصلة مش تضر أكيد بالمستوى نتاع ملاعبي إذا كان ملاعبي ولا اثنين ولا ثلاثة كما قلت أنت ما يقدموش المردود نتاعهم ما يلقاوش راحتهم مش يأكد مش يأثر على المستوى الجماعي نتاع هكا ولا طريقة خروج الكرة لرينا تنوع في الهجومات لرينا تقريبا نفس العمليات معناها كره طويله يا اما على اليسار
0: تقريبا شربين ما خدمتش البارح هي الدربين ما شفناهوش
1: تقريبا
0: لعب كله على اليسار
1: المباراه كامله عملت توزيع ولا اثنين
0: اذا كان سمحنا على عكس المنتظر منه معناها لانه كان الدربين تحسن المردود بشكل كبير
1: دونك انت انا كمدرب ترجي جرجيس ونعرف النادي الصفاقسي الخطه نتاعو مش تو نحذرهم ديجا هو ديجا انت قد عمر بن علي وقت تحب تلعب على الكره الطويله لازم يكون عندك مهاجم ثاني انت جيت في المباراه اللي اقبله مصاب ولا ما نعرفش علاش ما لعبش
0: لا مصاب
1: جيت في المباراه هذيه وتلعب في الكرة الطويلة، لأنه الكرة الطويلة يزم تعرف أما كرة ثانية شكون يأخذها؟ مهاجم ثاني. الكرة الثانية كل اللي خذاهم وسط ميدان ترجي جرجيس. وسامحني زاد أخي، هذا المستوى متاع الأجانب، أنا نحس بالأجانب البارح متاع النادي السياسي خايفين، خايفين من الكري كونتاكت، خايفين على سقيم، يفكروا في حاجة أخرى، ما نعرفش شنو اللي فما داخل المجموعة، ما نعرفش قاعدين ماشيين، معناها تحس اللي فما ما نقولش ما فماش كل الرغبه، ما فماش كل العزيمه.
0: هذوك برشا ملاعبين ما عرفناهمش، مش كان الاجانب، هذوك برشا ملاعبيه البارح مستواهم على غير العاده، على غير المستوى اللي انتظارات الجمهور اللي يعرفهم.
1: معناها الماتش
0: اللي الماتش اللي بيه الفايده، فعلا الماتش اللي بيه الفايده،
1: الماتش اللي لازم باش يعطيو معطوش. دوك دوك هو من الاول، شو من الاول كي نعملوا احنا
0: ربما كذلك مولاي الحديث عن ربما انه الاطار الفني يمكن ثم اخطاء على مستوى كذلك قراءه اللعب ومساله التغييرات اللي ربما ابطات في بعض الاحيان، واحيانا كذا حتى كي صارت التغييرات ما بدلتش وجه الفريق.
1: لا ما فهم حتى التو من اللي جاء تقريبا انت من اللي بدا من اللي بدات البطولة اسكو فما تغييرات بدلت وجه معناها النتيجة ولا فما حتى تتذكر ولا كان نرجع توا بال معناها نرجع بالمباريات الكل اللي صارت وناخذ الفيديومات ما فما حتى تغيير صار وتبدلت النتيجة ولا صارت الإضافة في التغييرات، تغييرات لمجرد تغييرات ياما واحد تعب ولا معناها. دونك علاش قلت لك أنا راهو مشكلة بالحق مشكلة، معناها اسكو الإطار الفني ما عادش فما حلول، اسكو الإطار الفني ما عادش يقرأ المباراة بالباهي، علاش ترجي جرجيس قرأ بالقدا المباراة وحضر بالقدا المباراة وقرأ حساب؟ أخي تو الناس الكل تعرف اللي ترجي جرجيس وقت رجع ورجع في في في, في المستوى هذا اللي ريناه كما رينا أمس، رجع يلعب بطريقة 3 5 2 ولا 3 6 1 البارح نحى مهاجم ولعب معناها لعب تقريبا مهاجم برك. دونك من المفروض كنت تعرف أنت المباراة لازمك تلعب البارح بثلاثة في اللاكس، ما لعبناش بثلاثة في اللاكس. المباراة نتاع أمس اللي كان من المفروض نلعبوا ثلاثة في المحور الدفاع باش على الأقل يطلع هشام بكار والدربالي يلعبوا شوية، معناها دونك هنا فما سوء أي سيرتو سوء توظيف الملاعبية في في في المراكز وسوء قراءة خاصة كما قلت لك أنا المنافس أي سيرتو ومعروف ترجي جرجيس معروف بالتحولات السريعة من الدفاع للهجوم ولا بروفوني الهدف اللي صار بون ما نحبش نحكي على الهدف لأنه الباري الكرة دي في ما نعرفش كرة مست وقتي في السونتراج
0: مودي كوك استرتسل زاد كيف
1: لا ما حنا نحكي لك
0: هدف ترجي جرجيس
1: أي هدف ترجي جرجيس وقتي في السونتراج ما نعرفش أنا يظهر لي فما صارت كلي لابوي نتاع قالول بون ما نعرفش خاطر نورمال الكرة في دي اسكو الكرة تمست في دي في في ساق ما نعرفش شكون اللي مشى معاه يظهر لي متلوثي بون دونك هذه يصيروا في اخطاء في كره القدم ما يلزمناش نحملوا المسؤوليه كان المدرب قالوا لي ريت انا ريت لي كومونتير الكل تصب قالوا كان سبب في الهزيمه لا مش قالوا سبب في الهزيمه السبب الاول في الهزيمه هو الاطار الفني لانه اولا ما عرفش يوظف الملاعبيه وما عرفش يقرا المباراه نتاعو وما عرفش يحضر المباراه وما عطاش ايفات هيراو مش معقول نلعبوا في المباراه قداش اليوم الرقم قداش راهو نحكيو على تعرفش 30 مباراة في البطولة وهذا تقريبا 4 مباريات في الكاس 34 مباراة هكا ولا 34 مباراة والتو ما يعرف معناها نورمالمون المدرب مازال ما يعرفش الامكانيات الصحيحة اللاعب المثالي في في في المركز المثالي. دونك هنا نقطة استفهام كبيرة وديجا قلنا احنا اشطر مع بقى الكوكي تولينا ما عادش اشطر ولا ربع مع بقى لو ثلاثة ارباع تو مع عدم تسجيل محمد لا ما حس بالما
0: نقدموا اكثر تشوفوا كذلك على مستوى الرصيد البشري
1: جيت حبيت نقول لك انا المباراه الخساره نتاع البارح فسخت كل ما هو به كل ما هو به
0: هذه معك لانه ثم الحصر اللي حسيناه البارح انه برشا ناس ربما صحيح قالوا عملنا اياب ممتاز والمرتبه الاولى في البطوله في الاياب لكن الخساره نتاع الكاس
1: فسخت كل
0: فسخت
1: شيء
0: برشا حاجات باهي في الموسم هذا
1: الرصيد البشري
0: بس البشري برشا ناس تحكي انه في نادي فيرسي ما عندوش اكثر من 13 ملاعب صحاح مبقيه متوسط
1: 13 14 ملاعب احنا هنا باش
0: نتكلم 34 مقابل هذا
1: راهو نادي فيرسي راهو رفع بطوله ورفع دوبلي في 94 95 12 ملاعب 12 ملاعب مش 14 12 ملاعب والله العظيم والله بالرصيد الموجود ب 15 ولا 14 ملاعب اللي عندك موجودين هذوما مع اطار فني كيما نعرف انا والله العظيم يخرج منهم العجب لانه راهو معناها الامكانيات كيما قلت لك انا موجوده اما اعطيني شكون اللي قاعد يسقل في الامكانيات شكون اللي قاعد يطور في المردود شكون اللي قاعد يخدم اسبوع ما نعرفش انا نجمش نحكي خاطر نقول ما نعرفش خاطر شنو قاعدين يخدموا في وسط الاسبوع لانه راهو تولى في الفوتبول المودرن في كره القدم العصريه ما عادش تخدم الناس كل ما عادش الناس كل تخدم فرد معناها فرد مجموعه ولات مقسمه الخدمه تقسم على مجموعات كل خمسه سته مع اطار فني كل خمسه سته هذاك باش يتطور. دونك هنا الرصيد البشري الموجود محترم، اسكو مش يقعدوا ولا اسكو مش يمشيوا. انا حسب اللي ريت البارح، حسب اللي ريت المباراه نتاع امس، نتوقع اللي بعض الملاعبيه يخموا في المستقبل نتاعهم اكثر منه يخموا في في في الانتصار ولا في حتى الترشح للنهائي. لان وقت نشوف انا كل الاستبسال وكيروح وكل الاندفاع اللي عند الملاعبيه لجانب نتاع جرجيت، وعلى في المقابل نشوف ما نقولش استتر بل نقول احسب ما يفيق بها كان الملاعب هذا. فما حسابات في بعض اللي كونتاكت، فما بعض الحسابات، فما في بعض اللي كونتاكت ما يحبش يحط راسه، ما يحبش يحط ساقه، ما يحبش يعمل التاكلينج نتاعه. دونك هذوما فما فما فما ديفي فما حاجات تقول اللي راهو الملاعبيه هذوما ما نعرفش مش يقعدوا ولا مش يقعدوا. تو انت تقول لي باهي وفي العام ومش نعملوا غربله هكا ولا يا اخي انت قادر باش تجيب الملاعبيه؟
0: الوقت الحاضر مازال ما شفناش
1: حاجه
0: جديده على مستوى الماركات على مستوى خلاص الخطايا. على كل موضوع مازال
1: انت ديجا تو تقول لي انت طرفني تقول لي رصيد بشري، رصيد بشري باهي نقولوا عندنا 13 14 ملاعبي، يلزمك شي على الاقل 3 4 ملاعبيه، خاطر يلزم نورمالمون عندك 17 18 ملاعبي فرد مستوى هكا ولا. انت تو نادي الصفاقسي قادر باش يخلص الديون نتاعو؟ قادر باش يخلص الملاعبيه؟ قادر باش يخلص الطرفني؟ قادر باش يخلص المزودين و و و و و راهو معناها داخلين على صيف سخون سخون سخون بالنسبه للنادي الصفاقسي، خاصه في التصرف المالي، لانه الازمه الماليه تو ويسرتو بعد الهزيمه نتاع البارح مش يضرني مش الدوبل انا الازمه الماليه، لانه حتى كان تعرف انت بكل صراحه نحكيوا عليه احنا في جمهور في النادي الصفاقسي ما يساعد وما يعاون كي تبدا فما نتائج
0: ان شاء الله العقليه دي تبدل
1: جيستوم ان شاء الله العقليه دي معروفه. نعم. هو نورمالمون هو نورمالمون يحب وقت تقول له تجي تعاون، وقت يجي تقول له تعاون هو هذا سكاس
0: ولا حتى مترشح فينا معاك اكيد النتائج تتحفز اكثر. صحيح
1: دونك
0: انا حبيت نرجع فقط موضوع الاطار الفني. هل لاحظت ربما حسب ما شفت حتى في صفحات التواصل الاجتماعي انه ثم ربما مبالغه على مستوى انتقاد محمد الكوكي؟
1: مش مبالغه، لا مش مبالغه،
0: لانه كان يعني منذ جولتين ثلاثه احنا قبل لقاء الكاس يعني حديث ان المدرب تطور على الاقل في نتائج الفريق والنتائج كانت طيبه.
1: احنا حتى كي تشوف انت كان تعمل ترجع تعمل ريكاب للمباريات الكل لا ما لعبناش مباراه كامله، يا اما تلقى الشوط الاول ممتاز ولا الشوط الثاني ممتاز. تو بعد ان شاء الله المره الجايه تو نجيب لك المباريات الكل، معناها ما لعبناش مباراه كامله 90 دقيقه نفس المستوى، تلقانا يا عملنا شوط اول ممتاز ولا عملنا شوط ثاني ممتاز. به اسم سؤالك يا فتحي سامحني
0: يعني حبله الانتقاد الموجب
1: بعد مباراه الترجي الرياضي، لان انا خليني اقول لك النقطه اللي افاض الكاس هي مباراه الترجي الرياضي في تونس.
0: في تونس
1: انت نورمالمون فريق مترشح مطمئن على المرتبة الثالثة وتمشي تلعب بالطريقة هذيك ضد الترجي الرياضي بالخوف هذاك المبالغ فيه بالحذر المبالغ فيه بي بي بي، معناها هنا ماك خسر حتى شيء، ماك خسر حتى شيء. انت كمدرب ديجا تخسر ولا تربح معناها عند بالعكس، هو ديجا انت كان ربحت مش تعمل خطوة وبعد النتائج اللي صار تذكر ولا قعدنا متحسنين عليك لي دو بوين. دونك هالحذر المبالغ فيه وهالتعليمات اللي تتعطى للملاعبيه بعدم المجازفه والتقدم للهجوم، هذا الكل يحد من امكانيات الملاعبيه. يزمك عندك مدرب يكون ما نعرفش انا كلمه فيش نقول، اما يزمو مش مدرب انتحاري معناه يجازف، لا يزم يكون فما امور على الاقل نسبه نسبه نسبه خليني نقول لك نسبه من المبادره. يزم نادي الصفاقسي يلعب على يزم على
0: الانيشيتيف، معناه يخلي الانيشيتيف على مستوى الخلق،
1: يزم نادي الصفاقسي يلعب على الامكانيات معناه نقاط القوه نتاعو. قداش قعدنا احنا تو نلعبوا تقريبا موسم كامل نلعبوا على نقاط القوه، فاش نوقفوا نقاط القوه نتاع الفرق المنافسه؟ يا خويا العب على نقاط القوه نتاعك، يا خويا العب على عندك علي معلول، عندك عمر بن علي، عندك العب عليهم يا دوما، العب عليهم نقاط القوه وابني عليهم وابني عليهم. بون نحكي تو سي تروتار لانه الموسم مفا العلاقه ما نعرفش كيفاش باش تكون بين الاطار الفني تو وبين الجماهير. اسكو هو المدرب ما نعرفش انا بون شنو مستقبله،
0: ما نعرف حتى شيء على مستوى
1: علاش قلت لك انا الهزيمه نتاع البارح
0: خليت برشا حسره وبرشا برشا ربما انفعالات سلبيه.
1: انا كيما قلت لك كان مستوى نتاع الرضا تقريبا بنسبه 80-70% على المدرب بالمباراة الترجي. خليني نقول لكم نعاودها من مباراة الترجي الرياضي نزلت ياسر لي سونداج اللي عملناه نزل ياسر تقريبا كي شافوا الطريقة اللي لعب بها نادي الصفاقسي، لأنه نادي الصفاقسي قاعد يفقد في الهوية نتاعو، نادي الصفاقسي قاعد يفقد في البصمة نتاعو. مش هذا نادي الصفاقسي اللي نعرفوه، مش نادي الصفاقسي راهو نورمالمون الترجي جاي وقت اللي جاية نورمالمون من الصخيرة ولا من من من من الغريب ومن المحرس يبداو يخافوا. ما فهميش بالحق راهو اللي يجي يلعب ولا الاخرين يجيو من تونس من ساقيه الزيت يبداو يرعشوا يبداو ما يرقدوش في الليل مش نلعب ضد الصفاقسي طيب ميري يربي يسال ناكلوا ثلاثه اربعه. دونك هذيك هي تو ولا اي فريق يجي يلعب على روحه مرتاح يعمل اللي يحب ياخذ لي ديال الكل ينتصر ويفرح ويروح، واحنا ما فما حتى معناها رياكسيون، ما فما حتى على الاقل انا والله انا كلمه معناها بالحق شهاده شكر وتشجيع للجماهير لانه هي اللي تستحقنا، لان رينا تقريبا طيله الموسم كامل في وسط الاسبوع في البرد في السخانه في الشتاء في وفي وفي وفي المناسبات، وتعرف انت المناسبات نتاعنا، وتعرف انت ب 20 دينار التذكره، معناها الناس كل شجعت وجات وضحات، وفي المقابل في المقابل تلقى المستوى هذا. دونك دونك لازم الناس كل الناس كل تلوم ما يزمو يوم هما روحهم
0: اكيد. انا قلنا انا حط في تعليق نتسيق في جميل ممكن نفسه على لانه اهم مقابله خسر فيها
1: بالنسبه لي مقابله الموسم،
0: مقابله اللي كانت تنجم تخليك تطمح انك باش تعوض تتويج مستحق على الاقل في هذا الموسم في اللي شفناه في اخر الموسم. على كل حال موضوع نسكروا نمشي الموضوع للمقابله الثانيه الترجي الشيخ عمران، نحكيو خاصه على الدور النهائي. نعرف مراد قضية تجربة سابقة في ترجي
1: الجيس
0: أكيد ترجي الجيس التونسي تشوفوا نهائي 2005 يجي متعود
1: جيستمو على فينال كل شيء تلعب ريت الفرق مش صغرى الفرق هذوما اللي توصل مره بعد قداش لانه من 2005 لتو قداش من 2005 لتو 21 سنه معناها الفرق هذوما اللي توصل ديما تعمل حاجه ديما كيما في فرنسا كيما في فرنسا الفينال اللي صار نتاع نهار الجمعه وقت اللي فريق لانس يوصل معناها الفرق الصغرى هذايا ولو انه مش فريق صغير لانس عاد شامبيون مزيان وترش على الشامبيونز ليغ دونك تجيك هذه مرحله نتاع كيما قلت انت ترجي الجيس مش يدخل باسبقيه. نذكر مباراه نتاع 2005 ترجي الرياضي كان احتفل بالكاس قبل ما يلعب كان تذكروا الناس كل احتفالات وكيفاش وين مش يحتفلوا بالكاس دونك نتوقع انا فما شكون فما تحضير. انا باللي ريت المستوى نتاع ترجي البارح واللي ريت المستوى نتاع ترجي جرجيس والله ترجي جرجيس بكل صراحه يستحق باش هو يتوج بالكاس لانه من ناحيه الفرديه ممتاز، من ناحيه الجماعيه ممتاز، من ناحيه خاصه الاندفاع نتاعو ممتاز، اي سورتو عندهم لاعبين ممتازين. بون ان شاء الله ما نعرفش انا الماتش مش لعب
0: محمد العقبي بهادس بصفه رسميه
1: بصفه رسميه دونك ان شاء الله نتفرجوا فيه
0: اذا التوقيت بصفه رسميه كل اربعه
1: وكما قلت انت يا خويا اذا كان ما تصيرش ليزكسترا سبورتيف اللي هكا ولا هكا ان شاء الله نشوفوا على الاقل مباراه ممتازه واللي توج صح عليه.
0: ولا قلت هما بكلام كذلك الترجي الجيس يطالب بحكم تحكيم اجنبي في مباراه الدور النهائي لمسابقه كاس تونس في انتظار التاكيد طبعا. حبيت نقول كذلك في ختام هذا الموسم الرياضي طبعا نذكر مستقبل سليمان توجه الى لجنه الأخلاقية التابعة للفيفا احتجاجا على تعطيل تقنية الفار لمدة 9 جولات في البطولة وبالإضافة للتعيينات اللي رافقت مباريات الفريق في مرحلة الإياب. الهيئة المديرة للفريق تنتظر مصادقة المكتب الجامعي على ترتيب نهائي البطولة قبل التوجه لمحكمة تحكيم رياضي التاس للطعن في النتائج واعتبرت أنها تفتقد إلى مبدأ تكافؤ الفرص. الهيئة المديرة مستقبل سليمان راسلت الجامعة التونسية لكرة القدم من أجل الانطلاق في الإجراءات اللازمة يعني تم شكوى من مستقبل سليمان بصفة رسمية الآن للجنة الأخلاقيات التابعة للفيفا للطعن في نتائج البطولة في آخر الموسم. به على مستوى
1: لا
0: الملف الوطني
1: الملف
0: نعم
1: بالهزيمة نتاع مباراة أمس ملعب التونسي تحرم باش يشارك في الكاف
0: ترجي الجيس
1: في الكاف دونك ريت دونك وفي الأخير في الأخير مرة راهو خليني نقول لك أنا ما نعرفش التتويج سوا ديزون التتويج بمشاركة في الكاف ماهوش إنجاز راهو ماهوش إنجاز ماهوش إنجاز معناها بخاطر نعرفوا احنا مسابقة الكاف ونعرفوا
0: المستوى كيفاش يتطور والفرق التونسية كيفاش تراجعت بشكل كبير.
1: قلت لك انا توا دونك ملعب التونسي خرج من السباق وجرجيس مهما تكون النتيجة هي مش شارك في الكاف معناها السياق سي عم جي.
0: واضح بدل ما نحكيو على المسابقات الافريقية البارح تتويج ميلودي سان داونز بلقب دوري ابطال الفريق المرة الثانية في تاريخه على حساب الجيش الملكي المغربي تعادل 1-1 لقاء ذا 1-0 لفريق الجنوب افريقي تتويج الثاني بعد غياب 10 سنين من اخر تتويج 2016 مع الزمالك. كرة القدم في جنوب افريقيا تبرهمر اخرى الفرق على شكل الفرق الاوروبيه تقريبا على مستوى التنظيم والهيكله الى غير ذلك ما يفرقوش حتى المغاربه يعني تبارك الله مستوى مقابله كان كبير برشا يعني لاحظنا
1: مراد تقريبا المستوى نتاع البارح
0: يعني تقريبا كالعاده قبل ما نحكيوا على الدور النهائي هذه يعني تقريبا الخارطه الكرويه الافريقيه على مستوى دوري ابطال افريقيا وحتى على مستوى كاس الكاف المغرب مصر الجزائر هذو الثلاثي ولا جنوب افريقيا
1: هذو الاربعه اللي قاعدين يهيمنوا يسيطروا دونك ريت المستوى الكبير نتاع البارح وانا كنت نتفرج في المستوى الكبير ونقارن بالمستوى اللي عندنا احنا نقول اسكو انا عندنا فريق في تونس قادر باش يضاهي ولا قادر باش يسير المستوى الكبير اللي رينا مستوى كبير روعه روعه روعه ملعب ممتاز جدا روعه ملعب جديد نتاع المغرب هذاك دونك مستوى كبير فريق الجنوب افريقي بالرغم اللي كان قبل الهدف تقريبا الاول معناها مش بينالتي عدل وجات الفرصه للفريق المغربي
0: ضربه جزاء ضايعه.
1: المشكله هنا هي في خطر في اوروبا ما فماش شكل هدف في الخارج الميدان. المشكله هنا اللي وقت اللي واحد واحد يلزم فريق الجيش المالي يسجل هذا اثنين وثالث. دونك هنا ما نعرفش اسكو نسال سؤال اسكو وظهرت بالكشف اللي التحليل نتاعهم صحيح ومعنى التخمين صحيح اسكو احتساب الاهداف اللي خارج الميدان وقت تذكر ولا معناها تعطي نزعه هجوميه اكثر هي. ظهرت في اوروبا اللي فما نزعه هجوميه والناس كل ولات تلعب ان شاء الله تجي وقت في افريقيا ونحيو هذايا نتاع الاهداف خارج وداخل
0: صحيح. تتويج مستحق لفريق صن داونز
1: لا تتويج مستحق امكانيات ماديه كبيره امكانيات بدنيه كبيره وفنيه كبيره للملاعبيه اسامي كبار نتاع الملاعبيه اي سورتو اي سورتو ما عندهم ما يصعب عليهم شيء وقت اللي يحبوا ينتدبوا اي لاعب ينتدبوا ديجا رينا عندهم ثلاثه ملاعبيه من اعلى مستوى واحد برازيلي يضرني واحد من هما التوجه نتاعهم ديما يمشيوا لامريكا دو سود معناها لامريكا الجنوبيه دونك مش قادرين كان الفرق الاوروبيه قادره الكاردوزو قلت لك انا الموسم الثالث على التوالي يوصل الفينال وتو الموسم الثاني التوج دونك انا نسال علاش ما ينجحش في تونس
0: وينجح
1: برا دونك برافو لوراندو براسي اللي مش شارك نورمال في كاس العالم الانديه ان شاء الله عم يجي
0: بالضبط على كل هكا نقولوا
1: سان داوس قلت لوراندو براسي
0: برك الله حتى لوراندو براسي مش ناقصين على كل احنا الجزء الثاني من الحصه باش يكون مخصص بعد قليل يكون مونديال وتعريف المجموعه الخامسه ل

0: شاكيرا. شاكيرا ديما تبدع في الامور هذه،
1: عندها في الفلاشات تاع المونديالية،
0: عندها ابداع ديما في الاغاني. نذكر 2010 و 2014 ديما عندها حاضره شاكيرا ديما
1: في 2022 اظن زادها في
0: خطر، خاصه في 2010 و 2014 ممتازه.
1: لا يمتازني في 2010 كنا نذكروا لافريك دو سود، خاطر برشا يمكن نحكيوا على الكوب دي موند نذكروا، كان على ذاكرتنا قصيره فهمتش 2010 توا لافريك دو سود، احنا حكينا على لافريك دو سود
0: البرازيل 2014
1: البرازيل 2014 2018 روسيا 2022 وعندنا توا 2026 ان شاء الله.
0: بالضبط
1: ان شاء الله تجي نهار وتونس تنظم كاس العالم
0: ان شاء الله ان شاء الله فمك ربي. نمشيو للمجموعه الخامسه سيدي. المجموعه الخامسه ذكرك كل شيء طبعا، نهاية كاس العالم لكرة القدم، المجموعة الخامسة اللي فيها منتخبات ألمانيا الكوت ديفوار الإكوادور وكوراساو. نسمعوا التعريف الخاص بهذه المجموعة.
2: نهائيات كأس العالم لكرة القدم بالولايات المتحدة الأمريكية كندا والمكسيك من 11 جوان إلى 19 جويلية 2026. المجموعة الخامسة والتي تضم منتخبات ألمانيا الكوت ديفوار الإكوادور وكوراساو. مباريات هذه المجموعة سيكون موعدها بين 14 و 25 جوان 2026، ويعد منتخب ألمانيا أبرز المرشحين على الورق لتصدر ترتيبها مع منافسة متوقعة من الإكوادور والكوت ديفوار. منتخب ألمانيا والمانشاف شافت يعد قوة عظمى في تاريخ كأس العالم بإحرازه اللقب 4 مرات 54 74 90 و 2014. ألمانيا التي شاركت في جميع النسخ تقريبا

0: ويعتبر أيضا من أكثر المنتخبات وصولا للأدوار النصف النهائية في 13 مناسبة، وثاني أكثر منتخب وصولا للنهائي في 8 مناسبات. منتخب الكوت ديفوار صاحب 3 مشاركات سابقة في كأس العالم 2006 2010 2014 وهذه المشاركة الرابعة، مع التأكيد أن جميع مشاركات منتخب الكوت ديفوار في المونديال لم تتجاوز دور المجموعات. فيما يخص منتخب الإكوادور فهذا المنتخب أدرك المونديال في 5 مناسبات 2002 2006 2014 2022 و2026، أبرز إنجازاته التأهل للدور ثمن النهائي في مونديال ألمانيا 2006. ويبقى منتخب كوراساو الذي حقق إنجازا تاريخيا بترشحه للمونديال للمرة الأولى في تاريخه ليصبح أصغر بلد من حيث عدد السكان يبلغ المونديال، حيث صعد هذا المنتخب الملقب بالموجة الزرقاء بقيادة المدرب أدفوكات إثر تصدر مجموعته في تصفيات الكونكاكاف دون هزيمة. مباريات هذه المجموعة ستكون كالآتي: الجولة الأولى يوم 14 جوان في 6 مساء ألمانيا مع كوراساو في هيوستون في ملعب إنرجي. يوم الاثنين 15 جوان الكوت ديفوار مع الإكوادور في منتصف الليل في فيلادلفيا في ملعب لينكولين. الجولة الثانية يوم 20 جوان في تورونتو ألمانيا مع الكوت ديفوار في 9 ليلا. يوم الاثنين 21 جوان الإكوادور مع كوراساو في كانساس سيتي في 1 فجرا. الجولة الثالثة يوم 25 جوان 9 ليلا الإكوادور مع ألمانيا في نيويورك وكوراساو مع الكوت ديفوار في فيلادلفيا.
1: إذن هذه تعريف المجموعة الخامسة كما قلت.
2: والله سمحني أنا عجبني صاحب
1: صاحب شكون
2: اللي عمل التقرير هذا
1: تعرفوش أنت شكون
2: يستحق شي على الأقل يمشي لأمريكا ولا كندا
1: مش خلي في تونس خير
2: يمشي يستحق باش يكون موجود في امريكا
1: عادي جدا سيد المنتخبات المجموعة هذه ألمانيا الكوت ديفوار الإكوادور
2: وتعرف شي حاجة أخرى زاد المجموعة هذه مهمة لانه في المقابل مش تزامن مع المجموعه السادسه اللي فيها تونس لانه المترشحين منا مش لعبوا ضد معناها احنا ممكن نجمو نقابلوا المانيا نجمو نقابلوا الاكوادور نجمو كان ترشح دونك كاش قلت لك انا
1: اذا كان عندنا 3 يترشحوا ما ترشحوش عاد ما زي
2: المانيا
1: هذه تقريبا حاضره في كل نسخ
2: هي مش حاضره في كل نسخ لانه الرقم القياسي عند البرازيل ما غابت على المانيا غابت في ظهري في مره ولا في مرتين دونك ألمانيا الاسم الكبير ألمانيا ديسيبسيون الكبيرة اللي صارت في 2022 خرجت من الدور الأول 2018 كيف دونك
1: لما تراجع مولاد الكرة الألمانية تقريبا بعد البرازيل ما شفناش
2: جيستو 2014 حملت اللقب بتذكرك الجينيراسيون ل 2014 الكل براتيكمون تبدلت ألمانيا خلينا نحكي لك على المدرب مثلا جوليان نايجلزمان كان ذاك 38 سنه كان عنده باساج في فولسبورغ وطلع بها تقريبا عمره 32 وبعد خذا البايرن عمل برشا وتو خذا المنتخب المدرب هذا بون ما نعرفش انا اسكو طريقه لعب نتاعو اما كي نشوف انا الملاعبيه اللي استدعام بالحق لانه واحد كيما نوير مثلا الحارس المرمى نتاع البايرن 40 سنه اكبر منه ديجا واستدعى لانه نير كان اعتزل قبل دوليا مده تقريبا عام ونص معناها كي تشوف انا اسكو تكريم له باش يلعب الخامس مونديال
1: لانه راه حسب الاخبار مصيب نير
2: دونك اكس قلت لك انا في اليورو بعد اليورو نتاع 24 كان اعتزل لكن تو غير رايه ورجع الى حارس مرمى بون ما نعرفش انا المردود نتاعو باهي ولا باهي يلعب في بايرن دونك منطقة انا القوه الهجوميه اللي عند البايرن لكن كي ياكل خمسه ضد بي جي في المباراه هذيك الشهيره الظاهر هو بكل صراحه ما يستحقش كيميتش بابلوفيتش مش نحكي لك على روديغير لاعب فريق الريال هافيرز لاعب فريق ارسنال غوريتسكا لاعب فريق البايرن طبعا نقول لك على موسيالا دونك الاسامي تقريبا من نفسهم لوروي ساني هذا في
1: كاراتاس ناكدوا تاكد غياب الحارس الالماني مليون نيوير عن هيد كاس
2: تعطيت
1: له التقرير تكتب معناها في الاخير
2: خطر بكل سرعه عندهم حراس اخرين ممتازين عندهم بومان هذا حارس ممتاز وعندهم المانيا راهو الملاعبيه الكبار الكل قاعدين يلعبوا خارج حدود الوطن هذاك اللي اثر على تقريب على المستوى نتاع البطوله نتاع المانيا حتى شفت انت البطوله دونك علاش قلت لك انا ريتس هذا يلعب ريتس هذا اللاعب اللي تنقل اخيرا لليفربول دونك المانيا تقعد ديما الفريق اللي الناس كل تهاب والناس كل تخاف منه اما يقعد زاده هو ديما الفريق اللي نجم يعمل حتى شيء نجم يروح من التور الاول اما نتوقع انا بعد القرعه اللي صارت وجوده مع كوراساو وجوده مع الاكواتور وجوده مع الكوت ديفوار مع 48 فريق لانه فما بعض الفرق ترشد راهو هذا الفضل يرجع لانه زادوا في عدد الفرق
1: بالضبط
2: نتوقع حبيت كلمة على بايرن لأنه منستحكي هنا على الإمكانيات المادية وذاك. بايرن تعرف قديش يكون ممثل في كأس العالم؟ 14-15 لاعب معنا الألمان والأخرين
1: والأجانب. مليار بفلوسنا احنا معنا؟
2: لا معناش هو قديش ياخذ واحد
1: تقريبا مليار.
2: دونك شوف البيان 15 مليار حكايه فارغه معناها بتشوف انت الامكانيات الكبيره. دونك المانيا تقعد صحيح ليكيب فافوريت تقريبا هي المرشح المرشح البارزه الاولى باش ترشح. اما في انتظار كما قلت لك انا الميدان حقيقة الميدان لانه اولا فما توقيت مختلف طبعا بعد نحكيوا عليهم بالحق فما توقيت مختلف فما موجه نتاع حراره كبيره مش تستاهل الولايات
1: المتحده بدات تحكي فيها الحكايه
2: وفما حتى موجه نتاع امطار وشفنا احنا قداش مره
1: بدك ما استفدت شيء في الطقس وحتى في التوقيت مش تعب
2: برشا برشا برشا برشا
1: نمشيو للكوت ديفوار.
2: الكوت ديفوار الفريق نتاعنا هذا يسمى
1: هذا ممثل كره قدم الافريقي اللي عمل عليه برشا كذلك مشاركه طيبه
2: ان شاء الله المدرب فيه هذا. دونك من 2014 ما حضرش فما لاعبين فما عنده لاعب دوي يلعب في ستراسبورغ عنده لاعب اخر يلعب في فريق نيس عنده زاد كيف عنده نيكولا بيبي هذا رجع انه ما كانش محاضر في الكان لكن مش يرجع مع فيا ريال يلعب وفيا ريال عدد موسم ممتاز. دونك الكوت ديفوار مرشح الثاني بعد المانيا على الورقه ونعرفوا احنا اللاعبين هذوما الفرق هذوما وقت تبدا في تظاهره هذه يلوجوا ديما على الانجاز الشخصي قبل ما انجاز
1: صحيح صحيح لكن عاده الكوت ديفوار ما عادش الدور الاول بالكل
2: المشاركه شفت انت الفرق هذوما الكوت ديفوار والسنغال يحبوا ديما كل واحد يحب يلعب لروحه ما يلعبش
1: على فكره كنت اشرف عليه صابر لابوش الكوت ديفوار في وقت سابق
2: بالضبط
1: نسخه طيبه
2: دونك عنده مباراه مش تلعب مباراه مهمه نهار 4 جوان ضد فرنسا الكوت ديفوار مش تلعب ماتش اميكال ضد فرنسا وبعد تتنقل مباشره لامريكا ان شاء الله كما قلت لك انا بون يعمل خاطر احنا ديما نقولوا منتخب افريقي يتعدى على الاقل الدور الاول لان في المتناول لانه التقسيم والتوزيع والحضور نتاع بعض الفرق اللي بين قوسين كما قلت انت صغيره لازم قادر تقعد ليكواتور كما قلت لك انا
1: اللي هي اللي معناتها عندها خمسه مناسبات
2: اما هي راهي بالنسبه للكاس العالم هذه مش تكون هي المفاجاه مش تكون هي تقريب
1: تمام لاعبين برزيين عند
2: لانه الليكواتور راهي ترشحت في المرتبه الثانيه بعد الارجنتين في التصفيات نتاع امريكا الجنوبيه يشرف عليها كما قلت لك واحد ارجنتيني باكاسيسي اسمه ارجنتيني. دونك الليكواتور شفت احنا شفنا ما عندهمش ممكن فما تقريب جيل جديد قاعدين يلعبوا هنا يلعبوا في اوروبا بون ما عندهمش فما كايسادو اللي لوست عليه انا فما كايسادو هذا اللي يلعب
1: ما فماش نجوم كبار
2: فما زوز عندهم زوز ملاعبين نجوم وفما باتشو هذا ولا باكو يلعب في بي جي دونك فما زوز ملاعبين اللي هما تقريبا عندهم اسامي كبيره. دونك انتظروا كما قلت لك انا فريق الاكواتور لانه يعتمد على كما قلت لك انا اول المدرب ارجنتيني تعرف انت المدربين تاع الارجنتين وثانيا كما قلت لك انا عمل باركور ممتاز وترشح كثاني ضد اورا الارجنتين في التصفيات نتاع امريكا الجنوبيه وثالثا جينيراسيون تقريبا كلها جديده كي تشوف انت تقريبا من اصغر المعدل نتاع العمار الموجود هي فريق الاكواتور هذه. دونك انتظروا يقعد الفريق هذا
1: انجاز تاريخي.
2: دونك ما ننساش زاد فريق فما فالنسيا زاد كيف نسيتوا اللاعب الاكواتوري هذا معروف ياسر اللي كان يلعب في وستار مانشستر يونايتد دائما مهاجم تو يلعب في باتشوكا في المكسيك دونك 38 سنه مش يكون ماشي حاضر
1: يقول لك اخر نسخه اللي
2: يمكن دونك كوراساو هذا كما قلت انت في التقرير دونك
1: اول مره اصغر بلد كذا
2: على السكان لانه كان تقبلها عند ايسلندا في 2018 356,000 ساكن دونك البلد هذايا هذايا حكيته حكايه لانه
1: 56,000 ساكن ترجع المونديال
2: يعني لانه هي وقت اللي بعد ما هو هي كانت تابعه لل معناها تقريبا تعرف انت البر هذاك
1: كوكاكاف
2: لا جيستومون هي كانت ليزونتي اللي تابعه لهولندا وقت اللي تحلت الجزر هذاك ولا كل فريق معناها كل بلاد مشات وحده منها هذايا كوراساو هذايا سيدي وقتاش بدا في 2011 البلاد هذه بدات في 2011 دونك المباراه الاولى في تاريخه 20 اوت 2011 كان يلعب ضد ريبوبليك ريبوبليك دومينيكان يلعب ضد الكاريب الرئيس احنا نعرفوه نتاع البحر نتاع السيرف نتاع كل شيء. المدرب شكون وقت جاب باتريك كليفيرت في 2015-2016 باتريك كليفيرت يمشي لانه امه الاصل نتاعها من غادي من كوراسا وهذايا دونك بعدين عش اربع سنين شد المدرب معناه المساعد اللي كان معه وتوا ادفوكات معروف ادفوكات هذايا ديك ادفوكات المدرب هولندي المعروف شهير دونك ما عنديش فكره وانا نقول لك انا
1: ما عندوش تقاليد بالكل
2: ترشح في نوفمبر يتسمى ترشح من الفرق الاول
1: على بكري
2: على بكري كوب دي موند ما نعرفش لا براج
1: هو تصدر مجموعه كوكاكاف دون هزيمه
2: دونك ما نعرفش اسكو ما مريتوش بكل حتى في الفتره ما كانش ما سهلتش
1: حتى التسميه نتاعو اللقب موجه الزرقاء معناها
2: جيستمون دونك الفرق هذوما كما قلت انت كيما كوراسا وكيما هايتي
1: لكن ما تقاش انه مش يكون ليهم دور كبير في المجموعه هذه
2: لا احنا يعني. بالعكس توا احنا ما غابتك النتائج تذكر انت النتائج الثقيله كانت موجوده قبل اللي حصل في
1: 78 99 94
2: تو وبعد تقريب غابت لكن النتائج تو مش نرجع مش نشوفوا النتائج الكبيره نتاع 5 و6 و7 لانه فما بعض الفرق بكامل بكل احتراماتي
1: ما تجمش
2: تنافس وتواجه الفرق الكبيره هذه دونك علاش قلت لك ان المجموعه هذه مهمه لانه في المقابل اللي مش يترشح في المرتبه الاولى والثانيه واحسن ثالث هم امكانيه باش يلعب ضد اي فريق من المجموعه السادسه اللي فيها كما قلت انت تونس والسويد واليابان وهولندا
1: نعم على كل المجموعه السادسه هذه ان شاء الله تكون غدوه في الحديث على مجموعه المنتخب الوطني التونسي
2: اما تو نحب نسالك سؤال مباراه تونس اللي مش تلعبوا ان شاء الله ساعتين ولا اربع
1: لا مش ساعتين معناش ساعتين على المقابله نصف الليل 5 تاع الصباح حتى 8 تاع الصباح
2: باش يكون فما تحليل
1: ان شاء الله
2: بلاتو تحليلي
1: بلاش نعملوا ما حتى اللي ذا وتوجه كل حاضره في برمجه الاستديو التحليل قلت التوقيت صعيب برشا وذكرنا بمونديال 94 والمشاكل بتاع التوقيت مباريات والناس تسهر
2: صحيح
1: مشكل كبير
2: عندك نعم. عندك تو مادام مازال جوست دقيقه عندك زوز كؤوس عالم تعدوا ان بيرسي معناها ما قعدوش
1: جرافي اليابان وامريكا
2: 2002 اليابان يوم مباراه 6 نتاع الصباح 5 نتاع الصباح 7 نتاع الصباح 10 نتاع الصباح لانه اليابان سابقه 8 سوايع المباراة نتاع 2014 في البرازيل كيف جايك اللخطة نتاع المباراة
1: تقريبا
2: يقعد الكوب دي موند نتاع 94 كما قلت انت في امريكا لعبوا مساكن نص النهار
1: باش التوقيت كبير في حاره
2: دونك هنا التوقيت ما نعرفش كيفاش نعملوا في طيلة الكوب دي موند هذا
1: لازم ننظموا وقتنا لازم وقتنا وان شاء الله بالتوفيق على كل المنتخبات العربية والافريقية المشاركة في المونديال يعطيك الصحة مولاي دنسنا برشا على مجيء الاتفاق فقط تذكر بنتيجة الاشواط الاولى على مستوى البراج الصعود الرات المحترفة الاولى اللي حملن في مستقبل قصرين الشوط الاول انتهى بالتعادل دون اهداف ومن ملعب جيبس اتحاد طويل الشوط الاول كذلك انتهى على نتيجه التعادل 0-0 هكا كنا علينا هذا العدد من ايكو سبور جماعه تحيه حسام ودرنان كذلك نور وسمير طقطق نلتقي ان شاء الله في مناسبات رياضيه قادمه باذن الله.

0: فاقس فاقس الأخبار.
1: مرحبا بكم. أمام التشكيات المتزايدة للمواطنين من تعمد عدد من القصابين والوسطاء المعروفين باسم الجشارة الترفيع في أسعار اللحوم الحمراء وأضاحي العيد، زار والس فاقس اليوم مرفوقا بأعوان المراقبة الاقتصادية والشرطة البلدية سوقي جريمدا والسلطنية وعدد من القصابين، حيث تم تحرير 22 مخالفة وحز أكثر من 55 كيلوغراما من اللحوم غير صالحة للاستهلاك. أعلنت مؤسسة فداء عن الترفيع في مبالغ الجرايات الشهرية التي تسندها لفائدة منظورها تبعا لمراجعة الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل. وأفادت المؤسسة في بلاغ لها اليوم بأنه تم تنزيل جرايات شهر ماي متضمنة للزيادة بمفعول رجعي بداية من شهر جانفي الماضي. كشفت بيانات الهيئة العامة للتأمين والمتعلقة بنشاط القطاع في موفى الثلاثية الأولى من السنة الحالية عن استمرار المنح التصاعدي لأداء مؤسسات التأمين في تونس، حيث سجل رقم المعاملات نموا ناهز 10.5%. في العالم، أكد مسؤول مطلع على الجهود الدبلوماسية الجارية لوقف الحرب على إيران أن البنود الواردة في مسودة مذكرة التفاهم تنص خاصة على تمديد وقف إطلاق النار الحالي لمدة 60 يوما وإعادة فتح مضيق هرمز من قبل إيران بشكل فوري واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عودة حركة الملاحة إلى طبيعتها. وأعلن إيران والولايات المتحدة بالتعاون مع حلفائهما عن إنهاء كافة العمليات العسكرية على الجبهات كافة بما في ذلك لبنان. ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن حزب الله أطلق منذ صباح اليوم 30 مسيرة سقطت داخل الكيان المحتل قرب الحدود مع لبنان. أعلنت وزارة الخارجية الروسية أنه سيتم توجيه ضربات ضد مراكز صنع القرار ومراكز القيادة في أوكرانيا، محذرة موظفي البعثات الدبلوماسية في كييف بضرورة مغادرتها فورا. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: إذاعة صفاقس
1: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6
0: عشرة ديمة.
1: انت تقرأ في السادسة ابتدائي او التاسعة اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
2: إشهار
3: عشر على نشل الربح من عند جودة. ألعب على السيت على جودة.com واخلط عليه.

0: حب يبدا، حبوا يبداو رجال ولا نساء؟ شكون اللي دوا في مات العيد هكا في فم المدفع، رجال ولا نساء؟ ترا قولوا لي رجال ولا نساء؟ نساء. هيك علاش مسيكم بالخير.
1: ماشي الواحد قاعد يغني وجناحه يرد عليه.
0: هيك هي
1: سألت وجاوبت وحدة.
0: شكون هم اللي تعبين؟ شكون هم اللي الفترة هذية الكل شيء على راسه؟
1: لعلوش تاخذوا انت ولا ياخذوا راجلك؟
0: بمناصفة
1: انت ولا تحبوا راجلك؟
0: لا مناصفة
1: بيحضر القضيات الكل داخل خارج في الموفمون هذية، فهمتوا؟ لا انت ولا راجلك؟
0: ولا هو ياكل هو ولا انا؟
1: شنو تاكل انت؟
0: للعلوش شكون ياكله؟
1: مناصفة نحكي على التعب وعلى الجهاد.
0: عند انا في بالي عند المرأة
1: لكل حد، اسمعني كل حد وبايو. صحيح نساء اكثر شويه معناتها خاطر الحركه بتاع العيد، وانتم زاد تحبوا هكا البيرفكسيون شويه اكثر. وشكون جاي والدار كيفاش هكا ولا معناتها
0: لازم تهز الدار كامله وتسيق تحت منها وتعاود ترجعها كيف ما هي.
1: هذا ما يمنعش اللي انت ديما تبدا معناتها تنشط، معناتها تبدا تاخذ كلمه انت في العيد ولا غير العيد.
0: في سير الايام. عايزيدي مسيكم بالخير، مرحبا بكم معنا في اخر حصه، اخر حصه مع بعضنا قبل العيد. ترجعت نزيد نبشرك الاثنين الجاي وحدك. نزيد نبشرك والله،
1: هذه ضربه فهمت ولا تحت الحزام هذيك.
0: تحت
1: الظن. علاش ان شاء الله فما
0: رحله
1: رحله بعد العيد باش تعملوا انتم هيك صبركم البرجوازيه كلها.
0: حتى الملح انا ما ناخذوش في العيد الصغير، ناخذ في العيد الكبير.
1: ايوه هكا صبركم معناتها بعد العيد تخرجوا وتعملوا رحله.
0: صبرنا لا هو انا فما خريطه الطريق رسمتها. هيك ما فماش كلام معناتها.
1: وانتم احنا شويه اعطينا الخريطه الطريق خلينا نتبعوا شويه.
0: لا ديك ما تبعش لو خلي لو حالك برشا مصروف.
1: معناتها في مصروف ان شاء الله باذن الله.
0: ان شاء الله صدمتك لطف عليك.
1: لا ولا لا بالعكس، حسيت براحة غريبة. الحمد لله ولله الحمد، ان شاء الله كثر من الخرايط نتاعك.
0: باهي سيدي، ان شاء الله اليوم باش نريحوا مستمعينا خاطر هما يصرفوا برشا الفترة هذه، تعبين برشا وحقيقة ياسر مصروف. اليوم باش نريحوكم، اليوم باش نريحوكم على طريقتنا، معناها باش نريحوكم على طريقتنا. ساعة اللون الأحمر مواتيك
1: بارك الله
0: نتاع الإنجاز
1: والطاقة
0: برجندي.
1: على الموزة برجندي
0: هكا ويخليك تبرقل بكل
1: شيء.
0: برجندي تخليك برجندي برجندي تخليك
1: هذه خريطة الطريق بتاعي معناتها.
0: هيك المنهج سمح برشا. اللون اللي اخترته مزيان برشا. وانتم شنو اخترتم الالوان مستمعينا الكرام في الفتره هذه؟ ولا قولوا لي مش معدلين لا على لون حتى شيء، خاطر المصروف على كل لون.
1: والله والله
0: والله على كل لون.
1: والله جيت تحسبها هكا بينك وبين روحك، تلقى الاعياد والمناسبات الدينيه خاصه مكلفه بشكل كبير، وخاصه في تونس. تو نشوف مثلا ساعاتك شويه نطلع على الاخبار ونرى الدول العربيه الشقيقه والصديقه، معناتها ما فماش المصروف الكبير هذايا والهيلمان الكبير.
0: وكالمعون اللي كل عام نشريوه وما فهمتش علاش.
1: لا خاصة معناتها فهمت في ايامات، ما هو العيد فرحة معناتها. واحنا المشكلة مش في العيد.
0: صحيح.
1: ومشكلة مش في الآليات نتاع العيد، وربي سبحانه شرع لنا العيد باش الناس الكل تفرح. أما احنا مشكلتنا احنا حولناه سواء العيد الصغير ولا الكبير، والله التزامات كبيرة تثقل كاهل العائلة والفرد، واللي لبس عليه اللي كيف كنت البرجوازيه، الطبقه المتوسطه اللي كيفي انا، معناتها الزواوله ما قال حد الحد، معناتها تثقل كاهله متخليه ما يستمتعوش حاجه. اسمعي علاش؟ الله اعلم.
0: على هكيك نفسي
1: انت تبدا من الموفمون معناتها من قبل العيد بثلاث اربع ايام، هيك ستريس والطاقه السلبيه اللي تمكنك وانت تخرج باش حتى تقضي قضيات صغيره.
0: صحيح.
1: شكون ولد امه يجمي يروح للبلاد؟
0: لا ما تحكيش هذاك. علاش ما جيتك بكري برشا؟ خاطر
1: دهشت على خاطر والله صدقني، وانت قلت اكيد الجمعه جايه مش جايه.
0: هذيك هي دوك بالحق، فما موفمون كبيره مع صحانه ومع برشا تعب وبرشا مصروف. فما ناس تقول لك كملت الشهريه في العلوش وفي
1: الشهريه اسمها عينه، معناتها يصبوها بكري
0: شويه باش نكملوها ونقعدوا
1: بيت الرزق.
0: تو كيفاش ثاني عيد ثالث عيد شكون باش نكملوا؟
1: العلوش اللي يضحي منه
0: وهم بعد
1: حتى نولي يوم بابا واحنا.
0: حتى الوين تجي شهرين بعده. ربي امين يا ربي ربي جريح سلاح وربي بدل الاحوال بالخير. عطينيكم طاقة سمحة مزيانة أكل نعيشوه نشاركوه مع بعضنا
1: بالبرغندي.
0: بالبرغندي حطينا لبسة اخترت اليوم ما نعرفش علاش خطر قلت مش نجيبوا بحذنا أي
1: صغيرات
0: قلت هكا نبدأ نفس التيم أنا وياهم ونعملوا هكا صور تقعد لنا ذكريات. واليوم باش يكونوا بحذنا تلامذة إعدادية غرة مي باش نحكيوا على نادي تربية المسرحية اللي تشرف عليها سيدة نداء سقا تحية كبيرة لها. واليوم اخترنا خطر في أيام مباركة هذا ما ينفيش اللي كنا نحكيه فيه اللي احنا نعيشه في أسعد وأعظم أيام السنة أيام ذي الحجة.
1: اليوم يوم التروية
0: بالضبط
1: وغدوة بإذن الله معتها أعظم يوم في السنة ويزمنا الناس الأذكياء بالفعل يستغلوا غدوة من فجر حتى المغرب متاعه في الدعاء وفي التلبية. تو شوية آخر إن شاء الله بإذن الله مش يكون معنا شيخنا وأستاذنا أحمد بوشحيمة مش يحكينا على فضل الأيام هذية. اليوم يوم التربية وغدوة أعظم يوم في السنة يوم الحج الأكبر يوم الوقوف بعرفة وربي سبحانه من كرمه ما حبش معناتها ما حرمناش احنا من الأجر كيما الحجاج اللي جاوه معناتها احنا اللي فات نتبعوهم
0: في التلبية
1: في التهليل في التكبير بإذن الله يا ربي مع الأجر الكبير.
0: هم مش صايمين هما
1: لا مش صايمين هما يحرم عليهم الصيام
0: خاطر يوم مظني متعب
1: بالطبيعة وإحنا يستحبوا معناتها سنة مؤكدة الصيام يوم عرفة معناتها يكفر بإذن الله السنة التي قبلها والسنة بعدها معناتها راهو فضل كبير ما تتخيلوش فضل الأيام هذه وخاصة يوم غدوة اللي نستغلوها من الصباح بكري من الفجر للدعاء للصلاة معناتها حتى نبدو شوية من طقوسنا اليومية عرفته وحتى من الكونتاكت مع الناس خلي كونتاكتك معناتها اتصالك الكبير مع الله سبحانه ودعي اللي في قلبك الكل معناتها المريض ربي يفرج عليه معناتها اللي أموره ما هياش ولا عنده مشكلة في حياته ولا مصيبة أصابته يدعي ربي أنه يجبرها وأنه يجبر عليه وأنه يعوض صبره خير اللي ما جابش الصغار كيف غدوة فهمت ولا فضل كبير ونعمة من عند ربي سبحانه وراي
0: فرصة
1: عظيمة جدا. توسي أحمد بإذن الله يحكينا عليها كيف زاهر كموش يحكينا على العادات والتقاليد الجميلة اللي بعض منها قاعد يمشي وقاعد يذوب بالدنيا وبالتطور الحياة عموما معناتها فهمت أكيد عيد قبل مش كيما عيد تو في أشياء في تفاصيل صغيرة مش حكينا عليها زيادة كمان إن شاء الله بإذن الله فيصل مش يكون حاضر بالطبيعة بإذن الله كالعادة في الريكاب وهذا هو جونا اليوم في مسيكم بالخير. نذكر أنه أذان صلاة المغرب بإذن الله مش يكون في 7:23 دقيقة وصلت العشاء في 9:03 تحية كل الفريق اللي معانا أنور بوجلبان وسمير تقتق في العصف التقنية على الكونسوليت وقيس وسرور معاكم بإذن الله حتى 8:30 يمسيكم بالخير. نبدأ بالأجواء الروحانية الجميلة بالتهليل والتكبير والتلبية وإن شاء الله يا ربي عيدكم مبارك أنتم وأهلكم وحبابكم وأصحابكم وناسكم وأهلكم ومالكم.

0: دقيقة بعد الخمسة نذكر أنه عندنا برنامج مسجل قبل نشرة الستة، برنامج ومضة منصة جسور. لا عادي نروين
1: تنتبع كات
0: لا أيام العشر مسجل فيها أربع دقائق إن شاء الله قبل ال.
1: أنا نحسبك مش تقرأ رحلة معن إلى النجاح ورحلة البكالوريا. أنا أقول لك وفيت مش تنحات ما وفيت على خطر توا تلمذة الباك
0: ما وفيت والله العظيم
1: تنحات من الورقة أما هي قاعدة أكيد راسخة في ذاكرة كل تلمذة. يعطيهم الصحة اللي يتبعونا واللي يشوف في تعليقهم بالحق يشكروا في ذات سفيقس وكل الأساتذة المتطوعين اللي يقدموا هالدروس هذه بصفة طبعا تطوعية. كانت لهم رافقناهم تقريبا اكثر من 20 يوم، كل يوم ومادتها وكل يوم ومنهجيه جديده وكل يوم ومعلومات جديده. ان شاء الله ربي يوفقهم.
0: نعطيك فكره على التوقعات الجويه ليامات نتاع العيد.
1: اسخانه قلك الشورت ومريول
0: والشفاري
1: نادي
0: نهار الثلاث غدوه باذن الله. طقس مغيم جزئيا باغلب المناطق مع ظهور خلايا رعديه محليه مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالمناطق الغربية للوسط والرياح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، ثم تتقوى نسبيا بالجنوب بعد الظهر مع دواوير رملية محلية. تتراوح الحرارة القصوى غدوة ما بين 24 و 28 درجة قرب السواحل وبالمرتفعات وما بين 29 و 34 درجة ببقية الجهات. نهار سخون كما قلت نهار الأربعاء نهار العيد سحب قليلة بأغلب المناطق، الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، الحرارة في استقرار حيث تتراوح القصوى بين 25 و 30 درجة قرب السواحل وبالمرتفعات من بين 30 و34 درجة ببقية الجهات. أول عيد نهار الأربعاء، ثاني عيد نهار الخميس سحب قليلة على كامل البلاد، الريح من القطاع الشرقي ضعيفة معتدلة والحرارة في ارتفاع طفيف. ونهار الجمعة طقس عامة صافي إلى قليل السحب بأغلب الجهات والريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة والحرارة دون تغيير يذكر. معتها طقس مناسب
1: اسمعي مناسب قلت حتى ثاني عيد نجموا تهزوا المشوي تمشيوا للشفار، تنجموا تهزوا حتى صحيح. مش كان المشوي تنجموا تتلموا هكايا وتمشيوا على خطر طقس ياسر سخون ومزيان وكهو. نرحب بفصل الصيف ديجا مازلت لنا ايامات
0: ونستقبلوا 87
1: 87 وكهو معاد ما مازال الصيف. ان شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير. ان شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير. نقولها ليكم انتم المواليد شهر مي وكيف كيف صديقتنا ومستمعتنا الوفيه ماجده الفارسي، نحبوا نهنيوك بعيد ميلادك عائلتك الكل حفيدتك بيان. نتصور اكثر وحده تفرح لك بعيد ميلادك تبوسك يا احلى مامي في الدنيا صديقتك فاطمه بن عمر وكل من يحبك ويعشق الشيف الجميله المبدعه ماجده الفارسي.

0: شاء الله بطول عمركم. الناس الكل تحية كبيرة ليك يا يسرى. يسرى سلعاوي تبع فينا مستمعة زادة وفية لينا. دكتورة نور الحلواني تسلم عليك برشا يا قيس، وإحنا زادة نسلم عليك، وإن شاء الله ربي يرحم الوالدة ونسنا برشا. وتحيتي ليك وللوالد سي النوري، تحية المدام فاطمة ناجي، تحية ندو المزيانة ندو الدغري، قالت لي العيد في قرقنا مش يكون أحلى. إن شاء الله تعيدوا أنتم الناس كل فرحانين. عايدة شطورو لهالدار، إن شاء الله كل عام وانت حي بألف خير عيدودة المزيانة، وكل من قاعد يتبع فينا ويبعث لنا بسلام وبتحية ويهني فينا بالأيام المباركة هذية على الصفحة الرسمية لذاعة صفاقس، وين تلقاو أكثر أخبار وخاصة المتعلقة بالحج، وأكثر أخبار قاعد يتم تداوله ومشاركته هو يعني نجاح المرحلة الأولى من الحج. تعرف معناها الرحلات بدأت من نهار 18 ماي وحتى من نهار 6 ماي بالنسبة لولاية صفاقس، وتباعا الرحلات. فلحد الآن الحمد لله الوفد التونسي لباس بخير، قاعد يؤدي في مناسك الحج إن شاء الله. وغدوة الحي اليوم الأعظم في السنة، يوم عرفة، إن شاء الله يا ربي دعواتهم لينا.
1: أمين.
0: وإحنا زادة ندعو لهم إن شاء الله أنهم يعينهم على ربي الطاعة، لأنه مهم جدا يكونوا في صحة جيدة باش ينجموا يقيموا الركن الأعظم من الحج اللي هو يوم عرفة. باش نرجعوا مع الأجواء هذية وتخلينا في قلب الزيارة، الحقيقة محترناش برشا، يعطي صحة أنور بوجلبان، هو مخرج جديد معانا وعنده روح جديدة، وتم تطعيم الفريق، فريق التقنية به، هو إن شاء الله مسيرة مهنية موفقة. وأمير الجاموسي نوجه لكم الاثنين التحية. أنور بوجلبان معانا اليوم. تعرف أنور معاه جمهور، على خاطر عمر وبرشا أصدقاء قالوا لي هي ذكا أحسن ما ثم أنور.
1: وين ولد طريق العين مع هذا حاجه معروفه.
0: خاطر ثنيه العين، لا مش خاطر ثنيه العين، الزين لا على خاطر هو زاد عنده في دايت، وان شاء الله مستقبل مهني موفق ليك. وسنا اول عيد معانا في اذاعه صفاقس، يا ربي ان شاء الله تليها سنوات وسنوات ان شاء الله من الاعياد والمناسبات، وتعيش وتفرح معانا لفرحتنا في هذه الدار الكبيره اللي طالما تسعدكم زاد كيف كيف وتسعدنا. ان شاء الله كل عام وانتم بخير. هذا مقتطف من عرض الزياره، نرجع لكم بعده كملوا المشوار كما قال قيس مع فقره مسجله بعدها الأخبار، ونرجع نكمل معاكم مشوار. مسيكم بالخير حتى الثمانية ونص.

0: مع شادية بن عياد.
1: اليوم الثامن من ذي الحجة، الحج. حثت الأيام المباركة خطاها، الأيام التي رفع الله عز وجل شأنها واشتباها، وجعل ثواب العمل فيها غير ثوابه فيما سواها. الأيام التي توافق الحج، الركن الخامس من أركان الإسلام والفريضة الخامسة من فرائضه العظام، والحج من أعظم الأعمال الصالحة لمن استطاع إليه سبيلا. حج مبرور لا يخالطه إثم، مؤدى على الوجه المشروع بإخلاص لله واتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، واجتناب للمحظورات وأداء للواجبات. حج يسمو فيه العبد نفسا وحسا وقلبا وروحا وعاطفة وطموحا، متشبعا بهذه النفحات، مقبلا نحو الله يسعى بكل القربات. ففي مواسم الطاعات يتنافس المتنافسون ويتسابق المتسابقون، والفائز من أقبل نحوه الله جل جلاله وتنزلت ذاته وتقدست صفاته وتباركت أسماؤه. لا إله غيره، لا إله إلا الله. اليوم الثامن من ذي الحجة يوم التروية، يوم التزود بالماء والاستعداد الروحي لنيل الرضا، بداية مناسك الحج الفعلية، حيث يتوجه حجاج بيت الله إلى مشعر منى محرمين يلهجون بالتلبية والدعاء. والحج رحلة مباركة فيها طواف ورمي جمار ووقوف عرفات، فيها زمزم ونحر، وفي كل مشعر ذكرى ورحمة وتجليات، في كل موقف عبرة وعظات. الحج فرصة ربانية للمسلم لمراجعة أفعاله والتوبة إلى الله. الحج عمل وافق موسم الطاعات وأيام العبادات، والسعيد من اغتنم الفرصة وفاز بالعطاءات، والسعيد أيضا صاحب القلب الملهوف المتشوق الذي لم ينل شرف الحج ولكنه أكثر من الطاعات. صلاة، صيام، وذكر، وقرآن، صلة أرحام من أجل نيل الرضا بعد المجهودات. فأيام العشر أيام اتصال وثيق بالله، يتشبه فيها المسلم بالحاج طيلة حجه ويقوم بالأعمال الصالحات. اللهم في يوم التروية اروي قلوبنا بالإيمان، واملأ صدورنا بالطمأنينة، واغفر لنا ذنوبنا، ويسر لنا حج بيتك الحرام، وارزقنا فيه القبول والغفران.

0: مرحبا بكم. مشعر ميناء يستقبل ملايين الحجاج لقضاء يوم التروية قبل التوجه غدا إلى صعيد عرفات. حجز أكثر من 55 كيلوغرام من اللحوم الفاسدة بمسلخ جريمدا وعدد من المجازر بصفاقس. مؤسسة فيدا تعلن الترفيع في مبالغ الجرايات الشهرية لفائدة منظورها. الجزائر تؤكد التزامها بمواصلة تزويد تونس بالكهرباء خلال صيف 2026. ترامب يقول إن المفاوضات مع إيران تسير بشكل جيد. إصابة 6 من جنود العدو بينهم 2 في حالة حرجة جراء انفجار محلقة مفخخة في جنوب لبنان. ساعة قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك وساعات قليلة تتجه فيه القلوب والأرواح المتعطشة للمغفرة والرحمة والعفو نحو صعيد عرفات في يوم الحج الأكبر، وهو أعظم أيام العام الذي تتنزل فيه الرحمات والمغفرة وتعد محطة فاصلة لمحو الذنوب وتجديد العهد مع المولى عز وجل. حجاج بيت الله الحرام تجمعوا بالملايين في مشعر ميناء لقضاء يوم التروية إذانا بانطلاق مناسك الحج قبل التوجه غدا إلى صعيد عرفات بعد طلوع الشمس يوم 9 من ذي الحجة، واقتداء بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ويؤدي الحجاج هناك الصلوات قصرا دون جمع قبل التوجه إلى صعيد عرفات بعد طلوع الشمس اليوم 9 من ذي الحجة. في تونس الاستعدادات على أشدها رغم الغضب الذي سيطر على المشهد بسبب ارتفاع أسعار الأضاحي، ووفق عدد من الباعة فإن الارتفاع له عدة أسباب بينها عدم توفير الدولة للأعلاف الكافية وسيطرة السوق السوداء على الأعلاف إضافة إلى نفوذ الوسطاء. روبورتاج زهور الحبيب.
1: عندنا برشا اشكاليات، ما فهم حد شيء واضح.
2: الاشكاليات نتاعنا العلوش نصرفوا عليه برشا والطلب مش موجود.
3: بدا محمد علي الحكاية كل عالفة قلت لك والتعب وكل شيء يعطيه بالغلاء.
4: العالفة غالية.
2: العلف غالي.
3: ماشي كان بالغلاء.
2: نشري فيها شكارت الشعير بواش 60 دينار من الخواص. الدولة صحيح تعطينه لكن تعطي فينا في شكارة بعد 3 شهور. شو مصاريفنا ياسر هذيك الاشكالية نتاعنا.
3: بس مادام غاليين في العالفة شكارت البشرية ب 80 دينار هذاك اللي غليه العلوش.
2: المعيشة نتاع العلوش غلات ياسر.
1: اللي بلا قرد شدوا 5 والشعير وينه ما ثماش.
2: مصروف غالي ياسر العلوش.
5: ما ثماش يبيع الدنيا غلط.
2: وشريه هو صغير غالي تاخذه في مارس ب 800 وب 900 بالله بقداش مش تبيعه انت 4 و5 شهور تعلم فيه.
1: مين تعرف انت فلاح ولا قشار ولا شو خلص شو بيخلص الفلاح ما نجح نشوفه فلاح ديريكت كلها قشارة كلها تخدم.
2: هو الطلب ما فماش كاري ب 120 ودخول الراس ب 3000 فرنك راه مش شوي. لازم عندك 50 عندك 60 راس تدخل سيري الراس ب 3000 ما يرحمكش حتى المكيس.
5: مانيش فلاحه ما عنديش شويهتي لمت فيهم الحيط لمت في البلاستيك باش نربي نعجه باش نكون بها روحهم.
2: هذاك خلانا علاش العلوش غير
3: والقشير يشري غير ويجيبوا لك قشير ما لاقي شيء قشير خيسرته.
2: مكس الراس ب 3000 ومصروفنا ما فماش المدخول الخرج ما فماش.
3: شي بالغلا يجيب 10 و20 الف 30 الف ما يجيوش تمرمي دنيك.
1: القشار كمل والناس تخدم ودخلاء والكل ما تفهم حتى شيء باش دخلاء.
2: فما ناس سمسارة تجي موجودة ياسر يغلوا عليك الطلب.
1: دخلاء يا أخوي شوف الدخلاء وشتور ينظم القطاع تنظيم القطاع.
2: شكوى الرب والحمد لله ما هذا بخلف هذا ما نقولك شيء.
0: عملية بيع الأضاحي سواء في الأسواق أو في المجازر تشهد عديد التجاوزات والمزايدات، حيث تم حجز أكثر من 55 كيلوغرام من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك وتحرير 22 مخالفة وفق ما أكده للأخبار المدير الجهوي للتجارة محمد جابر حريز.
6: بطنا بين أمس واليوم تقريبا حتى من 22 مخالف في قطاع اللحوم الحمراء سواء من أجل إشهار كذب أو امتناع البيع أو بيع مشروط وكذلك أسعار مشتة للحوم الحمراء، وفعلنا كل القوانين للتصدي لهؤلاء. تم حجز كمية من اللحوم لعدم صلاحيتها للاستهلاك، وهذا كل معنا هيئة الوطنية لمراقبة سلامة المنتوجات وحتى معنا الخيان من التراتيب البلدية ولا من الصحة الحفظ الصحة البلدية فعلوا في النصوص القانونية. نعرف المناسبة هذه استغلوها العديد معناها لقيام ممارسات ما تمتش القطاع التجاري ولا الخدمات بصلة. الرقم عند تقريبا أكثر من 55 كيلوغرام تم حجزها لعدم صلاحيتها معناها وفي ظروف خزنها غير مريحة. نواصلوا احنا إلى ما قبل حتى اليوم الغد تكثيف العمل الرقابي في فترات مختلفة للتصدي لهذه الممارسات.
0: المسلخ البلدي بجرمدة شهد بدوره تجاوزات خطيرة تمثلت في حجز أكثر من 50 كيلوغرام من لحول الأبقار والخرفان الفاسدة، إضافة إلى أحشاء مريضة، وفق رضا قريعة طبيب بيطري وكهية مدير الشؤون الاقتصادية والمراقبة الصحية ببلدية جرمدة.
4: اليوم وقع حجز فوق 50 كيلوغرام من اللحوم والعديد من الأحشاء من الكبد والقلب والرئة والرؤوس، العديد من الأمراض اللي ياما تأثير متاعها الأمراض هذه يكون عام على السقائط كاملة، ولا تكون تأثير جزئي معناته يتم فصل السليم وعلى الغير السليم. المسلخ فيه مصلحة تفقد بطريقة قيمة الذات معناته تابعة البلدية، والمهمة متاعها هي تكون الفاصل بين المزود والمستهلك. دورنا هنا في المسلخ هو القيام بالمراقبة الصحية البيطرية كل يوم الذبائح اللي تذبح، وبطبيعة الحال إذا كان فما مواطنين عندهم إشكال في بعض اللحوم ولا في بعض الضحايا اللي خذاهم مثلا ومرضوا يلزمهم يذبحوا، معناه يتفضلوا هنا للمسلخ ونقوموا بالواجب ويتم المراقبة متاع اللحوم متاعهم بعد ما يذبحوا. إذا كان صالحين معناه يتم الإذن بالخروج متاعهم، إذا كان مش صالحين يقع الحجز متاعهم وإتلافهم. اللحوم والأحشاء المريضة تم حجزها سواء لحوم أبقار ولا أغنام.
0: نبقى مع أجواء العيد في صفاقس، حيث يركن غدا سوق الجملة للأسماك إلى الراحة على أن يستأنف نشاطه بصفة عادية يوم 2 جوان القادم، ويعمل مجمع الأسواق سوق ليبيا غدا بصفة عادية على أن تكون راحته أيام الأربعاء والخميس والجمعة والسبت. وبالنسبة للسوق الأسبوعية بمنطقة الشيحية فإنه مفتوح غدا بدلا من يوم الخميس القادم. وفيما الاهتمام منصب على تحضيرات عيد الأضحى، يجري تلاميذ السنوات الأولى والثانية من التعليم الابتدائي اليوم وغدا اختبارات الثلاثي الثالث على أن تستأنف مباشرة بعد راحة عيد الأضحى، ما أثار الاستياء الأولياء. روبورتاج نوال الطاري.
7: بالنسبة للصغير اللي محضر وحاضر من قبل، اللي بارو ما يتعبوش هكا يراجع وكهو
8: تعبلك الكلام ده، وللأولياء زاد معدي ارتاح عدي ارتاح عدي ارتاح، معناها ياسر عليهم الصغيرات نهارين كانوا نجموا يقدموهم وما فيهم حتى شيء، بالعكس راحة للناس الكل.
7: بس فرحنا معناتها بوز لينا احنا باش ارتحنا وزدنا رجعنا،
9: كانوا يعطونا قبل العيد نعدوا نرتاح ولا أجلونا بعد العيد.
10: العيد جاء في الامتحانات ويقلق للصغار، وبعد العيد طول مش يرجعوا كملوا يعديوا.
7: بالنسبة للترانسبور والسفر كيما احنا تو باش نخرجوا نقصدوا ربي مسافرين، معناتها نرجعوا كان نهار الخميس الفجر هيك اللي تعب الصغير ومش يخرج على الريتم، كنا نراجع ومريقلين مش يلقى روحه في عيد وفي جو، ما انت ما تنجمش تحبسه وانت في العيد وتقول له اقرا وشد بالسيف ونرجع. قصات نتاع الايامات هي اللي ما ساعدتش، كان خليهم الاثنين السبت الكل على بعضه ولا فيل هو مركز كان قابل خير.
11: قلق ما كاول وعشق وربي نجحهم وربي وفقهم كاول
12: صحيح مش به لبعض العباد وبعض العباد ما يقلقهمش، اما الاكثريه المذهبيه كان خليوها بعد العيد خير، خاطر فما برشا عباد باش تسافر وباش تقصي وباش وترجع. ان شاء الله ربي ينجحهم ويوفقهم وان شاء الله تعبهم ما يمشيش خساره.
13: كوالي بالنسبه لنا هنا بحكم اننا نسكنوا بعد شويه معنا، فما الاشكاليه نتاع داك المروح تاع نهارين ثلاثه وترجع معنا وربي ينجح.
14: حبيت نعملوا جمعه العيد تتعدى والجمعه الجايه نعملوها كل امتحانات
15: كسحه شويه، اما بقدره ربي ان شاء الله ميسره لصغيراتنا الناس الكل ان شاء الله. يا ربي ان شاء الله عيدكم مبروك ويربي يفرحهم، ان شاء الله تكون فرحتهم كامله بعد العيد ويتحصلوا على معادلات ممتازه.
0: نولي تقديم هذه النشرة من إذاعة صفاقس إلى ولايتنا بالحفظ، حيث لفظت أمواج بحر مدينة سليمان صباح اليوم 10 خرفان نافقة ومتحللة لفظتها أمواج البحر على سواحل المدينة. ورجح مصدر أمني من الحرس البحري أن يكون قد تم إلقاء هذه الخرفان النافقة من أحدى السفن في عرض البحر منذ أكثر من أسبوعين باعتبار أنها تحللت في الماء، وأكد أنه تم ردمها لمنع تحول الجثث إلى بؤر لتفشي الأمراض. في موضوع آخر، أعلنت مؤسسة فداء الترفيع في مبالغ الجرايات الشهرية التي تسندها لفائدة منظوريها تبعا لمراجعة الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل، وأكدت أنه تم تنزيل جرايات شهر ماي متضمنة للزيادة بمفعول رجعي بداية من شهر جانفي الماضي، مبينة أن مقدار هذه الزيادة يتراوح بين 105 دنانير و396 دينارا حسب الفئة المنتفعة وشروط الاستحقاق. مؤسسة فيدا أكدت حرصها المتواصل على الإيفاء بكل التعهدات القانونية المرتبطة بحقوق منظوريها ومتابعة إجراءات إصدار النصوص التطبيقية ذات العلاقة وفق القواعد المعمول بها في هذا المجال. في شأن اقتصادي، أكد وزير الطاقة والطاقات المتجددة الجزائري خلال استقباله أمس وفدا رفيع المستوى من الشركة التونسية للكهرباء والغاز أستاغ التزام بلاده بمواصلة تزويد تونس بالكهرباء خلال صيف 2026 رغم التحديات المرتبطة بارتفاع الطلب على الطاقة خلال الفترة الصيفية. إلى أخبار العالم وعشية العيد، توقعات تشير إلى قرب التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب الصهيو أمريكي على إيران، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المفاوضات تسير بشكل جيد، وأكد أن أي اتفاق مع إيران يجب أن يتضمن شرطا يلزم عدة دول إضافية بينها السعودية وتركيا وقطر بالانضمام إلى اتفاقية أبراهام، وهي الاتفاقيات التي توسطت فيها الولايات المتحدة خلال ولاية ترامب الأولى بهدف في تطبيع العلاقات مع العدو الصهيوني. واعتبر ترامب أن انضمام إيران إلى اتفاقات أبراهام سيوحد الشرق الأوسط ويجعله أكثر قوة وازدهارا. ووفق صحيفة واشنطن بوست، فإن المرحلة الأولى من الاتفاق يشمل إزالة الألغام ورفع الحصار الأمريكي والإفراج عن حوالي 12 مليار دولار. إيران التي تلتزم كثيرا من الصمت، وتوجه وفدها اليوم إلى العاصمة القطرية الدوحة استمرارا للمسار الدبلوماسي الذي بدأ خلال الأسابيع القليلة الماضية عبر الوسيط الباكستاني لإنهاء الحرب. الاتفاق المتوقع بين واشنطن وطهران أثار حكومة العدو الصهيوني التي وصفته بالاتفاق السيء الذي يمنح طهران فرصة لإعادة ترميم قوتها السياسية والعسكرية ويقيد إسرائيل ويضعف قدرتها على فرض شروطها. واعتبر عدد من القادة الصهاينة أن إسرائيل تواجه لحظة استراتيجية خطيرة قد تنتهي باتفاق لا يعالج جوهر المشروع النووي الإيراني. الموقف الصهيوني الغاضب يفسر أيضا بالتصعيد العسكري الخطير على لبنان، حيث غارت قوات العدو بل أغارت بشكل مكثف واستهدفت طائراتها مدينة صور والنبطية وبنت جبيل جنوبي لبنان. في المقابل، أطلق حزب الله منذ الصباح 30 مسيرة نحو الجليل الأعلى وقصف بالصواريخ تجمعات لآليات وجنود العدو. ووفق آخر الأخبار، فقد أصيب 6 جنود صهاينة بينهم 2 بجروح خطيرة جراء انفجار محلقة مفخخة اليوم جنوب لبنان. تذكير في الختام بأبرز ما ورد في هذه النشرة من أخبار. مشعر ميناء يستقبل ملايين الحجاج لقضاء يوم التروية قبل التوجه غدا إلى صعيد عرفات. حصد أكثر من 55 كيلوغرام من اللحوم الفاسدة بمسلخ جريمدا وعدد من المجازر بصفاقس. مؤسسة فداء تعلن الترفيع في مبالغ الجرايات الشهرية لفائدة منظورها. الجزائر تؤكد التزامها بمواصلة تزويد تونس بالكهرباء خلال هذه الصائفة. ترامب يقول إن المفاوضات مع إيران تسير بشكل جيد. وإصابة 6 من جنود العدو بينهم 2 في حالة حرجة جرى انفجار محلقة مفخخة اليوم جنوب لبنان.
16: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.com.
0: في الختام، أجمل تحيات منجع كاشا، رشيد الغريبي وسهام شعور. نلتقي إن شاء الله في تمام 8. أترككم الآن مع فتح صامت وأخبار الرياضة. إلى اللقاء.
17: إذاعة صفاقس،
18: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
17: عشرة دايمة.
19: الفساد عمره ما كان انواع، كبير ولا صغير، يبقى فساد، يبقى فساد. كافح الفساد خليها تنضاف، كافح الفساد خليها تنضاف. سبور نيوز، سبور نيوز.
20: عشر دقيقة بعد الساعة السادسة حبيبي في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في هذا الموعد المباشر مع الرياضة. البداية بكرة القدم، حيث أعلن الطراف الوطني لكرة القدم المحترفة مباراة الكأس اللي بتجمع الترجي الرياضي التونسي والترجي الرياضي الجرجيسي، بتكون هلا 31 مايو انطلاقا من الساعة الرابعة عصرا على أرضية ملعب حماد العقربي برادس. كذلك على مستوى أخبار تحضيرات المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم للمونديال، التحاق المدافع المحوري عمر الرقيق فجر اليوم بمقر الإقامة انضم مباشرة كل المجموعة ليكون تحت تصرف الناخب الوطني صبري لموشي. كذلك على مستوى البدني، عناصرنا الوطنية أجرت اليوم الصباح حصة تدريبية بقاعة تقوية العضلات بمقر الإقامة تحت إشراف المعد البدني وكذلك الإطار الطبي لتعزيز الجاهزية البدنية للاعبين. كذلك المهاجم الدولي حازم المستوري كان وصل اليوم إلى تونس الالتحاق بطرابلس المنتخب الوطني، من المتطلب باش يخضع لفحوصات طبية معمقة قبل تأكيد مشاركته في المونديال بعد تغيبه نهار البارح عن مباراة فريقه دينامو مختشكالا لأسباب صحية. نذكروا الجمعة ما زالت ما قررتش هل أنا باش تستبعد أو تغير حازم المستوري إلى حين الانتهاء من الكشوفات الطبية ووصول تقرير طبيب فريقه الروسي. ذكر المكتب الجامعي لكرة القدم كان حدد نهار سبت 30 مايو موعد لسفر بعثة المنتخب الوطني للعاصمة النمساوية فيينا لخوض المواجهة الودية الأولى اللي باش تكون ضد النمسا نهار 2 غورت جوان. باش يكون السفر عبر طائرة خاصة تقلع من مطار طبرقة مباشرة في اتجاه العاصمة النمساوية فيينا. ذكروا كذلك مدامنا مع أخبار المنتخبات الوطنية، مدرب المنتخب الأولمبي أنيس بوجلبان وجه دعوة 25 لاعب للدخول في تربص مغلق استعدادا للمشاركة في مسابقة دورة طولون الفرنسية الدولية الودية. ذكروا التربص هذا ينتهي نهار 28 مايو قبل السفر إلى فرنسا. ذكروا على مستوى مواجهات نصف نهائي براج الصعود للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، اليوم كانت دارت الأدوار نصف النهائية زوج مقابلات في البرنامج. ملعب الجيرسي ترشح على حساب اتحاد تطاوين بعد الفوز عليه 2-0، ونادي حملنف كذلك ترشح من مستقبل قصرين بنتيجة 1-0. إذا الدور النهائي باش يكون بين الملعب الجيبسي ونادي حملنف. الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة نذكروا كذلك اليوم كانت أعلنت أن المباراة الفاصلة لتحديد بطل الرابطة الثانية لكرة القدم اللي باش يجمع بين تقدم سقيط الدير وأمل حمسوسة باش تكون هذا الجمعة 29 مايو الجاري بملعب مصطفى بن جنيد بالمنستير انطلاقا من الساعة 4 عصرا. ذكروا تقدم سقيط الدير أمل حمسوسة ضمن صعودهم إلى بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم الموسم القادم. نرجع لأخبار الرابطة الأولى، مستقبل سليمان سيتوجه إلى لجنة الأخلاقيات التابعة للفيفا احتجاجا على تعطل تقنية الفار لمدة 9 جولات من البطولة، بالإضافة إلى التعيينات اللي رافقت مباريات الفريق في مرحلة الإياب قبل أقل من 24 ساعة من انطلاق المقابلات. الهيئة المديرة الفريق تنتظر مصادقة المكتب الجامعي على الترتيب النهائي للبطولة قبل التوجه إلى محكمة التحكيم الرياضي التاس للطعن في النتائج، واعتبرت أنها تفتقد إلى مبدأ التكافؤ والفرص. ذكر الهيئة المديرة لمستقبل سليمان قامت بمراسلة الجامعة التونسية لكرة القدم من أجل الانطلاق في الإجراءات اللازمة. كذلك رئيس اتحاد المنستيري مسلم سلامة كان أعلن خلال جلسة إخبارية مع الأحباء والمنخرطين بمقص الرباط بالمنستير أنه قرر رسميا الانسحاب من رئاسة النادي مع مواصلة مهامه إلى حين انعقاد جلسة خارقة العادة تكون انتخابية. في رياضة القاعات، انهزم النادي الإفريقي اليوم الاثنين أمام أهلي بنغازي الليبي بنتيجة 98 نقطة مقابل 80 في المواجهة الثانية من ربع نهائي الدوري الإفريقي لكرة السلة. نذكر الفريق الليبي كان انتصر في المواجهة الأولى بنتيجة 88 مقابل 87 ليتأهل للدور نصف النهائي. مقدمنا كذلك مع رياضة القاعات، الهيئة المديرة لفريق النادي الذي بساقية الزيت راسلت الجامعة التونسية لكرة اليد من أجل تعيين طاقم تحكيم أجنبي لمباراة الدور النهائي لمسابقة كأس تونس ضد الترجي. نذكروا ساقية الزيت بلغت الدور النهائي بعد الفوز على جمعية الحمامات 27-26، والترجي بدوره يتجه لطلب تعيين تحكيم أجنبي لنهائي كأس تونس لكرة اليد السبت القادم. نختم بكرة القدم الأوروبية، حيث كشف لويس ديلافونتي اليوم عن قائمة المنتخب الإسباني للمشاركة في كأس العالم 2026. ذكروا منتخب لاروخا باش يواجه منتخبات الرأس الأخضر السعودية الأوروغواي في دور المجموعات. لويس ديلافونتي مدرب المنتخب الإسباني أعلن عن قائمة إسبانيا المرشحة بقوة للمنافسة على لقب كأس العالم في فضاء موفيتسال بمدريد. كشف عن أسماء اللاعبين 26 اللي بيشخوضوا البطولة. القائمة قدمها موهبة برشلونة لامين يامال، والقائمة عرفت دعوة 8 لاعبين من برشلونة في مقابل غياب تام للاعبي ريال مدريد في سابقة، هي الأولى من نوعها في تاريخ مشاركات الإسبان 16 في المونديال. 22 دقيقة بعد الساعة 6 مساء نشرت التوقيت على موجة إذاعة صفاقس قطنية سبور نيوز. أجمل حيث أنور وكذلك فتح صامت. نلتقي إن شاء الله في مناسبات رياضية قادمة بإذن الله.
5: سبور نيوز.

0: 30 دقيقة بعد الستة جاني لكم بعد النشرة والكورة ونكمل المشوار حتى الثمانية ونصف. مسيكم بالخير وقيد تو ريكاب مع فيصل الجبسي.
1: ريكاب دي جور.
2: ريكاب دي جور.
0: مسيك بالخير فيصل.
3: مسيك بالنور. أهلا وسهلا، مرحبا بك فيصل، مرحبا بكافة السادة المستمعين.
0: أيوة
3: احنا حكينا مرات باش نواصلوا نحكيوا اليوم. اليوم اخر مره باش نحكي في علوش العيد.
0: العيد هذا
3: بالطبيعه
0: خاطر ان شاء الله
3: تاع العيد هذا لانه العيد من بعد غدوه ان شاء الله. هو اليوم معناها الناس كلها تحكي على الاسعار ومشكل الاسعار وكذا، ويبدو ان الفتره هذه بالذات مشكله الاسعار وارتفاع الاضاحي ما هوش في تونس فقط، هي مشكله عربيه معناها تشمل تقريبا مختلف الدول العربية الغنية منها أو إمكانياتها محدودة اللي تربي الماشية واللي ما تربيش الماشية. الأسعار معناها حاجة لافتة للانتباه.
0: إيه لكن السنة معناتها السنة الأسعار قياسية لعمرنا ما شفناها، معناتها ما تسمع أنت عمرك شي سمعت أنت علوش بزوز ملايين وبثلاثة ملايين، صارتش قبل ما صارتش
3: قياسية للجميع.
0: ما فماش
3: قياسية قياسية فما تضخم معناها تحس. وهو راهو باش نكونوا واضحين، كي تجي تشوف الارتفاع في الاسعار راهو يوازيه ارتفاع في بقيه المنتوجات الاخرى، معناها مش كان فجاه الاضاحي ارتفعت، حتى بقيه المواد الاستهلاكيه والا بقيه المنتوجات الاخرى. انت شوف اسوام السيارات، شوف اسوام ما نعرفش انا الالكترونيك، مشي باش تاخذ فريجيدير ولا باش تاخذ كليماتيزور ولا اي قطع، كلها الاسعار معناها تضاعفت مرات ومرات، وهذا شيء ما هوش عادي. فيه ما هو أسباب خارجية، الوضع الإقليمي، ارتفاع تكلفة الإنتاج، التوتر، عدم الاستقرار، وكذلك هذا فيه تضخم داخلي أيضا. وبالتالي لكن يثقل الكاهل للمواطن هو مسألة الأضاحي وارتباطه به معناها سنة مؤكدة في ديننا. في دقيقة وعشرين ثانية أعتقد نسمع روبورتاج يرصد أهم الأسعار في مختلف الدول العربية.
4: كم يبلغ ثمن الأضحية في الدول العربية هذا العام؟ من الجزائر إلى الخليج الأسعار وصلت في بعض الدول إلى أكثر من $1,000. الجزائر الخروف الصغير يبدأ من حوالي 70,000 دينار جزائري، أي حوالي $370. أما الكبير فقد يصل إلى 200,000 دينار، أي أكثر من $1,000. والدولة استوردت أعدادا كبيرة لمحاولة خفض الأسعار. المغرب الأسعار تبدأ من 3,000 درهم مغربي، أي حوالي $300. والخراف الممتازة قد تتجاوز 7,000 درهم، أي حوالي $700. تونس الخراف الصغيرة تبدأ من 800 دينار تونسي، أي حوالي $260. أما الكبيرة فقد تصل إلى 2,500 دينار، أي أكثر من $800. مصر الخروف الصغير يبدأ من 10,000 جنيه مصري، أي حوالي $200. والخراف الكبيرة قد تصل إلى 25,000 جنيه أو أكثر. السعودية الأسعار تبدأ من حوالي 1,200 ريال سعودي، أي حوالي $320، وقد تصل بعض الأنواع الكبيرة إلى 3,000 ريال أو أكثر. العراق الخراف الصغيرة تبدأ من 400,000 دينار عراقي، أي حوالي $300، والكبيرة قد تصل إلى 1,000,000 دينار. ليبيا الأسعار تبدأ من حوالي 1,500 دينار ليبي، أي حوالي $300، وقد تتجاوز 4,000 دينار للخراف الكبيرة.
3: تقريبا أقل الأسعار معناها في $245 وانت طالع من مليون
0: مليون
3: مليون صغير في مختلف أنحاء الدول العربية. بطبيعة باش نسبوا الأمور ونحطوها في إطارها، فما اختلاف أيضا في في الأجر يختلف صحيح. من دولة لدولة صحيح. فما اختلاف في مستوى المقدرة الشرائية من دولة لدولة، وثم اختلاف ثاني هو أنه فما بعض الدول حاولت تتعاطى مع الموضوع من خلال توريد عدد كبير من الخرفان لتعديل السوق، وهذا الإشكال لربما سنا بصفة استثنائية. كان وزير التجارة أعتقد قال رانا وزير الفلاحة في البرلمان قال رانا باش نوردوا عدد من الخرفان، قال أيضا وزير التجارة وقال أيضا رانا باش نوردوا فيما بعد باش نوردوا كمية من اللحوم. كان منتظر أنه معناها باش يكون فما كمية من اللحوم يقع توزيعها بأسعار تعدل نسبيا أسعار الأضاحي الشيء هذا ما صارش. الإشكال تضاعف في النهارين الأخرانيين، وأنت ربما ونس كلها تبع أن الإشكال ما عادش كان في سعر الخروف فقط، وإنما أصبح أيضا ارتفاع في مستوى أسعار اللحوم عند الجزار، وكذلك بقية التفاصيل. معناها الرأس متاع العلوش أصبح في أرقام قياسية، الدوارة وصلت ظهر للمئة ومئة وعشرين دينار يحكيه. معناها لهنا فما إشكال كبير. في المقابل كي تشوف أنت واقع السوق يقول لك راهو الخروف موجود بكثرة ولكن الأسعار أكبر والشراء مفهمش. يعني بقينا في حلقة مفرغة في النهاية. الناس باش تعايد والعيد باش يتعادى وربي هني على الجميع، ولكن الثابت أنه الدولة لابد أنها تستشرف لأنه الأزمة هذه ما يلزمهاش تتواصل، ويلزم بعد العيد معناها الأسعار متاع اللحوم ترجع إلى طبيعتها العادية. اليوم تقول راهو فما مراقبة وراهو فما كذا، مراقبة مش اليوم، المراقبة على شنو؟ هل أنه توا أنت أي بائع مثلا أي واحد يعمل نصبة ما هو يقع جي البلدية ويجي كذا هكا ولا توا معناها خرفان على قارعة الطريق؟ سامحني هذوكم يأديوا في فما أداءات بلدية قاعدين يخلصوا فيها ولا قاعدين يدفعوا للدولة ولا أضعف الإيمان أنا كمواطن متضرر؟ إيه والدولة بأجهزتها بسلطتها بكذا وين؟ من المفروض راهو فما يقع تكييف والتعديل. أسعار مرتفعة عند الجميع في كل الدول، ولكن فما أمور داخلية تختلف من دولة
0: إلى أخرى
3: إلى أخرى. ربي إن شاء الله عيد سعيد ومبارك للجميع. هذا الحدث الأول. الحدث الثاني اليوم معناها تقريبا مشارف الحج وغدوة يوم عرفة، والحج هو عرفة في حدود زوز ملايين حاج من مختلف أنحاء الدول والجنسيات واللغات يحضروا في البقاع المقدسة ويستعدوا ل معناها أداء شعائر الحج. في تونس عدنا سنة 10982 حاج وحاجة. إن شاء الله ربي يبلغ المقصود. التكلفة السنة كانت في حدود 20,930,000، وبطبيعة صار شوية جدل أيضا في مستوى الحج على الفريق المرافق على عدد الوزراء على التمثيلية. هو الثابت والأكيد أن الوزراء ما مشاوش على حساب الدولة وما مشاوش على حساب الأداءات اللي يدفع فيها الشعب، هذا ثابت وأكيد، لأنه حتى في التقاليد والأعراف أنه السعودية تقدم دعوات للوزراء وللرؤساء ووفود رسمية، لكن اللي مفروض يصير أو حتى كانك أنت ماشي وزير ولكن ماشي ينجم يكون وارد أنت وزير وماشي على حسابك الشخصي واتبعت الإجراءات والانتظار
0: وهذا طبيعي
3: وهذا طبيعي. كان يفترض أنه يخرج بيان يوضح للرأي العام شنية حقيقة الأمر، لأنه التزامن مع أربع وزراء ومع مستشار ومع مسؤولين وغيره خلق نوعا ما ردود أفعال في الرأي العام، فكان الأمر ينجم يكون عادي لو خرج بيان توضيحي يقول راهو الأمور كيفاش صارت والناس فما اللي ينجم يكون احنا ما عندناش معلومات، نجم يكون أحد الوزراء مش على حسابه الخاص ولكن يتظلم. ف يعني يفترض أنه يكون فما كما راهو فما تقاليد معناها بالنسبة للسعودية تعطي دعوات ل ضيوف خادم الحرمين الشريفين ولي مثلا وزراء كبار العلماء إعلاميين أساتذة جامعيين، فما دعوات أيضا دبلوماسية وسياسية وتكون فيها رؤساء دول رؤساء الحكومات الوزراء والسفراء، وذلك لتعزيز العلاقات الدبلوماسية وتكريم القادة المسؤولين في الدول الشقيقة والصديقة.
0: تكسحة فيصل إن شاء الله عيدك مبروك،
3: إن شاء الله كل عام أنت بخير، ربي يحفظ الجميع وربي يحفظ بلادنا، وإن شاء الله العيد راهو فرصة باش نتقربوا من رب. معنا أحيانا فما ممارسات خلت معنا ولا طبع اجتماع خرجنا
0: وقاعدين نركزوا على الغلام تاع المعيشة على المولود المش موجود المفقود عرفت

0: اليوم والحمد لله وكهو
1: ربي جاري عصلي
0: ان شاء الله الاجر حاصل عند ربي وكهو وربي يعوض على الجميع. شكرا لكل عام وانتم
1: دعواتكم الكل ان شاء الله باذن الله. غدوه كما قلنا يوم الحج الاكبر يوم عرفه ان شاء الله بعد الاذان اذان صلاه المغرب اللي مش يكون في ال 7:23 دقيقه مش يكون معنا بعد الاذان استاذنا وشيخنا احمد بوشحيمه يحكي لنا على فضل يوم عرفه 40 دقيقه بعد 6 عوده من جديد للموسيقى في مسيكم بالخير.

وما يقشعرش البدن متاعه واللحم متاعه ويقول يا ربي إن شاء الله يكتبنا من حجاج العام المقبل ولا بكرامات ربي إن شاء الله يكتبوا من الحجاج وانتي في بلاستك وانتي وين موجود. تحية لكم مستمعين الكرام, نصب معكم للسبع غير باع في منوعة مسيكم بالخير. تحية لكل أهالي حجاجنا الميامين, دعواتهم لينا وصيهم يزيدوا يدعونا إن شاء الله ربي يستجيب لدعانا. منوعتنا اليوم ملونة بجو بنكهة العيد ما قبل العيد, أجواء كبيرة برشا تعيشها العائلة التونسية. احنا وانتوما أكيد على نفس الموجة, شوية نتبعوكم في اللحظات واللمسات الأخيرة قبل العيد الأضحى, ولو أنه فما صورة ديما نستحضرها وديما نحب نذكر بها. السنة تعرفوا الغلاء الكبير والمشط لأسعار الأضاحي, ذاك علاش برشا عائلات للأسف مش باش تكون عندها أضحية ومهيش باش كيف ما السنين اللي تعدت لظرف ما. فبرشا يقترحوا على بعضهم, قول لك والله فلان سنة ظروفه ما هيش, عنده ولدو باك, عنده امتحانات, عنده ظرف متاع نعرش مرمى متاع بني متاع كرة, ظروف صعيبة, تعدى بظروف معناها مرضية ولا ظروف صحية. قول لك خليني نستدعى بحذية, خلينا نشاركوا مع بعضنا هالفرحة هذية, فرحة العيد. ياريت الصورة هذية المبهجة اللي نحكي عليها تكون حاضرة بامتياز ما بين الأخوة ما بين الأصحاب ما بين الأحباب, وكلنا أخوة في الإسلام. وإن شاء الله يربي الفرحة في كل قلوب المؤمنين, خطر العيد يساوي فرحة, العيد يساوي فرحة ولا غير الفرحة. إيك اللي نعملو فيه وكالجري وكالموفمو اللي احنا فيها ونقصني القضية ذيك ونقص العيد عيد شي يقولوا الناس قبل عيد لهنا والفرحة أكا ولا عيد لهنا والفرحة, مش هيك التفاصيل الصغيرة اللي حتى ما نخلطوش باش نشريوها تنخصنا فرحة العيد. لا انساو انساو انساو العيد عيد الفرحة وعيد لهنا. إن شاء الله ربي بقينا بخير الناس الكل, مش نهديكم صوت كله فرحة, وخاصة كي تغني وتقول بتونس بيك. نتونسوا مع بعضنا في منوعة مسيكم بالخير, كما قلت احنا الثمانية ونص, بعد شوية مش نحكيه تربية مسرحية مع سيدة ندى سقا وتلميذها. استنيوا منا برشا جديد في منوعتنا. أهلا وسهلا فريق المنوعة, يحييكم وانتلقنا من سوفيان خديم الله, سمير تقتق, أنور بوجلبان الاسم الجديد إن شاء الله معنا, وإن شاء الله مسيرة موفقة معنا يا أنور. قيس القارة وسرور الهدار, يحييكم الناس الكل, استماع طيب لصوت إذاعة سفاكس.

0: خلينا نفهم
1: وش معناتها المعدل الصفري، كيفاش اقتصاد كامل ينجم يبطي باش ينجم ينقذ روحه. تخيل معايا سيدي، البنك المركزي يقول الفلوس باش تقترضها من البنك تقريبا بلا تكلفة والفائدة قريبة للصفر، يعني الاقتراض رخيص برشا. هذا سيناريو راه ماهوش واقعي. به السؤال، علاش دولة تعمل حاجة كيما هكا؟ ولهذا إيجابي وإلا خطير؟ لهنا يدخل مفهوم المعدل الصفري للفائدة. شنو المفهوم الاقتصادي؟ المعدل الصفري اللي هو Zero Interest Rate Policy هو وضعية تكون فيها نسبة الفائدة اللي حددها البنك المركزي قريبة من الصفر، يعني الاقتراض يصبح رخيص جدا كما راهو في البلدان والدول المتقدمة. والادخار في البنوك يعطي عائد ضعيف جدا أو شبه معدوم. به بالدرجة، انتم انتي ما متحبوش مفهوم الاقتصادي، تحبوا بالدرجة بالعامية. كما تقول فلوس البنك تقريبا ببلاش، يلا يجي خذ برك، تتسلف سهل. أما الادخار في البنك راه ما عادش يجيب ربح كبير. علاش الدولة توصل للمعادلة الصفرية؟ خاطر تحب تحفز الاقتصاد. وقت الاقتصاد يبطأ أو يتباطأ، الدولة تحب الناس تقترض، تحب الشركات تستثمر، تحب الاستهلاك يزيد، ولهنا باش تقاوم الركود. إذا نشاط الاقتصاد ضعيف، تخفيض الفائدة راهو يشجع الحركة. تحب الدولة تشجع الاستثمار، خاطر المستثمرين يفضلوا يستثمروا بدل ما يخزنوا فلوسهم في البنوك. كي نعملوا تحليل اقتصادي نقولوا أن المعدل الصفري هو أداة من أدوات السياسة النقدية، هدفها جعل المال يتحرك في عوض ما يركض. تكلفة المال تولي لهنا تصبح شبه معدومة، هذا يغير سلوك الأفراد والشركات. واختلي تم إعادة توجيه السيولة، بدل ادخار الأموال تتجه نحو الاستثمار، الاستهلاك والأسواق المالية. التأثير النفسي الاقتصادي شي يصير، الناس تحس أنه الفلوس لازم تخدم مش تبقى مجمدة، وعندها راهو برشا إيجابيات كما تنشيط الاقتصاد، زيادة القروض والاستثمار ينشط الاقتصاد، كما دعم الشركات خاصة راهو الصغيرة والمتوسطة، كما تقليل البطالة خط الاستثمار يزيد فرص الشغل وتحرك السوق، زاد الطلب يرتفع. أما راهو فما برشا سلبيات، خطر تولي فقاعة مالية، سهولة الاقتراض نجم تخلق تضخم في الأسعار أو أصول وهبية، زاد ضعف الادخار، مواطن يولي ما عادش يشجع الادخار البنكي، وزاد تولي فما مديونية عالية، الأفراد والدول يدخلوا في ديون كبيرة، وزاد مسألة التضخم في الأصول، العقارات والأسهم ترتفع أكثر من قيمتها الحقيقية. وفي واقعنا يا جماعة، تونس ما توصلش عادة لمعدلات صفرية، لكن السياسة النقدية تبقى مرتفعة نسبيا لمواجهة التضخم، وفما زادة مسألة ضعف القروض الاستثمارية. المعدل العالي يحد من الاقتراض، وزادة فما برشا ضغط على المؤسسات. ديما نحكيو على الواقع التونسي راهو نتاعنا، خاصة المؤسسات الصغيرة اللي تحتاج تمويل. في تونس التوازن صعيب الحقيقة بين مكافحة التضخم وتحفيز النمو، وعنده برشا أثار على المواطن. في الدول ذات المعدل الصفري ما هو القروض سهلة لكن الادخار ضعيف، وفي السياق التونسي القروض أغلى أما الادخار يعطي فائدة ضعيفة مقارنة بالتضخم. شنو تكون النتيجة؟ المواطن يعيش بين صعوبة الاقتراض وضعف العائد على الادخار. المعدل الصفري يا جماعة راهو ماهوش حل سحري، هو ينفع وقت الأزمة أما يخلق تشوهات اقتصادية إذا طال. والمشكلة الحقيقية شنية؟ الاقتصاد ما ينجمش يعيش على فلوس رخيصة فقط. الخلاصة شنو؟ المعدل الصفري هو أداة استثنائية تستخدمها الدولة لتحريك الاقتصاد عبر جعل الاقتراض شبه مجاني، لكن فعاليته راهي قصيرة المدى وقد يخلق مخاطر على المدى الطويل. حاب نقولكم في الأخر، في الاقتصاد رخص المال قد يحرك السوق اليوم لكنه قد يخلق فوضى غدوة.
0: خلينا نفهمه.
2: يمسيكم بالخير.

0: حطيتيني في توجيهات. قالت لي كان انت مش بلين دينيرجي هكا وما كيش طاقة. قلت لها لا مش في طاقتي 100%، اما كا نحاول هكا نشرجيها نطلعها 100%. كما حال كل مرأة تونسية في العيد كهو تبدأ بكل شيء شوية شوية. يمسيكم بالخير الناس الكل، اهلا وسهلا ومرحبا، انستونا فرحتونا بوجودكم معنا وبالتعليق اللي قاعدة تستنى على الصفحة الرسمية على الفيسبوك، وتلقاو اكثر اخبار شيء متعلق بالعيد وشيء باجواء اخرى متعلقة بالعيد. فنحيي كل أصدقائنا وفيائنا من داخل ولاية صفاقس، من معتمدياتها، من خارج الولاية. مدامني نحكي على ولاية صفاقس، من العقاربة يتبع فينا سي أحمد حاج عمر، شكرا جزيلا ليك وكل أصدقاء اللي يوصلهم صوتنا على www.radiosfax.tn. بدينا لايف، بدينا المباشر مع الجميلة الأنيقة على الدوام ديما كيكا، حتى في صوتها فما هيك لا دوسور اللي تحسها لا دوسور اللي تخبي برشا حاجات جديدة، مش هكا هو نعومة وما فماشك فماشك الطاقة الخلاقة. لا لا، نحكي على ندى السقا، أستاذة اسمها سابقها لأنه احنا نسمعك بيك وقبل أنا واحدة من الناس ما نتعرف عليك، معناها هكا فسفس نعرف برشا إنجازاتك، خدمت برشا في دار شباب جرمدة، أعطيت برشا، وانت خريجة معهد العالي للمسرح في تونس، وانت من مش انت من المحظوظين، التلامذة المحظوظين اللي يقراوا عندك على خاطر مادة التربية المسرحية المفروض تكون كما التربية الموسيقية ولكنها مش معمة على جميع المدارس الإعدادية والمعاهد. فاليوم جينا وانت تمثل المدرسة الإعدادية غرة تمي. نحب نحيي سي محمد معلا اللي نقرأ له برشا واللي نتبع له برشا واللي هو صديق
1: اي سي محمد، تحية كبيرة.
0: وين زيدة؟
1: رئيس جمهورية غرة مي.
0: اي جمهورية سميتوها سي،
1: هو قال جمهورية غرة مي.
0: غرة مي
1: وهو رئيس جمهوريتنا.
0: اي
1: رئيسنا المفدى العزيز الغالي. نوجه له تحية.
0: واحنا وين نذكر بالكدا وقتها جينا نحكيه على سبب تسمية ولا سر تسمية غرة مي مع غرة مي. فتلام ذا شيء اللي يقول لك تعطات في غرة مي، شيء اللي يقول لك مولاها ما نعرش مولود في غرة مي، شيء يقول لك في غرة مي صارت ما نعرش أنا حرب عالمية حصيله
1: الأبطال.
0: والله كل وتسميته على غرة مي اللي أكيد نحتفلوا به مع الشغالين الكل باليوم العالمي للعمل. هو الإنسان المؤمن ياسر بالعمل، وذاك علاش أنت قاعدة تصدر للأعمال الجيدة، وانت قاعدة تصدر للصورة السمحة للأستاذ اللي قاعد يخدم بالكداب لكدا على الصورة هذه، صورة المربي اللي مهما يطول الزمن احنا نكبروا اما عمرنا ما ننسيه سيدي وأنيستي ومدام وموسيا اللي قراونا. وهذا هو اللي باش نحكيه ونحكيه أكثر على المادة هذه التربية المسرحية اللي تلقى في حظ كبير في المدرسة الإعدادية غرة مي، وانت تمثلها سيدة نداء السقا. مرحبا بيك بحلينا في ذات فاكس، نورتنا نسنا.
1: قدرك شكرا على الدعوة. والله الحمد لله وسلانا
0: نحسك على الاخر ما بين اخر لقاء نسقت فيه معاك باش تكون حاضرة بيناتنا وما بين اليوم، نحس فما تغير 360 درجة معناها في الصوت في كل شيء.
1: هكاهو عاد
0: نحس وقت الامتحانات تقوش عليك انت تعدي في الامتحانات.
1: هكاهو الامتحانات ما هيش سهلة، عندي زيدة ولدي عدي هذك هو
0: معناتها اللي تعيشوا مع تلامذة تعيشوا مع عائلتك الصغيرة.
1: كيف كيف اللي نعيشوا مع ولدي نعيشوا مع تلامذتي وكي ولدي كي صغار الناس
0: بالضبط.
1: اللي ما يتبناش الفكرة هذه راه ما ينجمش يعمل حتى شيء في التعليم.
0: صحيح. إن شاء الله ربي يوفقك أستاذة ندى السقا، فرحانين برشا بوجودك بحذينا. شكون جبت لنا حذاك معاك؟
1: جبت لكم ثلة من أعز تلامذتي لمحالة، هما كلهم عزيز وغالين. لكن
0: خطر استوديو صغير، أنا قلت لها راو ثلاثة ما هي ماذا بيها جبتكم الكل يا أختي،
1: ماذا بيها جبت غرة مي كاملة.
0: والله نعرف هذي منا ربطتها بثلاثة أسماء فقالت لي مش معقول يسرى القارة ما تجيش راهو مش معقول.
1: يسرى القارة هي ديجا بنتي اللي قرات عندي سنة، اللي هي بنت المذيع العزيز الغالي قيس القارة،
0: واللي ما حبش يدخل معايا في المباشر ما نعرفش علاش، قال لي هكاهو نخلي الكاسكيت متاعي متاع اب يتفرج على بنته كيفاش باش تحكي اليوم
1: هكاهو. دونك يسرى
0: عملت لي هكا لا نحكي بالباهي، يسرى لبيس عليك تحكي ما شاء الله عليك، ديجا كوبي كونفورم من باباتك من قيس. أنا تو اعتبارا قيس بحذية معناها بالحق نفسك اللي تخيم تاع البوتي وزوز محليكم زوز مزيانين
1: وسروا
0: كمون بالحق وزوز هكا ذمار، ونستنيهم منك برشا يسر خاطر قيس عنده بلومة عنده كتيبة مزيانة برشا يكتب البيه يكتب سيت كوميت يكتب جار متاع صحيين تونسي المعروف بيه برشا حاجات هكا تمثلوا برشا برامج اخدمها في الإطار هذية. فأنا فرحانة برشا اللي انت يسر ما نقولش ياخذ عليه المش على ما تكملوا من بعضكم خاطر مازال عنده برشا ما يقدم أكيد. قيس مرحبا بك يا يسر.
2: مرحبا عايشة على الاستضافة.
0: مرحبا بك انت بحذانا يسر أنسنا برشا
2: عايشة.
0: آخر مرة دخلت للاستوديو انت قديش عمرك؟
2: سنة.
0: سنة آخر مرة؟ بدأي سنسليك بجاوب في رمضان. مرحبا بك يا يسر. انت شنو تقرا
2: 8
0: بس 9
2: ان شاء الله
0: ان شاء الله ربي يوفقك. كملنا الامتحانات قطعت الكرار اسمعوا؟
2: لا ما زلت
0: لا ما زلتش مش تعمل لهم
2: خبيهم
0: يا الصحة العام الجاي ونستحفظوا على البيئة متاعنا. مرحبا بك يسر. انت تنشرت مع استاذتك مدام ندى شنو تلقى في المادة هذه كي تقرا المسرح شنو يصير لك؟
2: والله نتفرهدوا الحصة نقعدوا نستنى فيها جمعة كاملة على هيك الساعة باش نتفرهدوا فيها ونرتاحوا
0: وتحضروا حاجات مزيانة مع بعضكم. به بخلاف ندى هاو باش ندوروا توا الكاميرا باش ندوروها الصديقي عمر العشي. عسلامة عمر.
3: عسلامة
0: سافا لاباس؟
3: الحمد لله
0: الحمد لله. تحية ليك يا عمر أنسنا برشا. أنت ولد كلاس يسرى؟
3: أي.
0: شكون يغلب أنت ولا هي في القسم؟
3: الزوز كيف الأكثرية.
1: قسم ممتاز على فكرة ثمنا سنين قسم ممتاز جدا حيي ونحيي زاد الأولياء متاع تلامستي ثمنا سنين قسم نموذجي قسم
0: بأتم معنى الكلمة
1: ما يركحش يحب الخدمة يحب الخدمة برشا يحب الجو ديناميك متاع خدمة ومتاع مسرح.
0: ربي يوفقهم إن شاء الله. عمر نفس فرحة يسر كي تحكي على على الفرحة ذي وانت تقرأ في تربية على المسرحية.
3: نحب نشكر مدام نداء على تعبها وتشجيعها الدائم لينا. فضلها تعلمنا انه المسرح يعاون الانسان مش يقوي ثقته في روحه ويحسن طريقة الكلام قدام الناس ويخدم مع الجماعة ويتعلم التضامن والتعاون وزاد المسرح ينمي الخيال ويخلي الانسان يعبر على مشاعره. وشكرا استاذتي على كل مجهوداتك معنا وان شاء الله نقرأ عندك عام الجاي
0: ان شاء الله.
1: شكرا.
0: محظوظين يحب السنا يعربنا العام الجاي.
1: لا معربنين الكل عربن وسيئ
0: اي خلينا نشوف عربن ولا مازال كي خبز العيد عربن ولا مازال. محمد معلى عسلامة. محمد
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. ما راهو عسل راهو عسلات الكلهم راهو يا محمد مرحبا.
4: نحب نتحي استاذتي اللي قراتني وعلمتني ياسر أشياء مسرحية وخليتنا نتفرهدوا وهيك الساعة نتعلموا ونتفرهدوا ونعملوا كل شيء وماذا بيا كل عام نقرأ عنها حتى للبك. وانا من أعز بروفاتي هي بروفات المسرح وكل دي ما نحب ساعتها وانا نحبها من أعز ما فما.
0: والله خطر خطي يلقاو الحاجات اللي يحبوا عليها تلامذة يحبوا كالأستاذ اللي يسمعهم ويتبدل معهم ويحبوا الإنجاز وعندهم طاقة الإنجاز. مدام ندى وقت دخلت الاستوديو نلقاكم تبرفوا على شنو بالضبط؟ شنو تخدموا بالضبط في التربية الموسيقية مثلا مسرحية. نعرفوا لا يعني في التربية الموسيقية نعرف الأستاذ يبدأ يقري حاجات وتلامذة فما اللي يحبها مادة التربية الموسيقية وفما اللي لا يقول لك نحسها صعيبة شوية خاصة في مستوى الإعدادي. أما في التربية المسرحية شنو ينضف لهم شنو تخدموا على شنو بالضبط؟
1: نخدموا في التربية المسرحية نخدموا على
0: هاتنصورك
1: بيزيلش ثم ميكروفون نسيت الميكروفون
0: نسيت الميكروفون هو تنسيه
1: ماني
0: الميكرو أما ولد كلاسي ما ينساش ولد كلاسي
1: باش نقعدوا مع بعضنا هيك خاطر
0: تحب مع بعضنا
1: شيت
0: معك
1: بالنسبة للتربية المسرحية احنا نعلموا الصغيرات من خلال تمارين كيفاش يتعلموا يتواصلوا كيفاش يتعلموا يتكلموا كيفاش يتعلموا يتحركوا. من بعد نتعديو لتقمص شخصيات مسرحية. انت كي صغير يتقمص شخصية راهو هو في الفترة متاع كل انسان يحب يحاكي شخصية
0: صحيح.
1: يحب يخرج الكوميدي اللي فيه يحب يخرج التراجيدي اللي فيه كي نقول التراجيدي معنى الشخصية الحزينة ولا كوميدي يحب يخرج الضحكة اللي فيه يحب يجرب بليزيور بيرسوناج يحب يجرب يخدم شخصيات خيالية سورتو لي في العمر متاع السابعة والثامنة يحبوا برشا لي بيرسوناج فيكتيف كي هما باش يخدموا دي سيناريو ويجسدوا شخصيات ويمثلوا فن التمثيل باش يخرجوا هيك الطاقه الكامله اللي فيهم, هيك المشاعر, هيك الاحاسيس, يحسوا برواحهم, عرفتك اللي نحيوا خمجه من قلوبهم ويعبروا بكل تلقائيه. يتعلموا وقتها كيفاش البريز دو بارول, وقتاش نتكلم, وقتاش نسكت, كيفاش نتحرك سور سين, كيفاش نخلق نظام جماعي, ديناميك دي جروب.
0: ديجا هذي يفيدهم برشا معناتها في قرايتهم
1: على الاخر. ديجا انا ديما نعمل احصائيه في كل اخر ثلاثي, نقول لهم سورتو ثلاثي الاول, نقول لهم ماده جديده شكون حس بروحه استفاد, اللي ما استفادش يقول لي ما استفدتش وراني انا ما نحب كنجس. معناها الناس الكل ترفع صوابعها, حتى اللي ثم مثلا تلامذة يقعدوا روتيري ما يحبوش يخدموا,
0: اللي
1: مادام انا ما هالمسرح هذا ما هو جوي وانا ما نحبش نمثل, قولوا راهو ما هوش تمثيل بمعنى راك باش تلعب, راك باش تجرب. عام كامل يقعد يتفرج, في اخر العام نستخير روحي انا ما فدته بشيء, معناها فهمت. يجيني يقول لي مدام شكرا راك نحيت لي الاكتئاب, حصتك بالنسبه لي انا
0: خير
1: جرعه نتاع سعاده. قول له انا ما انت راك ما خدمتش, معناها فهمت, راك قاعد عام كامل في عزوف تام عن العمل. يقول لي انا بس انا كي نتفرج على اصحابي يخدموا ونعيش الحصه هي في حد ذاتها تخرجني من القوقعه, نحس بروحي نخرج من القوقعه اللي انا فيها. قال لي ممكن كان العام الجاي نرجع لك, انا متاكد مش نرجع بتاخر. حبيت له عام كامل باش يخرج من هيك الزون دو كونفور نتاعو, هيك القوقعه كيما قال هو.
0: شوف كيفاش معناتها مدى التاثير نتاع حصه بصفه يقراها وبصفه معناتها يخدم دي زيكزيرسيس بصفه جماعيه. انا مش نتبع معاك كما كنت في الكواليس نسمع في يوسف
1: كنا نبرفو
0: وعمر اي ومحمد
1: هيا يوسف البس ليك الفولاره,
0: البس يا يوسف هيك الفولاره,
1: جيب شي الكريون وار باش تعمل شليغم انت. اي
0: ملا كل شيء حاضر. وقيس يقول لي شلون باش يخرجوا من الاستوديو لحظه برك بيه في اللحظه هذيه بركه قعد بحذايا محمد الدور الاولاني عندك انت.
1: مش نعرفكم على الوضعيه اللي باش نخدموا عليها, لا سيتوياسيون تاع المشهد,
0: يعني جست المشهد هذايا تحضروا انت ولا تاخذوه مقتبس ولا كشوط
1: اغلبيه نكتب انا ونحطهم دون لو بان كي نعطيهم مثلا وضعيه, قول لهم تلميذ تونسي جاب معدل طايح, ام وابوه مش يمارسوا عليه الهرسله ومش يمارسوا عليه الضغط النفسي
0: وما أفلحنا في هذية
1: ومش يقارنوه بغيره بش ينعتوه بالحاشك البهيم بنوعوت يعني عنف لفظي وعنف نفسي. دونك الصغير هذية مش يستغيث, نعطيه مكة مجيل بش يجربه بش وفي الأخر بش ندخل هنا ونكتبه, معناها نكتبه مع بعضنا مشهد اللي فيه الحوار هذية ويحفظوه ويمثلوه ونخدم لهم على الأداء كيفاش يتكلموا كيفاش يتحركوا كيفاش
0: هات نسمع.
1: اي دونك نبداو,
0: شكون باش يبدا؟
1: شليغمك. عندنا وقت باش نصوروا له شليغم ولا
0: عندنا عندنا نعمل شكون يبدا هو اللي
1: لازم نعمل لك شليغم؟
0: خفيف عاي جاي
1: لا خلي بلاش لازم خلي بلاش شليغم.
0: هاي بشكون باش نبدا؟
5: بون باش نقدم لكم لي بيرسوناج.
0: تقعد انت في ندى, تقعد انت في كرسيك ودورنا الكام باش نجمو نصوروهم الكل.
1: اوكي
0: كصوت
1: عندي نائم. يسر في شخصيه شكون؟
5: الام.
0: هاي يسر.
1: وانت شخصيه شكون؟ عمر.
5: الاب.
1: شخصيه الاب. ومحمد
4: شخصيه الطفل.
0: فيكم دقيقتين يلا.
1: اي 3 2
4: 10 معدل 10 معدل أبعد كل المعاناة التي حملتها من أجلك تأتيني بعشرة معدل؟
6: إنها عشرة في عين الحساد.
4: ماذا سأقول لعماتك وخالاتك ونساء الجيران؟
6: أنت هيك اللي همك؟
4: سوف يشمدون بي ويبغضونني بمعدلات أبنائهم, وأنت لم تجلب لي سوى العار يا حمار.
6: لا تقل لي حمار.
7: أبعد كل المصاريف التي خسرتها من أجلك, إتيدات مطبوعات محروقات بنزين. يا باباتيني
6: يا باباتيني
7: تحسن شيطاو. تأتيني بعشرة معدل؟
6: هذا حسابي,
7: هذا حسابي, هذا جزائي.
6: لا
7: هل أستحق هذا؟
6: نعم. ذليتوني على زوز فرنك.
4: ليس زوز فرنك, إنها زوز ملايين.
6: زوز ملايين هاني شريت بيهم بلي.
4: سكتش عليها.
6: هذه ما مجهوداتي وهذه مقدوراتي. لقد جرحت ماني الآن.
8: كنت جرحت أعمل فاصمة.
7: هيا بنا إلى بيت اللولو.
6: لا ليس بيت اللولو. النجدة يا أبي أخرجني من البيت.
7: لا أخرجك.
6: أمي أرجوك.
5: هل أهون؟
6: هل أهون عليك؟
8: تون ونص.
6: على الأقل أعيدوا لي هاتفي الذكي لكي يؤنس وحشتي.
7: أنت معاقب ومجرد من كل الصالحيات، وأولهم هاتفك الذكي الذي شتت ذهنك
5: وجعلك
7: مسطك.
6: لا تقل لي مسطك.
8: أصبحت مدمنا على هذا الهاتف الذي لا يفارق يدك ليلا نهارا وحتى دخولك الحمام بليك انطح لك.
6: اتفرج عليه على شوف الحل
0: يا محمد. نعم مش نشوفوا حل لهل التليفون هذية بعد الأذان، ونكمل معكم المشوار في مسرحيتنا وجونا. يمسيكم بالخير.
9: نرفع إلى حضراتكم سيداتي سادتي أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
10: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

0: الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
2: يمسيكم بالخير،
3: يمسيكم بالخير. إذاعة صفاقس،
2: عشرة دائمة،
3: عشرة دائمة.
4: رجعنا لكم من جديد. كنت قبل الأذان يتقبل الله صلاة الجميع نسمعوا في مقطع مسرحية كانت أنجزتها أول السيناريو كتبته سيدة نداء السقا بتمثيل من يسر القارة من عمر العشي ومحمد معلا. نحب نحييه ونحب نحيي كل تلامذة في المستوى الإعدادي للقرية سيدة نداء، ونحب نشكرك برشا معناها لخطر فما راحة وفما حب قد رافي في الكواليس وحتى في عينين عمر ومحمد ويسر. برشا حب الأنيستي ندى، برشا حب. ماذا بيكم الأنيستي كل مدامات كل كيكة كل ما يعملوكم هكا برشا أريحية. دوك الأريحية هذه أكيد باش تنعكس إيجابيا على مستواهم الدراسي، على مردودهم، على أعدادهم. كما كنت سبق وحكيت سيدة ندى بالحق معناها مردودهم دراسي وثامن أساسي اثنين معناتها لاقين حظهم بالباهي بالباهي،
5: تبارك الله
4: تبارك الله عليهم. وانت زدت مليت لهم فوالا مليت لهم هذيك الشغف بالماده هذه التربيه المسرحيه. ربي يوفقك، ربي ينجحك، باش تخلي بلاصة عليهم كبيرة برشا في العطلة هذه.
5: لعل إن شاء الله عام الجاي نرجعوا نقرأ وإن شاء الله مع بعضنا إن شاء الله نعود ونزيدوا مسرحيات أخرين وتتطوروا أكثر ومواهبكم تتبلور أكثر
4: إن شاء الله.
5: وإن شاء الله كل عام وتليم ذاتنا لكل حيين بخير، وسيدتنا إن شاء الله لكل حيين بخير. شكرا على الاستضافة.
4: يعيشك وإن شاء الله بالنجاح والتوفيق. فرحني برشا بوجودك بحلينا.
5: فرحني برشا بدعوتك.
4: يعيشك، مرحبا بك دار داركم
5: وذوقك.
4: يعيشك، مش خلي كلمة الختام زادا اليسر القارة أنسنا برشا يسر.
6: يعيشك،
4: محليك بلوك متاع التمثيل.
5: نحي
4: لا لا خليها متسالش تعيش الدور، تدور لها الكاميرا. محليك يسر. كلمة في حق سيدة نداء وفي مادة التربية المسرحية، وشنو تقول لأصحابك اللي يقراوا معاك السنة؟
6: أول حاجة حابة نشكر مدام نداء، قل لك ربي يخليك وربي يدوب عشرتنا معاك. قل لأصحابي ربي نجحكم الكل وربي إن شاء الله نتلقاو معنا العام الجاي مع بعضنا
4: إن شاء الله. وكهو وكيفاش مش تعدي بربي العطلة؟ خطر في الكواليس أنا نحكي مع بنتي في الكواليس، قال لي ما قولكش اش قال لي قيس، انت في الدار اش تعمل في العطلة؟ تقوليش هذا تليفون وكهو.
6: لا لا
4: ما لاش تعمل
6: عندي برشا انشطة.
4: شنية مثلا انشطة؟ من بيت الصالة البيت القعاد الكوجينة. مالا
6: عندي الكشافة. أنا
4: عندك الكشافة، أحسن ما تعمل وأحسن ما تختار. برافو عليك يا يسر. عمر العشي، صح عمر، على وجودك بحدينا، تاخذ كلمة منك أنت على مشاركتك في النادي وعلى الأجواء الكل في غرد ماء.
7: نحب نعطي تحية كبيرة مدام نداء، نقولها يعطيك الصحة على العام المزيان اللي عديناه معاك. كان عام على محليه، في ذكريات وتجدنا تثقفنا بحاجات جدد ما كناش نعرفوهم. وقلها أنت من أحلى البروفيت، حتى مش قراية تعطينا طاقة إيجابية وكهو.
4: يعيشك. مشيت معك محمد معلا.
8: نحب نشكر مدام ونحب نشكرها على كل المقاطع والمشاهد اللي عملتهن، خاطر كل مشهد يبرز المعنى من المعاني اللي قاعدة تقولهم تعطيهم لنا مدام. وين نشكر مدام ونحب مدام ونحب كل التجارب اللي قضيتها مع بروفتي، على خاطر في كل تجربة ثم اختلاف وتنوع ويعني وتصرفات أخرين. وعايشك يا مدام.
4: وعايشك وعايشكم أنتم. عايشك سيدة ندى مرة أخرى. سيدة ندى السقا نورتنا برشا في إذاعة صفاقس. شكرا لكم مستمعين الكرام على تفاعلكم اللي قاعد يوصلنا. سيدة فاتن غربيل تسلم عليك سيدة ندى وقالت محليه الجو معاكم. كيف كيف زهيرة كمون مرحبا بيك وكل الأصدقاء اللي تابعوا فينا ويسمعوا في صوت إذاعة صفاقس. معاكم مواصلين المشوار، تحيتنا ليكم، أهلا وسهلا، منوعة مسيكم بالخير حتى 8:30. مرحبا بالناس الكل.

0: تكبيرات العيد وتهليل والتكبير يعم كل العالم، ليس فقط الإسلامي، وكل العالم، كل المسلمين في كل الدنيا. التكبيرات الآن إثر الصلوات في المساجد احتفالا بيوم من أعظم أو هو أعظم أيام السنة على الإطلاق، يوم عرفة، يوم الحج الأكبر. اليوم هو يوم التروية. عن فضل هذه الأيام المباركة، عن فضل يوم التروية وعن فضل يوم عرفة، سيحدثنا أستاذنا وشيخنا أحمد بوشحيمة. سعيد جدا باستقباله بالهاتف. أستاذي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وعليك السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، ومثل ذلك على المستمعين الأفاضل، كل عام وأنتم بخير. الله أكبر ولله الحمد. طبعا الحديث يمكن أن نتطرق فيه إلى نواحي كثيرة. احنا اليوم أشرفنا على معنى بل غروب الشمس يوم التروية. يوم التروية اللي الحجيج فيه عندهم برشا أعمال، هو اليوم الثامن من ذي الحجة، وهو من أعظم أيام العشر ذي الحجة. وأيام العشر من ذي الحجة كلها فضيلة، هو من أعظم أيام العشر من ذي الحجة، وليس أعظم منها إلا يوم عرفة.
0: يوم عرفة يوم غد،
1: اللي هو يوم غد إن شاء الله.
0: إن شاء الله.
1: بس الحجيج حاليا تو أنا وقت نقول حاليا بتوقيتنا، لكن هو ما تعدى وتوقيتنا معنا. يعني طلعوا هما في يوم التروية منذ الصباح يستعدون، يستعدون للتحول إلى المشاعر. المشاعر يعني ميناء، يعني عرفة، مزدلفة، هذه اللي فيها أعمال الحج الأساسية، وقد تعرضنا إليها في حديث يوم الجمعة، ولكن نذكر بالبعض منها. يوم التروية سمي بالتروية لأن الحجيج يستعدون قديما، هذا
0: قديما
1: يستعدون للتحول إلى المشاعر بالتزود بالماء زمزم لمدة أيام المشاعر، لأنه لم يكن هناك ماء في ميناء وفي عرفة. أما اليوم فكل شيء متوفر والحمد لله، لكن
0: بقيت التسمية معنا.
1: بقيت التسمية وفاء للعهد النبوي. طبعا يبدأ الحجيج بالتهيؤ للتحول إلى منطقة المشاعر بميناء، حيث يحرم منذ الصباح، يحرم من أراد الحج من أهل مكة، يحرمون من بيوتهم أو من الأماكن اللي هما موجودين فيه، وكذلك الحاج المتمتع. أما الحاج بالإفراد والحاج بالقران، هذوما أحرموا قبل أيام. اللي بالإفراد أحرم بالحج فقط، واللي بالقران أحرم بالحج والعمرة معا مقترنين. أما اللي تمتع فقد أحرم بالعمرة ثم تحلل، ثم ينتظر يوم التروية اللي هو اليوم ليحرم من جديد بالحج.
0: نعم.
1: ويحرم من المكان الذي هو فيه، سواء كان في المنزل في الأوتيل ألا في المكان اللي هو فيه. ها؟
0: نعم.
1: طبعا المحرم بالحج يوم التروية يحرم

0: لا
1: لا
0: شيء
1: شريك لك. في هذا اليوم يتحول الحجيج إلى ميناء، حيث يصلون الصلوات الخمس بالتقصير، قصروا الصلوات الرباعية ولكن دون جمع بينها، معناها مش يوصلوا هما وقت الظهر أو قبل الظهر بقليل ربما، فيقصروا من صلاة الظهر تولي ركعتين، صلاة العصر ركعتين، صلاة المغرب ما فيهاش تقصير، صلاة العشاء ركعتين، ومن الغد صلاة الصبح ما فيهاش تقصير لأنها ركعتين. بعد صلاة الصبح يبقاوا في تهليل وتكبير، فإذا طلعت الشمس مش يتحولوا لعرفة، يقصدوا ربي العرفة، وقصدوا عرفة في هذا الوقت يعني قبل الزوال، هذا مستحب وهو سنة. ثم تولي السنة تتأكد بعد الظهر وقت العصر، ثم الوقوف بعرفة الركن هو أن يقف الحاج بعرفة، وقت نقوله يقف مش معناها لابد يكون واقف، يعني يكون موجود.
0: نعم.
1: موجود بأرض عرفة، وعرفة أرض ممتدة شاسعة فيها مكان مرتفع، هذا يسميه جبل الرحمة، لكن كل الأرض اللي في حدود عرفة.
0: نعم.
1: وهي فما إشارات مكتوبة في البقاع المقدسة تحدد الأماكن، كل الأرض عرفة موقف، معناها اللي في طرفها واللي في وسطها واللي في جبل الرحمة واللي لوطة، هذوم الكل. وفي يوم هذا يوم عرفة الحاج يجمع الصلوات ويقصر، معناه يجمع الظهر والعصر
0: بالتقسيم.
1: جمع تقديم، يصلي ركعتي الظهر ثم ركعتي العصر، ثم ينتظر الغروب، ويبقى ما بين ما صلى الظهر والعصر جمع وتقصير وما بين الغروب، يبقى في دعاء وابتهال إلى الله وذكر وقرآن واجتهاد في العبادة، ثم فريضة غائبة يلزم ننبهولها، يصفي قلبه من المشاحنات والكفلان، والله اللي ما نعمله، والله اللي ما نوريه، لوح عليك الدنيا ثانية، أنت ربي ما يقبل العبادات راه إلا من القلوب الصافية. أما القلوب اللي فيها مشاحنات وفيها معناها أحقاد وفيها والعياذ بالله
0: ما انضفتش،
1: فهذه معناها تحت إن شاء الله ربي يلطف فيه الموجه. إذن يبقى حتى الغروب، تغرب الشمس، يأذن المغرب، ما نصليوش المغرب، نخرجوا بعد تحقق الغروب.
0: نعم.
1: يعني غربة الشمس تعدى دريج دريجين ربيع ساعة، ونخرجوا نقصدوا ربي للمزدلفة.
0: نعم.
1: فما ناس تحب تمشي على ساقيها، ربي يعطيهم القوة والصحة والعافية، باهي فما 6 كيلومتر تقريب، وفما اللي يركب في الحافلات، ويبقى الناس في تهليل وتكبير وتلبية حتى لين يوصلوا المزدلفة. كي يوصلوا المزدلفة ينزلوا يحطوا أدباشهم، يحطوا يتعشاو، ثم يصليوا المغرب والعشاء جمع وقصر. المغرب ما فيش تقصير، لكن العشاء يصليوها ركعتين، ويبقوا مدة، ثم يتحولوا إلى مزدلفة. هما في مزدلفة، بس في مزدلفة شو يعملوا؟ يجمعوا الحصيات اللي مش يرجموا بها الجمرات، مش يرميوا بها الجمرات صباح يوم العيد وفي أيام التشريق. وبعدد رمي الجمرات يجمعوهم في كيس، وحتى كان إنسان مخلطش باش يجمعهم الكل، مثالش بعد في ميناء يجم ياخذ حصيات من أي مكان من ميناء، بشرط ما يخش هكم اللي رماوا بهم العباد ومعناها وجاءوا في الوحد. هذا هو. إذن

0: هذا سي احمد معناتها ما يفعله الحجيج معناتها في اليوم وغدوة ما نفعله نحن معناتها من السنة شنو يعملوا الناس اللي كيفنا اللي قلوبهم متشوقة بالحج من السنة
1: اللي كيفنا
0: نعم شنو نعملوا بالضبط؟
1: يكثرون من التكبير والتهليل في هذه الأيام
0: نعم
1: بقلوب خاشعة لله تعالى بصفاء قلوب يصفيوا قلوبهم يمشيوا يسامحوا الناس اللي بيناتهم مشاحنات واللي ما يحبش يسامح خليه على كيفه معنا الله غالب ما دهش ربي معنا ولكن اللي يحب يسامح يمشي ويسامح وينحي من قلبه كل الأضغان وكل الأحقاد ونكثر من التهليل والتكبير في هذه الأيام ونتقي الله في سلوكنا في سلوكنا في بيعنا في شرائنا في معاملاتنا نكون معنا ساعات على أبسط حاجة تلقى إنسان يرمي كلمة والعياذ بالله تغضب الرحمن قولوا له علاش علاش وانت في أفضل أيام السنة انت في مكان معنا في مكان في زمان المكان هو للحجيج زمان زمان للجميع الزمان اللي متاع الحجيج هذاك يهم كل مسلم يعني كل مسلم عنده يوم عرفة وهكا يوم عرفة الصيام فيه مستحب وهو بصيام ما شاء الله معناها شيء كبير معناها الأجر متاعه الذكر القرآن واللي كما قلنا اللي أهم من كل ذلك هو التصافي والتسامح ونبذ الأحقاد وانتظار العيد بقلوب طيبة نظيفة نقية
0: أفضل أوقات الدعاء معناتها في النهار الكل ولا مثلا فما وقت مخصوص مثلا
1: على طول اليوم وخاصة بين العصر والمغرب
0: هيك حبيت
1: وعند الغروب كل لحظات متاع الغروب هذيك يتضرع فيها الإنسان لله عز وجل يبكي يسكب العبرات يندم على الحاجات السيئة اللي عملها يطلب من ربي يغفر له يدعي بالشفاء للمرضى يدعي بالهداية للعصاة والمذنبين يدعي بالخير والرحمة للبلاد والعباد والمسلمين في كل الدنيا على حد تعبير قيس القارة في كل الدنيا معنا لأنه الدنيا ما تمش أرض من تقريبا ما فيهاش مسلمين
0: صح
1: أيه.
0: معلومة فقط معناتها التوقيت اللي نمشيو به معناتها المغرب وتوقيت ما بين العصر والمغرب بتوقيتنا احنا الدول اللي احنا فيها ولا بتوقيت المكة المكرمة معناتها نمشيو بالمغرب
1: كل واحد بالتوقيت
0: متاعه
1: لأن التوقيت له علاقة بحالة الإنسان يعني فما توقيت في الغالب ما يكونش فيها الإنسان مرتاح إنما يكون أما في السوق أما في معنى قضاء شؤون أما في كذا لكن هذه الأوقات متاع معنى الغروب قبل الغروب بقليل وبعد الغروب بقليل ووقت هذا وقت النفرة إلى مزدلفة ووقت رمي جمرة العقبة صباح يوم العيد وصباح يوم العيد يعني نرمي جمرة العقبة وفقط معناها ولكن هناك من المشائخ من العلماء من أجاز رمي جمرة العقبة من منتصف الليل يعني ليلة العيد منتصف الليل هو الأصل والمجمع عليه أنها تكون بعد طلوع الشمس يوم العيد لكن هذا قد يشق على بعض الناس كبار السن على المرضى على يشق عليهم ويكون مسألة شاقة جدا فما توسع في الاجتهاد عند العلماء المسلمين جزاهم الله خيرا ويمشي في الليل ويرمي ويتمتع بالمشهد العجيب والجميل ومعناها فيها خشوع المسألة معناها
0: لا حرمني الله
1: لا حرمنا الله وإياكم والسامعين إن شاء الله
0: شكرا لك أستاذنا بارك الله فيك عيدك مبارك كل عام تحيي بخير وربي يحييك الأمثال وزد أحمد
1: سيدي وفيك بارك الله وجزاك خيرا ونتمنى الإذاعة الثاقف مزيد من النجاح والاضطراد النجاحات في كل المجالات.
0: شكرا.
1: وإن شاء الله عيدنا وعيدكم مبروك إن شاء الله على بلادنا التونسية وكل البلاد الإسلامية وأينما كان المسلمون، إن شاء الله العيد مبارك. أمين. وسعيد وفيه خير وفيه بركة، والحمد لله رب العالمين، والله أكبر ولله الحمد.

0: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
1: الثامنة ليلا، إذاعة صفاقس، الأخبار.
2: مرحبا بكم. عشية العيد تم حجز أكثر من 55 كيلوغرام من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك إثر حملة مراقبة بالمسلخ البلدي بجرمدة وعددا من المجازر في صفاقس، وفق ما أكده للأخبار المدير الجهوي للتجارة محمد جابر حريز. نشرت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري قائمة اسمية للأطباء البياطرة من القطاعين العمومي والخاص لفائدة المواطنين بكامل الولايات، سيتولون الإجابة عن استفسارات المواطنين وتقديم النصح والإرشاد عند ملاحظة أي تغيرات أو علامات غير عادية على مستوى لحوم الأضاحي أو الأعضاء والأحشاء، وبالإمكان الاطلاع على قائمة الأطباء البياطرة المتطوعين لعيد الأضحى على الصفحة الرسمية للوزارة على شبكة التواصل الاجتماعي الفيسبوك. أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية أن حزب الله قادر على إدخال محلقة عبر نافذة قائد أسطول الغواصات في قاعدة سلاح البحرية في حيفا، ووفق مسؤول يشارك في المشاورات حول الوضع في لبنان، فإن جيش الاحتلال ليقف في الوقت الحالي عاجزا أمام هجمات حزب الله. ارتفع عدد شهداء العدوان الصهيوني على لبنان إلى 3185 شهيدا منذ 2 مارس الماضي. أعلنت وكالة تسنيم الإيرانية أن ما تم تداوله حول استعداد إيران لإخراج اليورانيوم المخصب من البلاد غير صحيح، ويندرج في إطار الحرب النفسية الأمريكية. أصدر الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أمرا باستئناف الوصول إلى الإنترنت بعد انقطاع دام 90 يوما، أي منذ بداية الحرب الأمريكية الإسرائيلية على الجمهورية الإسلامية. رجح المدير العام للمنظمة الصحة العالمية أن يتفاقم تفشي فيروس إيبولا في إفريقيا أكثر قبل أن تتم السيطرة عليها. نلتقي إن شاء الله في تمام 9، سهرة ممتعة وإلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
3: تسمعونا في جابس الصخيرة والمزونة على 89.
1: عشرة ديمة.

0: يمسيكم بالخير.
1: كما بدينا بنسى كهو نختموا بصوت انسى هكا هو. مرحبا بكم مستمعينا الكرام، ولا نشكركم الناس كل اللي قاعدين تبعثنا في السلام والتحية، وكنا نسمعوا واخر قفلة سافر من غير وداع. ذولي زاهر من الناس هذوما يسافر من غير ما يودع ما يسمع بحد.
2: أهم حاجة اللي بالحق أن يعمل الحاجة واستعين على قضايا حوايجكم بالكتمان.
1: اسمعوا بعض التصويرة
2: هذه كنا نتفرجوا مع تكين في تصورك. مرحبا بك يا زين، مساء الخير.
3: مساء النور سقوق، مساء النور قيس. مرحبا بكم، مرحبا بكم مستمعات.
2: شحالك هي صحة لاباس؟
3: الحمد لله يا ربي قديش
2: الحمد لله. غدوة إن شاء الله يوم عرفة، بعد غدوة العيد، وأكيد أنه ككل عيد نحكي ونذكره معتها أجواءنا كيفاش كانت قبل. توا الناس تدخل في مقارنات زاهر ما بين عيد قبل وعيد أيام زمان وعيد الفترة هذية والوقت هذية اللي تبدلت، تغيرت الدنيا، تغيرت المعطيات. ما نحكيوش كان على أثمان الأضحكة، هو نحكيو على الناس عموما وطقوس استقبالهم للأعياد تغيرت هكا ولا صديق؟
3: أكيد يا قيس، ظروف تبدلت، العباد للأسف بعدت على بعضها خاطر مشاغل الحياة، ممكن كيف كيف ممكن وسائل التواصل الاجتماعي زادة بعدتنا على بعضنا. لكن المهم والمهم جدا هو احتفالنا بالعيادة الدينية، اللي هي حاجة جزء من حياتنا وكيف كيف جزء من تراثنا ومن هويتنا ومن ديننا معناتها. وهيك علاش أنا ديما نستغل الفرصة كل سنة نحكي على تاريخ العيد في الساقس، ونربطه بالحج اللي هو من أهم الشعائر ومن أهم الأركان في الإسلام. وهيك علاش سكان الساقس منذ القديم يحضروا الحج معناتها من الشباب، ويبدأ يلملوا الفلوس سكان الساقس على خاطر الحج كان صعيب مش كيما تو سهل. معناتها سهل نقولوا احنا نقولوا احنا معناتها في الفور وكل شيء، لكن هو صعيب ماديا تو، لكن قبل كان صعيب ماديا ومعنويا معناتها خاطر الحج كان الحج يمشي عن طريق البر، وكان تخرج القوافل من من من المغرب والجزائر، ثم تلتحم بقوافل تونس نحو ليبيا وثم مصر، ثم ينتقلوا بالبحر نحو السعوديه. وكانت معناتها القوافل كانت صعيبه برشا على خاطر الأخطار أو الحاجة والمسافة الطويلة والحجيج اللي كانوا كبار في العمر، دونك كانوا برشا حتى يموتوا في الثنية وما يوصلوش للبقاع المقدسة، وكانت الأمور صعبة برشا. وثم في بداية في أوسط القرن 19 وبداية القرن 20 كانت وسيلة أخرى يتم استعمالها للذهاب للحج اللي هي عن طريق البحر، اللي هو كانت السفن تخرج من الساقس وتقف في الإسكندرية، وبعد من الإسكندرية تتعدى حتى البقاع المقدسة. لكن زاد السفن رغم أنها سريعة ومسافة كانت معناتها تقطع في مسافة قصيرة، لكن في نفس الوقت ظهرت مخاطر أخرى كما الأوبئة وغيرها، خاطر إذا كان يجي جبال لطف ربي في البحر في السفينة راهو برشا عباد تجم لا قدر الله تموت، كيف كيف لازم تشيل الحجر الصحي وإحنا عشناه وقت الكورونا وغيره. لكن كانت العملية صعبة جدا. ثم تطورت وسائل النقل وجدت ثم حافلات تخرج من الساقس على ملك عائلات ساقسية، يعني حافلات خاصة على ملك عائلة الهنتاتي مثلا، اللي كانت تخرج من الساقس وتخرج حتى من تونس العاصمة، وتنطلق قبل فترة طويلة جدا بالأشهر باش يوصلوا للبقاع المقدسة وين يعملوا الحج اللي هي حاجة مهمة جدا. في نفس الوقت الاستعدادات كانت العيد مهمة، وكانت تصير كيف كيف قبل مدة كبيرة بتحضير التوابل، تنظيف الدار، تحضير كل ما لازم للعيد، واختيار الضحية والأضحية اللي هي مهمة جدا وفيها شروط في الإسلام. لكن زادا كيف كيف الساقسي كان معناتها يتفنن في اختيار الأضحية، ونعرفوا عديد الأصناف اللي كانت موجودة في تونس واليوم نعرفوها كما الشركي كما العربي كما الغربي، كيف كيف السردي اللي هو أصله من جزيرة سردينيا من إيطاليا، كيف كيف عنا التبار اللي هو كما حكينا عليه قبل اللي هو خروف تم تجويده من قبل الآباء البيض اللي هما مسيحيين كونوا منطقة فلاحية في مدينة تبار اللي هي في مدينة بيجا، وجابوا العلوش الأبيض اللي كان من جمش يعيش في البلاصة هذيك، خاطر هي منطقة جبلية كانت فيها نبتة تسمى الحمرة، وكان كيف ياكلها العجوز الابيض يموت. هيك علاش تم تجويد نوع خاص من الخرفان اللي هو نسميه جنوار دي تيبار ولا اسود تيبار اللي هو لونه اكحل معناتها ويبدا منين برشا راعي في الجبل راعي في الكليق والزعتر. وما ننساو زاد العجوش السلطاني هو عجوش فريد من نوعه خاطر عنده اربع قرون مش زوج قرون كهو. واللي حاب يتعرف عليه نجي يمشي الحديقة بالبلفيدير اللي مش تعود تتحل ان شاء الله نهار 30 ماي وهكاك يشوف العلوش السلطاني اللي هو كما قلنا علوش عنده اربع قرون ما هو زوج قرون. وفي الختام نختم بعلوش معروف برشا في امريكا يتسمى علوش تونس وهي علوش هداها باي تونس في وقت هذاك اللي هو حموده باشا في اطار توطيد العلاقات بين تونس والولايات المتحده الامريكيه هداهم سته او سبعه خرفان واليوم العريش هذوما موجودين في امريكا ويتحصلوا على اجود واحسن الجوائز كاجود انواع الخرفان في العالم واللي هو اصله تونسي معناتها. وهذه هي عادتنا في العيد وكل عام وانتم حيين بخير.
2: شكرا لك زاهر كمون تحياتي لك صديقي بوسنا حدوجه
3: اكيد ان شاء الله.
2: الله يخليك سلمنا على الوالد وكل العائله الكريمه تحياتي لك زاهر كمون الى اللقاء عيدك مبروك صديقي.
1: الى اللقاء
2: يا اصدقاء
1: يا اصدقاء والله محلاه العيد ومحلاه جو العيد ومحلاه المعايدات محلاها الفرحة في الشوارع ومحلاها الناس محلاها فرحة العيد برغم كل شيء برغم الضغوطات ما تقعد ديما أيام مباركة وأجواء مزيانة نقعد نستناوها كهو العيد يساوي فرحة.
2: سي أحمد قال كلمة مفصلية وكلمة هامة في كل الكلام اللي قالوا قال القلوب الصافية رأى ربي سبحانه ما يقبل دعاء مهما كان لما قلب صافي قلب مطمئن
1: بالطبع.
2: وقلب متسامح وهذا أهم حاجة
1: هذيك أهم حاجة والله. هذيك اهم حاجه ربي يقدرنا
2: ربي قدرنا
1: جهاد مش سهل مش سهل
2: ياتك صحه
1: اي سامح صافح انت الرابح هاكا
2: ديما مسامح وديما قلبي
1: هاي تبصبعك الصغير نقولوا هاكا سامح هاكا تلقاو اللقطه على الصفحه الرسميه لذاعه صفاقس. نشكركم برشا على متابعتكم وعلى ان شاء الله كل عام وانت بخير. عيدك مبروك ولد كلاسي ولد كلاسي فيصل مرزوقي عيدك مبروك. عالبالك ولد كلاسي ولا
2: عالبالي
1: عالبالك كنزيد نثبت المعلومة قرينا حصرة في إعدادية البستان تحيي لكل من قرأ معنا قولكم إن شاء الله عيدكم مبروك إن شاء الله ينعاد عليكم إن شاء الله بالصحة والخير والسعادة في العيد. قيس بعلوشي الكبير باش يعيد وهكا يشبع سعادة في العيد وإحنا
2: لا ولا انت تحكي انت تحكي معي وفيصل يقول لي امل حياتي هلا رشدي هلا هلا
1: هلا رشدي وانت هو يقول لك
2: هكاك ما تعمل هكا بيدك على
1: علوشك الكبير الكبير الحمد لله
2: الكبير بالفعل مش بالواحد بالقلوب القلوب الكبيره والله الحمد
1: يا ربي الحمد لله ان شاء الله تعيد انت فرحان انت والعائله الكل ان شاء الله تعيدوا انتم فرحانين العيد عيد لهنا والفرحه مش عيد علوش وعندك ولا ما عندكش فما صوره نعرفش نختم بها سنا برشا ما مش بشي يكتبوا لهم ربي الأضحية الاعتبارات معناها مادية بالأساس والضغوطات الحياة فبرشا يستدعوا في بعضهم قاعدين اللي عنده اللي عنده صاحبه اللي عنده عائلته واللي عنده أخواته ففرصة باش نترحموا فرصة باش نتودوا فرصة باش نعيدوا مع بعضنا ونتلاقى مع بعضنا
2: فيصل ماش نعيدوا
1: خلك ما عنديش علوش لا بس تو تعش كيفاش نمشيو علوش قيس حتى انا مازلت ما شريتش قيس عنده علوش كبير
2: كبير
1: كبير ليلة العيد كهو في لمين الناس الكل شكرا على اختياركم صوتي إذاعة صفاقس أجمل تحية فين خديم الله فيصل مرزوقي قيس القراء وسرور الهدر

إذاعة صفاقس أحلى الأنغام أحلى الأنغام.

0: إذاعة صفاقس عشرة دائمة.
1: التاسعة ليلاً.

0: مرحبا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. أكد رئيس البعثة الصحية للحجيج التونسيين والمكلف بملف الحج بوزارة الصحة محمد السوسي في تصريح اليوم أن الوضع الصحي للحجاج التونسيين بخير، مع الحرص على الإعداد النفسي والصحي للحجيج، والبعثة الصحية مستعدة لكل طارئ غدا في عرفة. تواصل الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في ثرى استعداد لعيد الأضحى تنفيذ سلسلة من الحملات الرقابية والتوعوية بعدد من الولايات من بينها صفاقس، من خلال القيام بزيارات ميدانية مكثفة لنقاط بيع الأضاحي في المناطق البلدية لضمان صحة المستهلك. أكد محسن الخراط عن الغرفة الوطنية لتجار لحوم الدواجن بالتفصيل أن عوامل عديدة أدت إلى ارتفاع أسعار الدواجن، خاصة ما تعلق منها بالأدوية والعوامل المناخية، مضيفا أن ظاهرة الذبح العشوائي تظل إحدى أبرز المشاكل التي يواجهها القطاع في العالم. قال متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية اليوم أنه تم التوصل إلى إطار عمل، لكن الاتفاق مع الولايات المتحدة ليس وشيكا. وذكر المتحدث أن إيران تتفاوض لإنهاء الحرب ولا تناقش القضايا النووية حاليا. استشهدت طفلة وامرأة فلسطينيتان وأصيب 17 شخصا آخرين بجروح اليوم جراء قصف صهيوني استهدف مخيما للنازحين جنوب قطاع غزة. قال مدير عام منظمة الصحة العالمية اليوم أن سرعة تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا تفوق قدرة جهود الاستجابة، مشيرا إلى أن أحدث عدد الوفيات المشتبه في ارتباطها بالتفشي بلغ 220 حالة وفاة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و 106.6.
1: عشرة دايما.

0: نرفع إلى حضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: الأولاد يستعملوا برشا في الانترنت ولا لازم نحافظوا على سلامتهم من مخاطرها؟ المراقبة الأبوية عندها دور كبير في توجيه وإرشاد وليداتهم حول كيفية استعمال الانترنت، وكيف نتبع نصائح الوكالة الوطنية للسلامة السبرنية نحمي صغاري. لازم الطفل يقول والدي على كل أبل ولا ميساج يجي من عبد ما يعرفوش، يرد باله ويعطي معطياته الشخصية ولا العائلية لأي واحد. بالوعي والحوار تزيد الثقة بيناتنا. الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية توفر النصائح اللازمة اللي تحمي الأطفال من المخاطر، واللي تلقاهم على موقع الويب الرسمي www.ancs.tn. حماية أطفالنا في الفضاء السيبرني مسؤولية الجميع.
1: يلا لحظة.
2: أجور الفنون.
3: أجور الفنون.
2: سهرة الدراما والفن السابع.
3: أجور الفنون.
2: استضافات وحوارات حصرية مع نجوم المسرح والسينما.
3: أجور الفنون.
2: متابعة.

يا مساء الفل والياسمين، اهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل على موجاتنا، موجات اذاعه تفيق سيفيم. مرحبا بكم على فيم، على الانترنت تلقاونا ديما على www.radiotunisienne.tn/sfax. مرحبا بكم في اغورا الفنون 25 مايو 2026. مازال على العيد نهايرين من زمان، ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير في العيد. ان شاء الله باش نتلقى معاكم نهار الاربعاء في الليل من 9:30. سينو اليوم عندنا مجموعه من الضيوف باش نستقبلوهم. في البدايه باش يكون حاضر معانا بعد شويه ان شاء الله السيد حمد غلاب، رئيس جمعيه مهرجان النسري بزغوان، باش نحكيوا على دوره جديده للمهرجان النسري. وبعدها ان شاء الله باش يكون حاضر معانا مدير مركز الفنون الدراميه والروك حي بمدنين السيد جمال شندول، باش نحكيوا على دورة جديدة، دورة 29 للمهرجان الوطني لمسرح التجريب بمدنين. بعد العشرة متاع الليل إن شاء الله باش تكون ضيفتنا جمعية أحباء الفنون التشكيلية بصفاقس، دونك ضيوفنا يلتحقوا بينا بعد العشرة متاع الليل في الستوديو. نسلم عليكم الناس الكل. حقيقة العديد من التظاهرات المدة القادمة بمغايمات العيد، بشترك شوية الناس الكل بتبع عليهم بالعيد، لكن إن شاء الله شهر ميزة فما فعاليات ثقافية، فعاليات فنية مهمة إن شاء الله نحكي لكم عليها وقت تقرب المواعيد. البداية باش تكون مع الموسيقى، باش تهزنا وين؟ باش نمشي للبرازيل.

0: ياسمين اهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل على موجتنا موجة إذاعة فيقسي في مواصل معكم المشوار حتى نص الليل. وسعيدة جدا باستقبال أول ضيوفنا لليلة سيد حمدة غليب. باش نحكيو على مهرجان النسري بزغوان، هذه الدورة 20 اللي باش تنطلق يوم 29 ماي تتواصل لغاية 1 جوان 2026. دونك معنا رئيس جمعية مهرجان النسري بزغوان السيد حمدة غليب، أهلا وسهلا ومرحبا بك على موجة إذاعة فيقس.
1: مرحبا بكم ومرحبا مستمعي إذاعة فيقس.
0: رحبوا بك استاذ، حبينا معاك نمشي والمنطقة عزيزة برشا على التوينس الكل. وقت نقولوا احنا زغوين نقولوا المياه ونقولوا برشا عادات وتقاليد، لكن اهمها النبتة الجميلة هذية، ومش اهم شيء النبتة، النبتة وما تبعها التقاليد العادات، تثمين النبتة هذية والمهرجان هذية اللي يعكس معناتها ثراء زغوين. خلينا نمشي معاك بالتفاصيل، البداية باش تكون يوم 29 ماي.
1: مرحبا بك مره اخرى. هو صح، اول حاجه هي الدوره 40
0: مش 40 عفوا 40
1: دوره 40 دوره 40 زغوان معروفه بالماء، معروفه بنبت النسري، واللي هي خاصيه نتاع مدينه زغوان. نبت النسري بين قوسين راهي موجوده في الجمهوريه التونسيه في زغوان، لكن بحكم المناخ والمياه والعنايه بالطبيعه بها، وخلت عندها خاصيه خاصيه جميله في زغوان، اللي هي تعطينا معناتها ماء نتاعها كي قطره بريحه عطره. لكن توا حسب التطور العلمي وكذا، ولات النسريه مع البحوث اللي تقوم بها مدرسه الفلاحه المعهد العالي للفلاحه بالمقرن، بعد البحوث ولات عندنا النسريه ولات تنجم تكون قاطره تنمويه اقتصاديه. خاطر مش كان التقطير النسري بركه، النسري فيه برشا فوائد، في برشا معناتها مواد اخرى نجم نستخرجوها من النسري، كيما الزيت، كيما المعجون، كيما الصابون، كيما معناتها لي برودوي كوزميتيك، معناتها برشا نجم نستخرجوا من النسري. معناتها فهم امكانيه باش تتطور النسري هذه وتولي بحق قاطره تنمويه اقتصاديه للجهه. هذا بالنسبه قوس على النسري. بالنسبه للمهرجان، المهرجان فيه عنده ثلاثة محاور رئيسية اللي هما المحور السياحي، المحور الثقافي، والمحور العلمي. بالنسبة للمحور الثقافي، الافتتاح المهرجان بصفة عامة باش يكون إن شاء الله بافتتاح رسمي في ساحة المطندية نهار الجمعة 3 عيد. بطبيعة بعد الافتتاح عندنا شوية شوية فولكلور مع العزوزية نتاع الزغوان، خاطر ما نجموش نعملوا فرحة من غير العزوزية.
0: أكيد.
1: وكذلك باش نجيبوا باش نعملوا بعملية زرع النسريات في جردة نتاع المعتمدية نتاع الزغوان، صايرات باش يزرعونا النسريات باش تبقى نغرسوا فيهم كحب الانتماء نتاع والمحافظة على النسرية. هذه النهار الافتتاح، نهار السبت موافق نهار 30 ماي باش يكون عرض فني مع عرض فلاكة نفس الدين شلبي. نهار الاحد باش يكون يوم سياحي مع وكذلك غذائي، باش نقوم ان شاء الله بعرض لمأكولات بماء النسري وبرائحة النسري بعرق النسري، لوحات مع في على كامل البلاد العربي من قوس الروماني حتى لمقام سيدي علي عزوز. ثم عده معناتها كيفاش نقول فقرات موزعه على كامل البلاد العربي لابراز المخزون الغذائي، لابراز كذلك المخزون الثقافي والاثاري اللي في مدينه زغوان. معناتها زغوان النهج نتاعها كل نهج عنده قصه وعنده حكايه. كما نهج الشواشيه كانت قبل يصبغوا ويصنعوا الشاشيه في زغوان، كما نهج الكوشه اللي هي خاصيه نتاع كوشه الزاويه، الناس اللي تجي تقرا في سيدي العزوز معناتها طلاب العلم، الكوشه هذه طيب من خبز خاصه لهم هما. نهج 9 ابريل فيه منزل المناضل الكبير سليمان بن سليمان وقصته مع بورقيبه وعلاقته مع بورقيبه الحركه الوطنيه. ساحه الرحبه وارثها الحضاري والتاريخي في زغوان، وقوس الروماني بتبيعه هو شاهد على عصره على الحضاره الرومانيه في مدينه زغوان بتبيعه مع تنشيط للمدينه. العشيه عندنا عرض في محمد لخوس موجه للصغيرات، وعندنا فقره عملناها سنة فقره توعويه للصغيرات على السلامه المروريه، باش ان شاء الله باش يشوفوا معناتها كيفاش العلامات السلامه المروريه قصه الطريق كيفاش تسير، فهمني هذا الكل التوعوي للصغيرات. هذا بالنسبة لنهار الأحد. نهار 2 جوان إن شاء الله باش تكون سهرة، سهرة الحنين سميناه.
0: أيوة.
1: نستدعو فيها كل كبراتنا اللي عاشوا المهرجان واللي شاركوا المهرجان واللي قاموا بالمهرجان طيلة السنوات هذه كلها، خاطر أول دورة متاع المهرجان كانت عام 1975.
0: أيوة.
1: معناتها فهم برشا عباد معناتها اللي شاركوا باش حاولوا نلموهم هذوما ونحكيوا معاهم ويحكون على على على عيشتهم المهرجان وحبهم وعشقهم المهرجان، وكذلك نحاولوا نلموا الذاكره الشفويه من عند الناس هذوما. وفي خلال السهريه دي عندنا مداخله من مواطن هو مولود في زاوين، هو اصله فرنسي ويعيش في فرنسا، باش يكون مداخله نتاعو عن طريق الفيديو. هو فنان ويحب ياسر زغوان وعامل زوج غنيات على الزغوان، واحدة اسمها زغوان لابلانش والأخرى ريوس داري عزوز، اسمه روني بورتيلا. باش يكون معنا حاضر بتقنية الفيديو باش يحكي لنا شوية هكا نوستالجي على مدينة زغوان. نهار إن شاء الله نهار الأربعاء باش يكون المحور اللي هو العلمي بندوة علمية في فضاء المعهد العالي لدراسة الفلاحية مع تلامذة مع طلبة في ميدان الفلاحة، بنشوفوا الناس هي شنو نجموا نعملوا، شنو نجموا نطوروا، وشنو نجموا نجم تكون معناتها كيفاش تكون خاطرة تنموية للزغوان والمخرجة الضمة اللي بنيوا عليهم للدورات الجايين إن شاء الله. نهار الجمعة باش يكون عندنا سهرية سميناها يلا نغني، تم منها فرقة من مدينة زغوان، واللي باش يغنيه هو الجمهور الحاضر في العرض. والاختتام إن شاء الله باش يكون معرض سينوش لبنجامي في فضاء معبد المياه، باش نبرزوا الآثار الرومانية باللوميير مع الموسيقى المزينة معناتها كيفاش خليط بين الآثار وبين الموسيقى، تكون سهرية إن شاء الله تكون سهرية جميلة في سهرية الاختتام. هذا جملة لمهرجان الدورة 40 لمهرجان المصري في هذه السنة.
0: كما قلت أنت من عام 1950 مهرجان عريق
1: 1975
0: أي 75 بالحق أنا بيدي بهت معناتها خاطر الدورة 40 و 75 ما شاء الله مهرجان عريق جدا. كما قلت أنت النبتة هذه موجودة في العديد من المناطق من تونس، لكن اللي يميز زغوين هو تثمين النبتة هذه، الماء، الثقافة. وهم جدا انه المهرجين هذيا والنبته هذي معناتها والثقافه اللي تحيط بالنبته هذي تكون معناتها مدرجه في مسلك سياحي ثقافي تراثي.
1: والله ان شاء الله احنا قاعدين الحق نتاع ربي. زغوان اصلا كمدينه تستقطب ما يقارب من عام حسب اخر الاحصائيات كانوا 80% من السياحه الداخليه تستقطب من زغوان خصوصا من شهر مارس حتى لشهر مايو. وكانت قبل تشهد عدة تظاهرات ثقافية رياضية في الفترة هذه، لكن فما برشا تظاهرات ما اندثرت لعدة أسباب. بقى كان مهرجان المصري قائم الذات. علاش قائم الذات؟ على خاطر مالي زغوان يحب المهرجان هذايا وعاش مع المهرجان هذايا ويحبوا ياسر يحافظ عليه. معناتها حتى كي تصير هكا معناتها رجيات وكذا معناتها باش ما يتعملش مهرجان، لكن العباد تلم وتحط اليد في اليد باش الدوره تتعمل. فهمتني؟ وهذا علاش صار معناتها الاستمراريه نتاع المهرجان النسي.
0: فما امكانيه ربط شراكات مع مهرجانات والا مدن؟
1: احنا سعينا للامانه، احنا سعينا كهيئه جديده سعينا وعملنا عده معناتها شويه بحوث على وين نجم نلقاو بلدان اخرى معناتها عندها نفس خاصيه. لقينا في سويسرا، لقينا في المانيا، ولقينا في تركيا. تركيا معناتها بريسك معناتها كيف نحن يحتفلوا في نفس البريود، اما هم مؤخرا احنا نحتفلوا في شهر ماي وهم يحتفلوا في شهر جوان. علاش يحتفلوا في شهر جوان بعد نحن؟ خاطر احنا نحتفلوا بالورده ونقطروها وكل شيء، لكن هم يحتفلوا بالغله. على خاطر الثمره نتاع النسري هي اللي فيها اللي يستخرجوا منها الزيت، يستخرجوا منها المعجون، يستخرجوا منها عده مواد اخرى
0: لي بارفان زيد.
1: بالضبط. فما خصوصا الزيت نتاعها، الزيت معناتها صراحه ذات قيمه كبيره في
0: مثل مثمن النبته هذيا في زغوين معناتها
1: ايش
0: مثمنة أبار تقطير من نسري مثمن العطر نتاعها؟
1: احنا في زغوين نستعملوا كان تقطيرك هاو حاليا نستعملوا كان تقطير ان شاء الله ان شاء الله نوجدوا معناتها كيفاش حلول اخرى كيفاش نطوروها كيفاش نوجدوا نلقاو الخطر باش تعمل ايتر زيت من نتاع زيت النسري تحبك اقل شيء فما يمكن معناتها بين زوز 30 و 30 ونص باش تعمل ايتر نتاع زيت لكن ليتر نتاع زيت هذه راهي تتباع ما يقارب بين 700-1000 دينار
0: تستاهل معناتها تستاهل
1: بالضبط معناتها هي صناعه كامله اختي
0: شنو اللي ينقصنا معناتها سي حامد شنو اللي ينقصنا في تونس
1: هي في تونس شنو ينقصنا ينقصنا الاراده ينقصنا الفكره باش نجم فاش نطور
0: معناتها المشكله في التصنيع المشكله في التمويل فيش
1: بالضبط على خاطر يزمه معناتها يزمه اراضي والنسريه تستحق برشا ماء معناتها باش نسقيوها هذا هو معناتها الصعوبه في هذه الاراضي باش نزرعوا باش نسقيوها باش نجموا نخرجوا منها الغله هذه
0: احنا نعرف فما دول كانت معناتها صحراء ما فيهاش نباتات ما فماش غلال ورغم هذا استصلحت اراضيها ولات تغرس ولا تتصدر معناتها مش غريب على زخوين ولا تونس
1: هي نجم معناتها تكون شراكه بين القطاع العام والخاص
0: ايوه
1: خاطر ما نجموش القطاع الخاص ما نجمش يبدا هكا وحده ينجج يروحوا في حاجه تنجح ما تنجحش فهمني والقطاع العام مش يعاون يدز فهمني معناتها القطاع الخاص باش يستثمر في الامور هذه اش قلت نحن معناتها نحاولوا باش نوعيوا العباد باهميه النبته هذه خاطر الفلاح يسمع اللي كونه من نسرية نجم يبيع إيترا نتاع زيت ب 80 مليون معناتها يولي هو يتشجع
0: 80 ألف دولار
1: ولي يبحث ولي كيفاش ولي كذا ولي هو يقول علاش ليه حتى أنا نجم نعمل علاش ليه
0: علاش ليه
1: 80
0: ألف دولار معناتها ضربة في ثلاثة ويش
1: بالضبط بحق معناتها نجم إنسان معناتها بحق معناتها دي فورتون معناتها ويقدم مع عباد معناتها صناعة كاملة راه
0: هيك علاش انتم يعطيكم الصحه انكم معناتها في المهرجان هذايا خدمتوا على ثلاثه محاور الثقافي والصناعي والعلمي معناتها
1: نكمل لك على قلت لك تمشي معناتها شركات
0: مع الدول دونك احكينا بكري قلت لي فما في تركيا وسويسرا
1: لقينا في تركيا واتصلنا الحق نتاع ربي كان معناتها بعلاقات الخاصه فما شخص معناتها مقرب بالسفير نتاع تركيا وكلمته وخاطبته معناتها عن طريق الهاتف السفير تركيا باش نعملوا شراكه مع دوله سبارتا لكن للاسف توقفت معنا الاجراءات مش عارف بالضبط مشيتهم هما الحاله مش مشيت نحن ان شاء الله ان شاء الله قدينا نسعى باش نعاودوا نجدوا العمليه ربما تكون في الدوره الجايه وربما تكون حتى في القريب العاجل نعملوا توم هذه مع تركيا باش نجموا نستنفعوا من خبراتهم كيفاش معناتها نجموا نطوروا من النسريه هذه
0: دونك صاله تصير شراكه مع تركيا والا مع سويسرا والا مع المانيا علاش ليه ماذا بينا برشا شراكات معناتها مشاركه
1: سويسرا يصنعوا في المواد الطبيه
0: اي
1: من النسري اي بالضبط يعني. معناتها خاطر احنا قبل معناتها الناس معناتها الكبارات من غير ما يعرفوا كي يروح الراجل من الحمام كي يبداها شويه وكذا المراه تحمله كويس نسري اي با هو النسري معناتها فيه فيتامين سي وينعوش معناتها عضلات القلب والدوره الدمويه
0: ايوه
1: فهمني هذاك علاش هو توليكا في سويسرا يستعملوا فيه معناتها في دواء معناتها لتغذيه عضلات القلب
0: والله حاجة هيلة برشا النسري معناتها مرتبطة بصناعة كاملة اللي هي صناعة كعك النسري كعك ورقة متاع زغوين والناس الكل احنا مثلا في سويقس عندنا في عاداتنا كعك الورقة لكن رغم اللي نصنعوه كل نحبوا الناس توسع على كعك الورقة متاع زغوين لخاطر فما مذاق اخر وفما صنعة اخرى
1: وذاك علاش برشا معناتها وزملاء من ساقس في الوقت هذا يطلبوا برشا الورد نتاع النسري ويهزوا باش يقطروا في ساقس
0: دونك خلينا نذكروا فما ناس ما تعرفيش خاصه اللي يسمعونا ما همش توينس دونك النسري راهو اسمها العلمي سير برشا روزا كانينا
1: هي روزا كانينا اصلا الاسم العلمي روزا كانينا واحنا نسموها النسريه هي معناتها زهرة شوكية ذات خمسة ورقات لون نتاعها مصفر الجمعة نتاعها يكون صباح بكري على صباح بكري على خاطر هي احنا نسموها الزهرة الخجولة والورد الخجولة خاطر إذا كان فتحت النكتار نتاعها تيح والصفورية نتاعها ترجع تولي تميل للبياض وتنقص اللي في نتاعها المنفعة نتاعها معناتها الريحة نتاعها تنقص حتى تقطيرها يكون تقطيرها كلية الريحة اللي راح نتاعها تكون مش قوية تكون ناقصة وتقطيرها يكون طريقة سلسة معناتها مش على نار على نار هادية والكيلو نسري يعطيك إترا ماء معناتها ماء
0: نسري
1: كيلو, كيلو يعطيك معناتها لا في النسري لا في لا راس لا بعبوس
0: يعني ما هوش كيما نقول الورد
1: لا لا لا لا لا النسري النسري لا في لا راس لا بعبوس الكيلو النسري يعطيك إترا نسري وإذا كان وإذا كان الناس إذا كان ما تعطيش حقه في النار باش مثلا تاع التقطير راهو شايط ما تفيقش بيه ما إنسان معناتها اللي يفهم النسر ويشم النسري يعرفوا اللي هو شايط
0: وهو كذلك دونك خلينا نذكروا بالتوقيت من من
1: من الدورة 40 من 29 ماي حتى نهار 7 جوان إن شاء الله
0: ما شاء الله دونك هذه دورة 40 لمهرجان النسري بزغوان تحية كبيرة ليك سيد حمدة غليب رئيس جمعية مهرجان النسري إن شاء الله موافقين إن شاء الله برشا ناس تمشي الزغوان القراية بريسكو فيت للتلامذة دونك مشي واستغلوا الفرصة منكم تحوسوا بوليتكم بعد العيد ومنكم زادة تستمتعوا بثقافة النسري وتكتشفوا النبتة هذه وتكتشفوا بيان شور التراث كامل المرتبط بها شكرا ليك وتحية لكل الزغوانية أنا باش نسمعوا توا هزنا فيصل مع العزوزية باش نسمعوا سفيان الزيدي والعزوزية متاع زغوان

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل على موجاتنا موجات إذاعة صفاقس فيهم. بواصل معكم المشوار حتى نص الليل من مهرجان النسري بزغوين وبطبيعة البرمجة الفنية للمهرجان. نمشيو للجنوب, نمشيو المدنين, عروس الجنوب, باش نحكيو على الدورة 29 لمهرجان الوطني للتجريب لمسرح التجريب بمدنين. دونك معنا سيد جميل شندول مدير المراكب, مش مراكب, مدير مركز الفنون الدرامية والروك حيا بمدنين. بتبيع هو المهرجان, دونك باش نلقاو فيه المراكب الثقافي مدنين, باش نلقاو فيه الجمعية, ان شاء الله ان شاء الله يولي عنده جمعية او بعد نسألو التفاصيل. الحقيقة انا ديما نحب نسأل على التفصيل هذي, اما سينو نحكي هوني على مهرجان عريق جدا دورته 29 للمهرجان الوطني لمسرح التجريب بينتو قريبا قريبا قريبا. اهلا وسهلا ومرحبا بك جميل شندول على موجات اذاعه صفاقس.
1: مرحبا بك عبير ومرحبا بكل مستمعي اذاعه صفاقس.
0: قبل كل شيء قل لي المهرجان عنده جمعيه ولا مازال؟
1: لا هو ما عنده جمعيه, لكن عندنا جمعيه عندها اكثر من 20 عام ما نشطتش, اللي هي أول جمعية أسسها الفنان المرحوم أنور شعاف, اللي هي جمعية مسرح التجريب مدنين. إن شاء الله أن سعيين أن باش نحيو الجمعية هذه
0: إن شاء الله,
1: وباش إن شاء الله باش يبقى يبدأ التعامل معها
0: باهي البرشا هذا يقبل يفرح. سينو نهار السبت القادم انطلاق دورة جديدة, دورة 29 لمهرجان الوطني لمسرح التجريب بمدنين.
1: بطبيعة الحال الدورة هذه حاولنا نرجع بالمهرجان للتوقيت نتاعو, ديما احنا في اما في اواخر ابريل ولا اواخر ماي, يعني ما نفوتوش الفترة هذه. رجعناه للدورة للفترة نتاعو, الدورة 29 اللي باش تتنظم ان شاء الله من 30 ماي حتى الاربع جوان.
0: دونك احكي لنا شويه على تفاصيل الدوره هذيا. نعرف اللي هي صارت في ظروف صعبه وصعبه جدا, مش اول دوره الحقيقه اللي تصير في ظروف صعبه. معناتها
1: مي الظروف الصعبه هي من يعني هو ديما مرتبط بالإشكال القانوني لتواجد المراكز تعرف الناس كل اللي مازال ما عندهاش, هي كانت تستغله وهي تخدم ومازال ما عندهاش

0: تواجد قانوني يخول لها باش تمارس مهامها على أوجه قانونية صحيحة، ولكن هذا ما يمنعش أن إحنا نحاول أن نشتغل بالإمكانيات الموجودة بشراكة بالتحال ديما مع وزارة الشؤون الثقافية اللي هي الداعم الرئيسي، مع أيضا المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية، نحاول أن نعمل المهرجان ينجم يتأجل لفترة معينة، لكن ما نجموش نخلف دورة، يعني الدورة لازم تتم في السنة تحت. إذا البرمجة كما حكيت عبير، برمجة هنا برمجة متنوعة، فيها من العروض المسرحية، فيها من توقيع الكتب، عروض قياسية، عروض تنشيطية، ندوات تربص، يعني برمجة متنوعة، ولكن الفقرة الرئيسية بتاعها والعمود الفقري بتاعها هو العروض
1: المسرحية.
0: الرسمية، العروض المسرحية اللي باش تنطلق كلها في حدود ديما الساعة 8 ليلا وتشفع بنقاش العروض. إذا اليوم الافتتاحي عندنا إن شاء الله 3 فقرات افتتاحية، هذا خلافا للعرض الرسمي. عندنا عرض افتتاحي هو مزج بين ماجورات قصر هلال والدومة العملاقة اللي باش تدوب شوارع مدنين انطلاقا من مندوبية جهوية للشؤون الثقافية نحو المركز. وغادي وين باش نلقوا أيضا سيرك باباروني باش يكون انطلاقا بتاعه الساعة 7 أمام المركز. بعده هو نمشوا باش نتفرجوا على مسرحية الهاربات، مسرحية الافتتاح صديقتنا وفاء طبوبي إنتاج المسرح الوطني والأسطورة للإنتاج. هذا فيما يخص اليوم الأول. اليوم الثاني أيضا احتفاء ديما نحتفوا بالعروض الوطنية المتوجة في دور الثقافة تشجيعا للصغيرات والناشطين الشباب، نشوفوا العروض المتوجة وندمجوها ضمن احتفالية المهرجان. عندنا مسرحية فلة تأطير صديقنا جلال حمودي وهي من إنتاج دار الثقافة البير الأحمر، إن شاء الله 11 تاع الصباح في قاعة المركز. ثم الساعة 2 باش تنطلق الندوة، ندوة حول المسرح والذكاء الاصطناعي، أي بين الإبداع الإنساني والتدخل الرقمي الخوارزمي. شنو ينجم يكون في الليل؟ عندنا مسرحية أرماغادون 9 معزز قديري إنتاج شركة فنون توزيع الريو. هذا اليوم الثاني. اليوم الثالث إن شاء الله باش ينطلق 9 صباحا مع تربص الفن الممثل مع الفنان القدير صديقنا رمز عزيز. ساعتين، ساعة ثانية توقيع كتاب للكاتب ومن الجهة الأستاذ عبد العزيز غزال. الساعة 8 أيضا عندنا عرض مسرحية، هو عرض شارع لدار ثقافة الجيم المتوجة أخيرا في المهرجان الوطني المسرح بدور ثقافة ودور شباب بتونس. هذا الساعة 6. في الليل 8 باش نعرضوا باش نكرموا الفنان الراحل فضل الجزيري، باش نعرضوا فيلم جيرة اللي هو مأخوذ عن مسرحية صاحب الحمار. ويقع مناقشة الفيلم بعدها. يوم 2 جوان مواصلة التربص مع الفنان رمز عزيز 9 تاع الصباح. الساعتين عندنا توقيع كتاب للفنان الجهة الأديب الهادي القاسمي. ثم 6 تاع العشية مع عرض راب لمغني الراب كناتري مراد توهرية ساحة المركز البرا. وفي الليل باش نتفرج على مسرحية رار لشركة أشتار الصديق عز الدين بشير في قاعة المركب. نهار 3 جانفي كيف كيف مواصلة التربص مع الفنان رمز عزيز. الساعتين توقيع كتاب المختار الورغمي، أيضا هو ابن الجهة. الستة نتاع العشية حفل موسيقي لفرقة المعهد العمومي للموسيقى بمدنين بقيادة الأستاذ محمد زياد بن ضو. في الليل عندنا ثمانية تاع الليل مسرحية تمثال الأحجار لشركة جوكر الإنتاج لصديقنا كريم عاشور قاعة المراكب. والاختتام أيضا باش يكون هذا يوم الاختتام باش يكون أيضا التربص 9 تاع الصباح العشية توقيع كتاب صديقنا أستاذ عربي فتحي الرحماني، ونختتم بمسرحية جاكراندا إنتاج المسرح الوطني الشاب لصديقنا نزار سعيد. هذا عموما برمجة المهرجان.
1: من غير ما ننساو سيدي الورقيات، وانتم ديما تسعوا للأرشفة ولحفظ الذاكرة، ذاكرة المهرجان.
0: بطبيعة الحال احنا ديما في المعتقد نتاعنا انه الندوات ما تبقاش في إطار الكلام بركة، لأنه الندوة دي حضروها مجموعة يسمعوا يناقشوا ويمشوا. لا، المادة نتاع الندوة ديما نخرجوها في كتيب، والمتدخلين في الندوة هما دكتور يوسف مارس، الدكتور نزار السعيدي، يعني سامحوني ننسى سهام عقيل، يعني فما ثلاثة خمسة متدخلين معذرة من الأصدقاء الأخرين سيدة سامي. التدخلات نتاعهم هذه خرجناها في كتيب ورقيات مسرحية، وهو العدد السابع ليخرج من المركز، باش الكتيب هذا ينجم يمشي للبقايا كل، ينجم يسافر في حتى في المسافات، يعني إن شاء الله يكون متواجد في مكتبات المراكز وفي مكتبات العمومية.
1: خلي لك كلمة الختام أستاذ.
0: كان الختام إن شاء الله نوفقوا أنا باش نعملوا الدورة هذه، أيضا إن شاء الله المراكز في كامل تراب الجمهورية تلقى حظها وتشع وتنطلق في عمل من جديد. وإن شاء الله أيضا نشوفوا إقبال الجمهور على مثل هذه التظاهرات، ومهرجان مسرح التجريب هو ملك للناس كل. مرحبا بالناس كل في المهرجان.
1: أكيد فرصة هامة جدا، نتصور برشا شباب باش يتنقلوا المدنين توا، تقريبا التلاميذ زادة توا باش يتفرجوا في العروض ويحضروا النقاشات وهم فرحانين، خاطر نعرفوا الشاغج نتاع القراية انقص وبدا ينقص بالطبيعة. تحية كبيرة ليك الأستاذ جميل شندول مدير مركز الفنون الدرامية والروك حي بمدنين، إن شاء الله موافقين في الدورة 29 لمهرجان الوطني لمسرح التجريب اللي باش ينطلق يوم السبت القادم. تحية كبيرة زيد الأهنة في مدنين. هذه نغمي وصلنا الأخبار العاشرة وراجعين.

0: نخيط باش نعاون روحي، أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
1: أنا فريلانسر، مازلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي. نحب نعمل مشروعي، أما مازلت ما نجمش نتحمل مصروف
0: صنعتي في داية ونبيع في خدمتي على الانترنت. كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقوب.
2: تربينا بالكليل والزعتر، والخدمة هذه كبرنا معاه
0: في عمرنا هذا، وانا نفكر في السي ان اس اس.
3: شنو هي حرفيين فريلانسر ولا تجار؟ نخدموا مستقلين، وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا، ناقصنا كان إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ميكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدو في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظمو، نطورو خدمتنا، نحسنو وضعيتنا، ويكون عنا سيناساس ونحافظو على استقلاليتنا وما نضطروش نغيرو في الطريقة اللي نخدمو بها. ما دمنا نخدمو بغرامنا وبعرقنا، حقنا ما يضيعش، وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا.

0: مرحبا بكم إلى هذه النشرة وفي أبرز عناوينها. ضيوف الرحمن يستقرون في مشعر منى لقضاء يوم التروية قبل التوجه غدا إلى صعيد عرفات. حجز أكثر من 55 كيلوغرام من اللحوم الفاسدة بمسلخ جريمدا وعدد من المجازر بإصفاقس. وزارة الفلاحة تنشر قائمة اسمية للأطباء البياطرة للاتصال بهم والاستفسار أيام العيد. وفي العالم الجيش الإسرائيلي يعلن شن غارات على بنى تحتية تابعة لحزب الله. ساعة قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك، وساعة تتجه فيها القلوب نحو صعيد عرفات، حيث تواصل جمع حجاج بيت الله الحرام اليوم التوافد لمشعر منى لقضاء يوم التروية إذانا بانطلاق مناسك الحج قبل التوجه إلى صعيد عرفات بعد طلوع شمس اليوم التاسع من ذي الحجة، واقتداءا بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ويؤدي الحجاج هناك الصلوات قصرا دون جمعة قبل التوجه إلى صعيد عرفات بعد طلوع شمس اليوم التاسع من ذي الحجة. إلى ذلك أكد رئيس البعثة الصحية والمكلف بملف الحج بوزارة الصحة محمد السوسي في تصريح اليوم أن الوضع الصحي للحجاج التونسيين بخير، مع الحرص على الإعداد النفسي والصحي، والبعثة الصحية مستعدة لكل طارئ غدا في عرفة.
1: الحمد لله للوقت الحاضر الحجاج بدانا 100% معنا 10981 حاج، ما عندنا حتى حد الوقت الحاضر اللي هو في المستشفيات. فرق الطبية كل دارت على كل البيوت، ومتعرف المدة هذه وما قبل الصعود إلى عرفة الحجاج يكون عندهم شوية إرهاق وشوية تعب من المناسك اللي قاموا بهم قبل، خاصة فيما يخص العمرة. لكن الوقت الحاضر يلزمهم تحضير نفساني أيضا. علاش؟ لأنهم يبدأوا خايفين وما عندهم حتى سبب باش يكونوا خايفين. يخاف يقولك نخاف لنا مرضى، نخاف لدينا سخار، نخاف لنا تعب، نخاف لا. هذا كله احنا قلنا دورة بتاعنا وقمنا بالتوعية بتاعنا على أساس وانا باش نكونوا موجودين معاهم في الخيم كل ما ثم حاجة طارئة وكل ما ثم حاجة تستوجب التدخل بتاعنا.
0: في تونس الاستعدادات على أشدها رغم استياء المواطنين بسبب ارتفاع أسعار الأضاحي وأسعار اللحوم الحمراء، وفي إطار العمل الرقابي للحد من الارتفاع المشط ومختلف التجاوزات، أعلن المدير الجهوي للتجارة محمد جابر حريز في تصريح للأخبار اليوم حجز أكثر من 55 كيلوغراما من اللحوم غير صالحة للاستهلاك وتحرير 22 مخالفة.
2: ضبطنا بين أمس واليوم أكثر تقريبا حتى من 22 مخالف في قطاع اللحوم الحمراء، سواء من أجل إشهار كاذب أو امتناع البيع أو بيع مشروط، وكذلك أسعار مشتة للحوم الحمراء. وفعلنا كل القوانين للتصدي لهؤلاء. تم حجز كمية من اللحوم لعدم صلاحيتها للاستهلاك، وهذا كل معناها هيئة الوطنية لمراقبة سلامة المنتوجات وحتى معنا الخاين من التراتيب البلدية ولا من الصحة الحفظ الصحة البلدية يفعلوا في النصوص القانونية. نعرف المناسبة هذه استغلوها العديد معناها لقيام ممارسات ما تمتش القطاع التجاري ولا الخدماتي بصلة. الرقم عنده تقريبا أكثر من 55 كيلوغرام تم حجزها لعدم صلاحيتها معناها وفي ظروف خزنها غير مريحة. نواصلوا احنا إلى ما قبل حتى اليوم الغد تكثيف العمل الرقابي في فترات مختلفة للتصدي لهذه الممارسات.
0: نبقى في صفاقس ومع أجواء العيد، حيث يركن غدا سوق الجملة للأسماك إلى راحة على أن يستأنف نشاطه بصفة عادية يوم 2 جوان القادم، ويعمل مجمع الأسواق سوق ليبيا غدا بصفة عادية على أن تكون راحته أيام الأربعاء والخميس والجمعة والسبت. وبالنسبة للسوق الأسبوعية بمنطقة الشحية فإنه مفتوح غدا بدلا من يوم الخميس القادم. وبمناسبة العيد أيضا نشرت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية قائمة اسمية للأطباء البياطرة في القطاعين العمومي والخاص لفائدة المواطنين بكامل ولاية الجمهورية. سيتولون الإجابة على استفسارات المواطنين وتقديم النصح والإرشاد عند ملاحظة أي تغيرات أو علامات غير عادية على مستوى لحوم الأضاحي أو الأعضاء والأحشاء. وبالإمكان الاطلاع على قائمة الأطباء البياطرة المتطوعين لعيد الأضحى على صفحة الرسمية للوزارة على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك. باقي أخبارنا الوطنية، تم اليوم توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة التشغيل والتكوين المهني والغرفة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة، تهدف إلى مزيد تحسين تشغيلية الشباب وتحقيق التوازن بين التكوين المهني وحاجية المؤسسات الاقتصادية. وتتمحور هذه الشراكة حول عدة مجالات تشمل تطوير منظومة التدريب المهني والمساهمة في تحديد حاجيات القطاعات الاقتصادية من الكفاءات، ودعم مبادرات الوزارة المتعلقة بالتنقل المهني الدولي وتثمين الشهادات والكفاءات التونسية بالخارج، فضلا عن تنفيذ برامج إعادة التأهيل المهني وتطوير المهارات خاصة في القطاعات الواعدة ذات القدرة التشغيلية في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الحديثة عموما. صحيا، بحث وزير الصحة الدكتور مصطفى الفرجاني اليوم مع سفيرة جمهورية الهند بتونس سبل دفع التعاون الصحي بين البلدين نحو مشاريع عملية وملموسة في مجالات الصحة الرقمية، الذكاء الاصطناعي، الطب عن بعد، الصناعات الدوائية، التكوين، البحث العلمي، السياحة العلاجية والاستثمار الصحي. وتم الاتفاق على تكوين فريق عمل مشترك وإعداد مذكرتي التفاهم في مجالي السياحة العلاجية وتصنيع الأدوية وتبادل الخبرات في الصحة الرقمية والطب عن بعد. إلى أخبار العالم. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية سقوط 10 شهداء و13 مصابا إثر غارات إسرائيلية مكثفة على بلدات القذراني ومجدل سلم وعتيد جنوب البلاد. وردا على العدوان الصهيوني المتواصل، أعلن حزب الله قصفه بالصواريخ تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في موقع حضبة العجل شمال مستوطنة كفر يوفال، وتجمع آخر شرق معتقل خيام جنوب لبنان. وبخصوص المفاوضات الجارية بين طهران وواشنطن، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إنه تم التوصل إلى إطار عمل، ولكن الاتفاق مع الولايات المتحدة ليس وشيكا. وذكر المتحدث أن إيران تتفاوض لإنهاء الحرب ولا تناقش القضايا النووية حاليا. نيويورك تايمز نقلت عن مسؤولين بالبيت الأبيض تقديرات بأن الحرب ستستمر من 4 إلى 6 أسابيع، وأن الحرس الثوري قد يحتفظ بالوقود النووي ليفاوض به ويدفعهم إلى التراجع. في قطاع غزة استشهد طفلتان وامرأة فلسطينيتان وأصيب 17 شخصا آخرين بجروحنا اليوم جراء قصف صهيوني استهدف مخيما للنازحين جنوب القطاع. ختاما تذكير بعنوان النشرة، ضيوف الرحمن يستقرون في مشعر منى لقضاء يوم التروية قبل التوجه غدا إلى صعيد عرفات. حجز أكثر من 55 كيلوغراما من اللحوم الفاسدة بمسلخ جرمدة وعدد من المجازر بصفاقس. وزارة الفلاحة تنشر قائمة اسمية للأطباء البياطرة للاتصال بهم والاستفسار أيام العيد. وفي العالم، الجيش الإسرائيلي يعلن شن غارات على بنى تحتية تابعة لحزب الله. نهاية النشرة، إلى اللقاء.
3: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tr.
4: إذاعة صفاقس،
5: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
6: عشرة ديمة.
7: نجم تفهمني ايش معناها الشركة الأهلية؟
8: هي مشروع اقتصادي جماعي بروح جديدة، هي فكرة يتشاركوا فيها عدد من المواطنين بكل مسؤولية، هي مشروع جماعي يوفر فرص عمل حقيقية ويساهم في التنمية في المنطقة اللي يسكنوا فيها، اللي تنجم تكون المعتمدية أو نفس الولاية. الفكرة تتمثل في أنه مجموعة من المواطنين تتلم على هدف واحد اللي هو النفع الجماعي، يخدموا مع بعضهم، يقروا مع بعضهم ويربحوا مع بعضهم، والنتيجة مشروع يخدم المصلحة العامة ويخلق قيمة مضافة في القطاعات الكل وفي كل الأنشطة. إذا كنتوا مجموعة وعندكم فكرة، ما عليكم كن تمشيوا المكتب التشغيل أو فضاء المبادرة في جهتكم، يرافقكم ويوجهكم في كل مرحلة من الفكرة للتنفيذ. وزيد باش نسهلوا لك أحداث الشركة الأهلية، فما سجل وطني رقمي للشركات الأهلية. تعرف اللي في الشركة الأهلية؟ ما فماش أنا ولا أنت، فما نحن. كل شريك عنده سهم واحد وصوت واحد. هذه هي ديمقراطية التسيير اللي تميز الشركة الأهلية. الشركة الأهلية مش الهدف متاحها كل فلوس، هي زادة قيم تجمع المشاركين وثقة تتبني بيناتهم. هي نظرة ومفهوم جديد للشركات، قادرة إنها تخلق الثروة وتخلي التنمية مسؤولية جماعية. وفي بالك وقت تولي مشارك تولي فاعل، ماكش متفرج، أنت اللي تصنع التغيير في جهتك، تحبها تبنيها وتغيرها وتنميها. مع بعضنا خير، وبالشركات الأهلية غدوة تونس تولي خير.
6: أجور الفنون.
9: أجور الفنون.

0: يلا يلا لحظة لحظة.
1: أجر الفنون
2: أجر الفنون.
1: سهرة الدراما والفن السابع
2: أجر الفنون.
1: استضافات وحوارات حصرية مع نجوم المسرح والسينما
2: أجر الفنون.
1: متابعة لأبرز التظاهرات الفنية.

الناس الكل على موجتنا، موجة إذاعة صفاقس في منذ يومين، اختتام النسخة 79 لمهرجان كان السينما اللي كان انطلق نهار 12 مي الماضي. دونك دورة متميزة لأشهر المهرجانات السينمائية في العالم. دونك نذكروا اللي هو من أبرز الأحداث الفنية بطبيعة اللي يحضروا لها الإعلاميين السينمائيين عشاق السينما من كل أنحاء العالم. دونك حضور مميز، صور مؤتمر صحفي زاد كان مميز جدا بالنسبة لهذا العام. ونذكروا أول سجادة حمراء المهرجان كان السينمائي، دونك عودة على الهيستوريك. كيف كيف فما ملاحظة أنه قيلت أنه الكثير من نجوم هوليود دونك تغيبوا على النسخة هذه المهرجان كان، لكن فما شخصيات أخرى نجوم الصف الأول من هوليود كيف كيف زادة من بوليود كانوا غايبين، لكن حضروا الناس أخرين بطبيعة في اليوم الأول اللي كان عدد كبير من الحاضرين كما جين فوندا، دونك كيف كيف كما دامي مور عضو لجنة تحكيم المهرجان هايدي كلوم والنجمة الهندية عليا بهات والأعلامية بطبيعة اللبنانية الشهيرة رايا أبي راشد. دونك للناس الكل اللي تحب تدخل تتفرج في الصور تتفرج في أهم بطبيعة الفعاليات متاع مهرجان كان السينمائي اللي كان اختتم منذ يومين. 10:21 دقيقة مواصلين معكم المشوار مستمعاتنا مستمعينا في ضيفتنا الليلة جمعية أحباء الفنون التشكيلية ضيفتي هي أنستني هوني في استوديو بعد شوية مع نيلة المهيري برشا تفاصيل حول الجمعية وحول الأنشطة في الفترة هذه والفترة القادمة شهر جوان القادم. دونك خليكم مع الموسيقى وراجعين.

0: يلا لحظة.
1: أجر الفنون.
2: أجر الفنون.
1: سهرة الدراما والفن السابع.
2: أجر الفنون.
1: استضافات وحوارات حصرية مع نجوم المسرح والسينما.
2: أجر الفنون.
1: متابعة.

0: والياسمين اهلا وسهلا ومرحبا بالناس الكل اللي تابعوا فينا على موجتنا موجات اذاعه تصفيق صيفي من 10:39 محليهم الانغام محليهم اختياراتك الفنيه اليوم فيصل المرزوقي واصل معانا المشوار حتى نص الليل مش يخليني وحدي بتبيعها معانا ضيفتنا الجميله ديزاينر هي مهندسه فضائيات داخليه ورئيسه جمعيه احباء الفنون التشكيليه بصفاقس دونك قولوا لك اهلا وسهلا ومرحبا بيك نيلة المهيري على موجات إذاعة تصفيق صيفي أهلا وسهلا في أغورا الفنون
1: أهلا بيك شنحوي لك أختي عبير ميرسي بوكو شكرا للاستضافة يعطيكم الصحة
0: نورتنا اليوم في الاستوديو باش نعملوا تقريبا ركاب هكايا نحن في شهر ماي آخر ماي العيد قريب مازال جوان موسم فني موسم ثقافي تقريبا أوشك على الانتهاء إن شاء الله في عودة كما قلوها أفاختير من وقت أكتوبر القادم
1: احنا السنة بدينا في سبتمبر وهو دابيتود الموسم الثقافي يبدأ من شهر أكتوبر ويختتم في شهر جوان وإحنا الحقيقة السنة في جمعية أحباء الفنون التشكيلية وبشراكة مع جمعية المعارض والمؤتمرات مع يعني بعث الرواق الفني أوركادر خارج الإطار قمنا بجملة كبيرة ياسر معناتها من لي زيفينمون ما شاء الله مع تبدينا من 26 سبتمبر وجوسكا اوجوردي حتى لليوم وحنا ما شاء الله معناتها عندنا ديما بريسك كل شهر قمنا ب معناتها تكوين وبعث معرض جديد دونك اشاك فوا الحمد لله يا ربي عملنا معارض جماعيه معارض يعني تسمى فرديه محاور مختلفة من أهم المحاور عملنا شعيرية الخيوط عملنا كيف كيف شايلدود عملنا تكريم للفنان الراحل الفنان وديع المهيري على يرحمه كيف كيف قمنا زاد حتى عملنا إكسبوزيشن اللي جمعنا فيها بين الفن والتصميم وقت التزامن مع معرض الأثاث هي الحقيقة التجربة هذه اللي احنا توا نخوضوا فيها تجربة حلوة ياسر على خاطر مكنتنا احنا كجمعية أحباء الفنون التشكيلية للقرب أكثر لوسط المدينة وخاصة مع ما شاء الله المجموعة الكبيرة متاع المعارض اللي يقوموا بها جمعية المعارض والمؤتمرات خليتنا حثتنا الحقيقة باش نحاولوا نكونوا متواجدين بخاسك في كل معرض من المعارض اللي هما يقوموا بها وهذاك علاش كان فما زادة كيف كيف تنوع كبير من ناحية المعارض اللي احنا قمنا ب معناتها اون لونس ديما des appels à candidature يشاركوا الفنانين كو سوسوا من صفاقس ولا البرا من صفاقس وزاد ما عندناش رانا معناتها ليميت دو

0: نحاولوا نكملوا اللي بداوه اللي أكبر منا. وبالمناسبة نحيي أستاذي سي محمد اليانجي اللي قام بتكوين جمعية أحباء الفنون التشكيلية عام 1989 واللي احنا لتورنا وإن شاء الله يكون يسمع فيها على موجات إذاعة صفاقس. نقول له سي محمد اللي راهو رواق أركاد راهو مفتوح على ذمتك وعلى ذمة كل الفنانين اللي عنده فكرة باش يحب كوسوسوا يعمل معرض فني فردي وإلا حتى إذا كان يعملوا تشارك مع بعض الفنانين الأخرين. وطبعا أنا بالنسبة لي اليوم معناتها هو رواق الحقيقة مفتوح للجميع. واليوم يعني كوننا عشرة ديس إيفينمون مختلفين اللي وقريب إن شاء الله نوصلوا باش نعملوا العام.
1: أي.
0: العام عملناه مش نعبلوه إن شاء الله نهار 17 جوان. دونك احنا كان الحقيقة تكوين الرواق هذية في 17 جوان 2025. دونك بيانتو إن شاء الله مش يكون يتعدى عليه العام وإن شاء الله احنا وحيد من الناس نحبوا نحاولوا نعملوا تقييم لنا كسوا احنا كجمعية ولا حتى الشركاء اللي معانا نقوموا بتقييم ما بعضنا على خاطر حاجة مهمة ياسر باش الانسان يشوف اللي تعدى ونحاولوا نصلحوا ونقدموا. معناتها ديما الانسان ديما يحب يتطور ويقدم وان شاء الله اللي جاي خير.
1: كن مش نعملوا ريكاب للريكاب اللي عملته معناتها الفنانة انا نسميها فنانة لخاطر بالحق حتى في ذوقها في لبستك فيش تحكي الاتقانها زيد الفن الحديث باللغتين العربية والفرنسية. دونك نعم مش نعمل ريكاب. دونك خارج الأوتر أوركادر هو أوركادر الخروج الفضائيات مغايرة. هو زيد كيف زيد ما نحبش نقول مغامرة أما خروج زيد حتى جمعية المعارض بصفاقس مع الأوتر المعتادة للمعارض اللي هي تهتم بالصناعات وبالتجارة. كيف زيد يعني خارج الأوتر نجم نقوله هيك الضيقة والسارمة متاع الفنون التشكيلية ومتاع الفنانين أنها تكون حاضنة للناس الكل سواء كانوا معتا دي برو وإلا دي زاماتور وإلا محبي ومحبات الفنون التشكيلية عموما وخاصة زيد التقاطعات مع باقي الفنون كالكتاب وكما الأدب وكما الشعر. رجع لك الكلمة وعليش أنا قلت كيما الكتب والشعر لخاطر ديغنيغ مو زيدا فما كتاب ميزيم برشا اللي هو أختيزيليونس لأختنا هيلا لوز دونك الكاتبة وفنانة وهي زيدا مهندسة ديكور زيدا زميلتك نجم نقول
0: زميلة. نعم والله بالنسبة للفنانة هيلا لوز هي بالنسبة لنا أول تقديم كتاب نقوم به في غالوري أوركادر حتى احنا جمعيتنا مستنسة بتقديم الكتب في الفضاء متاعنا اللي احنا ننشطوا فيه واللي معناتها جمعيتنا موجودة به هو فضاء برج القلال. مستنسين ديما نقدموا الكتب والحقيقة مش كان شي جمعيتنا جمعيات الكل اللي موجودة في الفضاء هذية عنا هذيك العادة أنه كل كتاب جديد يحاولوا يقدموه للجمهور وتكون فما هذيك الانفتاح وكل شيء. واليوم الحقيقة في تاريخ غالغي أوركادر تكون نجمة الفنانة هيلا مقديش والكاتبة هي أول تقديم كتاب نقوموا به والحقيقة لنا نحن هو معناتها تجربة حلوة برشا على خاطر كي نحكي أنا على لو باركور كامل متاع الفنانة هيلا مقديش أنا نحكي أكثر حتى من أنه يكون براتيك أرتيستيك هي راهي تخدم أكثر على على الإنسان وعلى كيفاش معناتها معناتها ستون إكسبيريونس هومان أكثر من أنها تكون تجربة فنية.
1: أنا سميتها تجربة وجودية روحية
0: بالضبط. أي تنجم تقول على خاطر ديجا كي تسمع تسمعها هي تتكلم كي تقرأ الكتاب الحقيقة لتو ما كملته بديت نقرأ فيه
1: يعني تسمع قريته مرة ونص
0: ما شاء الله. دونك اللي حبيت نقول اللي كي زاد صار التقديم وكان لينا شرف انه السيد الأسعد الجاموسي هو اللي

0: واللي قام بتقديم الكتاب متاع أختنا هلا لهنا نشوفوا بالحق هذيك لا سنسيبيليتي وهذيك الحس الفني والروحي متاع الكاتبة وكيفاش معناتها تحكي على لي زيكسبيريونس اللي هي عاشتهم كوسوسوا هي ان بيرسون ان طونك فنانة والا حتى مع لي زام فيوزيوني اللي هما توا موجودين معها في الاكسبوزيسيون فيوزيون دي زام ارتيزيليونس فيوزيون دي زام. هي هذيا بالحق معناتها تنجم تقول تجربة فريدة من نوعها في صفاق وحتى في تونس. معناتها كي نحكيو على الارت ثيرابي جينيرالمون معناتها ما شفناش معناتها ما ريناش معناتها تجارب ملموسه بالطريقه هذه. وهذا هي
1: خاطر كتبتها لنا هي صحيح. كتبتها لنا لحظه بلحظه كتبت لنا ذكرياتها وبيه برشا احنا بالحق ماذا بينا نرجعوا للمذكرات. وانا واحده من الناس مغرومه برشا معناتها بالكتاب والكاتبات اللي يحكيوا مذكراتهم وحكيتها بلغه فرنسيه اللي هي جميله برشا لي تغاغ اما فين وسهله زاد راهو ما يجي كلي فرنسيه صعيبه برشا مع الناس الكل اللي عندهم فرنسي مع متوسط راهو ينجم يقراوا مش ما نقولوش كما خوفوهم شمام حتى معناتها التلاميذ اللي في الكوليج وفي الابتدائي نجموا يقراوا راهو فاسيلمون.
0: والله هي فكرة ياسر حلوة إذا كان حتى النداء للمدارس وإلى معناتها المعاهد أنه ينجموا يقتنيوا بعض معناتها لي زيكزومبلير باش يخليهم على ذمة تويك الشباب خاطر زاد معناتها حاجة مهمة ياسر أنهم يرجعوا صغيراتنا للكتاب خاطر توا تنجم تقول الفيسبوك والكل به معناتها نوميريك بعدهم شوية على الكتاب في حد ذاته الورقي معناها دونك بالحق اليوم تقرأ بالكتاب وتشوف لي تابلو لا بارتي اللي حطيناها احنا ان فالور لا بارتي دونتري سنترال اللي فيها معناتها هيلا لي بعض الاعمال الفنيه نتاعها الشخصيه معناتها تشوف بالحق هذيك اللي تتكلم على الـ يعني الطفل الصغير اللي في داخلها وكل معناتها هذيك التفسير اللي هي قدمته الحقيقة حاجة هيلة ياسر نشكرها الحقيقة بهالتجربة.
1: برافو هيلة اللوز مقديش للناس خاطر فما ناس يعرفوها بهيلة اللوز وهيلة مقديش دونك هيلة اللوز مقديش للناس اللي ما يعرفوهاش. أنا زادا عندي فكرة مش عندي فكرة ما نبيدي نشوف الكتاب نشوفه معناتها اكسكريسيون فيرتويل ماذا بيا نشوف الكتاب في فيرسيون نوميريك ومعاها زاده شويه من الارشيف نتاعكم للاكسبوزيسيون للحاضرين باش هكاك الانسان اللي يقرا الكتاب يفهم دو كوا ساجيتيل.
0: وي والله فكره زاده نجمو ناخذوا بعض معناتها لي زيكستري من الكتاب ونحاولوا نلصقوا معاه معناتها تعملوا كل كابسول فيديو باش يسهل شويه على القراء الاولين نجموا نخموا فيها حتى في فيرسيون معناتها باش نحثوا الناس لشراء الكتاب هذي خاطر حاجه مهمه ياسر خاطر باش نوصلوا نقراوه وكل دونك نجموا ناخذوا دي كلكو اكستري كلكو فوتو معناتها من لي تابلو اللي هي عندها تو ديجا اون اكسبوزيسيون باش يفسر اكثر خاطر بون باش نخدموه بالطريقه اللي كامله
1: ووليد سينما بلي المخرجين والمخرجات صدقني كنت تقراوا الكتاب راهو فكره نتاع فيلم دوك معناتها يقتل هاني نقول لكم من توا انا نقرا فيه راهو بعينين اخرى نتفرج في فيلم معناتها تفرجت في فيلم
0: بارك الله انت ديجا ماك مغرومة ديجا بالسينما وتقول لي ديما
1: هيك هي
0: تبارك الله عليك والله
1: دونك تحية هيلا لوز الكاتبة الفنانة التشكيلية الإنسانة مهندسة الديكور وش باش نقولوا احنا الفيلسوفة اللي تتفلسف في فضائها وتتحرك معناتها باش مش نقول انا معناتها ديليكاتيس هي كلها تحسها نسمة معناتها نسمة
0: وي elle est très sensible elle est artiste dans l'âme انت ما شاء الله عليها انا كي شفت على الاول هكا وحكينا مع بعضنا معناتها بالحق اعجبنا على الاخر بالهذيك السنسيبيليتي واقنعتنا بالمشروع نتاعها
1: رهيفة الحس
0: معناتها عجبتنا على الاخر وهذيك علاش اليوم معناتها متواجده معانا والاهم من كل هذا الكل اللي زاد المره هذه انت عملنا تقديم كتاب au vernissage une exposition artistique mais aussi femme des workshops tout au long de l'exposition انت كل يوم احنا الفضاء مفتوح من 3 ل 7 نتاع العشيه اخترنا انه يكون معناتها التوقيت عشويات كهو العادة محلولة الجاليري من الصباح للعشية متوفر في البريود هذية بريود عيد بريود جري بريود امتحانات قلنا نخليو كان العشيات من 3 ل 7 كمسا اللي مستحقين
1: الورشوب مازالوا متواصلين ولا في
0: مازالوا متواصلين
1: حتى الوقت ايش
0: هو احنا الاكسبوزيسيون متواصلة حتى ال 31 مي اما نتخيل نهارين العيد مش موجودين نتخيل كيما هكا
1: سورتو باش تلبى صالة دونك فرصة كملوا اخر تو تفرجوا واستمتعوا
0: فوالا يلزمهم يجيو يستمتعوا خاطر باللي باش نشوفوا في الفيسبوك ونشوفوا لي فيديو راهو مش كيما تعيش ليكسبوزيسيون مش كيما زاد تعيش في وسط الفضاء مع الوركشوب هذيك الحقيقة حاجة مهمة ياسر للناس اللي بالحق يحبوا يلتحقوا بينا مرحبا بيهم ويشوفوا حتى يجيوا حتى يتصفحوا الكتاب يقراوها شوية خطر موجود هو الموجود معناتها للعرض للبيع أما زادا كيف كيف للي يحب جوست يشوف كيلكو زيكستخير هو موجود الكتاب موجودة هيلة حتى باش تفهموا شوية باش تفهم الناس تحكي لهم أكثر على التجربة نتاعها وهذيك حاجة مهمة ياسر بالنسبة لي أنا أكثر حتى من الإكسبوزيسيون في حد ذاتها أنك تحكي مع الفنان وتفهم معنت شنية الأهداف متاعه على شنو يخدم الحس الفني لزابخوش اللي يخدم عليهم هذا حاجة مهمة ياسر ذاك هو اللي نجم الإنسان يستفيد به أكثر
1: اختتام الموسم تاعكم مش يكون من في جوان نورمالمون ان شاء الله دونك 17 جوان عندكم حاجه كما قلت لي
0: والله
1: الاحتفال بالسنويه
0: السنه هما جمعيه المعارض والمؤتمرات بدلوا التاريخ نتاع معرض صفاقس الدولي مش يكون 9 جوان معناتها سي توا سي بور بيانتو دونك الحقيقة نخلي لكم اكتشاف خاطر باش ان شاء الله يا ربي
1: قلت لي ما نجموش نعلنوا عليه لخاطر هو مفاجأة
0: اكزاكتومون ان شاء الله نحبوا الناس تجي تحضر وخاطر هو السنة زادا كيف كيف يظهر لي العام 50 مش يقفل مع 50 دونك مش تكون حاجة ان شاء الله في حاجة حلوة
1: يوبيل الذهبي
0: اي في المقام نتاع الخمسينيات معرض صفاقس الدولي
1: خلنا نرجع معناتها شوية قلت لي كنت في معرض اسمه كارتاج ديكو هكيكا
0: كارتاج بات
1: قل لي معناتها تونس وين في هندسة الديكور موقعها خاطر احنا وقت نتفرج وصحيح معناتها تطورنا برشا في تونس وتطورت الفن هذا تطور وإلا الديسيبلين هذا تطورت اما وقت نشوفه مثلا المسلسلات وإلا الافلام المصرية القديمة ونشوفوا مسلسلاتنا القديمة تحسنا كلي مؤخرين عليهم بون توا بدينا نلحقوا بارابور مصر ايران معناتها نحن وين ايطاليا فرنسا
0: والله احنا تبارك الله رانا نتسميو في عالم الـ الهندسة والهندسة الداخلية رانا متطورين برشا انت تبارك الله توا تشوف حتى اللي قاموا معناتها العارضين في كارتاج باتيمون فما برشا معناتها دي تكنيك جديدة فما معناتها أفكار جديدة على خاطر احنا توا نحكي وبرشا على الاسباس اللي يتحولوا شوية دونك خدموا برشا على هالنوسيون هذية معناتها انا اليوم نجم من غير ما نذكر
1: معناتها ما احناش بنذكر خواص بتبيع
0: خواص وكلها ما نحب نحكي اليوم معناتها الحقيقة فما تنوع كبير وفما تجديد كبير في المواد وفي الميم حتى اونيفو احنا نخدمو سور دي نورم احنا جينيرالمون يقول لك راهو الباب العادي ما يلزمش يفوت 2 متر 20 توا في 2026 ما عادش نحكيو على باب 2 متر و20 توا الباب ولا في 2 متر 80 لي بيفيتري البلار معناتها الكبار ويوصلوا حتى للدوبل اوتور جوسكا 5 متر معناتها هذيا الكل راهو كي تراه في معرض كارتاج بات تمشي وتشوف وتلمس المنتوج وتراهم معناتها معناتها اللي تسميه منتوج تونسي 100% معناتها شركات تونسية قاعدة تزاحم في معناتها في السوق العالمية على خاطر كمام اليوم قاعدين التوينس الكل تسافر تحاول فما دي اكسسوار يجيبوهم يحاولوا معناتها كمام اليوم التونسي ولا مستحق للرفاهة حتى في داره ولا في مكان العمل ولا في معناتها في
1: الاقتصاد
0: صحيح. هذاك علاش فما تطور كبير الحقيقة من ناحية الفضاءات الداخلية. ولهنا نشكر الجميع اللي شاركوا بالحق في كارتاج بات. كانت لي انا رحله ممتعه في تونس باش شفت معناتها زملاء وشفت اخصائيين ودي فورنيسور اللي هما اشتغلوا مده كبيره باش ينجموا يوفروا لنا دي نوفوتي معناتها تجديد في الفضاءات الداخلية.
1: معناتها في هندسة الفضاءات الداخلية والتزويق الداخلي تونس متقدم معناتها متمنين على رؤية هنا
0: متقدمين كسوسوا من ناحية لي فورنيسور كسوسوا من أهل الاختصاص معناتها قاعدين يخدموا يشتغلوا باش يحاولوا باش يعني حتى الأفكار الجديدة اللي راوها معناتها متطورة وموديرن يحاولوا يعاودوا يقوموا بها يعني يخدموها ب 100%
1: دونك المختصين هذوما بيان سور ديما نقولوا راهم نساء ورجال وشباب كبار الجيل الكل موجوده
0: اي موجودين
1: فما جيل الاخر زيد بالحق انا بيدي نتمنى ما مش نتمنى قلت لي راهو ما نفرغ حتى شيء على الخارج معناتها كل شيء عندنا
0: كل شيء عندنا
1: المبتعين عندنا الشركات
0: موجود الحمد لله يا ربي الحقيقة توا نشوف اللي ان توكا نحكي على تجربتي هنا اللي هي تجربة صغيرة ماهيش كبيرة برشا مي نحكي ان طونك توا اركيتيك دانتيريور عندي مدة نقري في المعهد العالي للفنون والحرف عملت دورة حلوة بديتها من قروين سوسة وتوا في صفاقس
1: سلم عليهم الكل
0: والله سلم عليهم الكل الطلبة متاعي وبرشا منهم واللي زملاء معايا اللي نفرح برشا كين راهم وراهم يخدموا الحاجة الأهم أنت اللي نشوفوا اللي شبابنا قاعد يطمح وقاعد يتطور ويخدم هذيك حاجة حلوة برشا دونك اليوم كما قلت لك في التجربة متاعي نشوف اللي كما كنت اتوديونت واليوم فما فرق كبير معناتها وليت فما تسهيلات كبيرة نلقاو المواد اللي نحبوا نخدموا بيهم نلقاو زادا حتى اللي معناتها كيما يقولوا لي كور دو ميتي اللي نجموا يفهموك وينجموا يعاونوك باش توصل للأفكار متاعك اللي تقوم معناتها بالتفكير متاعها في ثلاثي الأبعاد معناتها احنا راهو خدمتنا فيها بلوزيور ايتاب معناتها فهمت من الفكره تتحول معناتها تبدا تو كومونس لا ريشيرش وتعمل الافكار وبعد من 2 دي تحول 3 دي والحقيقه ولينا معناتها فرحانين اللي ساعات انا دايور شو نقول وهذه راهي بالحق معناتها نحب نقول لهم فما حاجه مهمه ياسر يلزمنا ديما نخليو الحقيقه تكون احلى من الصوره معناتها أنا اليوم فما أن تشالنج ودايوغ نقري حتى السنة الثانية تصميم فضاء ماجستير مهني تلقاهم ساعات يبدو فرحانين اللي هما قاموا عملوا معناتها تصور ثلاثي الأبعاد وفرحانين كيفاش بيه نقولوا معناتها لا رياليزاسيون يلزمك تخمم في معناتها
1: في التحقيق نتاعها تكون موجوده
0: ولازمك تعرف تقدم معناتها الملف التقني باش اللي مش يقوم بال
1: لازم يكون رياليزابل معناتها
0: يكون رياليزابل ويكون معناتها احلى حتى أحلى من الفكره في حد ذاتها على خاطر ساعات راهو بعض الناس تصير لها كل نقولوا اون ديسيبسيون معناتها يراو ساعات الصوره اللي هي جاتها في التليفون نتاعها مع المهندس الداخلي والا المهندس تراها احلى بالحقيقه دونك لهنا داكور دو باهي راهو
1: دونك التحدي هو ما تصيبش الناس بخيبه الامل
0: صحيح حاجه مهمه يسروا اليوم نعرفوا اللي احنا الانتيليجنس ارتيفيسيال راهي قاعده اكثر أكثر معناتها المجالات اللي هي معناتها تمست شوية هي التصميم تخادوكسيون وبعض يعني
1: المهن
0: الأخرى دونك احنا بالنسبة لنا اليوم باش ما نخليوش الانتليجنس ارتيفيسيل معناتها تخلينا نمشي ونخليوها ديما ك معناتها كأوتي معناتها نحبها هي تعاوني
1: تساعدك تسهلك الدنيا
0: تسهلي اما مش تخليني مثلا بالعكس تنقلب للضد معناتها هذا مهم ياسر يلزم ديما نعرفوا لو بون دوزاج يعني اليوم احنا دايوغ نعلموا تلمذتنا هو هذاك ليكيليبر فيزوال كيفاش يتعلم يعمل معناتها اون كونسيبسيون رياليزابل كيما تحكي انت واللي هي تكون معناتها انتمبوريل هذا معناتها ما يلزمهاش
1: ما تكونش
0: صالحه لكل لكل زمان ومكان والله نعمل فيه افور كبير راني نتكلم بالعربيه
1: اللي بالعكس انا ديجا نتبع فيه أنا تكون سالحة هيك هي وأنا قلت لك خاتم الحق فما ناس يلوجوا برشا على مع التراند أنها تكون موضة مليرة وفي الديكور تجم تعمل حاجات هيك أما أحسن حاجة أنك تكون تعمل حاجة كلاس اللي هي تنجم تعملها في كيما في 18 سيكل كيما في 20 سيكل
0: وما ننساوش اللي احنا راهو الدومين متاعنا مكلف معناتها فيه تكلفة كبيرة ياسر دونك أنت قد ما أنت تخلي الحريف هذا هو المساج اللي ديما نقولوه للطلبة يعني يلزم الحريف متاعك يكون انت ديجا يعني فهمته انت بالباهي وحاولت توصل له الافكار متاعو مي بطريقة هارمونيوز معناتها هو ديجا ساعات يجيب لك من هنا من هنا من هنا ما انت كيفاش تنجم
1: نظم له الفوضى هيبي
0: صحيح خاطر الحقيقه الناس كلنا نعرف روايحنا ماذا بينا نعملوا كل شيء في ديارنا
1: لكن في الاخر المهندس يقول لك شنو اللي نجم يجي شنو اللي ما نجمش يجي
0: فوالا شنو اللي يركب
1: والميزانيه وتدخل فيها برشا حكايات اخرين والماتيار
0: وهذاك علاش راهو نقولوا
1: عندنا دي ماتيار اليوم صديقه للبيئه في تونس ولات مستعمله مكلفه أغلى شوية أرخص ولا
0: فبا وفما أما الحقيقة معناتها حاجة مهمة ياسر اللي زاد كيف باش نخدموا على لي ماتيريو ايكولوجيك وكما تحكي أنت معناتها خاطر سورتو بور معناتها لينيرجي باش نحافظوا على الطاقة
1: الطاقة والطبيعة خاصة نتصور هذه معناتها كل ما يزيد الوقت كل ما تولي في العالم معناتها الشروط اقوى
0: ملا
1: خاطر واحنا في تونس نحترمه معناتها نحترموا الشروط هذيا حتى في الماكله نتاعنا في المنتوجات الغذائيه معناتها الحقيقه فما برشا بلدان مازالوا معناتها مؤخرين فهمت يعني يخدموا كيما نقولوها ليشيل هكا ناسيونال احنا تقريبا اللي يصير في العالم قاعد يصير في بلادنا
0: ولله الحمد ما شاء الله تونس من حسن الى احسن والحقيقه هذيا تحية كبيرة للناس اللي قاعدة تخدم باش الحمد لله يا ربي تونس تقعد ديما
1: لزويت الكل عندنا
0: والله
1: وبالحق معناتها كل جمعة فما اختراع جديد فما انجاز جديد لتونس مثل يمذا للكبار معناتها
0: اي سي فري تبارك الله
1: نجمو نشوفوا حاجة كيما كارتاجبات في صفاقس
0: عندنا موجود دجا فما كيما
1: الميديبات هكيكا
0: هذاك هو ميديبات هو معناتها هو اللي
1: اما يبدا مختص كيشي في هندسه الفضائيه الداخليه ولا ما
0: هما زوز كيف كيما كارتاج بات كيما ميدي بات هما زوز يختص معناتها بالهندسه ككل معناتها فيها الداخليه
1: مازال ما عندناش حاجه مختصه فقط في الهندسه الداخليه في تونس مازلنا
0: والله شوف الحقيقة هذه مش تخليني نحب نعمل تحية حلوة لزبلائي واللي مستدعينا جماعة المجلس التونسي للمهندسين الفضاء فما إيفينمون كبير برشا عملته CTI أيام 30 و 31 ماي في حمامات في مدينة الحمامات في حمامات المدينة هذيك
1: الفضاء
0: النزل واللي هو معناتها كل عام يعملوا كيما نقولوا هو سي ان رونديفو انكونتورنابل ديجا
1: للمجلس
0: انتيريير للمجلس واللي يحاولوا يلموا فيه برشا معناتها مختصين للهندسة الداخلية والفضائيات الداخلية. ديجا انا باش نكون موجودة في حماميت ان شاء الله.
1: برافو برافو. جيتك تحية من عند إيمان سليمي حكموني تقول لك محلة زينك يا نيلة. برافو سعاد القلسي برشا الحقيقة يتبعوا فينا تو بعد نرجع هنا لل هيلا بوعسيدة. دونك خلنا نذكروا تقريبا هكي باش نختموا. كان مازال عندك ما تقول تحب تضيف قبل ما أنا نعطيك كلمة الختام.
0: أنا اللي جيت على خاطره هي جمعية تحبي الفنون التشكيلية والجالري أوركادر. نحب نقول اللي احنا ان شاء الله في الافتتاح متاع الموسم الثقافي الجاي نحب نخرج أكثر للشارع. وعنا برنامج حلو ياسر قاعدين نحضروا فيه. وان شاء الله معنا برشا معناتها دي بارتنير قاعدين نخدموا عليهم. هو مهرجان مهرجان نحبوا نجمعوا فيه الفنون والتصميم والموسيقى وان شاء الله يا
1: الفنون والتصميم والموسيقى
0: اسمه ماد ماد ميوزيك ار اي ديزاين.
1: واو ماد هذا باش يهبلنا معناتها
0: ان شاء الله يا ربي احنا تويكا بدينا ديجا نخدموا عليه وفما برشا يعني ناس التحقت بينا ومازالوا مش يلتحقوا بينا ان شاء الله جسبير الخطر كي يسمعونا اليوم يحاولوا باش نتشاركوا.
1: وين نجموا يتصلوا بيكم لجين التفكير كيفاش هذا الكل وين مش يصير وقتاش وكيفاش يتصلوا بيكم على الصفحة
0: يتصلوا بينا على الصفحة وقتاش مش يكون في نورمالمون اكتوبر نوفمبر
1: مازال الوقت
0: مازال الوقت. ودجا احنا تويك عملنا ان بارتناريا مع
1: مثلش الفضائيات كما نقولوا الهيئات العموميه تنجم تسمي
0: الهيئات العموميه
1: دار فرنسا
0: دار فرنسا ومندوبيه الشؤون الثقافيه هذوكم ديما
1: شركائكم
0: حقيقه شركائنا معناتها
1: المعرض بيان سور
0: المعرض بيان سور ونحاولوا ان شاء الله باذن الله نكثروا في الشركاء خاطر نحبوا بالحق هذيا ان ايفينمون نحبوا يكون وطني.
1: نساء اعمال تونس وصفاقس ساهمونا ساهمونا بلي في نشر الثقافة وفي دعم الثقافة والجمعيات راهي حاجة هيلة برشا انه صفاقس كما عندها توا فذا كما أوركادر كما يبدو عندنا دي فيستيفال اللي هما فيهم الموسيقى فيهم الديزاين وفيهم بيانشور الفنون هذي ان شاء الله في اكتوبر نوفمبر جي تقريبا. دونك نذكروا زده في اقرب موعد اللي هو 17 جوان
0: اي لنف جوان
1: لو 9 جوان
0: لو 9 خاطر تبدل احنا عمناول
1: افتتاح
0: افتتاح بتاع عمناول افتتاح الجاليري اوركادر تناسبا مع معرض صفاقس الدولي كان 17 جوان السنه تبدل شويه التوقيت بحكم والله ما نعرفش بالضبط اما ليسونسييل
1: الى لو
0: 9 جوان
1: دونك 9 جوان امشيو احضروا الفذا اوركادر اللي هو موجود في معرض صفاقس الدولي فذا جميل الازرق هو يغلب عليه
0: اللي هو لون الازرق الملكي
1: الملكي ولون البحر نتاعنا ولون الملوك بيان سور ملوك اش باش نقول لنا التجاره الذكاء العلم وقت نقول صفاقس واحد صفاقس اثنين 50 سنه ما شاء الله معناتها يتنافسوا من أجل المراتب الأولى في البكالوريا وإن شاء الله عقبال كل بتبيع الولايات الكل متاع تونس وولادنا وبناتنا إن شاء الله ناجحين في البكالوريا. باش نخلي لك كلمة الختام نيلة.
0: كلمة الختام نحب نشكر الناس الكل اللي عاونتنا من قريب ولا من بعيد في اللي وصلنا له اليوم خاطر بالحق هو تحدي كبير ان غران تشالنج. واليوم إذا كان ما كانوش فما ناس أمنت بينا وأمنت بالأفكار متاعنا ما كناش اليوم تكون فما هل احنا ديجا أول إيفينمون عملناه قلنا خذ نفس وهو كان معناتها غالري أوركادر هي بالمتنفس للمدينة وإن شاء الله يا ربي اللي جاي خير معناتها نحب نزيدوا ناخذوا دي بوفي دوكسيجين أكثر فنية وإن شاء الله ثقافية وإن شاء الله اللي جاي خير.
1: دونك نذكروا تدخلوا للصفحة الرسمية لجمعية أحباء الفنون التشكيلية تلقاو فيها كل التفاصيل. وبالنسبة للفنانين والفنانات بتبيع الجمعيات تنجموا تشاركوا تخموا تعطيوا أفكاركم تشوفوا الأفكار اللي تنجموا تضيفوا بها المهرجان الموعود هذا كما قلنا في شهر أكتوبر نوفمبر 2026 اللي هو اسمه فيستيفال من توراه ماد اسمه دونك ام ادي. تحية ليك نيلة المهيري رئيسة جمعية أحباء الفنون التشكيلية ما شاء الله عليك. ومرحبا بك انك جيتنا رغم الارهاق نتاعك، رغم اللي انت مرهقه وبطبيعه عندك العديد من الالتزامات. نشكرك على الالتزام، نقول لك من توا كل عام وانت حي طيب،
0: وعيدكم مبروك. ميرسي.

0: أجر الفنون.
1: أجر الفنون.
0: سهرة الدراما والفن السابع.
1: أجر الفنون.
0: استضافات وحوارات حصرية مع نجوم المسرح والسينما.
1: أجر الفنون.

0: الفنون 25 مي 2026 لقيتها بالضبط 11 و27 دقيقة. باش نخليكم توا مع حوار مع المخرج العراقي زردشت أحمد، هذا اسمه زردشت، محلي من أجمل الأسماء. دونك زردشت أحمد اللي كان حاضر في أيام قرطاج السينما أي فيلم. الفيلم هذا هو فيلم وثائقي، ماهوش أول فيلم وثائقي بن في رصيد زردشت، اسمه الأسود على نهر دجلة. دونك كانت حصل زيادة على التانية الفضي في الأيام. خليكم مع الحوار لدوم 10 دقائق تقريبا وراجعين.
1: مجرد وجود الفيلم هنا بقرطاج هي بالنسبة لي يعني فخر أنه شارك بقرطاج. قرطاج مهرجان عريق، فمجرد المشاركة بالنسبة لي يعني شرف كبير. وجمهور التونسي، تونس عامة يعني شعب مثقف، يعني شعب التونسي شعب يحب الفن ثقافة، بس لازم نشارك الناس يعني فيها، يعني نحاول إنه نكثر النشاطات. والمركز هنا جميل، يعني المركز جامع الصحفيين، الأفلام، العرض الأول، هي مكان يعني ممكن تستفاد منه أكثر. الفكرة كانت إحنا موصل هي مدينة يعني مثل ما نقول كان جرح مفتوح، لأنه مدينة هي ثاني أكبر مدينة بالعراق، سقط بسهولة بأيادي داعش، يعني جرحنا كثير وصدمنا. فأنا هذا كان ببالي، بس كنت ناوي أعمل فيلم آخر عن التحف اللي ضاعت بأيام احتلال أمريكا ب2003. فحدث أنه كان متحف الموصل من ضمن برنامجي أروح لهناك، فبالصدفة وقفنا السيارة قريب من المدينة القديمة وشفت الدمار، فبدأت الفكرة من هناك. يعني لما شفت الدمار فقضية أخرى لا يعلى علي، يعني قلت أنا هذا أهم أنه أفكر فيه. فبدأت البحث، لقيت البيت مع الأسود، ولقيت صاحب البيت، ولقيت الشخصيات الأخرى، فكان عندي المحتويات اللي مهمة للفيلم، المكونات. فبدأت يعني أعمل بهذا، وهذا الفكرة تطورت يعني من خلال أول مرة البيت بعدين الأشخاص، فصارت الفكرة يعني واضحة بعد فترة. شكرا على السؤال. هو السينما يعني هي لغة محاورة، يعني بطريقة أخرى احنا نستخدم الصور، نستخدم الموسيقى، نستخدم المونتاج، ونستخدم وثائقي، نستخدم أحداث حقيقية مع أشخاص حقيقيين لهم علاقة بالأحداث. هو هذا بس تركيز على موضوع فيلم كمان يعني ضروري جدا مهم. أنا شخصيا ما بحب السياسة، يعني ما بحب أعمل فيلم سياسي، أنا بحب أعمل فيلم وجداني إنساني، لأنه هذا الكلام اللغة الوحيدة اللي بيأثر على الشخص البعيد، يعني حتى بثقافات أخرى. اللغة الإنسانية هي لغة مشتركة كونيا. فأنا ممكن خدمت التولز تبع صناعة الفيلم لطرح رسالة للآخر. يعني بالفيلم في رسائل، أهم رسالة هو ماذا يريد ناس الموصل يوصلوا، وماذا أريد أنا أوصله كصانع أفلام. أنا حبيت أوصل أنه التراث هو جزء من الذاكرة الحية، يعني إحنا إذا ما نعرف ماضينا ما نعرف من نحن، يعني ضيع بعد أجيال ممكن يجوا يأخذوا أراضينا ويقولوا هذا تبعنا، مثل اللي بيصير بالفلسطينيين، بس هم مقاومين، هم بيقاوموا، ما أذكياء، لكن العالم بيخونهم. يعني لذلك القوة عليهم ضغط كبير. احنا نفس الشيء صارت، بس احنا الحمد لله يعني ما محتلين، بس يحاولون احتلالنا بطرق أخرى، محو، طمس، عملونا داعش، صنعوا شيء فرانكشتاين فيروس زرعوها وصلوها يعني. فلذلك لازم نكون واعيين احنا. التاريخ لا يطمس، التاريخ لازم نحتفظ فيه. التاريخ هو في الحجر، الحجر هذا فيه تاريخ يعني، هو حجر بس مو حجر، في تاريخ عنده. والمسج الآخر اللي كان يردون هم يوصلوا يقول احنا أهل الموصل، احنا منا إرهابيين يعني، احنا نحب الحياة، نحب الجمال، احنا نريد نبرهن انه احنا مختلفين عن داعش. فهذا كثير عجبني، خصوصا بشخصية استاذ فاضل وشخصية استاذ فخري الجامع التحف، هم يردون يظهرون الوجه الآخر لمدينتهم. فأنا ساعدتهم بها هذا، لأنه أنا مقتنع بهذا الشيء. أنا فيلم قبلها الفيلم ما قبل الأخير يعني، عندي أنا فيلم آخر خرج قبل سنتين، هذا كان في كمبوجا، بس في عندي فيلم آخر اسمه لا مكان للاختباء
0: 2016.
1: هذا فيلم سافر إلى ممكن 200 فيستيفال، وقفنا نعد الفيستيفالات. هو فيلم يعيش سنة أو سنة ونص، هذا عاش 4 سنوات لأهمية موضوعه. هذاك كان يعالج هذا الموضوع، موضوع يعني هو موصل سقط وأنا بصور هذا الفيلم. هو مشهد موجود في ذاك الفيلم، استخدمت مشهد سقوط الموصل لأنه وراء بيومين ثلاثة سقط المدينة اللي أنا أصور هذا. هو كان معاون طبي، باقي الوحيد بقى في مستشفى تبعه يعالج إلى آخر لحظة قبل ما داعش سيطر على المستشفى يعني، بقى إلى آخر لحظة بالمعجزة هرب هو وعائلته يعني، كانوا يقتلوه. فإحنا بالنسبة لنا ما هو داعش يعني، نغرق بنظريات المؤامرة، نظريات هذا ما بيحل المشكلة. احنا لازم نفكر مختلف، يجب زيادة الوعي، يجب التركيز مو على داعش نفسه. انا كنت اقدر اعمل على داعش يعني، بس ماذا ده هذا اللي بيعيش، هذا اللي يصير بفلسطين ما له علاقة بداعش. بس يعني إذا نفكر، هذا اللي صار بلبنان ما له علاقة بداعش، هذا اللي بيصير بالسودان ما له علاقة بداعش. إحنا حتى نفهم هذا الشيء، لازم نحاول نحلل سؤالين: من المستفيد من هذا الشيء؟ هذا الأب المسيحي هو عايش آلاف السنين يعني، هو عايش قبل ما يصير مسيحي، هو عايش هو من جذور المكان، فيقلعوه. احنا بالعراق يعني صار جار داعشي يقتل جاره او يحتل جاره، من يمول هذا الشيء؟ من يشجع هذا التفكير؟ لانه احنا البشر هو شيء معقد يعني. اذا انت تروجي بأمريكا، أي دولة، أمريكا ما متطورة يعني، ما نجيبه على أنه أمريكا متطور. خلينا نقول بالنرويج، أنا بعيش بالنرويج، نرويج شعب متطور جدا بكل النواحي يعني، يعني مو أذكياء أكثر منا، بس يعني بالبنية التحتية بالثقافة بهذا متطورة، أقوياء يعني، ما بيخلوا هذه النزعات تمزقهم. ليش؟ لأنه هم عندهم بنية تحتية فكرية بنيوية حتى العدو ما يدخل فيهم. احنا العدو يدخل فينا، احنا العدو خلي يكون عداء حولنا، اذا فتحت الباب يدخلوا. فمن هو اللي يفتح الباب؟ من هو يمول؟ من هو؟ احنا لازم نبدا هذه الحمله التعبويه، توعيه عامه، نبدا من المدارس، نبدا ممكن نقول بالقوة الناعمة، الفن، ثقافة، سوفت باور. الفيلم القادم إن شاء الله عندي مشروعين هم مربوطة بالعراق والمنطقة شوية أكبر، بس الفيلم اللي بعمل فيه الآن هو كمان في كمبوجيا، على عائلة كمبوجية يعني قريبة من تايلاند. بارك السنة الجديدة إن شاء الله يكون خير على الكل وبالتوفيق. أنا بحبكم يعني أنا شعب التونسي بحبه كثير لأنه شعب مبتسم, شعب بيحب الحياة, شعب متفتح من رغم عنده معاناة عنده هذا لكن قوي. احنا نحترمكم كثير لأنه ما خليتوا تتمزقون من الحروب اللي صارت ببلداننا. زور زور سباسري صار يتاسان زور فيروز ديه ايوه الروح السليماني خوشي استوى زور سباس. تحية خاصة من مخرج صانع أفلام وثائقي بسيط متواضع لكم للي يسمع للي يعني أصدقائنا ورفاقنا في الدرب. راديو سفاكس عشرة دائما.

0: يلا لحظة.
1: أجر الفنون.
2: أجر الفنون.
1: سهرة الدراما والفن السابع.
2: أجر الفنون.
1: استضافات وحوارات حصرية مع نجوم المسرح والسينما.
2: أجر الفنون.
1: متابعة.

يا مساء الفل والياسمين، اهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل على موجاتنا، موجات اذاعه تصفيق سيفي. مواصلين معكم المشوار حتى نوصل للوقت بالضبط ل 11:52 دقيقه. نحب نسلم على الناس الكل اللي تابعونا من اول الحصه. بطبيعه كان في ضيافتنا مجموعه من الضيوف، مهرجانات عديده دونك الفتره القادمه في مدنين نهار السبت الجاي، انطلاق الدورة 29 للمهرجان الوطني لمسرح التجريب في مدنين. كيف بروشين مون زادة في 9 جوان عندنا معرض فيق الدولي، وعندنا كذلك أنشطة جديدة وفعالية جديدة لجمعية أحباء الفنون التشكيلية بسفيقس. نحب نسلم على الناس الكل اللي تفاعلوا معنا، إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير. تحية كبيرة برشا بتبيع الفيصل المرزوقي اللي قاعد يستنى في شي، يستنى في العيد بتبيع. إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير، ربي يحييكم لمثال وسنين دائمة. هذه الفنانة فيش دارومي نختتموا بيها، حسيت نسيت انا اختار زوز اغاني عم بحلم والا عم يسالوني، دونك والاختيار طاح على عم بحلم. نهار الاربعاء نتقابل معكم ان شاء الله كان حياتنا القدره الالهيه من 9 انه سليت. صباح الخير الناس الكل، في امان الله.

0: مرحبا بكم إلى هذا العرض الإخباري الأخير لهذا اليوم. اكتمل وصول حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر منى إذانا ببدء المناسك بالتوجه اليوم إلى صعيد عرفات بعد طلوع شمس اليوم التاسع من ذي الحجة، وسط أجواء إيمانية غامرة واستعدادات مكثفة من السلطات السعودية والبعثات الرسمية. وقد أكد رئيس البعثة الصحية للحجيج التونسيين محمد سوسي أن الوضع الصحي للحجاج بخير مع العرس على الإعداد النفسي والصحي، والبعثة الصحية مستعدة لكل طارئ في عرفة اليوم. وبمناسبة عيد الأضحى المبارك يركن اليوم سوق الجملة للأسماك إلى الراحة على أن يستهنف نشاطه بصفة حدية يوم الثاني من جمال القدم، ويعمل مجمع الأسواق سوق ليبيا اليوم بصفة عادية على أن تكون راحته أيام الأربعاء والخميس والجمعة والسبت. وبالنسبة للسوق الأسبوعية بمنطقة الشحية فإنه مفتوح اليوم بدلا عن يوم الخميس القادم. وبخصوص عمل المسالخ البلدية بصفاقس يوم العيد، يفتح مسلخ بلدية صفاقس في 7 صباحا للمواطنين، وسيتم اقتطاع معلوم خدمات 10 دنانير لفائدة البلدية دون اعتبار عمولة الذبح. بلدية ساقط الدير بدوره أعلنت فتح المسلخ البلدي للعموم غدا لتيسير ذبح الأضاحي من طرف مختصين تحت مراقبة فريق بيطري، مع منع الانتصاب بالطرقات الرئيسية لتشويط الرؤوس والأطراف مع إمكانية الانتصاب بالمسلخ البلدي، مع التأكيد على نظافة المكان قبل المغادرة. وخصصت بلدية العين نقطتين لتجميع جلود الأضاحي، وذلك بالسوق الأسبوعي طريق منزل شاكر كيلومتر 8، مع عدم إلقاء مخلفات الذبح في قنوات الصرف الصحية. وبالمناسبة أيضا وللمحافظة على نظافة المحيط، أعلنت بلدية المحرس تخصيص فضاء بجانب المستودع البلدي لتنظيف رؤوس الأغنام ولتجميع الجلود. وببلدية الشحية تم تخصيص السوق الأسبوعية وطريق تنيور كيلومتر 4 وكيلومتر 6 ومنطقة المنارة لتجميع جلود الأضاحي. بلدية ساقط الزيت وفي بلاغ لها أعلنت تحجير التمركز في الحي الإداري لشواء رؤوس الأضاحي وتجنب الأماكن التي تعيق حركة المرور، ووضع 7 مجرات لإحكام عملية تجميع وتثمين جلود الأضاحي من بينها المسلخ البلدي طريق تونس كيلومتر 10 وبجانب جامع النور. وبخصوص رفع الفضلات المنزلية خلال فترة العيد، أعلنت بلدية صفاقس أن عملية الرفع ستكون اليوم في 8 ليلا واليوم الأول من العيد في 3 ظهرا. وفي بلدية العين عملية رفع الفضلات يوم العيد ستكون في 2 بعد الزوال وثاني أيام العيد بداية من 5 صباحا. وفي بلدية قرمدة يكون تفريغ الحاويات بكامل المنطقة البلدية غدا بداية من 7 مساء، على أن يتم اليوم الأول من العيد بداية من 2 بعد الزوال. وببلدية الشحية ليلة العيد بداية من 10 ليلا ويوم العيد في 2 بعد الزوال. في أخبار العالم، أعلن الجيش الإسرائيلي تجديد القيود على تجمعات الإسرائيليين في المناطق القريبة من الحدود مع لبنان، موضحا أن تعليمات الجبهة الداخلية المحدثة تحذر تجمع أكثر من 50 شخصا في تلك المناطق. نهاية الموجز، تصبحون على خير.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعونا في جابس الصخيرة والمزونة على 89
1: عشرة ديما.

حبيبها، لست وحدك حبيبها، حبيبها.

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد روائع الأشعار
0: وعذب الألحان
2: وقلبي.